0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: في مكان ما،
3: في مكان ما، مكان ما.
2: الإعداد الدرامي
4: إياد ودي عسمندر.
2: الإخراج
1: أحمد عرقة.
2: فهمت علي شو بدك تعمل؟
5: ايه فهمت. وقديش بدكم تعطوني؟
2: هلا انت قديش بدك؟
5: اخي 500 ذهبي.
2: 500 ذهبي؟ طيب انا رح اعطيك 1000 ذهبي منيحه؟
5: بألف ذهبي بشهد انه اللبن اسود اذا بدك.
2: يا سيدي وإلك 1000 كمان بس تخلص شغلك.
5: حلو، وينك؟ انا من ايدك هاي لايدك هاي، شبيك لبيك، سمسار المدينة بين ايديك.

0: شو رح نعمل هلأ؟
1: ولا شي، نستنى ونتفرج.
2: الحمد لله خلصنا من الحفر أخيرا.
1: الحفر قصة تانية. يلا أخي احفر معي.
2: يلا.

0: أخ، الحياة غير شكل لما البطن بيكون مليان.
1: صحة وهنا. إيه، شو بدنا نعمل هلأ؟
0: بدك تحاول ترجعها منه بأي طريقة، وإلا منخسر كل شيء.
1: نخسر كل شيء. طيب راح نفكر بطريقة. بس ما قلت لي ليش أبوك طفش من فرحان؟
0: كانوا من زمان شركة مع بعض، وبعدين اختلفوا بعد ما كشف أبي فرحان وهو عم يسرقه ويزور الأرباح، ومفكت الشركة بيناتهم. بس فرحان حقد على أبي وبلش يستغل علاقاته مع التجار الكبار ليحاصر أبي. وللأسف بلش أبي يخسر بالتجارة تبعه، وبعدين باع كل شي بملكه وسافر.
1: يعني قصدك انت الأملاك اللي باع كلها مدفونة بالأرض؟
0: تماما. ويوم على ما يبدو أبي خاف إنه يكون فرحان متفق مع قطاع الطرق مشان يسرقونا بالطريق، ولهيك دفنهم بالأرض وهرب فينا بمساعدة السمسار يلي أبي عمله وكالة بالبيت والأرض.
1: يعني عمى معقول كل هاد يطلع منك يا فرحان؟
0: أبي ما توقع أبدا حدا يشتري الأرض، لهيك كان مطمئن. بس لما وصل لقلنا حق البيت والأرض وتغيرت الأمور كلها، وأنا حاليا وضعي صار على الحديدة وبحاجة لهدول الذهبات، وسبحان مين نفع واستنفع. لهيك لاقي حل بأسرع وقت ورجع الأرض.
1: طيب طيب، هلأ أنت جاي من السفر وتعبان

0: خده يا قمروخ على غرفة الضيوف خليه ينام فيها، وأنا راح أنزل شوي على المدينة لاقضي كم شغلة، والمسا منحكي. إيه
1: حاضر معلم.
2: شكرا، يكتر خيرك. أنا راح أغسل إيدي بالأول وراجع لك يا قمروخ.
1: تفضل.
3: أنا مالي مرتاح له هذا أبدا، مالي مرتاح له.
0: ولا أنا يا قمروخ، لهيك أنا نازل على المدينة لأتأكد من كلامه، وأنت اشتري شي 20 أرنب وفلتهم بالأرض بالليل، لأنه بكرة طالع مع فرحان على الصيد.
3: حاضر معلي.
2: قمروخ خدني على غرفتي الله يرضى عليك، عيوني بالزور عم فتحون.
1: على غرفتك؟ ايه حاضر، تكرم عيونك. تفضل معي حبيبي، تفضل.
2: يلا يلا.

0: شمروخ راح من البيت؟
1: مثل ما توقعت تماما، وأكيد نبهان هلأ بيكون بسابع نومي.
2: ها، وهي قمروخ كمان طلع برات البيت،
1: معناها صار فينا نرجع عالبيت ونبلش بالخطوة يلي بعدها.

0: يعني قصة خلاف أبو مرجان وفرحان صحيحة؟
1: إيه، وأنا بإيدي هربتهم لعائلة أبو مرجان، ولو ما رشيت الحارس على البوابة ما كانوا قدروا يهربوا.
0: ومنشان هيك وثق فيك وعمل لك توكيل.
1: وأنا ما خنت الأمانة، بعتهم وبعدت لهم حقهم.
0: والأرض كانت من ضمن الاتفاق؟
1: الأرض والبيت بيعتبروا عقار واحد. وبعدين يضحكوا بعبر اللي بعت لهم الأرض وهي ما بتسوى نقلة.
0: ما بتسوى نقلة؟ لما بعتني إياها قلت لي رح تقلب الأرض جنة.
1: إيه ما تزعل مني، أنا رزقي ما بكسبه إلا بهالطريقة. بعدين حضرتك كمان عملت مثلي وبعت الأرض لفرحان وبسعر منيح كمان. بس فهمني شلون أنا عتو ياخدها؟
0: مو شغلك. ليك بدي أسألك، مرجان كيف شكله؟ لأنه عندي ضيف عم يقول إنه هو مرجان، وقال جاي لياخد من سقيفة كم غرض نسيهن أبوه من زمان.
1: عن جد مرجان أجا لهون؟ والله فرحتني.
0: هلا اترك لي فرحك على جنب وجاوبني، كيف شكله مرجان؟
1: يعني مربوع وعنده كرش كبير شوي. ايه تذكرت، وكمان عنده شوارب بيضحكوا كتير، رفيعين وملفوفين.
0: امسك هاي 100 ذهب لك، وعجيب سيري لحد عن الموضوع. طبعا مو من شاني، شان مرجان ما يأذي فرحان إذا عرف بوجوده.
1: ولو شو الحكي هاد، أكيد ما بجيب سيرة لحدا، هذا الغالي ابن الغالي.
0: معنى هالكلام صحيح، بس كيف رح أقدر رجع الأرض منك يا فرحان؟ كيف؟
1: في شي لازم أعرفه أو لسه بدك تعرفه؟
0: لا لا لا، ما في شي مهم. المهم يلا خاطرك.
1: الله معك.

جرب المقلب يا لطيف. الطمع شو بيعمل؟ بس هذا قمروخ مالي مطمن له بالمرة، عم يضل يتطلع فيني من فوق لتحت. معقول يكون شاكك فيني؟ والله لازم دير بالي منيح منه، وإلا بيخرب كل شي عملناه.

0: مسيك، هاي 1000 ذهبي مثل ما وعدتك.
1: حلو، وأنا بخدمة شواربكم.
0: ولا تنسى اللي وصيتك عليها.
1: إيه لكان أخي، أنا لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم، صم بكم.
0: عفارم عليك. سلام
1: سلام.

0: وهذا الصندوق بدنا نحط فيه كل شي عنا، جواهر وذهب.
1: بصراحة أنا مو كتير جايب معي ذهب، كل شي اللي معي شي 4 أو 5 آلاف ذهبة.
2: وأنا عندي مجوهرات بيعبوا نص الصندوق، بس نصهم تقليد.
0: ممتازين ممتازين يا أمي، جيبيهم فورا.
3: أنا يمكن معي شي 60 ألف ذهبة بالبيت.
0: وأنا معي 10، ونبهان معه 10 كمان، صاروا بيكفونا.
1: الله قربت نهايتك يا شمروخ.

0: أنا لازم أعرف بأي طريقة وين مخبي ذهباتك يا شمروخ الواطي. ملكي ما تتحضرتك وأنا ما بعرف وين مخبي الذهبات. شو بده يصير فيني لوحدي؟ إيه بس وحياتك، إذا صدق كلامه لمرجان بدي أخذ صندوق إلي لحالي غصب عنك.
1: وين شارد قمرو؟
2: ولا شي معلم، ما في شي معين يعني. طمني، شو صار معك بالمدينة؟ تأكدت من كلامه؟
1: تأكدت، بس قلبي نائزني ما بعرف ليش. المهم عملت مثل ما قلت له.
2: فلت الأرانب مثل ما قلت لي.
1: كويس، بكرة بتنزل على المحل وأنا بطلع الصيد مع فرحان.
2: بس معلم، هذا البلوي اللي عنا بالبيت رح يبقى لحاله هون؟
1: ما بيسترجي يطلع برات البيت بوجود فرحان. المهم بتدير بالك على المحل وأنا بتولى الأمور هون، ولا تنسى تجهز له أكل. سامع؟ بتجهز له أكله. حاكم من كرشه الشاب باين إنه أكل.
2: أي حاضر، مثل ما بدك معلمي.

0: الظاهر حظنا مو كتير منيح اليوم، ما صدنا غير 4 أرانب.
1: لسه النهار بأوله.
2: يا بابا تعال، يا بي تعال شوف هالشوفي.
0: خير شوفي يا ترى؟
1: بجوز وصلوا للمي بالحفر، خلينا نروح نشوف شو القصة.
0: يلا تعال.

0: نحنا من جهتنا عملنا يلي علينا والباقي عند الشباب.
1: أنا اشتقت للضيعة ولأمي.
0: إيه وأنا كمان اشتقت لمرتي وولادي. طولنا الغيبة عليهم.
1: معلشي نحنا غبنا كرمالهم وكرمال كل الضيعة.
0: يلا يلا هانت قربت الأمور تخلص.
1: يا ريت يا عبيد يا ريت.
2: كنتم مع
0: في مكان ما.
2: في مكان ما.
0: الإعداد الدرامي
2: إياد وديع سمندر.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لها القلوب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، على النايلسات وعبر الأثير وعبر موقعنا الإلكتروني. نرحب بكم أجمل ترحيب مع برنامجكم الأسبوعي بينة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. في هذا اللقاء اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي. في هذه الحلقة نستعرض مكانة السنة النبوية وحجيتها. في الآونة الأخيرة تتصاعد دعوات تدعو إلى تنحية السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن الكريم، بحجة أن السنة النبوية ليست ثابتة ثبوت القرآن الكريم، وبحجة الاكتفاء بالقرآن الكريم وبأحكامه. في هذا اللقاء سنقوم بتفنيد هذه الدعوة، نتحدث عن السنة والأدلة على حجيتها، ونتحدث عن علاقة القرآن بالسنة النبوية وبأقسام السنة النبوية من حيث التوثيق والصحة، ثم نتحدث عن مقامات التصرفات النبوية. في هذا اللقاء القيم يسعدني ويشرفني أن أستضيف الأستاذ الدكتور أنس سرميني، رئيس قسم الحديث والسنة النبوية في جامعة اسطنبول كلية الإلهيات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور أنس، نورتونا وشرفتونا.
1: شكرا جزيلا يا دكتور عمر، سعيد بل سعيد جدا بهذا اللقاء الطيب في أثير إذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. دكتور، في هذه الأيام تتعالى دعوات كثيرة من أناس يسمون أنفسهم قرآنيين، يدعون لتنحية السنة النبوية والاكتفاء بما ورد في القرآن الكريم، ويحاولون التشكيك في السنة النبوية، وكثير من الشباب والناشئين يتأثرون بهذه الدعوات. نحن خصصنا هذه الحلقة للحديث عن السنة، وهل يمكن الاستغناء عن السنة، وهل يمكن للمسلم أن يكتفي بالقرآن الكريم؟

0: هل يمكن للمسلم أن يقوم بعباداته من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من العبادات والالتزامات الشرعية دون السنة النبوية؟ نبدأ الحديث فضيل الدكتور عن السنة والأدلة على حجيتها.
1: طيب سيدي، بارك الله بكم على افتتاحي أو الدخول في هذا الموضوع المهم الحساس الواقعي والشائك. لكن دعني فقط أضع بين قوسين تعليقا سريعا على أولئك الذين يتساهلون في إنكار السنة ويتجاوزون حجيتها، الذين يسمون أنفسهم بالقرآنين. فالذي أريد قوله إن حجية السنة إنما جاءت بالقرآن الكريم.
0: جميل.
1: وعندما نقول السنة هي الأصل الثاني في التشريع، هي الأصل الثاني في الإسلام، إنما جاء هذا بأمر وتوجيه وتصريح مما جاء في الأصل الأول أي القرآن الكريم. وبالتالي من ينكر السنة لا يصح عقلا ولا نقلا أن يطلق على نفسه اسم القرآن، لأن حجية السنة والأمر بها ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك إنما ورد بالقرآن الكريم. فالقرآن هو مصدر التشريعات كلها، هو مصدر الأصول الإسلامية كلها، هو مصدر وحجية السنة. وبالتالي يصعب كثيرا أن يدعي بعضهم أنهم قرآنيون وهم في الحقيقة يتجاوزون السنة. لذلك الاسم اللائق بمن يتجاوز وينكر السنة هو الاسم المطابق لحالهم، أي منكري السنة. هذا من باب التوضيح، لأن أحيانا المسميات تدخل معاني في الناس دون أن يشعروا، فنظن أوه قرآنيين هذا جيد إذن، ونحن أصلا قرآنيون كثيرا، نحن من يتبع القرآن.
0: جميل.
1: لكن في الحقيقة هم يتبعون آيات دون آيات، يتبعون أفكار دون أفكار، وهذا ما تكلم عنه القرآن عندما قال يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الكتاب. فهذا هو مدخلنا إلى فهم العنوان كبداية.
0: تماما. فضيلة الدكتور، إذن هؤلاء منكروا السنة هم قديمون جدا، وأظن كانوا في زمن الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو الإمام الشافعي كان نصير السنة النبوية.
1: صحيح.
0: ورد عليهم بكتابه الرسالة وغيرها من الكتب. بالنسبة قلتم فضيلة الدكتور أن السنة النبوية الذي أثبت شرعيتها هو القرآن الكريم.
1: صحيح.
0: هل تستعرضون لنا بعض الآيات الحاثة على الالتزام بالسنة واتباعها؟
1: الجميل في الآيات التي أمرت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت حجية السنة وأمرت المسلمين باتباعه صلى الله عليه وسلم أنها كثيرة كثرة واضحة ومتنوعة في السياقات، وتأتي في سياق العبادات وسياق المعاملات وسياق الأسرة وسياق الجهاد وسياق الأمور النفسية والتربوية. في معظم السياقات الدينية جاءت آيات تأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم لنا، لأن هناك بعض الادعاءات في من يقول أنا أطيع النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الصلاة فحسب، أو في سياق توضيح العبادات فحسب، أو في سياق الأمور الخاصة دون العامة، وهذا كله لا يصح. لأن القرآن الكريم عندما تكلم عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الآية التي قبلها أو الآية التي بعدها، فتجد أنها سياقات واسعة جدا، يأتي في مقدمتها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولاحظ هنا ميز بين الطاعتين.
0: جميل.
1: قال أطيعوا الله باعتبارها الطاعة الأصلية، الطاعة التي تنبثق من ذاته تعالى، لأنه هو مصدر هذا الدين وكلامه وقرآنه هو الحجة الأولى في هذا الدين. هو الذي أمرك بالطاعة الثانية، فهي طاعة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسمها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن في آيات أخرى تراه جمع، فقال أطيعوا الله ورسوله، فهنا يقول لك فائدة أخرى، إن هذه الطاعة رغم أنها مختلفة، طاعة الله غير طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصلها واحد، لأن الذي أمر بها واحد، الله تعالى. وبالتالي هذا من الآيات التي استخدمت عبارة أو كلمة طاعة. فعندنا آيات أخرى أمرت بالاستجابة، يا الذين من استجيبوا لله والرسول. آيات أخرى أمرت بالاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي آية أخرى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم. يعني ما أريد قوله، استخدم القرآن الكريم في إيجاب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تثبيت حجية السنة أكثر من مصطلح أو أكثر من كلمة أو أكثر من تعبير، فاستخدم الطاعة والاتباع والاستجابة ووصفه بالأسوة الحسنة. وما موقفنا من الأسوة الحسنة؟ لماذا هو أسوة حسنة؟ كي نتبعه. فكل هذه الألفاظ وكل هذه التعابير تشرح لنا بوضوح وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، وليس فقط في قضايا العبادة أو قضايا الدين فحسب، وإنما هي أوسع من ذلك بكثير، لأن القدوة الحسنة أخي العزيز أوسع من قضية الدين. القدوة الحسنة أن نتبعه في مسائل الحياة، المسائل الأخلاقية، المسائل التربوية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه، كيف كان يتعامل مع زوجاته، مع أبنائه، مع بناته، مع الطبقة العليا في المجتمع من الكبار والأشراف والقادة والمقاتلين والأغنياء، وأيضا مع الطبقة الدنيا في المجتمع من العبيد والفقراء والضعفاء، كلهم كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى معين من الخلق العالي الذي أمرنا القرآن باتباعه. فكيف لنا أن ننكر حجية السنة وقد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الدين ومسائل التشريع وفي غيرها أيضا؟ هذه قضايا أخلاقية لا بد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال إن فيه أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان لكم في رسول الله في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن فضيلة الدكتور، الأساليب القرآنية في الحث على طاعة النبي واتباعه كثيرة جدا، فورد الأمر بالطاعة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إما على سبيل الانفراد أو على سبيل الاشتراك.
1: صحيح.
0: وأيضا الأمر بالاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
1: صحيح.
0: فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الحياة، وأيضا الأمر بالاتباع والأمر بالأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا فيه قسم من الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون، يعني نفى الإيمان عنهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يكونوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، التسليم الكامل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بالحقيقة أوامر من الله عز وجل.
1: والآية الأخيرة فيها أيضا مصطلحين جدد، قال يحكموك، والتحكيم هو القبول المطلق بالتسليم والرضا لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حجية السنة. ثم قال ويسلم تسليما، وهذا أيضا مصطلح جديد، فلا بد أن تتقبل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بنوع من التسليم. طيب لماذا؟ القرآن الكريم كتاب له أول وله نهاية، كتاب محدود، اكتفى الله تعالى فيه بأن يشرح كليات الدين وأساسيات هذه الشريعة الغراء، وترك قضية بيانها وتوضيحها وتفصيلها إلى أنموذج حي بشري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، أنموذج حي قريب من الناس يرونه يقتدون به يمثل لهم هذا الدين.
0: جميل.
1: فحاجة القرآن إلى السنة هي كحاجة السنة إلى القرآن. السنة تأخذ امتدادها وحجيتها من القرآن الكريم، أما القرآن الكريم تتضح معاني الأوامر الواضحة فيه الواردة فيه من خلال السنة النبوية. فالسنة عندما تبين الآيات هي تعطيه المعنى القابل للتطبيق. جميل. لأن القرآن إذ يقول أقيموا الصلاة، هذه كلمة كلية. شو يعني كلية؟ يعني عامة واسعة. كيف نقيم الصلاة؟ بعضهم يحب أن يقيم الصلاة ركعتين في اليوم، بعضهم يقيم الصلاة ركعات كثيرة في اليوم، بعضهم يقول لماذا أصلا ركعات، أنا أريد أن أصلي بقلبي، بعضهم يتأمل ويقول أنا صلاتي في نفسي وفي قراءتي وفي تأملي في الكون أو في تجارتي. هذا كله كلام ما مصدره العقل.
0: تماما.
1: لماذا؟ لأنه تجاوز السنة. القرآن الكريم أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كي يوضح لنا هذه المسائل التي اكتفى القرآن بذكرها بشكل عام. فالآن جاءت السنة وقالت الصلوات خمسة في اليوم، الأولى ركعتان، الثانية أربعة، الثالثة أربعة، الثالثة التي بعدها ثلاثة، الأخيرة أربعة، وهذه لها سنن قبلية وهذه لها سنن بعدية، وهكذا تفاصيل الصلاة، أن تبدأ بهذا الشكل ثم تبدأ بالتكبير ثم تنتقل إلى القراءة ثم ركوع فسجود. هذه التفاصيل لم ترد في القرآن.
0: تماما.
1: ومراد الله تعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو من يوضحها، ولذلك لا بد من السنة لأنها متماسكة بالقرآن الكريم، العلاقة بينهما عضوية جدا إخوان. لا تظنوا أن هذا مصدر وهذا مصدر مستقل، لا، البيع كما قال العلماء المتقدمون كما ذكرت عن الإمام الشافعي والإمام أحمد

0: قال الحاجة فيما بينهما وشيجة جدا، حاجة القرآن للسنة كحاجة السنة إلى القرآن.
1: تمام.
0: وهذا ليس من باب أن السنة من حيث من حيث الشرف والمنزلة كالقرآن الكريم، لا، القرآن الكريم

0: مثال الآن ذكرته، من قال ركعتين في اليوم ولا خمس ركعات في اليوم ولا تأملات فحسب، كلها أقوال موجودة في الكتب لمن تجاوزوا السنة من منكري السنة. فهذا إشكال كبير. السنة جماعتنا، جماعتنا على فهم واحد للقرآن الكريم
1: تماما.
0: وبالتالي جماعة الأمة. إذا أنكرنا السنة وقعنا في مزيد من الاختلاف، هذا بخطأ النظر عن الحرمة وأنه لا يجوز وأنه يخالف القرآن، تزيدنا خلافا وتزيدنا إشكالا، لأن القرآن كما ذكرت آنفا قضايا كلية عامة لا بد في تفصيلها من العودة إلى من امتلك سلطة البيان. هذه السنة.
1: تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلته فضيل الدكتور، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني القرآن الكريم أجمل الصلاة.
0: صحيح.
1: وجاء النبي وعلمنا كيفية الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن أجمل الزكاة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففصل لنا. هذا الأمر يحيلنا إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، عن علاقة القرآن بالسنة النبوية. علاقة القرآن، يعني ما هي علاقة القرآن بالسنة النبوية؟
0: هذا سؤال ممتاز.
1: جميل.
0: قبل أن أبدأ به سأحاول أن أقسم القرآن الكريم إلى ثلاثة أنواع.
1: جميل.
0: من حيث الآيات والمعاني الواردة فيها كي تساعدنا في فهم علاقته بالسنة.
1: جميل.
0: القرآن الكريم على ثلاثة مستويات. القسم الأكبر فيه هو قسم مفهوم للعامة.
1: جميل.
0: عندما تقرأ قصص التاريخ، قصص الأقوام السابقة، المسائل العقدية هي مخاطب بها الإنسان العام المثقف ثقافة طبيعية، لا تحتاج إلى تخصص كبير كي تفهم قل هو الله أحد، الله الصمد. ربما تحتاج أن تقرأ ما معنى الصمد، لكن الإنسان البسيط يفهم أن الآية تتكلم عن الوحدانية.
1: جميل.
0: القرآن الكريم بمعظمه هكذا، لذلك المخاطب به الناس.
1: تماما.
0: اقرأ، هذه ليست خاصة بالعلماء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه المخاطب بها كل المسلمين.
1: جميل.
0: لكن عندك من الآيات القرآنية ما يحتاج إلى مستوى معين من الدقة والعلم والفهم والتخصص من الناس، ألا وهي الآيات الموجهة للعلماء، فتحتاج إلى من يمتلك خبرة وعلم ومعرفة واطلاع على اللغة العربية واطلاع على أشعار العرب واطلاع على علوم فهم النصوص وتحليل النصوص وتطبيقها وأصول الفقه بل والمنطق أحيانا، كي تفهم هذه الآيات. هذه الآيات هي التي برز في تفسيرها من كبار المفسرين.
1: جميل.
0: والفقهاء. فعندما تأتي آيات متعلقة بقضايا لا يمكن أن تفهم بالنظر الأولي، هذه الآيات هي التي يخاطب بها العلماء، وهي التي صنفها القرآن بقوله فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين.
1: تمام.
0: وفي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر.
1: إذن
0: عندنا أهل ذكر متخصصين نرجع إليهم، عندنا طائفة وظيفتها في الحياة أن تتخصص في فهم القرآن والسنة وعلوم الدين فتجيب الناس، لأن الله تعالى قسم الدنيا طبقات، فناس مختصة بالطب، ناس مختصة بالاقتصاد، ناس مختصة بالحقوق، وناس مختصة بشرح وبيان تفاصيل هذا الدين. هم ليسوا طبقة رجال دين، هذا ليس في الدين، ليس في ديننا، وإنما هم طبقة ممن تخصص في علوم فهم الدين. هذا هو. فالآيات تؤشر إلى ذلك الأمر، وتقول هناك بعض النصوص في القرآن تحتاج إلى علماء، لذلك نحتاج إلى أمثال أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. لأن النوع الثالث من القرآن الكريم حتى أولئك العلماء لا يمكنهم الولوج فيه، حتى أولئك العلماء لا يمكنهم الوصول إلى معنى واضح فيه، حتى أولئك العلماء لا يمكنهم أن يفهموا المعنى المقصود في الآية. ومنه ما ذكرتم الآن، أمثلة الصلاة والزكاة. أي عالم يستطيع أن يفهم من أقيم الصلاة مقادير الصلاة وركعاتها؟ هذا لا يمكن بالاجتهاد البشري.
1: هذا قضايا التعبدية المحضة.
0: لا بد فيها من
1: نص
0: نبي. هذا هو. فالقرآن الكريم إذن في نوع من أنواع آياته لا يستطيع بيانه إلا نبي. وهذه نقطة مهمة إخواننا، لأنه بعض من الآيات يفهمها العامة، بعض من الآيات تحتاج إلى متخصصين، بعض من الآيات تحتاج إلى نبي كي يبينها. لذلك القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ما شرح القرآن كله. صحيح؟
1: نعم.
0: هذا بسبب هذه المسألة، هو شرح كل الآيات التي لا بد في فهمها إلى نبي.
1: نعم.
0: أما الآيات التي يمكن أن يفهمها الإنسان العربي المتخصص تركها، شرح بعضها وبين بعضها، وترك بعضها للصحابة ولعلماء التفسير. وهناك آيات أخرى تركها للمتلقي العربي العادي الذي يمتلك أسس معرفية بسيطة كأي إنسان آخر. ما أريد قوله، الآن عرفنا أن السنة مكانها بالنسبة للقرآن هو في القسم الأخير.
1: نعم.
0: الذي هو يحتاج إلى نبي، لأن هذا القسم النبي صلى الله عليه وسلم تناوله، لأن أنا سأدخل من باب السنة،

0: النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا القسم؟ بثلاثة جهات.
1: جميل.
0: الجهة الأولى أنه أكد وثبت جميع المعلومات التي وردت في القرآن الكريم. فالقرآن إذ أمر بالصلاة، السنة أمرت بالصلاة. القرآن إذ أمر بالحج، النبي صلى الله عليه وسلم طبق الحج وأمر به، وهكذا سائر التفاصيل. القرآن إذ حرم الربا وحرم الغش وحرم الخداع، السنة جاءت على ذلك.
1: هذه تسمى دكتور السنة المؤكدة،
0: المؤكدة المثبتة، فهي المثبتة. لا تأتي بجديد، وإنما تؤكد ما أمر به القرآن.
1: إذن وهذا كما أعيد فقط من أجل الإخوة المتابعين، ذكرتم أن القرآن الكريم ثلاثة أقسام، قسم وهو الأغلب عليه يفهمه عامة المسلمين، القسم الثاني آيات خاصة تحتاج إلى متخصصين من العلماء، وهناك آيات تعبدية لا يستطيع العلماء فهمها بغير دلالة وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم فضيلتكم أقسام، القسم الأول السنة المؤكدة
0: صحيح
1: لما جاء في القرآن الكريم، مثلا الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وبني الإسلام على خمس، ويذكر منها الصلاة. هذا النوع الأول فضيل الدكتور. النوع الثاني من السنة النبوية.
0: جميل. النوع الثاني هنا تظهر أهمية الشخصية النبوية. نعم. وهي السنة المبينة، السنة الشارحة، السنة المفسرة، السنة التوضيحية، كل هذا أسماء كثيرة لدلالة واحدة لمعنى واحد. هنا تأتي السنة وتبين لنا ما المقصود بالصلاة في الوارد في القرآن. جميل. فالقرآن قال أقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التفاصيل. القرآن إذ قال وأحل الله البيع وحرم الربا، السنة جاءت وبينت أنواع البيوع الحلال، وبينت أنواع البيوع الحرام الملحقة بالربا. فكل هذا التفصيل يدخل في باب العبادات، ويدخل في باب المعاملات، ويدخل في سائر أبواب الدين. فهذه السنة البيانية في الحقيقة هي لب السنة، هي الوظيفة الأولى من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن. لذلك جاء لها آيات خاصة لتبين لهم.
1: نعم. شو اللي بتبين؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه.
0: نعم. في عدة آيات وصف القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه
1: المبين،
0: المبين، ووظيفته البيان. بعض الناس يخلط بين وظيفة البيان والبلاغ لتبلغ. البلاغ هو إيصال الرسالة.
1: جميل.
0: وإيصال الرسالة هي نقل القرآن كما هو، تأكيد ما جاء في القرآن، هذا المعنى الواضح منه. لكن بيان الرسالة شيء آخر، هو مستوى معرفي مختلف. إيصال الرسالة يقوم به ساعي البريد، فلو أن المحكمة أرسلت رسالة إلى أحدنا تريد منه شيئا، فساعي البريد هو المبلغ. لكن أنا كإنسان بسيط في الحياة، لست متخصصا في الحقوق والقوانين، أحتاج إلى محامي كي يشرح لي ماذا ورد في هذا النص الذي وردني من المحكمة.
1: جميل.
0: ساعي البريد هو الذي أرسل لي الرسالة، أوصلها لي، بلغني بها، لكن أنا احتجت إلى مبين. تمام. فعدت إلى المختص وهو المحامي، وهذا في حياتنا اليومية، هو بيّن لي ما المقصود، ما أبعاد النص، وما أبعاد القانون الذي وصلني، وما أبعاد الحكم الذي يتضمنه. طيب وما أدراك بكتاب الله تعالى والدين؟ ساعي البريد إنما كان، وبعبارة مجازية، الجبريل الذي أنزل هذا القرآن على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين. فهذا القسم الأول التبليغي. لكن القسم الثاني البياني، هنا تظهر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته على الملائكة كذلك، فإنه أعطي سلطة البيان، فهو يشرح الآيات ويشرح المقصود بما جاء في القرآن الكريم بما أمره الله تعالى، فيبين لنا هذا الدين. ويتميز ذلك البيان بأنه على جهة نظرية، يعني يشرح بالكلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وبجهة تطبيقية الصحابة يرونه يصلي بهم كل يوم، الصحابة يرونه يتوضأ بهذه الشاكلة كل يوم، يحج بهذه الصورة، يعتمر بهذه الصورة، يتزوج ويعقد قران زواجه على النساء بهذه الشروط. هذه كلها كانت مصادر المسلمين في الأحكام التشريعية. لذلك السنة البيانية هي النوع الثاني المهم جدا في سياق كلامنا الآن عن أنواع السنة.
1: إذن فضيلة الدكتور، السنة البيانية تدخل في كل أبواب الشريعة الإسلامية، يعني من الوضوء، يعني الوضوء يعني ذكر فيه بعض التفصيلات في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تفصيلات أخرى، سيدنا عثمان توضأ كما توضأ النبي وعلمنا كيف توضأ النبي، حتى إذا جئنا للطهارة، النجاسة، كيفية الغسل، كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد في القرآن الكريم، الصلاة، عدد ركعاتها، مواقيتها، ذكرت مجملة في القرآن الكريم، وجاءت السنة مفصلة لمواقيتها، بداية الوقت ونهاية الوقت، حتى إذا جئنا للزكاة، أنصبة الزكاة، السنة

0: النبوية هي التي حددتها وشروط الزكاة، ولمن تعطى بتفاصيل كثيرة حتى في الحدود الشرعية التي ذكرت مجملة في القرآن، جاءت السنة النبوية لتبين كيف تطبق هذه الحدود وشروط تطبيقها إلى غير ذلك من ما تقوم به السنة النبوية. إذن هذا النوع الثاني فضيلتكم للسنة، قلنا النوع الأول السنة المؤكدة، النوع الثاني السنة المبينة، السنة الشارحة المفسرة الموضحة. هل هناك أنواع أخرى للسنة فضيلتكم؟
1: نعم، النوع الثالث.
0: نعم.
1: النوع الثالث في هذا السياق، وهنا تظهر أيضا عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم والسلطة التي خوله الله تعالى في بيان هذا الدين، ألا وهي السنة التشريعية، السنة المستقلة بالتشريع. ما المقصود بها؟ المقصود بها إن هناك أحكام قد ذكرها القرآن الكريم، وأحكام ترك القرآن الكريم ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملأ بهذا النوع من أنواع السنة ما تحتاج إليه الأمة من أحكام، فالقرآن لا يكون قد تعرض لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشرعها لنا ويقول لنا هذا هو الذي أمرنا الله تعالى به. السنة التشريعية والمستقلة بالتشريع هي كثيرة جدا في أحكامنا اليومية. يعني القرآن في الصلاة تحدث عن أقيم الصلاة، وتحدث عن صلوات خمس.
0: جميل.
1: طيب، لكن ماذا عن صلاة العيد؟
0: تماما.
1: القرآن تحدث عن صلاة الجمعة، ماذا عن صلاة مثلا
0: الخسوف والكسوف؟
1: الكسوف والخسوف. ماذا عن صلاة الجنازة؟
0: نعم.
1: طيب، ماذا عن صلاة الوتر، التراويح؟ كل هذا يدخل في يومنا، في حياتنا اليومية.
0: السنة التشريعية.
1: والسنة التشريعية هي التي أمرتنا بها. ماذا عن الأذان، الإقامة؟ كل أحكام ثبتت بسنة، أوكل الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل بناء التشريع بما أعطاه من سلطة، لك أن تكمل هذا بسلطة النبوة التي لديك. لذلك كثير ممن ينكر السنة عندهم مشكلة مع مقام النبوة في واقع الأمر، يمكن أن نتكلم عن ذلك لاحقا. لكن أنواع السنة المستقلة بالتشريع تغطي تفاصيل كثيرة من حياة المؤمن. وأزيدك من الشعر بيتا. آية الوضوء التي أمرتنا بالوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، قد نزلت من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل.
0: صحيح.
1: ويقول بعض المفسرين إن آية الوضوء من آخر ما نزل من سورة المائدة.
0: عجيب.
1: طيب، إذن والصلاة متى شرعت على المسلم؟
0: شرعت في الإسراء والمعراج.
1: إذن كم سنة بين الإسراء والمعراج ووجوب الصلاة وبين
0: سنوات
1: نزول آيات الوضوء؟ لك أن تقول 10 سنوات.
0: نعم.
1: كيف الناس كانت تتوضأ؟ بالسنة، فالوضوء ثبت بالسنة أصلا.
0: عجيب.
1: وهذا من المستغرب، ثبت بالسنة وجاء القرآن بتأكيده، فنزلت الآيات بعد أن كان الصحابة يتوضؤون سنين طويلة على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وبحسب ما أمرهم. فهذا تأكيد على أن الله تعالى أعطاه سلطة التشريع، وأن القرآن جاء بعد ذلك بتأكيد ما أمر القرآن، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. مثال آخر عجيب أكثر أخي العزيز.
0: جميل.
1: الصلاة عندما بدأت الأمر بها على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معنا، وكان ذلك في مكة، إلى أين كانت القبلة؟
0: إلى المسجد الأقصى.
1: إلى المسجد الأقصى، صحيح؟
0: نعم.
1: إلى أن جاءت الآيات والتي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى
0: الحرم الشريف،
1: إلى الكعبة، إلى الحرم الشريف. طيب، قال تعالى في هذه الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلى آخر الآية،
0: من يتبع الرسول من يقب على عقبيه.
1: أنا أريد أن أقف وقفة سريعة لكن لطيفة جدا مع قوله وما جعلنا. يقول تعالى في القرآن في هذه الآية وما جعلنا القبلة الأولى إلا لنعلم، إذن من الذي جعل القبلة الأولى واجبة على المسلمين؟
0: الله عز وجل.
1: الله بحسب الآية، صحيح؟
0: تماما.
1: أين هذا في القرآن؟
0: لا يوجد.
1: لا يوجد. إذن من الذي أمرنا به أصلا؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذن من الذي أمر النبي أن يقوله؟
0: الله عز وجل.
1: الله، لأن الله وصف الأمر ونسبه إلى نفسه وقال جعلنا. إذن أعبر عن الآية بتعبير آخر تاريخي قليلا. أمر الله تعالى النبي أن يتجه إلى بيت المقدس، واتجه النبي مع الصحابة إلى بيت المقدس، ولا يوجد هنا قرآن، فالأمر في خارج القرآن. القرآنيين بيقولوا أنه الوحي خاص بالقرآن، وهذا مثال من القرآن أن الله تعامل مع النبي وأمره بشيء وأوحى له بشيء ليس في القرآن. ثم بعد ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى الكعبة المشرفة، وقال وما جعلنا القبلة الأولى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها.

0: عليها.
1: إذن الجاعل هو الله، لكن المتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه
1: وسلم. إذن المصدر واحد. طيب المصدر واحد هو رباني.
0: هل يدخل هذا ضمن قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى؟
1: نعم هو إلى حد كبير.
0: يعني حتى العلماء يقولون هناك وحي متلو ووحي غير متلو، ويقولون الوحي المتلو هو القرآن وغير المتلو هو السنة النبوية. ما تعليقكم على هذا القول؟
1: أنا قريب منه كثيرا، هذا هو القول الراجح في المسألة. عندنا أقوال تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنه مخصوص بكتاب الله تعالى. أقوال موجودة في كتب التفسير. وعندنا أقوال أخرى تقول إن كل شيء ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو إما وحي مباشر من الله تعالى، يعني الله يوحي له أن يقول شيئا، جبريل ينقل له شيئا أن يقوله في القرآن وفي غير القرآن.
0: طيب دكتور، خلينا ننتقل لمحور آخر، وهو طيب أنت تقول بحجية السنة وأن السنة واجبة الاتباع، طيب هل كل السنة على نفس المستوى من حيث الموثوقية؟
1: سؤال ممتاز هذا سيدي.
0: نعم.
1: لأن كلامنا كله في سياق الحديث الصحيح.
0: جميل.
1: كلامنا كله في سياق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، التي لا يوجد شكوك في نسبتها إليه. فمثلا تلقي الصحابة للسنة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه سؤال توثيق، لأنهم يسمعون النص والحديث منه مباشرة فيطبقونه. لكن بعد انقضاء عصر الصحابة ودخول عصر التابعين وتابع التابعين، صار في الأمة الآن مسألة جديدة، وهي هل صح هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل صح أن النبي فعل هكذا في هذه السنن كي نتبعه.
0: جميل.
1: الصحابة ليس عندهم هذا السؤال، هم يتلقون مباشرة كل شيء. لكن منذ عهد التابعين ظهر علم الحديث. الآن ما سألت عنه سيدي هو علم الحديث. ما هو علم الحديث؟ أن تتوثق من صحة هذا النص في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله
1: عليه وسلم. يعني بعبارة أسهل، هل قال هذا النص النبي؟
0: صلى الله عليه وسلم.
1: هل ينسب هذا الكلام إلى النبي حقا أو يوجد شكوك؟ قسم علماء الحديث كي لا ندخل في التفاصيل أنواع الحديث إلى مستويات. فإذا ترجح لديهم بشكل جازم أن النبي قال هذا الأمر أو قام بهذا الأمر، وتواردت عليه مئات من الأحاديث ومئات من الصحابة والتابعين، أن يسموه بالمتواتر.
0: جميل.
1: فهذا المتواتر لا يوجد فيه خلاف. تواتر لدينا أن الصلوات خمسة وأن الظهر أربع ركعات. المتواتر ليس بالقليل. المتواتر اللفظي قد يكون قليل، لكن المتواتر العملي الفقهي موجود في تفاصيل حياتنا بشكل كبير جدا. نحن متواترون على أن الأذان هكذا.
0: تمام.
1: متواترون أن الأذان قبل الصلاة ليس بعد الصلاة. وأن الإقامة بعد الأذان قبل الصلاة، كل هذا تواتر عملي، وهذا منتشر في الدين. فهذا القسم ليس فيه شك. فإذا قيل عن حديث إنه متواتر، أو قيل عن عمل ما إنه عليه الإجماع أو تواترت عليه الأمة، فهذا ليس فيه شك، يطبق كما هو وكأنك تراه أو تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. المستوى الذي بعده هو الحديث الصحيح. ما معنى الحديث الصحيح؟ هو حديث لم يأتني عن مئات من الصحابة، وإنما عن بعض من الصحابة، ربما خمسة ستة عشرة. هذا يسمى الحديث الصحيح. ونقل هذا الحديث عن الصحابة أيضا مجموعة أيضا من التابعين، ربما 20-30 من التابعين. ولاحظ معي أنا في كل طبقة أنا أزيد العدد، لأن هذه طبيعة علم الحديث.
0: تمام.
1: لأن الصحابي لا يروي الحديث لواحد فقط من التابعين، يروي إلى عشرات. لكن خلينا على المثال الأبسط، ربما روى الحديث خمسة أو ستة من الصحابة، فهؤلاء الخمسة أو ستة يرونه إلى 20-30-40 من التابعين، هؤلاء إلى 400-500 من تابع التابعين، وهكذا ينتشر الحديث. هذا الحديث إذا كان كل رواته على مستوى عالي من الثقة من الموثوقية، شو يعني موثوقية؟ لا نتوقع منه احتمالا وقوعا في الكذب، لأنه على درجة عالية من الورع والتقوى، ويعرف خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم،
0: وأيضا الضبط.
1: والشرط الثاني تماما الضبط. شو يعني ضبط؟ أننا نختبره دائما في حفظه للأحاديث فينجح في الامتحان.
0: جميل.
1: وأجمل شيء في امتحانات المحدثين لرواة الحديث أي أنها تقارن فيما بينهم. يعني الآن قلنا مثلا روى هذا الحديث خمسة من التابعين، فإذا اتفق الخمسة هؤلاء من التابعين على رواية الحديث بهذا اللفظ، وهذا يحتاج إلى مقارنة.
0: جميل.
1: هذا يعني أن الحديث صحيح. أما إذا رواه أربعة بطريقة والخامس بطريقة مختلفة، نقول شذ
0: عن
1: تماما، وهذا هو الحديث الشاذ. وهذا يظهر أكثر في الطبقات الثالثة، يعني تابع التابعين ومن بعدهم ممكن يشذ هؤلاء بأحدهم بحديث، بمعنى يخطئ في روايته. مثال مشهور، الحديث الذي يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
0: جميل.
1: في عندنا واحدة منهم، ورجل تصدق
0: بصدقة
1: أخفها حتى لا

0: دم
1: شماله ما تنفق يمينه
0: يمينه. أحد الرواة روى على السجية لم ينتبه إلى دقة الكلام فقال ولم تعلم حتى لا تعرف يمينه ما تنفق
1: شماله.
0: هل قال النبي هذا حقا؟ لا، أخطأ الراوي
1: تماما.
0: هل هذا خطأ متعمد لذلك نقول حديث مكذوب موضوع؟ لا لا لا، هذا خطأ بشري
1: تمام.
0: المحدثون مهتمون في هذه النقطة أيضا، الخطأ البشري مهتمون أن يظهروه ويعرفوه. كيف يقومون بذلك؟ يقارنون بين الرواة، فيجمعون الحديث من عدد كبير من المشايخ والعلماء والمحدثين ثم يقارنون فيما بينهم، فإذا ثبت أن هذا اللفظ اتفق عليه الجمهور يقولون عنه حديث صحيح. فهذا تعبير كلامي هو القصة التطبيقية لقولهم الحديث الصحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أنا ذكرت هذا التعريف بطريقة بسيطة واقعية، هكذا قصة نقل الحديث لنا. فالآن هذا هو الحديث الصحيح. قال إذا خف الضبط قليلا، يعني لم أستطع أن أقوم بالمقارنات بشكل قوي، أو هذا الراوي الذي نقل الحديث لمسنا منه بعض الأخطاء في حياته، طبعا أنا أقصد في حياته العلمية في نقله للحديث، سنسميه حسن.
1: جميل.
0: فإذا زادت الأخطاء عنده
1: أصبح ضعيفا،
0: أصبح ضعيف ودخل في دائرة الحديث المردود. فالحديث الضعيف هو داخل في دائرة الحديث الذي لا نقيم عليه أصلا. جميل. دينيا فرض أو حرمة، هذه الأصول الكبرى لا تثبت بالحديث الضعيف، لكن العلماء ربما يعني يقبلون الحديث الضعيف في قضايا فضائل الأعمال، هذه ليست مسألة.
1: هناك أحاديث كذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: هذه المرتبة الأخيرة أو في قبلها أيضا، الحديث المتروك المطروح هذا الآن أكثر من الضعيف، هذا أشد ضعفا من الضعيف. هنا ترجح لدي أن النبي ما قاله، ترجح لدي أن فيه خطأ، ترجح لدي أن القائل فيه شبهة كذب، أنا لست متأكد أنه كذب، عنده شبهة كذب، هذا سأسميه المطروح.
1: تمام.
0: أسوأ منه ما ثبت لدي أنه مكذوب
1: تماما،
0: هذا يسمى الحديث الموضوع أو المكذوب أو المصنوع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا، قال من حدث عني بحديث يعلم أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار. خلينا دكتور،
0: طبعا هما حديثان.
1: نعم.
0: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
1: جميل.
0: والمقصود هنا تحذير شديد، إذا أنت لست على ثقة بأن الحديث صحيح بالبخاري ولا في مسلم ولا في كتب الصحة لا ترويه يا أخي، لأنه ربما كان خطأ فأنت أحد الكاذبين، أحد المشاركين في نقل الكذب. وحديث آخر الذي أشرتم له، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار،
1: مقعده من النار.
0: فهما مرتبتان منفصلتان، الكذب المتعمد فهذا يتبوأ مقعده من النار، الذي يروي الحديث دون أن يدرك أنه موضوع، وهذا لا يقول أنا والله إنسان بسيط جاهل، هذا ليس عذر، يجب أن تعرف لأنك تنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أحد الكاذبين، يعني ألحقه بمن كذب، وهذا خطير.
1: طيب دكتور، هل ترشدنا وترشد الإخوة المتابعين لإذاعة دمشق لبعض المصادر الموثوقة في الحديث النبوي الصحيح؟ يعني من أراد أن يأخذ حديثا نبويا صحيحا، فما هي أهم المصادر التي يمكن أن يرجع إليها؟
0: طبعا إذا ذكر الحديث الصحيح ذكر شيخ المحدثين، ومن هو شيخ المحدثين؟ الإمام البخاري رحمه الله واضيعا، فإنه قد كرس نفسه لخدمة الفكرة التي تسأل عنها سيدي، ألا وهي أن يجمع الأحاديث الصحيحة فحسب في كتاب واحد.
1: جميل.
0: فالإمام البخاري صاحب أصح كتاب حديثي، لأنه اشتغل عليه طويلا 16 سنة يجمع في هذا الكتاب، ينظر في الأحاديث هل ثبت سندها، هل ثبت معناها، فيدخلها في كتابه، يوجد شك أو شبهة يخرجها من كتابه. فالأصح من كتب الحديث هو كتاب الإمام البخاري.
1: الكتاب آخر
0: يعقبه كتاب الإمام مسلم، صحيح مسلم، وهو أيضا في الرتبة الثانية الملحقة بالإمام البخاري، فهما الصحيحان، وإذا قيل الصحيحان فهما البخاري ومسلم، وإذا قيل الشيخان رواه الشيخان فهما البخاري ومسلم، وإذا قيل حديث رواه أو اتفق عليه الشيخان أو متفق عليه هما البخاري ومسلم.
1: جميل.
0: طيب أيضا يلحق بهما موطأ مالك، أيضا هذا كتاب. جميل. عظيم أيضا، كله أحاديث صحيحة خصوصا المسندة منها، فهذا أيضا كتاب ملحق بكتب الصحة. وأيضا الكتب الأخرى كالسنن، سنن الترمذي والنسائي وابن ماجة والنسائي وآخر وأخرى، هي تتضمن أحيانا أحاديث غير صحيحة كالحسنة وأحيانا ضعيفة، لكن ميزتها أن المؤلف يقول وهذا حديث صحيح الإسناد، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث منكر، أو هذا حديث حسن، فيشرحون لنا، فإذا قالوا صحيح أخذنا وسلمنا، يعني هؤلاء كبار علماء الحديث.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، يعني كان اللقاء اليوم معكم ماتعا جدا، بارك الله فيكم. فقط أنا أقوم بتغذية راجعة لما
0: طبعا.

0: تم تناوله اليوم في هذه الحلقة العلمية التي حظينا فيها بلقاء الأستاذ دكتور أنس سرميني، ونرحب بك مرة أخرى بعد عودتكم إلى سوريا بعد التحرير. يعني كان سوريا محرومة من هكذا قامات علمية.
1: نحن من حرم من سوريا والله. نعم، الحمد لله على نعمة التحرير والعودة، وأننا في إذاعة دمشق الآن.
0: الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل. إذن تحدثنا اليوم فضيلة الدكتور عن السنة والأمر الإلهي باتباع السنة، وجاء في القرآن الكريم الأمر بالطاعة، طاعة الرسول واتباعه والاستجابة له والاحتكام إليه والتسليم لأمره، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أقسام القرآن الكريم، قسم يفهمه العامة وقسم للخواص، وقسم الخواص مقصود به العلماء، والقسم الثالث وهو الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا عن أنواع السنة، فقلنا هناك السنة المؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، وهناك السنة المبينة الشارحة المفسرة الموضحة، وهناك السنة المستقلة بالتشيع التي تأتي بأحكام جديدة. ثم ذكرتم فضيلتكم أهم مصادر التي يمكن للمسلم أن يرجع إليها للأخذ بالحديث الصحيح، وعلى رأسها صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه، وصحيح الإمام مسلم، وموطأ الإمام مالك، وهناك كتب مشتركة بين الصحيح والحسن والضعيف كالسنن الأربعة، وغالب الغالب على هذه الكتب أن الإمام بعد ذكر الحديث يذكر درجته من صحة أو حسن. وقلنا أن أيضا من السنة كمراتب، أعلاها الحديث المتواتر، ثم الحديث الصحيح، ثم الحديث الحسن، ثم الحديث الضعيف، وأدناها الحديث المتروك أو المردود، وهناك الأحاديث الموضوعة، وقد جمعها العلماء في كتب ليحذروا الناس منها. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر النايلسات وعبر الأثير، أن أتوجه بالشكر الجزيل لأخينا الأستاذ الدكتور أنس سرميني، رئيس قسم الحديث والسنة النبوية في جامعة اسطنبول كلية الإلهيات. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم بينة في الأسبوع القادم. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية، مصلحة الدراما، تقدم.
2: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتقديم.

0: التطهير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
1: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
2: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
0: الحمد لله الذي فتح بصيرتي وألهمني التوصل إلى الإيمان به. واحد أحد، ويسر لي ملاقاة رسوله. لقد دعم الرسول ما توصلت إليه بعد تفكير طويل. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. القرآن، سبحان الله، لا هو بالشعر ولا هو بالنثر، فاقت علوبته وبلاغته كلما استمعت إليه من صنوف ما جادت به قرائح الشعراء والرواة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. اللهم ساعدني حتى أهدي أمي وأخي وزوجي وقومي غفار.
3: أم ذر، هذا أبو ذر مقبل علينا.
4: حمدا لله على سلامتي.
5: الحمد لله.
6: لقد شغلتنا عنك بطول غيابك يا أخي.
5: لقد انتابتني الظنون. حمدا لله على رجوعك سالما يا أبا ذر.
6: أهلا أبا ذر، تأخرت يا أخي حتى ركبتنا الوساوس.
7: لا تخشى علي يا أخي، فإن الله معي.
6: وكيف وجدت صاحبك؟
7: لقد التقيته وأسلمت دون أن يدعوني هو للإسلام. وكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام.
6: وماذا قال؟
7: قال لي: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم.
6: إذن سنشد الرحال إلى مضارب قبيلتنا.
7: وهو كذلك.
6: ولكن قل لي، ما هذه الكدمات على وجهك وعلى كل مكان من جسمك؟
7: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. فقلت له: والذي نفسي بيده،

0: لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت دعواه لم تخرج للعلن، فأعلنتها على الملأ وكررتها، وفي كل مرة كان سادة قريش يأمرون غلمانهم بضربي، فينقذني عم الرسول بأن يقول لهم: ويلكم يا قوم، ألا تعلمون أن الرجل من غفار وأن مضارب قبيلته طريق تجارتكم إلى الشام؟
1: إذن فقد أسلمت وصدقت، وما أضاف إليك الإسلام؟
0: زادني الإسلام قوة وصلابة وشجاعة، ومنحني قوة عظيمة من الإيمان.
1: أنا أيضا فقد شرح الله صدري، ما لي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت أيضا.
0: وأنت يا أماه، فحتى أم ذر قد شرح الله أيضا صدرها للإسلام.
2: أجل، ما لي رغبة عن دينكما، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم. بورك فيك يا أماه، بورك فيك.

0: هل أنتم جاهزون؟
1: أجل يا أبا ذر.
2: بلى يا أبا ذر.
0: لننطلق على بركة الله.
2: هيا بنا، فقد اشتقت إلى مضارب غفار.
0: هيا بنا. هيا بنا.

0: الحمد لله على وصولنا سالمين. إن الديار لا تعوض أيا كان المكان.
1: صدقت يا أمه، ما أحلى الرجوع إلى الربوع.
2: الحمد لله أننا وصلنا قبل حلول الليل،
0: وإلا كنا بتنا ليلة أخرى في العراء.
3: الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: السلام على شيخ الغفار وعلى ساداتها.
1: عبدتك الآلهة يا أبا ذر.
2: عبدتك الآلهة.
0: يا قوم يا قوم، التحية بمثلها.
3: وبما نرد على تحية
0: بي وعليكم السلام.
4: ماذا يقول؟
0: ليت السلام يسود بين أفراد قبيلتنا وبين كل القبائل.
3: ومن أين تسترزق القبيلة إذا عم السلام ونحن نعيش على النهر والسطو وقطع الطريق؟
0: لما لا نصبح تجارا مثل أهل مكة؟
3: كيف ونحن لا خبرة لنا ولا مال مثل أهل مكة؟ هم تجار من قديم الزمان، هذا علاوة على ما تدره عليهم سقاية الحجيج ومقايضتهم.
0: نتعلم يا شيخ، نتعلم أصول التجارة. نحن في طريق تجارة أهل مكة ويمكننا أن نستفيد من ذلك.
3: دعنا من هذا وأخبرنا، ماذا عن رحلتي؟
0: موفقة والحمد لله.
3: هل وفقت في غارة أم تجارة؟
0: لا، بل أكثر من ذلك.
3: كيف ذلك؟
0: لقد عثرت على ضالتي يا شيخ. من سنين أنا أنتظر وأحلم بملاقاة من يدعم إيماني بواحد أحد.
3: ومن هذا الصابئ مثله؟
0: نبي الله.
3: نبي الله.
4: نبي الله.
0: لقد وجدته في مكة. إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الملقب بالأمين، وهو يدعو إلى عبادة الله الواحد ويدعو إلى مكارم الأخلاق.
3: ويحك أبا ذر، أتركت ديننا نهائيا وتركت عبادتنا؟
0: أنت تعلم أنه لم يسبق لي أن آمنت بآلهتكم ولا بدينكم جادا. لقد أسلمت أنا وأنيس وأم جندب وأم ذر.

0: أيرضيك أن ينكل بنا سادة قريش؟
1: أيها الرعاة، من يريد منكم أن يسترد قطيعة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟
0: ما نحن إلا رعاة، لا حول ولا قوة لنا، ولو صبأنا فالويل لنا من بطش سادة قريش.
1: هذا شرطي.
2: أهون علينا أن نترك لك القطيع من أن نؤمن بدين محمد فينكل بنا سادة قريش.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: مرحبا أبا ذر.
3: بلغني أنك تطلبني يا شيخ.
4: يا أبا ذر، نحن قوم نعيش على تبع الطريق، وقد بلغني أنك ترد على من يشهد بإلهك ورسوله ما سلبته منه.
3: أجل يا سيد غفار، إني لن أدخر وسيلة لحث الناس على الدخول في دين الله، وإني أدعوك أنت أيضا يا خفاف إلى الإسلام.
4: أنا؟
3: نعم.
4: كيف؟ وأنا سيد غفار وقدوتها، أتخلى عن دين الأجداد؟
3: ولأنك سيد القبيلة وقدوة للغفاريين أدعوك إلى الإسلام. ألم تكن دائما تحاول تقسيم غنائم قطعنا الطريق على القوافل وسطونا عليها بالعد على أفراد القبيلة؟ ألست الخطيب البليغ الحكيم؟ كيف يقبل عقلك أن تعبد إلها أنت صنعته وتحطمه متى عنا لك ذلك؟
4: والله إنك تدغدغ فكري بقولك هذا. امضي الآن أبا ذر، امضي الآن أبا ذر، امضي.
3: حسنا يا شيخ حسنا.
5: قلتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
6: محمد المصمودي، رفيعة بالحوت، سندس حمو، المنصف العجنجي، نبيلة بالشيخ، وعبد الرحمن محمود. شارك في التمثيل عبد القادر دخيل، فتحي ميلاد، المنصف الشواشي، سلاح العمدوني، ومحمد المنصف بالعربية.
5: ساعد في الإخراج حسون ناجي. توظيف الإنتاج إدريس الشريف. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري، تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. إن أجمل نعيم الجنة ليس في حورها، وإن كان هذا شيئا جميلا، وليس في أنهارها، وإن كان هذا شيئا فاتنا، ولكنه في النظر إلى وجه الله تعالى. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة وتبيض وجوهنا وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب عن وجهه الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النار.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

أعطني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

الإخراج ثراء دبسي. في جزيرة الكلبيين.

0: لم تندم على مرافقتي يا قياس.
1: لا لا يا سيف، لقد رغبت في رفقتك أكثر من البقاء مع أهلي.
0: وماذا تقول عن مسيرنا الشاق في هذه الصحراء والعطش الذي يكاد يسقطنا أرضا؟
1: ماء سيف، ماء، هناك طيور تحط على الأرض قريبا منا.
0: اتبعني اتبعني يا قياس، لعل تلك الطيور حطت

0: ma se لقد ارتويت من الماء وذهب عطشي.
1: قياس، لقد تحولت إلى طائر.
0: وأنا ذا أطير وأرتفع في الجو. عليك مني السلام يا سيف، وأنا عائد إلى القصر الذي خرجت منه.
1: ربا، ماذا حصل؟

0: تشرب، لا تشرب من هذه البركة يا سيف.
1: لكنني عطشان يا عقصة.
0: هذه البركة مسحورة، وقد رأيت ما حل برفيقك القياس بعد أن شرب منها. لقد أصبح طيرا وطار، وأنا معي لك ماء وطعام، خذ اشرب.
1: الحمد لله. عاقصة، ما حكاية هذه البركة ومن سحرها؟
0: في هذه البقعة ساحرة اسمها عيهونة، ولها من الجن والأعوان كثيرون يطيعونها ولا يعصون لها أمرا. وقد علمت منهم ما حل بالملكة ريحانة ابنتها.
1: ريحانة التي قتلتها؟
0: نعم، لذلك سحرت هذه البركة لتجعل كل من يشرب منها طائرا يطير بجناحيه. وأوعزت إلى أعوانها من الجن أن يسوقوه إليها، وقد سبقك رفيقك القياس وشرب منها وطار إليها، وهي الآن تعذبها.
1: ساعديه يا عقصة، لا تتركيه بين يديها.
0: سأفعل ذلك بشرط ألا يصحبك

0: وأن يعود إلى أمه.
1: لا مانع عندي، أنقذي رحمة بأمه.
0: حسنا يا سيف، أنا ذاهبة إلى قصر عيهونة لإنقاذه.

0: فأنت آمن هنا.
1: حمدا لله على سلامتك يا قياس.
2: أشكرك يا سيف.
0: اغمس سيفك في البركة ليبطل سحرها.

0: لقد هرب أعوان الجن الذين أوكلت إليهم عيهونة أمر هذه البركة. تشربوا منها الآن ما تشاءوا.
1: هل نستطيع أن نمضي بعد أن زال عطشنا؟
0: الطريق الذي ستسلكه مرصود ولا يسير فيه اثنان إلا مات أحدهما. اسلكه أنت وحدك ولا تعرض القياس للخطر، وإلا ثكلته أمه وكنت أنت السبب.
2: لكن يا عاقصة.
0: اسمع يا قياس، لا طاقة لك بتحمل هذه الأخطار، فارجع إلى أمك ولا تفجعها بموتك بعد أن فرحت بحياتك.
1: عاقصة على حق يا قياس، دعنا نفترق هنا فقد يجمعنا الزمن مرة أخرى.
2: دعني أسلم عليك وأودعك.
1: مع السلامة يا قياس.
0: أنا سأودعك أيضا يا سيف.
1: سأواصل طريقي فلا تنسيني يا عاقصة.

0: لقد طال بك المسير، سبعة أيام. يا سيدي
1: هيروت.

0: لم أكن نائما، بل أسير على قدميه حين ترامى إلى سمعي صوت عيروض، حتى ظننته يقيم في هذه المدينة.
1: هل وجهت إلي سؤالا أيها الغريب؟
2: أنا غريب بالفعل أيها الحداد.
1: اجلس هنا ريثما أتم عملي وأنظر في أمري.

0: من هؤلاء الجند الذين تكاثروا حولنا؟ هل يريدون قتلي؟
1: يبدو أنهم سيفعلون، ولن تستطيع الدفاع عن نفسك أمام هذه الجموع.
0: من قال لك إنني لا أستطيع الدفاع عن نفسي؟ بسيفي هذا سأحصدهم حصدا.
2: غادر مكانك وادن مني أيها الغريب.

0: أغلق الباب واقترب مني.
1: من أنت أيها الشيخ الصالح؟
0: أنا سيرين الطالب، أقيم في هذه القلعة منذ 40 عاما بانتظار قدومك.
1: هناك من يحاصرنا ويحاصر القلعة.
0: لا تلقي إليهم بالا، فأنا هنا لأنصرك على أعدائك وأوصلك إلى حيث تريد.
1: أتعرف يا شيخ سيرين إلى أين أريد الوصول؟
0: أعتقد أنك متوجه إلى مدينة الرياض.
1: كيف أصل إليها؟
0: تصل إليها على متن الفلك الذي ركبته قبل أن تصل إلى مدينتنا.
1: ماذا؟ البحر قريب من هنا؟
0: تعال اتبعني.
1: إلى أين؟
0: سننزل من القلعة.

0: أين نحن الآن؟
1: أغمض عينيك يا سيف واخطو 3 خطوات.
0: بأمرك.
1: افتح عينيك الآن.
0: نحن على شاطئ البحر،
1: وها هو ذا الفلك، اصعد إليه لنمضي معه.
0: يا شيخ سيرين، أرغب أن تكون معنا قصة.
1: حسناً.

0: ها أنا ذا.
1: كيف حالك يا عاقصة؟
0: كيف حالك أنت يا أخي؟
1: بالي مشغول بأهلي ورعيتي، وأحب يا أختاه أن تطيري إلى حماء اليمن ثم تعودي إلي بأنبائها، فقد طال غيابي عنها.
0: بأمرك يا سيدي سأذهب وأعود بلمح البصر.

0: أخبريني كيف وجدت الأهل؟
1: لقد جمع ملك الحبشة سيف أرعد جموعه وجاء لقتالكم، وتصدى له أبناؤك دمر ونصر ومصر، ولكن لم تقع بينهم حرب حتى الآن.
0: وماذا عن
1: زوجتك تكرور؟ تلقى من أبيها تعذيبا شديدا لأنها يسرت لك الحصول على السيف المرصود.
0: اخطفيها من عندي أبيها وأحضريها إلي. هل تستطيعين أحضرها؟
1: أنت تعلم أنني لا أرد لك أمرا ولا رغبة.

0: أستطيع أن أمضي الآن إلى الشاطئ الآخر. ها؟ ما بك يا سيف؟ زوجتك وباتت معك وفي رعايتك، فما الذي تنتظر؟
1: لا شيء.
0: فلنمضي إذن.
1: حسنا، لنمضي.

0: ها قد وصلنا.
1: هل نستطيع أخذ قسط من الراحة؟
0: بكل سرور يا سيف، لكنك بعد الراحة ستمضي وحدك إلى مقصدك.
1: آخ، وحدي مرة أخرى.
0: الله سبحانه وتعالى يعينك. ولو كنت أقدر أن أرافقك ما تأخر.
1: وماذا عن تكرور؟
0: تكرور تبقى عندي، لأنك تعلم أن طريقك وعر ولا تدري ما الذي سيفاجئك فيه.
1: أنت محق يا شيخ سيرين.
0: سأحضر من يحملك بعيدا عن الشاطئ. يا شهاب.

0: نعم يا سيد.
1: احمل سيف وطر به إلى حيث يريد.
0: بأمرك يا سيد.
2: لما أنزلتني في هذا البستان؟
0: لأنني لا أستطيع أن أسير بك أبعد منه.
2: أشكرك يا شهاب، مع السلامة.
0: سلمك الله يا سيف.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: هل أستطيع الذهاب معكم في هذا المركب إلى البر الثاني؟
2: أعذرنا يا سيد، لا نستطيع إلى ذلك سبيلا.
0: لماذا؟ ليس في مركبكم مكان يتسع لي؟
2: بلى، ولكن على ذلك البر تقوم مدينة الرياض، وفيها البستان المطلسم، وقد منعنا الحاكم على الأرض التي في البر الثاني أن نقترب منها.
0: لكن ما جئت من بلادي إلا لأنزل في هذا البستان. انقلوني إليه وأنا أفتحه.
2: كيف تقدر على فتحه وقد فشل قبلك الألوف ولم يتجرأوا على الاقتراب منه؟ فهو مرصود ولا يقربه إنسان.
0: من هو صاحبه؟
2: لقد أنشأه أرفجة، وزير سليمان بن داود عليهما السلام، ووكل بحراسته رهطا من الجن، ووصى كبير خدمه أن يدفنه في قبره الذي بناه قبل وفاته، فلما مات دفنوه فيه.
0: ما اسم ملككم؟
2: علم النصر.
0: حسنا، إذا كان ملككم راغبا في فتح البستان فإنني قادر على مساعدته.
2: علينا إذن أن ننقلك إلى البر الثاني ونخبر الملك بأمرك. اعلم أنك إن فتحته ستصبح من أعز الناس على ملكنا،

0: صحيح ما سمعته من تجار مدينتي أيها الغريب.
1: أرجو ألا يخامرك الشك بما سمعت. سأفتح هذا البستان بعون الله.
0: إن فتحته فأنت شريكي في ملكي ونعمتي. أكرم ضيفنا 3 أيام، في اليوم الرابع نرى كيف ستفتح ذلك البستان العظيم.

0: هذا هو باب البستان.
1: تحطمي أيتها الأقفال بضربة من سيفي.
2: يا الله يا الله، لقد بطلت الأرصاد وتحطمت الأقفال،
1: والآن ادخلوا بستانكم.

0: الله الله، ما هذه الأشياء؟ ما هذه الأثمار؟
1: والأزهار والأنهار.
0: أحسب أن بوسعي أن أمضي العمر هنا بسعادة لا توازيها سعادة.
2: خذوا راحتكم، أما أنا فسأذهب إلى النصر.
0: لا لا تفعل، إنه قصر مرصود وفي حراسته كثير من مرادة الجان، وقد مضى عليه زمن دون أن يسر أحد على قرع بابه.
2: أما أنا فسأدخله، ومن تصدى لي قتلته بسيفي هذا.

يا أهل هذه الديار، إن الذي أمامكم هو سيف بن ذي يزن ملك اليمن الذي أهلك أهل الكفر من عبدة النار، وما كان لأحد غيره أن يملك القدرة على فتحه وطرد الشياطين منه.

0: ستجلس على عرش مملكتي، لأن ما فعلته لم يفعله أحد من قبلك. لقد أبطلت عمل السحرة وأرصادهم وطردت الشياطين، وأخشى أن تتركنا فتعود إلينا الأرصاد والسحر والمردة بأسوأ حال، ولا يكون مصيرنا إذاك إلا الفناء والتشريد.
1: أيها الملك،
0: أنت ملكنا حتى تتطهر البلاد ونأمل العاقبة.
1: لكن يا علم مصر،
0: الأمر بعد ذلك لك. إما أن تبقى فينا ملكا، وإما أن تقيم علينا نائبا عنك.
2: لن نرضى عن سيف بديلا في حكم المدينة.
0: سمعت يا سيف، هذا أكبر حارس في القصر، وهو يمثل رأي الجميع.
1: حسنا، كما تشاءون.

0: هلا تحدث واحد منكم لأفهم مطالبكم وأرد عليها؟
1: يا ملك حسين، نحن مؤمنون بالله ورسله، فلا ينبغي أن يسطو علينا أهل جزيرة الكلبيين ويخطفوا أولادنا ويقتلوهم.
0: من أنتم؟
1: نحن تجار المدينة المضطرون لمغادرتها والعودة إليها عبر الحدود.
0: وبرأيك يا كبير التجار أن الحدود تحتاج إلى حراسة؟
1: برأيي أننا بحاجة إلى سور عال للمدينة يحمينا من هؤلاء الكلبيين.
0: أيها الحاجب، استدعي الملك على منصر.
2: حاضر.

0: ما رأيك بمطالب التجار يا علم الناصر؟
1: ما حدثوك إلا بالحق يا سيد، فما وقع أحد منا في يد أهل هذه الجزيرة إلا قتلوه، ولا نستطيع حماية أنفسنا منهم.
0: لكن السور لن ينهي هجماتهم وأذاهم. سيكون لأهل هذه الجزيرة مني ما يريد الله. لنعد المراكب ونحملها بما نستطيع من آلات القتال والجند. تجمعوا عند البحر في صباح الغد.
1: لا يا سيف، لا، ليس لنا طاقة بأهل تلك الجزيرة، لأنهم أشداء وشرسون، بل إنهم من أكلة لحوم البشر.
0: لن نجلس في انتظارهم يا علم النصر. إذا نقلتنا المراكب إلى البر الثاني المؤدي إلى جزيرتهم، أسير إليهم وحدي، فإن رجعت إليكم فذلك من فضل ربي، وإن قتلوني ارجعوا إلى مدينتكم وكأنكم ما رأيتموني ولا جئت إليكم.
1: كما تشاء. أيها الجند، أعدوا المراكب.

0: أنا ذاهب إلى عمق جزيرة الكلبيين، فابقوا هنا ولا تغادروا حتى تسمعوا أخباري.
1: يا سيف.
0: نعم.
1: أوصيك أن تحضر معك بعض الحجارة المتجمدة مما يسيل من عيون الوحوش.
0: إن عدت حيا سيكون معي مقربة.
1: مع السلامة.

0: سيدي، هل من فائدة لوقوفنا على هذا الشاطئ بانتظار سيف؟
1: لقد وعدناه أيها التاجر.
2: وعدناه بماذا أيها الملك؟ أتظنه سيعود حيا؟ هذا محض خيال ووهم.
1: إذا كان رأيكم أن ننصرف فلننصرف ونعد إلى مدينتنا.

0: غريب، ماذا تفعل هذه البركة الرخامية في بطن الوادي؟ هناك عمود رخامي يحمل غزالة من المرمر في وسط البركة. تبدو كأنها حية.
1: ماذا تفعل هنا أيها الأحمق؟
2: هكذا تستقبلون الضيوف؟
1: من قال لك إننا نستقبل ضيوفا؟ أنت غداؤنا أيها الغبي.
3: يا رب تعالوا إلى رزقنا السهل.
2: لكم سيفي هذا أيها المنوحشون.

0: لقد قتل منا 11 رجلا يا مولاي، قتلهم هناك قرب البركة، قرب البركة المطلقمة.
1: أيها الزبناء، رجل قصير كهذا يتغلب على 20 رجلا فيقتل 11 ويشتت 9 الباقين.
0: وأين
1: في مملكتي أنا الملك شمران.
0: معه الشيخ الماضن، أظنه مدحورا يا مولاي.
1: ابتعد عن طريقي وليخرج كل الجند إليه. هيا.

من أنت؟ من أين أتيت؟ أنت أخرس؟ خذوه إلى المدينة مقيداً واسجنوه في مكان حصين ووكلوا بحراسته رجال أشداء حتى لا يفكر بالهرب.

كمرة سجنت في جب ومغارة وحبس وأخرجني عنايتك وقدرتك يا رب، أخرجني من هذا السجن واصرف عني كيد أعدائي.

0: دعني أفك قيودك يا سيف.
1: من أنت؟
0: لا تكثر من الأسئلة، غادر هذا السجن بسرعة قبل أن يفطنوا إلى موت الحراس.
1: لن أغادر، لن أغادر قبل أن أعرف من أنت.
0: أنا نزهة، أخت الملك علم مصر الذي أعطاك ملكه، وكان لي ولد وحيد مريض، حملته لمعالجته في البركة المرصودة، فقتله هؤلاء المجرمون وأبقوا على حياتي لأعمل خادمة عندهم.
1: ألا تحبين أن تعودي إلى بلادك وتستريحي؟
0: لن أبرح هذه الأرض حتى تخلو من هؤلاء القتلة أو توافيني منيتي. اذهب الآن وحافظ على حياتك.
1: أشكرك أيتها المرأة النبيلة على ما فعلته من أجلي.
0: كن حذرا يا سيف كي تنال مرادك بعون الله.

المخرج المساعد إياد اسمندر. الإخراج ثراء دبسي.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وأرسالنا في إذاعة دمشق. أيها السادة، خير بداية نستهل بها أرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم. نبقى الآن مع الحديث الديني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والمستمعون والمستمعات، أرحب بكم في هذا الحديث الصباحي من إذاعة دمشق، أفضل ترحاب وأفضل التسليم. نتحدث معكم أيها الإخوة والأخوات في حديثنا الصباحي هذا اليوم عن جمع الكلمة وتأليف القلوب. فالحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده المؤمنين وجعلهم بنعمته إخوانا، وأمرهم بالاعتصام بحبله جميعا، ونهاهم عن التنازع والتفرق لئلا تفشل قوتهم وتذهب ريحهم وتتبدد جماعتهم. والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة وإمام الهدى، الذي جمع الله به القلوب بعد شتاتها، ووحد به الصفوف بعد تناحرها، وأخرج به الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، إن أمة الإسلام تمر بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، فقد تكاثرت عليها الفتن وتداعت عليها الأمم، وتفرقت كلمتها وتنازعت جماعاتها، وضعفت مرجعياتها الجامعة، حتى صار كثير من المسلمين لا يدرون إلى أي من يرجعون عند الملمات، ولا بمن يثقون عند اشتباه الرايات واضطراب المواقف. ليس أشد على الأمة من عدو يتربص بها إلا أن تتنازع قواها وتتبدد جهودها، ويتحول اختلافها الداخلي إلى سلاح يستعمل في إضعافها. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فربط الله سبحانه وتعالى بين التنازع والفشل وذهاب القوة، لأن الأمة إذا استهلكت طاقاتها في صراعاتها الداخلية لم يعد لديها من القوة ما تدفع به عدوا، أو تنصر به مظلوما، أو تحفظ به دينا وحقا. وإن من أعجب ما نراه اليوم أن أعداء الأمة قد يتعاونون مع اختلاف أديانهم ومصالحهم وتناقض مشاريعهم على إضعاف المسلمين وسلب حقوقهم، بينما يعجز المسلمون عن التعاون فيما بينهم مع وحدة قبلتهم وكتابهم ونبيهم وأصول دينهم. فكيف يتماسك أهل الباطل على باطلهم، ويفترق أهل الحق مع اجتماعهم على أصول الحق؟ الاجتماع فريضة شرعية، إن جمع كلمة المسلمين ليس شعارا عاطفيا ولا مشروعا سياسيا موسميا، بل هو أصل عظيم من أصول الدين، وواجب شرعي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل من قائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقد قرر علماء الإسلام رحمهم الله تعالى أن تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصلاح

ذات البين من أعظم أصول الدين ومقاصد الشريعة، إذ لا تستقيم مصالح الأمة ولا تصان قوتها ولا تقوم لها قائمة مع التنازع والتدابر. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فجمع الكلمة عبادة، وإصلاح ذات البين عبادة، وتقريب القلوب على الحق عبادة، وإطفاء الفتن بين المسلمين عبادة، وبذل الجاه لتوحيد الصفوف من أجل القربات. الاجتماع على الحق لا على مجرد الشعارات، ولا بد من تقرير أصل مهم، أن الاجتماع المحمود شرعا ليس اجتماعا على حساب الدين، ولا وحدة تسقط العقيدة والأحكام، ولا تكتلا يميع الحق والباطل. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فجمع الله سبحانه وتعالى بين أصلين عظيمين، الأول الاعتصام بحبل الله، والثاني الاجتماع عليه. فالاجتماع محمودا بغير حق ولا نصرة كاملة للحق مع تنازع أهله وتدابرهم. ومن هنا ندعو إلى اجتماع تكون مرجعيتهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، واجتماع يحفظ أصول الدين وثوابتهم، ويقيم العدل، ويرحم الخلق، ويمنع الظلم والبغي والتكفير بغير حق. كما ندعو إلى التفريق بين الثوابت التي لا تقبل المساومة، وبين مسائل الاجتهاد التي وسع فيها الخلاف علماء الأمة. فلا يجوز تحويل كل خلاف فقهي أو اجتهاد سياسي إلى معركة ولاء وبراء، ولا إلى سبب للهجر والتبديع والتشهير وتفريق الصفوف. فليس المطلوب أن تتطابق الآراء في كل جزئية، فهذا لم يقع حتى في عصور الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، ولكن المطلوب أن تتسع صدورنا للخلاف السائغ، وألا نسمح للفروع أن تهدم الأصول، ولا للمصالح الحزبية أن تقطع أخوة الإيمان. يا أمة الإسلام، إن أعداءكم لن يرحموا ضعفكم، ولن يرعوا حرمة اختلافكم، ولن يميزوا حين يستهدفوكم بين جماعة وأخرى، ولا بين مذهب وآخر، ولا بين تنظيم وآخر، بل ينظرون إليكم جميعا بوصفكم أمة واحدة، ويستثمرون تنازعكم في إضعافكم وتمزيق صفوفكم. فكونوا كما أراد الله لكم ووصفكم في كتابه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دمشق تقدم حكمة برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة، وحكمة حلقتنا لهذا اليوم هي: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. إن الأعمال هي مجرد هياكل وأجساد وحركات ظاهرة، فظاهر حركات

قيام وركوع وسجود، وظاهر الصدقة هو إخراج المال، وظاهر الصيام ترك المفطرات، وأرواح الأعمال هو الشيء الذي يجعلها حية ويمنعها

الإخلاص هو الروح التي تحيي العمل وترفعه عند الله، فقد يصلي اثنان نفس الصلاة بنفس الحركات، لكن أجر أحدهما عند الله كالجبل وثانيهما ليس له أي أجر، والفرق بينهما هو روح الأعمال أي وجود الإخلاص. وإليكم أمثلة على هذه الحكمة: الصلاة صورتها ركعتان فيها فاتحة وركوع وسجود، والروح هل أنت تصلي لأنك تحب الله وتستجيب لأمره، أم من أجل أن يقول الناس عنك أنك صليت؟ والنتيجة الصلاة الأولى مقبولة، أما الثانية فهي غير مقبولة. مثال آخر: الصدقة صورتها أنك أعطيت فقيرا مبلغا من المال، الروح هل أعطيته لله تعالى أم ليقال عنك أنك كريم؟ فالأولى رفعت درجاتك والثانية أحبطت عملك. وهناك علامات تدل على أن الروح موجودة في عملك، منها السرية، وهي أن تحب العمل في السر أكثر من العلن، والاستمرارية، وهي أن تواظب على العمل دون اعتبار لمدح أو رؤية الناس، ونسيان العمل بعد فعله وعدم المنة به. فلا تغتر بكثرة الأعمال، فركعتان بإخلاص خير من 1000 ركعة والقلب لا. فتش عن نيتك قبل كل عمل، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي من المخلصين. اللهم اجعلنا من الذين أخلصوا لك في عباداتهم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. جاء أبو ليلى وعبد الله بن مغفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك ليعطي كل واحد منهما فرسا ليجاهد عليها، فلما أخبرهما أنه لا يجد ما يعطيهما عادا أدراجهما وهما يبكيان، هذا بكاؤهما على فوات الطاعة، فكيف يا ترى كان بكاؤهما إذا اقترفا معصية؟ إنه حال المؤمن الحق، يعز عليه أن تغلق الأبواب بينه وبين الله، هذا إن كان في طاعة سعى إليها بكل جوارحه، ثم لسبب ما حال الله بينه وبينها، فكيف لو أحس بالابتعاد عن الله بسبب ذنب أصابه؟

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضى

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المربي، يتوفر في الجمهورية العربية السورية عرق نقي ومتميز من الماعز، هو الماعز الشامي أو الدمشقي. نشأ هذا النوع من الماعز في منطقة غوطة دمشق، واكتسب على مدى آلاف السنين صفات إنتاجية جيدة، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج الحليب وإنتاج التوائم

0: أخي المربي.
1: يعتبر الماعز الشامي أحد أفضل عروق الماعز بالنسبة لإنتاج الحليب، وتبلغ متوسط كمية الحليب اليومية حوالي 2.5 كيلوغرام، وتتراوح بين من 2 إلى 5 كيلوغرامات، وإجمالي الحليب 265 كيلوغرام في الموسم الأول و500 كيلوغرام في الموسم الثاني، كما توجد بعض العنزات التي يصل إنتاجها إلى 800 كيلوغرام وقد يصل إلى 1000 كيلوغرام في الموسم البالغ طوله 250 يوم.
0: أخي المربي،
1: إن الحلابة اليدوية للماعز تحت نظام الإنتاج المكثف تعتبر من العمليات التي تحتاج إلى أيدي عاملة ووقت، وخاصة عند وجود عدد كبير من الإناث الحلابة، إضافة إلى ما يترافق مع عملية الحلابة من تساقط للشعر والأوساخ داخل الحليب، لذا لابد من التوجه للحلابة الآلية للماعز الشامي.

أخي المربي، كيف نقوم بتربية الماعز الشامي داخل المزرعة وماذا نقدم له من خدمات ورعاية خاصة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية منال مسلماني مراسلتنا في ريف دمشق.

0: أسعد الله صباحكم. الماعز الشامي نشأت هذه السلالة في غوطة دمشق واكتسبت صفات إنتاجية متميزة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحليب والتوائم، مما أعطاها شهرة عالمية، حيث تعتبر من أفضل العروق العالمية بإنتاج الحليب، ولذلك يطلق عليها بقرة الفلاح الفقير، وذلك لاحتياجاتها البسيطة من الأعلاف وإنتاجها الكبير من الحليب والتوائم. وحول هذا الموضوع نلتقي بالمهندسة الزراعية مرح الخطبة من مديرية الحراج. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: يا ريت بداية تحكي لنا عن المواصفات الشكلية للماعز الشامي.
1: الماعز الشامي هذه الطباع سلس القيادة، معظمه بدون قرون، حجمه كبير مقارنة مع باقي سلالات الماعز. اللون الغالب العسلي الغامق الدبسي، ممكن أن يكون بألوان أخرى الأسود والأبيض الخليط بين هذه الألوان. الأنف مقوس والفك السفلي متقدم نحو الأمام عن العلوي بمقدار 2 سنتي وتسمى الكزنة. العيون بيضاء اللون وهذا دليل على نقاوة الحيوان. بؤبؤ العين كحلي. الآذان طويلة، الرقبة طويلة ونحيفة مزودة بعنابتين. الأرجل طويلة ونحيفة، الضلع كبير مكعب الشكل أو كروي، ويخزن كمية جيدة من الحليب. الصدر متسع والبطن كبير نسبيا.
0: والخصائص الإنتاجية؟
1: متوسط وزن المولود بحدود 3.5 كيلوغرام للإناث و 4 كيلوغرام للذكور، ومعدل سرعة النمو دليل على الإنتاج الجيد في المستقبل. تفطم المواليد بعمر شهرين، حيث يصل وزن الإناث إلى 12 كيلو والذكور إلى 14 كيلوغرام. وزن الأنثى تامة النمو يتراوح بين 55 كيلو إلى 60، والذكر تام النمو بين 75 إلى 120 كيلوغرام. مدة الحمل تحدد 150 يوم. تصل نسبة التوائم في الماعز الشامي إلى حوالي 75%، ويمكن أن تلد التوائم ثلاثية ورباعية. متوسط كمية الحليب اليومي من 2.5 إلى 5 كيلوغرام، وقد يصل في بعض الإناث إلى 1200 كيلوغرام في موسم طوله 240 يوم. يمكن أن تحلب الإناث يدويا أو باستخدام الحلاب الآلية. موسم التناسل يبدأ في شهر آب ويستمر حتى نهاية شهر أيلول. تلد الإناث في شهر كانون الثاني وتستمر حتى شهر شباط. وتلد إنسة الماعز الشامي مرة واحدة سنويا، يمكن أن تلد مرتين في حال وجود تغذية جيدة. يخصص عادة ذكر واحد بعمر سنة إلى سنتين لكل 27 أنثى، وإن كان عمر الذكر من 3 إلى 4 سنوات يخصص له 50 عنزة، ويمكن أن يصل حتى 100 عنزة في حال تغذية الذكر بصورة ممتازة. بعد الولادة تترك المواليد مع أمهاتها لمدة 4 إلى 5 أيام في حظيرة فردية لضاعة السرسوب أو اللبأ، وكذلك لإلزام العنزة بتبني مواليدها، وتبقى المواليد ترضع كامل حليب أمهاتها لمدة 8 أسابيع، ثم تفطم جزئيا خلال أسبوعين، وتفطم المواليد بصورة كاملة بعمر شهرين ونصف.
0: يا ريت تحكي لنا أكثر عن اختيار حيوانات التربية.
1: عند انتقاء ذكور التربية يجب أن يتوفر فيها ما يلي: يجب أن تنطبق عليه كامل مواصفات الماعز الشامي النقي، معدل نمو جيد، حيوية جيدة، الخصة متناسبة في الحجم، ويجب أن تكون متباعدة. الصفات الإنتاجية للأم والأب ممتازة.

0: هذا صفات السائل المنوي جيدة، وبالنسبة للإناث التربية يجب أن تتوفر أيضا ما يلي فيها، ينطبق عليها مواصفات الشكلية الماعز الشامي النقي، معدل النمو جيد، الصفات الإنتاجية للأب والأم ممتازة، البعد بين الحلمتين في الأنثى المنتخبة لا تقل عن 3 أصابع.
1: طب وبالنسبة لتغذية الماعز؟
0: تغذية الماعز تعتمد بشكل أساسي على الأعلاف الخضراء، ولا بد من الاهتمام بالتغذية الجيدة، وخاصة في موسم التلقيح أو آخر فترة الحمل وفي فترة إدرار الحليب. ممكن أن نقدم الدفع الغذائي قبل 2 إلى 3 أسابيع من موسم التلقيح للحصول على نسبة توائم مرتفعة، وقبل الولادة بحدود الشهر للحصول على أوزان جيدة للمواليد. يمكن تشكيل العديد من الخلطات العلفية المركزة والمتزنة حسب نوع الأعلاف المتوفر عند المربي، على أن تؤمن نسبة بروتين خام من 13 إلى 16%، وأن تكون نظيفة من الأتربة والشوائب وخاصة أكياس النايلون. الرعي عملية أساسية جدا في تغذية القطيع، والحركة تساعد على تنشيط القطيع والتخلص من بعض الأمراض وخاصة التهاب المفاصل وتعفن الأظافر، تساعد على التقليل الطبيعي للأظافر، تساهم في زيادة إدرار الحليب. ويجب أن لا تقل عدد ساعات الرعي عن 4 إلى 5 ساعات يوميا.
1: وبالنسبة لتحسين القطيع؟
0: يجب تحسين القطيع حسب البرنامج الموصى به من مديرية الصحة الحيوانية، وخاصة ضد أمراض الإنتروتوكسينيا أو الحمى القلاعية والجمرة الخبيثة والجدري. كذلك يجب مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية وخاصة أثناء فصل الصيف، واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية الصارمة.
1: في نهاية هذا اللقاء نشكر المهندسة الزراعية مرح الخطبة، شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15 صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين تعلن إتاحة التقديم على قرعة الحج لعام 2027 عبر السفارات والقنصليات السورية خلال الفترة من 30 من آب ولغاية 10 من أيلول. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يؤكد أن سوريا تجسد في دورتها 63 من معرض دمشق الدولي حضورا متجددا، يؤكد عودتها إلى موقعها الطبيعي دولة تنهض بالإنتاج. وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات والعمل تؤكد أن الوزارة تسعى لتحويل المبادرات والمشاريع الإنسانية والاجتماعية إلى برامج مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني. محافظ حلب عزام الغريب يبحث مع محافظي الحسكة ودير الزور عمل لجنة الدمج الرئاسية والترتيبات اللازمة لتسهيل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يعلن إنجاز 54 مشروعا في قطاع المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى استمرار العمل في 28 مشروعا آخر بمختلف مناطق المحافظة. في خبرنا الأخير، منطقة قطنة بل محافظ منطقة مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين يعلن التوصل إلى الصلح في جديدة عرطوس بريف دمشق بعد توترات وصدامات مؤسفة شهدتها المنطقة منذ يومين. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

0: عزيزي المستمع، من فضلك
1: أعطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. بيقولوا حلم القط فارغ. نعرف إنه الماشي بالصحراء وعطشان بيتخيل السراب اللي قدامه بحرة مي. حتى ما طول عليكم حكي وضرب الأمثال، راح أحكي لكم عن ابن حمي، يعني أخو مرتي. مو أخوها الكبير ولا الصغير، أخوها الوسطاني اللي اسمه سعدو. وسعدو شاب مرتب آدمي، متخرج من الجامعة وعم يشتغل بشهادته مدرس رياضيات، وعمره حوالي 30 سنة ولساته عزابي. الظاهر ابن حماي سعده بعد إلحاح العائلة عليه، وخاصة أبوه اللي هو عمي أبو مرتي، وإلحاح أخواته، وخاصة السيدة حرمنا المصون أما عنتر، والله وافى يخطب تمهيدا لأنه يتجوز ويصير عنده عيلة. ولما عرضنا عليه ننقي له عروس حلوة وبنت عالم وناس، قام قال لا لا لا، تركوني نقي على كيفي. والأغلب إنه سعده كان منقي وخالص، يعني مثل ما تقولوا كان حاطط عينه على

لما ذكر لنا اسم البنت واسم عيلتها شكلنا مجموعة مؤلفة من عمي وابن الكبير ومحسوبكم، ومجموعة مؤلفة من حماتي وبنتها الكبيرة وبنتها الصغيرة اللي هي حرمنا المصوم أما عنتر. بظن لحد هون قصتنا ماشي تمام التمام، بس كل قصة إذا ما فيها مفاجآت ما بتكون قصة. المفاجآت اللي صادفتنا كانت كبيرة وكتير بسيطة. مجرد سؤال سألوا أبو البنت اللي رايحين نخطبها لسعد، شو بيقلنا؟ المحروس ابنكم عنده بيت؟ وكان جوابنا الجماعي لا والله، بس مسجل بجمعية سكنية. قام شو قلنا؟ بمرحبا جمعية سكنية، قال عيش يا قديش لينبت الحشيش، لا تواخذوني، بس يصير عند المحروس بيت بيقدر يتزوج فيه ارجعوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم، البيت بيتكم والبنت بنتكم، لا بدنا احمر ولا اصفر ولا اخضر، بس امنوا لها للبنت بيت. ويكو اسمعوا بيحة، ما بدي بيت بعقد اجار سياحي، حاكم انا بنتي كمان غالي علي مثل اولادكم مغالين عليكم.

0: تفاصيل القصة، لأنه شرط أبو البنت كان صعب طوينا الموضوع، أو بالأحرى تركنا لسعده برقدا بيقتنع ببنت تانية أبوها ما بيحب شرط البيت براس القائمة، لكن سعده الظاهر كان مصر على البنت اللي رحنا نخطب له إياها، وصار يهدوس بقصة البنت. إذا شافني يسألني
1: صحيح ما حواليك شي بيت آجار مو سياحي؟
0: يا ابن عمي يا سعدو، مين بهالايام عنده بيت بأجره مو سياحي؟
1: والله يا صاحبي ماني سايح، انا ابن البلد ولدان هون. ها خذ شوف هويتي.
0: هلا انت غريب عني حتى تفرجيني هويتك؟ لك لك لك ايه ما بعرفك مثل ما بعرف حالي، والحكي مو لي عم يحكي وبس، الله وكيلكم كل ما شاف واحد بيسأله نفس السؤال، حتى لأخته أم عنتار نفس السؤال سألها إياه وقال له أختي أم عنتار ما بتعرفي لي حدا بده يأجر بيت بعقد غير سياحي؟
2: يه شو شايف مدلالة بيوت بعدي؟
0: كمان لزملائه بالمدرسة عم يسألهم، حتى صار لما يشوفوه الصبح بدل ما يصبحوا عليه ويقول له صباح الخير او يقول له صباح الخير يسألوه ان شاء الله لقيت بيت مو سياحي استاذ سعدو. فالمهم قبل كام يوم اجى لعندي سعدو قعد وقال لي
1: صهري يا ابو عنتار، تعرف شو شفت مبارحة بمنامي؟
0: لا والله، شو كنت معك بالمنام لحتى اعرف؟
1: شفت لك 10 دلالين بيوت هاجمين علي هجم وأنا طالع من المدرسة، وصار يشد فيني كل واحد بده ياخذني لطرفه، راح يشلخولي ثيابي الله وكيلك، وأنا قلهم بالدور يا شباب بالدور يا شباب.
0: وشو كان بدهم منك بالله؟
1: كل واحد عنده بيت الأجرة بده يفرجيني إياه، وكلهم بدون عقد سياحي، ما شغلة بتفرح بحياة الله،
0: معلوم بتفرح والله، كنت اقترب الفرصة وخذ لك شي بيت.
1: جايك بالحكي يا أبو عنتر، لسه ما حطيت رجلي على عتبة أول بيت والدلال قدامي اتزحلقت.
0: لا لا لا لا لا لا، وإن شاء الله ما صار لك شيء.
1: لا لا لا لا لا أبدا، لأني لحظتها فقت من النوم. صهري شو نسيان إني أنا عم أحكي

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

صباح كونسوري من إذاعة دمشق. صباح جديد ليله كان محملا بخير خالق السماء، فإن شاء الله الخير يعم على الجميع، وندعو بتيسير الأحوال، سهولة الأرزاق وبشائر الخير. اليوم الأحد 30 آب 2026، بداية أسبوع عمل جديد بالهمة والنشاط إن شاء الله.

تحياتنا لكم لكل من انضم إلنا للاستماع عبر أثير إذاعة دمشق. من حييكم وصباحكم سعيد. برافقكم اليوم بالإعداد والتقديم هبة طراف وإيمان شكري. رح كون وحدي بالتقديم، هبة لظروف اضطرارية ما قدرت تكون معنا، لكن هي حاضرة معنا بإعدادها وبطيفة الجميل دائما، ورح تكون معنا بالإخراج سناء أحمد.

يسعد صباحكم جميعا، اكيد منحبكم من اولى بكل فخر واعتزاز دائما من اذاعه دمشق لكل اصدقاء هذه الاذاعه العريقه. محبي اجواء الشتاء اليوم والمطر بيكونوا كمان اكيد مستمتعين، والحب بيكون باعلى درجاته.

إن شاء الله يا رب موسمنا يحلى، أجواء الشتاء بالمطر البرق والرعد والنسمات الباردة، يعني الرياح نوعا ما مقبولة، لهيك إن شاء الله حاملة للخير والسلام والأمان للجميع. نعرف أكيد في ناس تضررت ماديا، إن شاء الله يكون هذا الضرر خفيف ويكون الخير بتعويض من الله عز وجل لهم كبير كتير.

0: طلعة تصير نزول. هلا رح ننطر أيلول إذا بده يزهر.
1: بطل أحبك لأول
0: ختم الأب
2: في بيهاي وبتلج عالدنيا كلها والشمس بلحظة الغياب.
0: وبما أنه نحن ببداية أول يوم بعد العطلة الأسبوعية لأغلبنا فيا رب يكون هالنهار حاملكم الهمة والنشاط والتفاؤل وسعيكم يكون لخير ورزق وفير للجميع لكل مين انطلع لأشغاله وأعماله. درب السلام يا رب.

أما المتعب أو المتململ قليلا من أول نهار دوام فهالنصيحة الصباحية لك. يقال بأنه جسدنا يحتوي على أزرار إعادة تشغيل سرية لحتى نعيد نشاطنا أو حتى نخفف من توترنا. أولى هالأزرار أو هاي النصايح بتقول عندما تشعر بالتعب في الصباح فاغسل أسنانك باليد غير المهيمنة، يعني إذا كنت يمناوي اغسل باليسار، إذا كنت يسراوي اغسل باليمين، وهي عبارة عن إشارة لإيقاظ الدماغ، إشارة فورية لإيقاظ الدماغ.

0: فوري للنشاط، يعني الوضوء بالمختصر. إذا كان القلق قوي جدا مع بداية النهار، فضع يدك على صدرك وتنفس ببطء حتى يرتاح العقل. أما إذا كنت تشعر بالتوتر أو القلق، فاضغط بلطف على طرف أنفك، يبدأ نبض القلب بالهدوء. وإذا كنت تشعر بالإرهاق الذهني، كثير عم تفكر، اخرج إلى أي مكان لمدة 5 دقائق. الهواء النقي يعيد ضبط نظامك العصبي. ومن الإرهاق الذهني إلى التفكير الزائد، إذا كنت لا تستطيع التوقف عن التفكير الزائد، اكتب أفكارك لمدة 2 دقيقة، يوضح عقلك ويقلل الفوضى الذهنية لديك.
1: اتسألوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يا

قال إذا ما تعلمت اللي بتحبه فأنت عم يعني بتضيع كتير من عمرك على الفاضي. أما لسه ما دورت على الشي اللي بيسعدك والشي اللي أنت بتحبه فأنت لسه

0: عايزين نفرح شوية
1: بس ما يدقوا بعضنا.
0: نعيش حياتنا بمزاجنا وبراحتنا، واللي اللي فرحتنا يمشي الفترة اللي جاية كده. لا تمام التمام.
1: يمكن يكون الكلام مثل ما بيقولوا سهل، التطبيق هو صعب، لكن مجرد تنظيم أفكارنا يمكن يسهلنا من أول خطوة لحتى نبدأ بداية جديدة. دايما نتعلم الشيء اللي منحبه ونمارس الشيء اللي منحبه لحتى نحصل على لحظات السعادة اللي هي ممكن تكون أبسط من أبسط شيء بالحياة. ممكن نفكر لما بنقول سعادة هيك الأشياء الكبيرة اللي لازم نحصل فيها، بس أحيانا ابتسامة لطيفة، كلمة حلوة ممكن تسبب لنا السعادة.

0: وخلونا نعرف إذا الشمس ستشرق فعلا بقوة شهر آب أم بنسائم الخريف. مع المتنبئ الجوي الأخ حسن الجردي معنا الهواء مباشرة. لك صباح الخير.
1: صباح الخيرات، صباحك يا هلا.
0: صباح النور. يعني كنا يوم الخميس الماضي كنت عم توصف لنا كيف رح يكون حال الطقس، يعني شفنا البرق والرعد والأمطار الخيرة إن شاء الله على الجميع. يعني التحذيرات لساعتها بعدها موجودة، مستمرين بهذا

0: الطقس.
1: صباح الخير من جديد إليك لأجزاء دمشق. هلا الشغلة الحلوة اليوم الصبحيات هي أعطتني طاقة معنوية كثير. هلا عند الصبح بداية حديثك معناته كنا نهار الخميس على إذاعة دمشق سوا، ولما وجهنا التحذيرات بخصوص المنخفض الجوي والحالة الجوية اللي بدها تشهدها المنطقة، التحذيرات ما ظلت مستمرة حتى الآن. هطولات مطرية كانت متميزة بالمطلق بالمناطق اللي تم ذكرها. ومن منبركم الكريم حكينا انه في هطولات رح تكون غزيرة، وتحذرنا من تشكل السيول والصواعق والعواصف الرعدية والأتربة والغبار المسارة بفعل نشاط الرياح. هلأ بشكل عام امبارح كانت هطولات كتير، كانت كبيرة، كانت الهطولات موجودة بقوة وحاضرة بالمناطق الشمالية الغربية، الريف الغربي لمحافظة إدلب، محافظة إدلب الريف الغربي، محافظة حلب، الساحل السوري، القلمون، المنطقة الوسطى، أجزاء من البادية السورية وصولا إلى وسط وغرب الرقة. كان هناك عواصف ترابية بفعل الرياح الهابطة اللي كانت مرافقة لتطور ونمو الخلايا الركامية المزنية. كان هناك انخفاض ملحوظ كبير بدرجات الحرارة بمناطق انخفضت الحرارة بحدود 11 إلى 12 درجة. محافظة إدلب انخفضت الحرارة فيها 11 درجة ما بين مبارح وأول مبارح. مبارح سجلت العظمى فيها 25 درجة، أول مبارح كانت عم تسجل 36-35 درجة. فبشكل عام كانت الأجواء شتوية بامتياز، أجواء استثنائية نادرة تحديدا بنهاية شهر آب. هذا النوع من الطقس أو من التغيرات نحن متعودين نشاهده ونشوفه نهاية أيلول بداية تشرين، لأنه هدول الأيام مسروقين أو جايين بسرعة من فصل الخريف. هلأ الهطولات كانت أكبر كمية هطول بمحافظة إدلب 65 مليمتر، كان في عنا بمحافظة اللاذقية 48 مليمتر مطار حميمين، كان في عنا هطول بمنطقة الغاب المنطقة الوسطى 15 مليمتر بصدفية 41 مليمتر بصيافة 13 مليمتر بصافيطة 8.5 مليمتر
0: ما شاء الله،
1: بالقرداحة 15، بالبادية السورية منطقة السلمية كان 26.4. أيضا منطقة القلمون شهدت هطولات غزيرة، منطقة الرحيبة كان فيها 11.2 مليمتر، يعني هطولات كانت بالمناطق اللي تم ذكرها وكانت الهطولات عالية جدا. هلأ في ناس ممكن يتساءلوا انه هيدي هطولات عم يصير انت عم تعطينا كميات وارقام كبيرة، عم تعطي ربع او نصف معدل هطل سنوي. بالتأكيد هيدا النوع من الهطول اللي عم يصير هو ما عم نقول احنا بالمطلق انه اليوم كلياته كان ماطر، لا، مثل ما لاحظنا مبارح بالعاصمة دمشق، أيضا العاصمة دمشق فرصة الهطول ذكرنا نحن الأجزاء الغربية والشمالية الغربية لمحيط العاصمة دمشق، وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا الأجزاء الغربية لمنطقة السويداء والقنيطرة. فتحديدا عم يكون على شكل زخات مدة زمنية قصيرة، كميات كبيرة، يعني عم تكون زخات ما بين 10 إلى 20 دقيقة، خلال 10 إلى 20 دقيقة عم تعطيكي كميات ممكن جي باليوم تعطينا على شكل زختين أو 3 زخات، ولكن عم تعطي كميات كتير كبيرة، كميات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. هذا النوع من الهطل بيكون مؤذي مؤذي للمواسم، يعني هلا في بالساحل السوري مثلا منطقة سلم فيه كان في كتير أذى وضرر لأشجار الزيتون تحديدا موسم الزيتون، هلا لأنه الناس على أبواب إنه نبلشوا من شهر بقية لحتى يجنوا موسم الزيتون. فهيك نوع من الهطول مؤذي نوعا ما إذا كانت موجود وحاضر بقوة بالمنطقة اللي هو عم يأثر عليها. وبتصف هيدا الهطول، لو طولت اليوم شوي خلو بس
0: أنا عم بسمعك، يعني
1: إنه بيتصف بالعشوائية، يعني العاصمة دمشق تحديدا مبارح كان فيها هطول بمنطقة برزي أكثر من منطقة المزة، أماكن تبركز ووجود خلايا الغيوم الركامية اللي هي السبب الرئيسي في حصول مثل هذا الأنواع من الهطول. فنحن لما عم نقول هطول عشوائي، يعني ممكن يصير بمنطقة دون أخرى، ممكن بمنطقة يعطي كميات ممتازة، بمنطقة تانية ما يعطي هطول نهائيا أو يعطي هطول أقل من الكمية اللي كانت موجودة. أيضا درجات الحرارة كان في عليها انخفاض بكافة المناطق،
0: يعني انخفاض كبير، يعني
1: انخفاض كتير كان ملحوظ، وحتى كتير لاحظنا هذا الموضوع بالليل من بعد منتصف الليل وحتى ساعات التبريد العظمي كان الانخفاض كتير واضح وملحوظ بدرجات الحرارة.
0: هي بالشام يعني، بس
1: بالشام
0: المحافظات اللي كان فيها
1: المرتفعات الجبلية كانت أكثر برودة، يعني منطقة سرغاية سجلت فيها الصغرى مع التبريد الأعظمي ما بين 10 إلى 11 درجة مئوية، يعني أجواء فينا المصطفى بالأجواء الباردة نسبيا، أجواء باردة نسبيا بالليل. فهي الكتلة بتركيبتها وبطبعها

اللي أثرت على المنطقة هي كتلة باردة نسبيا اتجهت باتجاه التركية، هبوط هذه الكتل باتجاه تركيا على البحر الأسود، تعدلت حرارتها شوي، أخذت

0: الجنوبية الغربية، أيضا النهار بكرة فرصة موجودة ولكن أقل من اليوم، احتماليتها أقل، وما في عواصف رعدية مثل اليوم بتخف شدة وحدة العواصف الرعدية نهار بكرة، بس بتضل فرصة الهطول الموجودة بأجزاء من الشمال الغربي، مرتفعات ساحلية، الأجزاء من المرتفعات الغربية
1: هي على مدى زخات مثل ما كنت عم
0: تقول، زخات مثل ما ذكرنا، يعني ممكن
1: يعني مو شكل مستمر
0: خلال اليوم كلياته، مثلا بكره خلال ساعات بعد الظهر ممكن يكون هناك زخه واحده من المطر متفرقه بالمناطق اللي تم ذكرها، ولكن لابد من ذكر هكذا انواع من الهطولات.
1: بدي اقول انا بس بدي اسال عن الموضوع، امبارح كان قلت العاصفه الغباريه الترابيه اللي كانت موجوده ان كان بحمص، بريف حمص يمكن وبدير الزور،
0: صح؟
1: هون يعني ما في اتجاه بالرقه، يمكن كان في احتماليه ايضا ليكون في امطار ساعات الفجر بالحسكه،
0: وصلت امتداد العواصف الرعديه والرياح الهابطه الى وسط وشمال غرب الرقه، حتى الى شمال غرب الحسكه ايضا. كان في هناك اجزاء من شمال غرب الحسكه كان في هناك رياح هابطه ادت الى تشكل العواصف الغباريه.
1: يعني بنقول انتهت العواصف الغباريه،
0: هلا طالما موجوده خلايا ركاميه، خلايا ركاميه، الغيوم الركاميه مكتمله النمو والتطور، بيكون في عندنا رياح هابطه، الرياح الهابطه مختلفه تماما عن الرياح السطحيه اللي نحن بنشهدها. هلا بالمطلق نحن دائما نعرف في شيء اسمه رياح سطحيه، هي النماذج العدديه بتستشعرها وبتتبقى فيها، بتكون دقه التنبؤ فيها عاليه، ولكن الرياح الهابطه المرافقه للغيوم الركاميه يصعب نوعا ما النماذج والموديلات العدديه من التنبؤ بشدتها. فهي هون بياتي دور المتنبئ الجوي وفني الارصاد الجويه والخبره اللي بيمتلكها لتقييم هكذا انواع من الرياح. الرياح موجوده بتتجاوز ال 65 كيلو متر في الساعه، كانت امبارح وذكرنا المنطقه بالجنوبيه بالشرقيه اجزاء من الشمال الغربي، ولاحظنا في مناطق كان في اشجار متكسره نتيجه شده الرياح ببعض المناطق. اما الباديه السوريه بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحراره ونحن بفصل الصيف، فأي نوع من الرياح رح يكون هناك عواصف غبارية منشأها محلي مباشرة بسبب الجفاف اللي كان موجود، يعني نحن بفصل الصيف ورطوبة الطبيعة جافة بالمطلق وإجا نوع من الرياح قوية أكيد بده يؤدي إلى إثارة الغبار. تدنت الرؤية بمنطقة بمحيط مطار دير الزور امبارح إلى 200 متر، ولكن خلال ساعة تعدلت الرؤية إلى 1200 متر، بعدين بعد ساعتين المناوبين الموجودين بمطار دير الزور كنا على تواصل معهم وخبرونا أنه تحسنت الرؤية خلال ساعتين إلى 3 كيلو متر. يعني أنت بلحظة حدوث على شكل الزخة المطرية اللي عم تصير بلحظة حدوث الرياح الهابطة تشكل عندي عاصفة غبارية أو ترابية وتلاشت خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن بتضل آثار هيدا العاصفة موجودة بالمنطقة اللي نحنا اللي حصلت فيها. فكانت موجودة بالمناطق إن كان الشرقية أو البادية السورية بمنطقة تدمر الشمال وغرب الرقة شمال وغرب الحسكة، وسبب الرياح الهابطة المرافقة للغيوم الركامية نامية مكتملة.
1: يعني مدام في الحالة الجوية الماطرة الحالة الجوية الغبارية ممكن
0: تماما لأنه نحن بتحذيراتنا اللي أطلقناها أطلقنا حزمة تحذيرات كانت من غزارة الهطولات المطرية عشوائية الحدوث وتشكل السيول خاصة بالمنطقة الساحلية الشمالية الغربية والقلمون، حددنا الأماكن اللي رح يكون فيها هي الوديان، وصفنا المناطق الوديان، يعني الوديان بده يكون لأنه مجاري أنها مجرى ماء طبيعي، المنحدرات مثل منطقة الرحيبة بالقلمون مناطق جبلية، فتشكل السيول رح يكون كتير وارد، والأماكن المنخفضة من العواصف الرعدية الشديدة وحدوث الصواعق خاصة المناطق ساحلية شمالية.
1: بس انتهى هلا هذا التحذير،
0: هلا التحذير هذا استمر لليوم نهارا،
1: لليوم نهارا
0: نهار. هلا اليوم نحن بضمن نشرتنا لليوم اللي تم إصدارها هلا هي أنه ضفنا على هيدا التخدير يوم الأحد نهارا، يعني بس بالنهار بالليل خاصين بتكون الفعالية لأنه بتتلاشى هيدي الأمور من بالليل تضعف الفعالية الجوية، ومن بكرة ببلش الجو يميل للاستقرار وفرص الهطول اللي حكيت عنها هي رح تكون فرص هطول يعني احتمالية ضعيفة
1: لساعات متفرقة إذا بنقدر نقول، وينتهي هذا المنخفض اليوم الاثنين.
0: يوم الاثنين بينتهي وبتبلش الأجواء تستقر وترتفع درجات الحرارة.
1: قديش رح تكون؟
0: هلا بكره درجات الحرارة
1: اليوم وبكرة يلا
0: درجات الحرارة لليوم رح تكون بالعاصمة دمشق 30، في عليها ارتفاع لنهار بكره درجة الحرارة بمعدل درجتين 32، نهاية الأسبوع رح نرجع بنهاية الأسبوع نقول خلال ساعات الذروة ما حدا يتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر من الساعة 11 للساعة 5 العصر، بترجع الأجواء يعني الأجواء الصيفية العادية، لأن إحنا أجواء صيفية معتدلة، نهاية الأسبوع أجواء صيفية عادية، حرارات رح تكون صارت أعلى من المعدل بقليل أو بواحد لثلاث درجات مئوية، يعني بشكل عام بالمطلق

0: نشرتنا اليوم زاخرة بالمعلومات، فيها كثير معلومات، فيها كثير شرح وتفصيل، وخصوصا هيك حالة استثنائية يعني الكل. وشاهدنا كثير حالات يعني على الفيس انه في كثير ناس مثلا ما تقيلوا بالتعليمات، ان كان عنا ولا بدول المجاورة كان في فعاليات موجودة، وكثير اثرت الحالة الجوية على الفعاليات اللي كانت عم تصير. فبشكل عام التحذيرات مستمرة لليوم، هبات الرياح الشديدة المرافقة للغيوم الركامية المتطورة مكتملة النمو أيضا موجودة لليوم، لنهار بكرة لا إن شاء الله بتتحسن الأجواء وبتستقر وبترجع الأجواء صيفية معتدلة بين الصحوة والغائمة جزئيا، مع احتمال لهطولات مطرية موجودة بأجزاء من الشمال الغربي وأجزاء من القلمون والجنوب الغربي والمرتفعات الساحلية
1: إن شاء الله. إن شاء الله بيكون الخير، والله يتلطف بالجميع الخير فيما اختاره الله لنا. يعني كان في أكيد في ناس تضررت، لكن إن شاء الله يا رب الخير بيعودوا
0: من
1: رب
0: الله عز وجل أنه يكون هيدا المطر مطرة خير ورحمة لبلدنا الحبيب سوريا. نحن دائما لما نوجه التحذيرات وبلشنا فيها مثل ما تفضلت وذكرتي قبل بداية الحالة الجوية بيومين وبثلاثة، ونحن عم نعطي تحذيرات ونوصف الحالة ونحكيها ونقول انه هيدي
1: يلا بيكون درس للي ما انتبهنا،
0: انه نحن عم نعطي تحذيرات، انه ما حدا يقول انه لا وجهنا تحذيرات مشان نتعامل مع هيدي الامور باعلى درجة عالية من الحيطة والحذر.
1: يعني
0: فقط موضوع الحرارات لليوم دمشق 30-19، المرتفعات الجبلية القلمون 24-12، مشان الأخوة المواطنين اللي ناطرين يعرفوا قد ايه درجات الحرارة. المنطقة الوسطى 30-19، المنطقة الجنوبية 30-16، المنطقة الساحلية 29-23، الشمالية 32-21، بمنطقة الجزيرة 35-26، المنطقة الشرقية 35-26، بالبادية السورية مدينة تدمر 33-23، يعني أجواء حرارات شبيهة بحرارات فصل الخريف
1: إن شاء الله يا رب. بس المهم هلأ ينتبهوا من حالة الانتقال. المتنبئ الجوي حسن الجردي، شكرا لهذا الشرح المستفيد والجميل أيضا، ويعطيك ألف عافية يا رب إن شاء الله.
0: شكرا لكم لإذاعة دمشق لرحابة صدركم، لأعطيتونا فسحة من الوقت لوضع الأخوة المواطنين بأدق تفاصيل الحالة الجوية الاستثنائية اللي عم نعيش.
1: أكيد هن بانتظار دائما هذه التفصيلات. شكرا جزيلا لك،
0: يسعد صباحك. هلا.

الانتباه إذن هلأ بده يكون من خلال انتقال درجات الحرارة، نزلت كتير، يمكن في ناس ما كانت منتبهة على الموضوع، يحاولوا أن يتفادوا أي يعني انتكاسات صحية. وكمان هلأ لما ترجع ترتفع درجات الحرارة يكون في انتباه خاصة للأطفال وكبار السن. والسلامة للجميع أكيد. هلأ صار بدها فنجان قهوة. صحة وغنى. ممكن يكون نفس الفنجان عم نشربه جميعا بس التجارب مختلفة أو حتى الإحساس مختلف. بس يا ترى هل ممكن أنه يخرب نهارك أو ينتزع مرقك إذا ما بديت بنهارك بفنجان قهوة أو مش شربت فنجان قهوة

0: واحد.
1: قبل ما نقول على التوقيت، إذا كان صباحاً ومساءً وفي ناس بتشرب الصبح الظهر المساء، يمكن أن فنجان القهوة لا يؤثر بها سلباً وبتكون بيكون الأمور طبيعية. يعني في ناس بتقول أنا إذا شربت قهوة المساء ما بقدر نام، ناس ممكن تشرب فنجان القهوة ويكون نومه طبيعي تماماً جداً. العلاقة بين الجينات والكافيين. بتقول المعلومة جسمك يحدد علاقتك مع القهوة. كيف في ناس يكسرون الكافيين الموجود بالقهوة بسرعة فما بيحسوا بأثر كبير أو تأثيرات جانبية، وفي آخرين يكسرونه ببطء؟ هذا الشيء بيسبب حساسية أعلى وأعراض أكثر. فهو منه ضعف، هو فرق جيني طبيعي بيني وبين حدا تاني بيشرب قهوة بيتأثر، وفي حدا تاني ممكن يشرب القهوة تكون أموره طبيعية ما يكون في أثر سلبية، بالعكس تعطي النشاط. أما توقيت فنجان القهوة فتوقيت مهم جداً. بتقول المعلومة أول ما تصحى هو مو أفضل وقت لتناول فنجان القهوة. الكورتيزول يكون في أعلى مستوياته في أول ساعة، والقهوة هنا تزيد التوتر وتقلل تأثير الكافيين. أما أفضل وقت فهو 90 دقيقة بعد الاستيقاظ، لما الكورتيزول بالجسم بيبدأ

أما بوقت النهار فقهوة بعد الساعة 2-3 الظهر فتأثيرها يمتد إلى 5-6 ساعات ويمكن أن يؤثر على جودة نومك حتى لو لم تشعر. ومين يتجنب أو يقلل من تناول فناجين القهوة خلال النهار؟ بالتأكيد النساء الحوامل، من عندهم ضغط أو قلب، الذين يعانون من القلق، أصحاب المعدة الحساسة، واللي عندهم مشاكل من النوم.

يمكن القهوة المرة أنا بحس أنه هي يعني تأثيرها مضاعف أيضا، ما بعرف إذا تواجد الهيل فيها، لكن تأثيرها بيكون مضاعف أكثر عن القهوة العادية. على كل صحة وهنا، فنجان القهوة إمتى ما كان وكيف ما كان، المهم تكونوا بخير وصحة وسلامة، ويكون تأثير القهوة عليكم إيجابي بنهاركم.

مستمرين معكم بصباحكم سوريا عبر هواء إذاعة دمشق. إن شاء الله رب تكونوا خير وصحة وسلامة للجميع. لكن مين انضم إلنا عالسمع بهذه اللحظات؟ وصباح الخير بدي أقول لكل الأصدقاء، أصدقاء البرنامج اللي دايما بيصبحوا علينا منذ لحظات الصباح الأولى. صباحكم خير وبركة من معروف خليفة. سعيد صباحك، صباح كالماء العذب يغسل كل ما يعكر صفو أيامكم جميعا، يا رب يا رضا رحمن. صباح الخير بيقول للأصدقاء الملك السعيد وعدنان، صباح الخير يا معروف.

حبيبة اخترت لكم هذه الدراسة لتتحدث عن ما يقوله علم النفس من أسرار التردد في استرداد الديون من الأصدقاء. إذا مدين صباح الخير لإلكم من سنديانة زاما، بتقول الخير والسعادة وإن شاء الله يومكم نور وبركة وفرح لا ينقطع. صباح الخير يا سنديانة زاما. صباح الخير أيضا من الرقم لآخره 414، ومن براء عبيد من دير الزور، سعداء بكم لأنكم من يرسم لنا أمل جديد لكي يكون وطننا جميلا، يرى كل النجاحات في سواعد أبناء يطمحون به ليكون كبيرا للغد الواعد. سعيد صباحك يا براء، صباح الكلام الجميل.

0: إذن علم النفس يكشف سر التردد في استرداد الديون من الأصدقاء، هيك مثل ما عم تقول الغنية لما بتشوفوا لرفيقك هيك المتدين منك ومانك قدران تقول، هيك بتحكي له نفس رد لي المصاري، بتقدر تحكي له نفس الكلام اللي بيقوله رغب علامة
1: خطف العين. رفيقك هاد جيبتك رفيقك بيدفع لها مو اللي بياخد منك. اي واحد منهم بيقول لك هاد اللي يفتح الله، شوف غيري هالايام اللي معه قرش بيسوى قرش.
0: اللي قادر يدفع لك هذا رفيقك؟ لا لا لا لا لا، هيك المصلحة كتير كبيرة صارت. لا خلينا بعلم النفس. هلا شو بيقول؟ بيقول علم النفس انه التردد في طلب استرداد المال المقرض للاصدقاء شائع بشكل مفاجئ، ومع ان تجنب المطالبه بالمال المستحق قد يبدو غير منطقي، فان الباحثين يشيرون الى ان هذا السلوك ينبع غالبا من مخاوف عاطفيه اكثر من كونه مرتبط بالجوانب الماليه. بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز، يخشى البعض الإضرار بالعلاقة أو الظهور بمظهر الأناني أو إثارة النزاع أو التعرض لأحكام سلبية، ولا يعني هذا التفسير أن جميع المترددين في المطالبة بأموالهم يتمتعون بالشخصية نفسها، فبعض الأشخاص لا يحبون الحديث عن المال أصلاً، بينما تعلم آخرون منذ الصغر تجنب المحادثات غير المريحة. كما توجد نظريات نفسية عدة تساعد في تفسير سبب صعوبة المطالبة باسترداد المال المقترض. يعني اللي يتعلم انه يحكي بموضوع المال حديثه عن المال طبيعي فيمكن ما يلاقي صعوبة، ما بعرف لنشوف هلا، بينما اللي يتعلمه منذ الصغر تجنب المحادثات غير المريحة، وبس عن المال غير مريحة بكل الأحوال، فيتجنبون طلب المال المقترض من الأصدقاء. أولى هذه النظريات النفسية واللي ممكن تساعد بتفسير سبب صعوبة المطالبة باسترداد المال المقترض هي تجنب النزاع. تجنب النزاع هو أحد أقوى التفسيرات لهذه الظاهرة. الكثير من الأشخاص يفضلون بطبيعتهم الوئام على المواجهة، وحتى التذكير اللطيف بالمال المقترض قد يبدو محفوفاً بالمخاطر العاطفية لأنه قد يؤدي إلى الحرج أو الخلاف. هنا يصف علماء النفس إرضاء الآخرين بأنه نمط يمنح فيه الشخص أولوية لرضا الآخرين على احتياجاته الشخصية، وقد يخشى الساعون باستمرار إلى القبول الاجتماعي أن يؤدي طلب السداد إلى ظهورهم بمظهر الوقح أو المتطلب أو غير المبالي. يعني دايما بيرسم سيناريو أنه أنا هلا إذا قلت له رد لي مصرياتي اللي مدينك يا هون، أنه كيف بده يقول له أن أنتك شخص يعني مالك مبالي ما بتعرف كيف الظروف، فبيكون بصير الحق عليه بدل ما يكون الحق معه لأنه عم يطلب مصرياته. التفسير الثاني هو الالتزام برد الجميل. قد يتردد موظف في تذكير زميله بالمال المقترض لأنه لا يريد أن يشعر بعدم الارتياح في التفاعلات المستقبلية داخل بيئة العمل، وينبع هذا السلوك غالبا من الرغبة في الحفاظ على علاقات إيجابية وليس من انعدام الثقة. بحسب عالم النفس الاجتماعي ألفين جولدنر، يشير مبدأ المعاملة بالمثل إلى أن الأشخاص يشعرون عموما

بالالتزام برد الجميل واللطف، ونظرا إلى أن هذا التوقع متجذر بعمق في العلاقات الاجتماعية، يفترض كثير من المقرضين أن المقترض سيسدد دينه من تلقاء نفسه ومن دون تفكير، وعندما لا يحدث ذلك قد يشعرون بالحيرة وخيبة الأمل بدلا من المطالبة بالمال فورا، وغالبا ما يتبع الصمت أو ينبع الصمت من توقع التزام الطرف الآخر بالاتفاق الاجتماعي طوعية. يعني بيأكل هم، إذا طالبته رح يزعل مني، رح يتضايق، ممكن ما يعاملني كويس فيما بعد، خاصة إذا كان في ظروف عمل موجودة بيناتهم.

هي أحسن شيء تبعت له هالغنية ضميرك مرتاح، لأنه بيكون في حساسية الرفض أيضاً، هي أحد الأسباب أيضاً. تشير الأبحاث المتعلقة بحساسية الرفض لطوروا العلماء لأن بعض الأشخاص يصبحون قلقين بشكل خاص تجاه ردود الفعل السلبية. يعني على سبيل المثال، قد يتخيل شخص أن المقترض سيغضب أو سيتخذ موقف دفاعي أو حتى سينهي الصداقة رغم عدم وجود دليل حقيقي على ذلك. ونتيجة لهذا التصور يؤجل الكثيرون هذه المحادثة مرارا وتكرارا، ويصبح الشعور المتوقع بعدم الارتياح أكبر من حجم النقاش الفعلي. إضافة لحساسية الرفض، فبالنهاية بيؤدي هذا الشيء للنفور من الخسارة، فيمكن أن يزيد النفور من الخسارة من الانزعاج العاطفي المرتبط بالمطالبة بالمال. هون النظريات والاحتمالات يعني تتقدم، تأخذ وضع عند هذا الشخص، ولهيك الأشخاص اللي بيميزون هذا السلوك بأن الناس يشعرون بوطأة الخسارة أكثر من شعورهم بمتعة المكسب. من المفارقات أن الشخص الذي يشعر بأنه خسر المال بالفعل قد يتجنب المطالبة بالسداد، لأنه أي تجربة سلبية إضافية مثل محادثة محرجة أو رد فعل عنيف مثلا، أو إحساسهم بأنه رح يكلفهم هذا الشيء خسارة الطرف الآخر، تبدو مكلفة عاطفيا. هون العقل يختار الراحة العاطفية المؤقتة بدلا من مواجهة المشكلة وحلها. من أجل حدود صحية، يعني بختام هذه الدراسة بتقوم العلماء النفس أن الحدود الصحية تحمي العلاقات خلافا للاعتقاد الشائع بأنها قد تضعفها. فمناقشة القروض ومواعيد السداد والتوقعات بشكل واضح تسهم في تقليل سوء الفهم. الأصدقاء الذين يتحدثون بصراحة عن الأمور المالية يتجنبون غالبا مشاعر الاستياء التي قد تنشأ عندما تحل الافتراضات محل الحوار. كما أن احترام الحدود يعود بالفائدة على الطرفين، لأن تجاهل القضية لفترات طويلة قد يؤدي إلى التوتر وتراكم مشاعر الاستياء. يعني من البداية عقد بينك وبيني، بدك تاخد مني هالمصريات، بتحدد الموعد اللي راح تم السداد فيهم ونكون خالصين. شو رأيكم؟

صبحنا عليكم أكيد بالخير، وإن شاء الله دايما الخير لكل بلادنا وإهل بلادنا. أكيد الحديث عن معرض دمشق الدولي جزء من هذه الأيام بفقراته بفعالياته بأجنحته بالصور أيضا التي تصلنا دائما عن فعاليات هذا المعرض المقام في مدينة المعرض بدمشق، وبالتأكيد بمواكبة لإذاعة دمشق لكل تفاصيل أيام المعرض. وكالمعتاد رسائل الزملاء من معرض دمشق الدولي مستمرة معنا في صباحكم سوري. رسالة للزميلة

0: فؤاد سليمان التي تواكب فعالية هذا المعرض، نستمع إليها معا.
1: تحية لك إيمان. انطلقت الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي تحت شعار سوريا تشرق من جديد على أرض مدينة المعارض بدمشق. طبعا شارك في هذا المعرض نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة عربية وأجنبية. نحن متواجدون الآن في مجموعة من الأجنحة العربية والأجنبية والدول الأوروبية أيضا والصناعات المحلية السورية. الإقبال كثيف جدا في المعرض، أيضا تم تخصيص وسائل النقل المجانية بكل الأوقات من الساعة 5 أيضا تبدأ رحلات إلى معرض دمشق الدولي. بضمن المعرض أيضا أجنحة متنوعة على الصناعات الغذائية، التكنولوجيا، الطاقة، وأيضا فعاليات منتدى دمشق الاقتصادي العالمي. نحن في الأجنحة العربية، مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: تحكي لي عن مشاركتك ومن أي دولة بمعرض دمشق الدولي؟
2: احنا من مصنع الشركة مصنع السعودي البراميل من السعودية، أول مشاركة لنا في سوريا في معرض دمشق الدولي. المصنع أنشأ من 1988، يعني مقارب 38 عام. دخلنا السوق السوري عشان نحاول نستكشف فرص جديدة للمنتجات بتاعتنا هنا في السوق السوري.
1: إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
1: أنا مشاركتكم بمعرض دمشق الدولي من أي
3: دولة؟ إحنا هاي مو أول مشاركة لنا، ثالث مشاركة لنا بسوريا. إحنا المستشفى التخصصي بالأردن من أكبر المستشفيات الموجودة بالأردن، عندنا جميع الاختصاصات وعندنا أحدث الأجهزة والتقنيات بالمستشفى. جايين هون رود للسياحة العلاجية بحيث مرضى السوريين يجوا عنا يتعالجوا بالأردن مع وجود الخبرات والكفاءات الموجودة عندنا بالأردن.
1: نتمنى لكم كل التوفيق. أكيد نحن بمعرض دمشق الدولي، مرحبا. تحكي لي عن زيارتك لمعرض دمشق الدولي، كيف أنت؟
4: والله كتير كانت الزيارة حلوة، ويعني عم تفرج على الشغلات، في كتير أقسام حلوة، كان زيارة موفقة.
1: شو الأجنحة اللي حبيتي وزرتيها بمعرض دمشق الدولي؟
4: والله بشكل عام كلهم حلوين، خاصة سوريا كتير حلو.
1: حلو. كيف لقيتي تنظيم المعرض؟
4: كتير حلو وزعبت أزبط من كل سنة.
1: إن شاء الله نتمنى لكم زيارة ممتعة، نتمنى لكم كل التوفيق. طبعا مرحبا.
5: يا هلا.
1: عرفنا عن حضرتك أول شيء، من أي بلد؟ شرفتوا سوريا.
5: أبو محمد النجار، نور الدين النجار، مدير وحدة مبيعات شركة رنين للصناعات الغذائية. بنمثل، جينا من الأردن نمثل اليوم الأردن بالصناعات الغذائية واللحوم المصنعة. فكانت مشاركتنا في هذا المعرض يعني نجاح كبير إن شاء الله. ما توقعنا المعرض مثل هيك كان.
1: نتمنى لكم كل التوفيق. أهلا وسهلا ببلدنا الثاني سوريا.
5: بالاحترام.
1: أهلا وسهلا. مرحبا. عم بدو كيف لقيتك؟ إن شاء الله ألف صحة وهنا. كيف لقيت أجواء المعرض والتنظيم؟
6: ما شاء الله ما شاء الله، التنظيم جدا رائع، المشاركة الدولية جدا جدا رائعة ما شاء الله. في كتير دول موجودة، من أهم الدول العربية تبعنا الأردن، السعودية وغيرها. تركيا إلى حضور كان بكل المعارض ما بين المعارض هاد، وبالنسبة للصين كمان كان دخولها رائع. من أجمل أقسام كانت أقسام الدولة السورية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الأوقاف، وزارات ما شاء الله. الحضور طبعا بالمعرض كان جدا رائع، عبرت بالأمور اللي نزلتها عن مدى أهميتها، مدى الإنجازات اللي أنجزتها، مدى حضورها الفعلي ضمن المعرض وضمن الدولة وإنجازاتها.
1: زيارة ممتعة ما شاء الله. يعطيكم العافية. كيف لقيتوا زيارتكم لمعرض دمشق الدولي؟
7: غير شكل والله، شغلة بالصلاة على النبي.
1: شو الأقسام اللي حبيتوا ولا أكثر شيء أجنحة اللي زرتوها؟
7: والله هلا كله بشكل عام يعني كله توب، شغله مرتبه الحمد لله. عينا
1: حبيت التنظيم، تنظيم المعرض
8: احلى من هيك تنظيم ما في صراحه. الله يعطيهم العافيه ومو مقصرين يعني بالمره. ان شاء الله يديم الامن والامان على سوريا
1: ان شاء الله. يا امين. شو زرت اجنحه بمعرض دمشق الدولي؟
7: احنا زرنا جناح السعودي وجناح التركي ولسه عم نفتح.
1: نكمل بالاجنحه، الاجنحه هيك
7: اول
1: اجنحه كثيره ان شاء الله. نتمنى لكم زياره ممتعه. اهلا وسهلا فيكم. هي أجواء معرض دمشق الدولي، إقبال للناس للأجنحة الموجودة بمعرض دمشق الدولي لزيارة جميع الأجنحة. يعطيكم العافية. كيف زيارتك لمعرض دمشق الدولي؟
9: والله ما شاء الله حاس حالي يعني هلا بسيريا، يعني شيء متطور، يعني ما أنا يعني فكرة كتير حلوة.

0: الأجنحة، كيف لقيت التنظيم أيضا؟
1: أهم شيء التنظيم، يعني التنظيم أكثر من رائع صراحة. يعني تنظيم أكثر من هيك ما تصفي، بالعادة مو متعودين على التنظيم هيك.
0: نتمنى لكم زيارة ممتعة. مرحبا،
2: يا هلا.
0: كيف لقيت زيارتك لمعرض دمشق الدولي؟
2: أول شيء زيارة جدا مميزة، التطور اللي عم نشهده وتنوع الدول اللي عم نشوفه جدا مهم. التطور اللي عم نشوفه جدا مهم على عدة أصعدة، على الصعيد الصناعي، على الصعيد الدولي. الشركات اللي عم نشوفها، عم نشوف شركات عالمية عنا اليوم، يعني جدا شيء مميز. وأنا بالنسبة إلي كشاب هيك بداية حياته عم يدور على فرص حتى يثبت شخصيته ويتعلم، جدا مهم فرصة، وبنصح العالم كلها تيجي لهون.
0: نتمنى لك زيارة ممتعة. إيمان، هذه هي زيارتنا الأولى لمعرض دمشق الدولي في أولى أيامه، انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي، إقبال الناس الكثيف، وجود الأجنحة من كل الدول العربية وأيضا الأوروبية. نتمنى زيارة ممتعة لكل السوريين والمغتربين وأيضا من البلدان الأخرى. زيارة ممتعة للجميع. لك إيمان وتحياتنا لك ولكل مستمعي إذاعة دمشق.

0: تحياتنا لإلك ألفت، أيضا لإلك يعطيك ألف عافية، ولكل أيضا زوار المعرض. يعني كان حديثنا تحت الهواء أنا وسناء أنه بدنا نروح ولا لا، وكيف بدنا نروح نحضر أجواء المعرض. إن شاء الله يا رب كل يقدر يزور المعرض، مستمر حتى الرابع من أيلول. مشاركة سورية أيضا أخرى من نوع آخر للشركات الغذائية في سوريا بمعرض إف إسطنبول 2026. مركز إسطنبول للمعارض شهد خلال الفترة من 26 إلى 29 أب في اليوم، يوم أمس كان آخر يوم، فعاليات حدث اقتصادي وهو إف إسطنبول، معرض متخصص دولي في مدينة إسطنبول التركية. وكانت أيضا الخطوة المهمة هي سعي القطاع الصناعي السوري نحو التوسع والانتشار في الأسواق العالمية ليكون مشارك في هذا المعرض ضمن الجناح السوري. تفاصيل أكثر عن هذه المشاركة وعن أهميتها أيضا يسعدنا أن يكون ضيفنا على الهواء مباشرة الأستاذ عبدالله الزايد، أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها. أستاذ عبدالله أهلا ومرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا فيكم. أهلا،
0: تحياتنا لإلك ولكل أيضا اللي كانوا مشاركين في هذا المعرض. يعني في البداية خلينا نحكي عن أهمية هذه المشاركة السورية لهذا القطاع أيضا المهم في الشركات الغذائية السورية في معرض إف إسطنبول.
1: شكرا لكم على الاستضافة، وتحياتنا لكل السوريين والسادة المستمعين. طبعا المعرض إف إسطنبول هو معرض دولي، معرض غذائي، والمشاركة تعرفي الصناعة السورية مميزة بصناعتها الغذائية، فهي مشاركة مهمة لأنه قطاع كبير ومهم بالصناعة السورية.
0: ويعني وجود سوريا ضمن مثل هذا المعرض يعني هو يعني من صميم جهودكم لدعم القطاع الصناعي السوري. هذا يعني ليس بالتأكيد يعني ليس تحديدا الجانب الغذائي، إذا من نقول الصناعات الغذائية هناك دعم لكل أنواع الصناعات، لكن لماذا التركيز مثلا على الصناعات الغذائية؟
1: هو غرفة صناعة دمشق وريفا تهتم أكيد بكافة القطاعات الصناعية وتطويرها، لكن هو المعرض هذا معرض غذائي، لذلك كانت المشاركة فيه. طبعا هو يعني
0: هو من سبل الدعم يعني للصناعيين المختصين.

0: بهذا المجال؟
1: أكيد هو هذا كانت فكرة غرفة الصناعة لدعم مشاركة الصناعيين فيه. وطبعا في معارض تانية حيكون في مشاركات فيها، معارض دولية. طبعا برجع بقول لك القطاع الغذائي بسوريا هو قطاع كبير ومميز.
0: صحيح.
1: والصناعة السورية يعني معروفة جدا فيه ومطلوبة بهذا القطاع.
0: وإلى أي درجة هذه المشاركة يعني نقدر نقول حققت الأهداف اللي كانت موضوعة لها؟
1: والله هي كانت بصراحة يعني مشاركة بسيطة، لأنه كان المعرض يعني جديد تبلغنا فيه. وطبعا في بعض يعني المصاعب، موضوع التأشيرات الدخول للدول المجاورة، لكن إن شاء الله كانت تجربة على بساطتها. يعني كحجم المشاركة كان بسيط جدا، لكن كانت ناجحة وجيدة. وخاصة يعني أي حدا من الزوار يعني شهدنا يعني سرور وفرح بأنه عم يشوفوا أنه سوريا مشاركة. فتجربة أنا بعتبرها ناجحة، وهو المعرض ناجح، وإن شاء الله أنه من الآن للعام القادم وأيضا معارض أخرى رح نشتغل على أنه يكون في مشاركة أكبر وأوسع. الصناعة أمر مهم جدا للاقتصاد الوطني ولنمو الاقتصاد، وبهمنا الصناعيين يعني ينطلقوا ونروي قصتنا وصناعتنا، والصناعة هي هوية للوطن. وبهمنا يعني الصناعة السورية هي صناعة مميزة تأثرت بهالسنوات اللي مضت، لكن صحيح. إن شاء الله الآن انطلقت وحتكون تعبر كل الدول، وهي جواز سفر لكل مصنع المعارض. فكتير ضروري انه
0: يعني المشاركة بمثل هذه المعارض الدولية الهامة، يعني بالتأكيد المشاركات في المعارض بيكون له تأثير كبير جدا ايضا على انتشار التصدير والعلاقات ايضا الاقتصادية.
1: جدا مهم، يعني انا بنصح كل صناعي، ولح نعمل جهدنا ان شاء الله يعني نأمن لهم، نرتب لهم الأمور لا يكون في مشاركات إن شاء الله كبيرة وبعدة معارض دولية قادمة يعني إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني بما أنه عم نحكي عن المعارض، فاليوم نحن أيضا بخضم أيام معرض دمشق الدولي، كمان نحكي عن غرفة الصناعة وتواجدها في معرض دمشق الدولي. أستاذ عبد الله،
1: والله يعني حضور قوي ومميز الحمد لله للصناعة السورية، وغرفة الصناعة متواجدة بشكل يعني كمان قوي لدعم الصناعة. وكان في إطلاق برعاية وزارة الاقتصاد، إطلاق مشروع صنع في سوريا، هذا لدعم الصناعة. يعني مثل حيكون هو مثل علامة فارقة لكل مصنع مميز. حيحسن من خلال معايير يكون هو حائز على مثل شهادة للجودة. فمعرض دمشق الدولي يعني الصناعة فيه حاضرة بقوة، وغرفة الصناعة كمان متواجدة
0: جميل.
1: بشكل كمان كبير.
0: جميل. أكيد دائما نتمنى الدعم من قبل غرفة صناعة دمشق وريفيا لكل الصناعيين السوريين في المعارض، في الفعاليات الاقتصادية المتخصصة وعلى الأرض الواقع أيضا في عمليات الإنتاج. ونشكرك أيضا لأنك كنت موجود معنا بصباحنا لليوم أستاذ عبد الله زايد، أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفيا. شكرا لكل هذه التفاصيل.
1: بالتوفيق. الله يخليكم. شكرا على الاستضافة، وشكرا للسادة، كل التوفيق للصناعيين ولسوريا إن شاء الله.
0: شكرا لك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك.
1: مع السلامة.

0: بما أنه كنا عم نتحدث عن المواد الغذائية أو الصناعات الغذائية، فأكيد هي أصلها المواد الغذائية. فحيلة بسيطة نتعلم سوا للحفاظ على نضارة الموز أطول فترة ممكنة ببيوتنا. السر بورق الألمنيوم اللي يعتبر الرفيق المثالي في المطبخ لتغطية الطعام المطبوخ حديثا والحفاظ عليه ساخنا ومتماسكا، لكن استخدامات الألمنيوم لا تقتصر على ذلك، إذن له تطبيقات متعددة ومفاجئة، من بين المساعدة على الحفاظ على نضارة الموز لفترة أطول. وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا، ينضج الموز بسرعة، ما يؤدي إلى كثير من أو في كثير من الأحيان إلى تلف بعض الثمار قبل استهلاك الكمية المشترى بالكامل. هون تقول المادة بأنه الموز من الفواكه التي تواصل النضج بعد قطفها، لذلك يبقى صالحا للأكل في مختلف مراحل النضج من اللون الأخضر إلى البني الداكن، ويرجع ذلك إلى غاز الإيثيلين الذي ينبعث بشكل رئيسي من الساق بعد فصل العنقود عن النبات، ومع انتشار الغاز تتسارع عملية نضج الموز وتغير لونه، ما قد يؤدي إلى تلف العنقود بأكمله في النهاية. هون مهمة ورق الألمنيوم التي تعتمد الحيلة على قص قطعة صغيرة من مربعة من ورق الألمنيوم تكفي لتغطية منطقة الساق، ثم لفها بإحكام حول رأس العنقود، كما يمكن فصل حبات الموز ولف ساق كل ثمرة على حدة للحصول على حماية أكبر. ويفضل حفظ الموز الملفوف في درجة حرارة الغرفة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، مع تجنب وضعه بالقرب من الفواكه الغنية بالإيثيلين مثل التفاح والأفوكادو. الخبراء يوصون بشراء الموز وهو لا يزال أخضر قليلا إذا لم يكن هناك نية لتناوله فورا، كما ينصح بتعليق العنقود على خطاف للحد من الكدمات، لأن الثمار المتضررة تطلق كميات أكبر من غاز الإيثيلين ما يسرع من عملية التلف. يعني إذا كان في إحدى الموزات ممكن تكون يعني مائلة للبني فنبعدها عن الأخريات حتى ما أيضا تتضرر. وبمجرد وصول الموز إلى درجة النضج المطلوبة يمكن نقله إلى الثلاجة في حال اشترينا أخضر، ورغم أن القشرة قد تصبح داكنة اللون فاللب يظل صالحا للاستهلاك لعدة أيام إضافية. وهون بيجي بقى موعد التصنيع للموز بأصناف أطعمة مختلفة، إن كان الجاتويات أو الكوكتيلات إلى ما هنالك من أطباق ممكن أن تعد من الموز. اسمحوا لي كون معكم هلأ باتصالاتكم بآرائكم بمشاركاتكم عبر 0987810950، أكيد عبر رسائلكم على الواتساب، وأيضا عبر اتصالكم المباشر على الأرقام 225-3426 225-347-228-3433. موضوعنا بيحكي عن الفرق بين تربية الصبي والبنت، الأنثى والذكر. شوفوا سناء أول شان كيف تعابير كانت أم الصبيان.
1: بقول لك

إذن بفقرة التواصل معكم المستمعين، يقال تربية الولد أشق وتربية البنت أدق، فاصبر على الأشق وانتبه للأدق. أيهما أصعب، تربية الولد أم البنت؟ وهل تختلف أساليب التربية بين الولد؟

0: 0987810950 رسالكم على الواتساب وأيضا 22-2-5-3-4-6 22-2-8-3-4-3 أكيد ناطرين نسمع أصواتكم وأراءكم. يعني أني أسهل بالنسبة لإلكم يا ترى تربية الصبيان أم البنات؟ وليش ممكن يكون فيها الاختلاف أو شو هو الاختلاف بتربيتهم أيضا بالنسبة لإلكم؟ نقول صباح الخير لأول اتصال. ألو
1: يسعد صباحك
0: صباح
1: إيمان شوفي.
0: أهلا وسهلا
1: فيك يا غالي.
0: الحمد لله وأنت بألف خير.
1: على طول بتضل ومنورين الإذاعة السورية أبو علي من الغوطة.
0: يا هلا يا أبو علي سعيد صباحك.
1: أنا على طول في الإذاعة من 65 في هذا الإذاعة.
0: يا أهلا وسهلا فيك دايما.
1: على طول بتضل منورين إن شاء الله بتضل الإذاعة السورية على طول هي الأقوى هي العملاق في الدول العربية الإسلامية والعالمية يا رب.
0: ومنورة بوجودك أبو علي سعيد صباحك ويديم عليك الخير والصحة والعافية يا رب.
1: ما بدي أتكلم عن الإذاعة ولا سامي وحدي
0: ولا نحن بنقدر نستغنى عنكم أكيد سعيد صباحك.
1: بدي منكم بس تفرج شغلة وجه نداء للمسؤولين عن المذيعين إذا إعادة العظيمة على جميعا رنا عبد الكريم هذه
0: موجودة رنا تحياتنا لإلها صباح الخير لزميلتنا الغالية رنا.
1: رنا عبد الكريم علي يعني ساموها من باب الاحتكاك مع الناس حولوها على غير مجرى فكنا على طول مدام مستناها بالدقيقة باللحظة بستنى فيها
0: تسمعها على طول إن شاء الله يا رب. لا أكيد بتسمع
1: حكايتك يعني أدب وتربية وأخلاق
0: تسلم يا رب أكيد
1: فنحن من الأستاذ المسؤولين عن أشياء حبايب وعشاء جمهورة وما مجال
0: تكرم عينك تكرم عينك أبو علي
1: شكرا
0: توصل رسالتك أكيد وصل رسالتك من الأول صباح الخير للغالية رنا أكيد وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وهي معنا دايما يا أبو علي إن شاء الله. إيه أبو علي أنت ما بدك تحابب تشاركنا؟ ألو؟ سكر أبو علي. طيب يسعد صباحك خلص رسالتك وصلت وطلبك إن شاء الله بيكون مسموع إن شاء الله. شكرا لك يا أبو علي.

0: كمان ناخذ اتصال جديد. الو
1: سعد صباحك مدام ايمان.
0: صباح النور.
1: سعد صباحك بكل خير.
0: اهلا وسهلا يا علي. سعد صباحك
1: يا مدام سناء ركيش عم يسمع لي زهر متميزه.
0: تحياتنا لك كمان.
1: صباح الشتي بعز اب. الله يبعد
0: بنهايه اب.
1: ما شاء الله يعني امبارح عن جد اجواء اذا بقول لك عاصفه قانونيه بامتياز. تحياتي للصديقة الغالي شريكة فصل الشتاء حنان بدعيكي لصلنفي حنان مالي غير صلنفي بالشتوية ولصديق رضوان وزوجته ولسيدة أم علاء. موضوعك اليوم موضوع متميز مدام إيمان، هو حقيقة بياخد يعني حيز كبير من الحياة اليومية. تربية الأطفال أو الأبناء تختلف بين الشاب والبنت أو الصبية، تمام؟ خلونا نحكي بواقعية. أول شيء المبادئ وحدة، يعني هذا ابنك وهي بنتك، عرفتي؟ يعني نحن ضمن الأسرة الواحدة بدنا ننشأ على مبادئ وقوانين واحدة. خلينا نقول بالبداية يعني أنت بتربي ابنك على الصدق، على الأمانة، على المحبة، الاحترام وإلى آخره. هذا ما بيختلف بين الشاب والصبية، لكن هلأ في أمور خاصة يمكن تختلف بين الشاب والصبية مدام إيمان. يمكن في بعض الأشخاص بتقلك أنا ابني بس يصير عمره 14-15 سنة 16 سنة خلاص يمكن بيصير هذا شاب، بيصير اعتماده على حاله، بيصير أموره تمام، لكن البنت أنا بدي ضل أكلي همها. هيك دائما هاي الكلمة اللي بنسمعها من الأمهات أو الآباء، أنه أنا بنتي بدي أضل أكلي همها. ضل أكلي همها بيشو؟ إذا طلعت، إذا فاتت، إذا عن طبيعة العلاقات الاجتماعية اللي بتبنيها وإلى آخره. بتقلك أنا ابني يعني دائما نحن بننظر انه للبنت هي ضلع قاصر بالمجتمع، عرفتي؟ هذا شوي شوي يمكن بيخلق عنا
0: يعني كل التفاصيل اللي قلتها من اهتمام ومراقبه وانتباه بتكون مفروضه على البنت اكثر من الشاب.
1: طبعا يعني نوعا ما، يعني خلينا اعطيكي نسبه مئويه اكثر، وليس يعني ليس الفرق الشاسع، بس يعني في نسبه مئويه اعلى. هي نقطه. اثنين، مدام ايمان بتقلي انه انا بنتي بدي ضل انه اعلمها وراها، لانه هي بالنهايه رح تروح على بيت زوجها، بدي اياها انا تكون كامله مكمله من كل شيء، من تعليمها للطبخ، من تعليمها لأسلوب الحياة، من تعليمها بالأمومة وإلى آخره. ونحن يعني مدام إيمان يعني المراحل المراهقة اللي بتمر فيها الصبية، خلينا نحكي على يعني حتى الطفولة كذلك الأمر، مراحل يمكن اللي بتمر فيها الصبية الطفل الطفلة بتختلف عن الشاب، يعني من مراحل هرمونية، من مراحل جسدية وإلى آخره. لذلك هون نحن دائما بيقولوا لك يعني البنت لازم تكون صديقة مع أمها، عرفتي؟ يعني هي بتقلك انه لازم انا الام انا لازم اكون صديقه مع بنتي، لازم تكون واضحه، لازم انا عايشه انه اشرح لها تفاصيل جدا.
0: يعني برايك علي نحن تفاصيل الحياه او التربيه عم تكون موجهه اكثر بصرامه اكثر تجاه البنت اكثر من الصبي؟
1: انا هذا اللي عم شوفه بالمجتمع اليوم. انا هذا اللي عم شوفه بالمجتمع اليوم.
0: يمكن العباره اللي قالت انه تربيه الصبيان اشق لكن تربيه البنات ادق، فنكون دقيقين بتربية البنت لكن الشقاوة،
1: لأنه نوعية الحياة مختلفة مدام إيمان. نوعية التجارب اللي بتمر فيها الصبية تختلف عن الشاب. لذلك كذلك
0: أنت مع هذا الأسلوب، مع هذا الاهتمام؟
1: أنا بتمنى كذلك الأمر، يعني نحن مش لنمر بأمور تكون صعبة أو مطبات نعاني منها بالمستقبل. لازم أنا يعني سواء بنت ابني ولا بنتي، يعني أول شيء يكون على مسافة واحدة، هي أول شغلة. اثنين، يعني كذلك الأمر الشاب يعني بمر كذلك الأمر بتفاصيل صغيرة جدا ممكن تدمر له حياته. أنا ما ألتهي بتربية البنت عن الشاب ولا ألتهي بتربية الشاب عن البنت. لذلك أنا لازم أكون يعني على مسافة واحدة، أفهم أنا أهم شيء إني أستوعب أولادي مدام إيمان، أفهم مني شو بدهم. أنا يعني لو اللي ما دائما أقول لهم لا، ما دائما أقول لهم ممنوع، ما لازم أقول لهم لا ما بيصير هيك ما بيصير هيك.
0: وما دائما أقول لهم إيه ومسموح كمان بالمقابل، توازن دائما.
1: أنا قصدي الاستيعاب ونشرح لهذا الطفل شو عم بيصير بهي الدنيا حتى يوعى بطريق وتربية، يعني بالنهاية التربية المثالية مطلوبة بكل أسرة، ليس نحن عم نقول نوصل للمدينة الفاضلة بس نفس الوقت قادرين. وإذا يعني في بعض الأشخاص بتقول لك أنا ما فيني على ابني، لا هذا الشيء غلط. ما في أم إلا فينا على ابنه وعلى بنت.
0: يعني يكون في توازن بين تربية البنت والصبي.
1: قولاً واحداً. بس
0: ما يكون في اهتمام
1: على بعض التفاصيل مدامي.
0: أكيد لخصوصية الحالة، لخصوصية طبعاً. الشب وخصوصية البنت أيضاً.
1: صحيح.
0: حلو رأيك يا علي. شكراً جزيلاً لمشاركتك. أهلا وسهلاً فيك. شكراً دايماً لك.
2: كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. ربيت بدموع العينين، ربيت بالنقد وبالدين، بيجي واحد مدري منين بياخدها وبيفل.
0: صباح الخير. بدي أقول لمصطفى سنكي من الشبية كل الاحترام والتقدير لزميلتنا سناء حمود. إجازة سعيدة يا سناء، أكيد نتمنى لها. من أزمير أبو عمر صباح الخير والياسمين للجميع، يسعد صباحك دايما. صباح الفرح والسلام لسوريا وأهلا بيقول. صباح الخير أيضا لدكتور علي، أجمل تحية للجميع. بيقول غزل الهوى داليدا رحمي عم يطلب اسمع، بهدي لأصدقاء البرنامج وبالأخص شاعرة أزجة للمبدعة سليمة وصوصن الطبشي دكتور نور، دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر الشقيق. صباح الخير لإلهم جميعا أيضا. كمان بدي أقول صباح الخير لأبو عز الدين محمد بشير، مستمع الدائم، سعيد صباحك. تحياتي للجميع. بيقول كمان عم يطلب لنظم الغزالي بهدية للأخ عبد الله جراد الهجر الدرويش وزوجته فادية. صباح الخير لإلهم ولإلك أكيد يا أخ أبو عز الدين. شكرا لإلك ولا كمان مشاركتك معنا لليوم. ناطرين أكيد كمان نسمع آرائكم عن موضوعنا وناخذ اتصال جديد. ألو
3: ألو، صباح الخير حبيبة قلبي.
0: يا صباح النور،
3: معك سميرة.
0: يا هلا يا سميرة، كيفك اليوم؟ الله
3: يسلمك. ولا مشتاق الحمد لله، كل يوم احلى من يوم لما اسمع صوتك.
0: الله يسلمك وانا بالاكثر. هلا وسهلا.
3: الله يسلمك يا رب.
0: ايه سميرة،
3: صلي على النبي.
0: ايه اني اصعب، تربية الصبيان ام البنات؟
3: والله البنات.
0: والله البنات.
3: الصبي تعطيه تعالي من حلال الحرام، شو بده يعمل شو ما بده يعمل، وبتبتدي بين هالمجتمع. اما البنت كأنثوية عبارة عن بنت لطيفة مؤهلة طرية بحاجة لحماية من الصغر حتى تكبر وتعتمد على حالها، انه تحمي حالها كذا، تتعلمها من

0: وكده مو معقدة طبعا.
1: طب ليش أنا بدي دايما أعلم البنت كيف لازم تكون قد حالها وتعتمد على حالها وتهتم بحالها وتدافع عن حالها بالمجتمع، وما بدي أعلم هدول القصص كمان للشاب، يعني أتركه هو يتعلم لحاله؟
0: لأنه الشاب يتعلم هالأمور هاي من نتيجة تجاربه مع أبوه، وين ما بيروح أبوه بياخده معه، أما البنت ما بياخده معه.
1: مع عم تكون مع أمه؟ طيب
0: مع أمه، بس عم تشوف المجتمع الأنثوي أكثر، تاخدها على الزيارات الصبحية، المجتمع كذا، ما فيها الاختلاط الزايد مثلا بين أن تتعلمها كيف أسلوب. ودائما سبحان الله في فرق بين البنت والصبي، لازم يكون في فرق بين البنت والصبي، حتى بيقولوا لك بالمضاجع، يعني أخ وأخت أنه لازم يفرقون هم سين وصغار بالمضاجع، ففي هالفرق يعني. أخ وأخت ما في فرق.
1: أكيد في أمور لازم نميز فيها، وكل طبيعة الشخص
0: تكون الأسرة، تكون الأسرة مو مفكرة، أهم شيء تكون مجتمع محب، أسرة محبة، أسرة متعاونة، أسرة تفقى إنه تربي البنت والصبي حتى يكونوا بالمجتمع أقوياء، يقدروا يحموا حالهم ويكونوا قد حالهم،
1: يكونوا سند لبعض أهم شيء.
0: أكيد أكيد، والبنت تلاقي سند لما تلاقي هيك حماية بالبيت تلاقي سند كمان، لأنه الأهل بيكونوا خايفين عليها وبيساعدوها إنه تلاقي السند المناسب، انه تلاقي الشخص المناسب
1: لها. حلو، نحن هو يمكن بنجي لطرف البنت انه هي دائما الاضعف، فهي لازم تكون احيانا تكون هي الاخت، هي السند لاخوها، هي تكون السند للصبي.
0: اكيد
1: فكمان
0: أكيد.
1: يعني
0: بحنيتها برؤوتها
1: بقوتها كمان، بقوتها وبفعلها وبشغلها وبمالها، وبتكون بكل شيء سند لاخوها. فان شاء الله
0: انا قويه هلا يا ايمان بشغل على الحمد لله، مع انه بالبيت ما عدا في شغل البيت وكذا، بس بشغلي الحمد لله ممتازه، بس يعني مخربط وكذا وباكل بهت لا بد منها، بس يعني انه
1: بحب
0: شغلي اكثر، بحب شغلي اكثر، فالحمد لله عندي قوه انه شغلي يسلم، فهذا يعني الحمد لله.
1: الحمد لله. شكرا يا سميره على رايك.
0: أنا حابة أسمع لو سمحتي فيروز إيماني فاطع يا بحر موجود معنا.
1: يلا هلا نشوف
0: سناء.

هلا انا اكيد ما انه يكون في فروقات بموضوع الصبي والبنت ورح نحكي عنها بنهايه حديثنا بالتفصيل من رأي الاختصاصي، لكن ايضا في اشياء يمكن لازم تكون متوافقه ان كان على الاثنين. طبعا هون الاطفال اللي بيتجاوزوا مرحله التعلم والتذكير المستمر صار عمرهم بيسمح لهم انه نتوقع منهم يعرفوا السلوكيات ويطبقوا جزء كبير منها من حالهم، فمن المهم جدا انه هاي تكون اساس التعليم اللي بالبدايه يكون الشكر على الأمور اللي بتتقدم لنا بدون تذكير، على هدية، على عزومة، على مساعدة أو حتى خدمة بسيطة. ما يحتاج كل مرة منا كان الصبي أو البنت أنه يسمع من أهله شو منحكي، منقول شكرا. ما بعلق على اختلافات الناس، لا على الوزن، لا على الطول، لا لون البشرة، طريقة الكلام أو المشي، لا على شخص من أصحاب الهمم. بعرف أنه مش كل شيء مختلف عني بيستدعي سؤال أو تعليق أو ضحك. هون يعني احترام الاختلاف بيننا وبين الآخرين أمر مهم جدا كمان نعلمه ونربيه للأطفال. الشاشة ما بتاخد مكان الناس، التليفون أو الجهاز اللوحي ما بيضل بإيدنا طول الوقت. لما حدا يحكي معنا يطلع فينا لازم نطلع فيه ونسمعه. لما نكون بين الناس لازم نكون حاضر معهم. كتير مهم هذا التفصيل خاصة بوقتنا الحالي وعم نشوف قديش الشاشة عم تاخد مكان أي شخص موجود بحياتنا. ولما ناخد حتى أطفالنا عند أي ما يعني نكون ضيوف ببيوت الناس، أول شغلة بيقول لك يا هالابن قبل ما يقعد جنبك ما معطيني الموبايل. فلازم يكون هذا جزء أيضا من الأمور التربوية المعاصرة إذا بنقدر نقول. بيعرف كيف يكون ضيف حتى لو سمع اعتبر البيت بيتك، يعرف أنه ضيف يستأذن ويحب

يحترم المكان وخصوصية أهله وما يتصرف وكأن كل شيء متاح له. احترام موظفي الخدمة، العاملة في البيت، المربية، السائق، نادل المطعم، عامل التوصيل، عامل التنظيف، كل الناس اللي بيقدمونا خدمة نعرف كيف

التربية. يدخل شخص أو الطفل صبي أو بنت يسلم على الموجودين، يرد السلام بطريقة واضحة بدون ما يحتاج أهله أنه يذكروه كل مرة. هي يعني أكيد هي علامات من علامات تسمى الطفل المتربي على الذوق والاحترام. نحن بحاجة جدا لهذه العلامات اللي يمكن نعتبرها بسيطة أو بديهية، بس الطفل ممكن يلتقطها منا عبر الحدس تبعه والانتباه تبعه، لكن نحن أيضا بحاجة أنه نعلمهم ياهم منذ الصغر لحتى تكون هي أساسيات بأي تعامل بالمجتمع، وفي نفس الوقت بتعطيه القوة لحتى يكون قادر على مخالطة

0: منى.
1: هلا كلكم خايفين اليوم على البنات، انا خايفة على الصبيان. ملقى معي صاو صباح المطر والجو الحلو، يسعد صباحكم جميعا. نسمع لها هاني شاكر، صباحكم سوري ما نجمات الاذاعه، شكرا. تحيه لإلك مني ومن هبه ومن سناء ومن سناء حمود. اكيد بسبب مطر والعاصفه انقطع بث الاذاعه، ما سمعنا لمسه بالامس. يلا ان شاء الله فيكي تسمعي عبر موقع الاذاعه، الموقع الخاص باذاعه دمشق، فيكي تسمعي الحلقه، حلقه امبارح بالذات يا سلطان ام علي. يسعد صباحك. نصيف زيتون بهديه لحنان وعلي وعلاء، صباحكم خير جميعا. كمان عم يسأل عن البث على جوجل، في وشة وعلى كمان بينقطع البث، فنتمنى منكم إصلاحه. خلاص وصلت الرسالة إن شاء الله، كمان رقم اللي آخره 641. يسعد صباحك يا إبراهيم، صباح النور. كلمتك طيبة لها أثر، اعتذارك لها القيمة، تفهمك للآخرين أدب، أكيد كل هذه الأمور مهمة جدا. صباحكم خير. وداد قصاص، يسعد صباحك وصباح رسالتك. وما أنا يسعد صباحك، صباح الخيرات والليرات والدولارات، بتقول للجميع. يلا إن شاء الله خير للجميع. سمعنا تشات تي في أب، أكيد سمعتيها معنا، أكيد حكمته وكرمه ورحمته رب العالمين أقوى من أي شيء. تحياتنا لإلك أيضا، وبتقول تحياتي للجميع. صباح الخير كمان بيقول ربي يسعدكم، بالنسبة لموضوع القهوة بظن الموضوع له علاقة بمدى تعب الإنسان. مبارح رجعت على البيت الساعة 11 بالليل من تعبي، لو كنت شارب لتر قهوة رح نام، يعني رح نام. معك حق يا نصيف، يسعد صباحك. مزبوط، صباحك خير من تركيا، بيقول للجميع صباح الخير.

0: إذا هناك فرق بين الصبي والبنت، وهناك فرق أيضا واختلافات في التربية. بالنسبة لكم تربية الصبيان أصعب أم البنات؟ ألو صباح الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: صباح عليكم السلام، يا هلا.
1: الله يسعدني صباحكم يا رب.
0: صباحك خير يا رب.
1: بنور النبي محمد سيد الأنبياء، وتحية كل واحد يصلي على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
1: تحية لكم مدام إيمان، كيفي؟
0: الحمد لله، أنت كيفك؟ كيف صحتك اليوم؟
1: وتحية المخجل اللي حكيت معك.
0: لسناء، سناء أحمد.
1: سناء أحمد تختي عصير شو؟ تحية سناء كمان حمود أم.
0: كمان إجازة سناء اليوم للأسف. منا معنا لليوم هي وهبة. لهم صباح الخير، وإن شاء الله هيك بيوصلوا ويرجعوا بخير وسلامة.
1: إن شاء الله غيابة خير تبع تحية.
0: نعم إن شاء الله، إن شاء الله.
1: إن شاء الله أبو مفا، إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا فيك يا أبو مفا.
1: عرفتيني ممكن؟
0: إيه طبعاً، أهلا وسهلا فيك.
1: وتحية رضوان ابن الشاور ابن حاسي هو وعيده الكريم.
0: صباح الخير للجميع.
1: تفضل. حارتنا هذول نرفع راسنا، حارتنا وبلدنا سوريا كلها.
0: الله يخليكم لبعض.
1: الله
0: سند وعزية لبعض.
1: الله يبارك فيك ويعطيك حق يرضيك أنت والمخرجة اللطيفة اللي حكيت معي ما شاء الله عليها، الله يحميها ويسلمها ويحفظها.
0: هلا يا أبو وفاء. أبو وفاء أي مع الصبيان أصعب ولا البنات؟
1: لا الصبيان، عندي أربع بنات وصبي، عرفتي شو صبي ما شاء الله عليه. ما شاء الله عم اقول لك والله والله اكثر من كفه، لو حطيتهم واحد هو كفه ونايات كفه بيطفش كثير.
0: اربع بنات تربيتهم اسهل من

0: فالسهل ايه السهل بكثير.
1: ليه طيب قلنا ليه؟
0: وما بيطلعوا لبرا عطيت شو هذا الصبي متحسوا حتى وقت بيجي انا بلاقي واقف ناح باب من جوا عطيت شو بس بتفتح الباب يصير برا البنات لا لا بالعكس قاعدوا يسمعوا الكمية كذا بس انت عجبني هو في فترة المراهقة بس هلا ما شاء الله دكتور سنة خامسين
1: ما شاء الله. أيوة يعني حركة الصبيان بالنهاية يعني هي حالة طبيعية بنقدر نعتبرها
0: لا مرام يحكي
1: كان شقي أكثر
0: يا أمي عم أحكي مرة عادية إلي كتنفسين إيش عم تحكي علي ابناء عادية إثنين الله يرحمه ويرحمه
1: صح يعني الأولاد بيكونوا هنا الأمون أو أبوان أو حدا أفراد العائلة بيكون أخذين
0: أي على
1: من جيناتهم طبعا
0: إيه والله عادية أخذ مثل منه بس لا جنات هادين كتير عادية إثنين إيه والله كتير كتير هادية
1: العموما الصبيان بالذات بيقولوا إنه إذا كانوا بصغرهم بطفولتهم الأولى أشقياء حركين كتير فبيكونوا هادين على كبر
0: هذا الكلام الحلو يعني قلتي عني الحمد لله هذا
1: انا ام الصبيان لانه عن تجربه عم بقول لك
0: والله
1: الله يخليك الله يحميهم صبيان وبنات
0: كلهم الله يرضى عليهم بالدنيا وبالاخره يا رب عطيتهم كلهم
1: شكرا لك
0: الله يعطيكم العافيه والسلام عليكم جميعا كل شيء عم تسمعنا فيه والسلام
1: عليكم شكرا يا ابو موفق
0: الله يبارك
1: الله يبارك فيك
2: بيقولوا الصبي لأمه غالي على قلبه من الناس مي بتعتل همه بحضنة بيتها
1: هلأ سنة أم صبيان وأنا أم صبيان لو كانت هبة كمان نفس الوضع كنا اجتمعنا يعني اتحاد من
2: الناس مي بتعتل همه بحضنة بيتخبى يا حبيب قلبه للماما انت نور عيون
1: القصة يمكن لما بيكون التمييز الأم اللي بتدافع عن الصبيان خاصة مثل الحالة اللي قال أبو موفق يكون وحيد على 4 بنات مثلا فهون يعني بتكون الدقة بالتربية دافين احنا نكون عادلين رغم الاختلاف بالتربية والحاجة للتمييز بين تربية البنت والصبي لكن بنفس الوقت مثل ما قلنا في أشياء لازم يكونوا متربينا أو يتربوا عليها الاثنين نفس الشيء وبنفس الوقت أيضا ما يكون في حالة التمييز لدرجة الدلال الزايد أو يكون مثلاً الاهتمام الزايد بشخص عن الآخر أو بصبي عن البنت صباح الخير للجميع محمد قاسم من حلب يسعد صباحك كمان بدي أقول صباح الخير للجميع بيقول أبو طلال شكراً يا أبو طلال يسعد صباحك صباح الخير ما فتحت الصورة يسعد صباحكم رقم آخره 229 معتصم بالله من بورصة يسعد صباحك صباح الخير لكل الإذاعة دمشق بيقول كمان صباح الخير من أم أشرف من كونيا تركيا يسعد صباحك أم أشرف صباح النور صباح المطر والخير دايما للجميع إن شاء الله المطر خير على سوريا بتقول أم أشرف يسعد صباحك صباح السعادة من أبو علي من بورصة كمان صباحك سعادة بيقول صباح السعادة لأصحاب السيادة حلو يسعد صباحك صوتك دافئ شكرا يسعد صباحك رقم اللي اخره 619 شكرا لك على الكلام الجميل بس ما عرفنا الاسم يا ريت تعرفنا يسعد صباحك

أجواء حلب هذا اليوم 29 من آب 2026 يوم شتائي بامتياز. صباح الخير لإلك ونيس بسام يعقوبيان من حلب، صباح النور. عم يقول عن موضوع الإدانة والاستدانة، إذا لم يستطع المدين تأمين المبلغ فبإمكان الدائن إعطائه فرصة وتقدير ظروفه، والأجمل أن تنعكس الصورة فيقوم المدين عندما يحتاج في عمله وتجارته بإعطاء الدائن نفس المبلغ خلال ذات المدة التي احتفظ بها بالمبلغ. شو رأيك يا إيمان؟ إيه مزبوط، حلو الكلام، حلو الكلام، هذه هي العدالة. يسعد صباحك. أكيد يعني مهم نتفق على اللي أو نقدر، يعني مو معقول نكون أصدقاء وفي مين وقف معي ودينني وأنا بالنهاية أخذله يعني أو سبب له حتى هي الأحاسيس النفسية السيئة اللي كنا عم نحكي عنها من خلال الدراسة. صباح الخير، كم مرة رسالة مبعوتة؟ طيب خلص يعني هيك تسمعين إجباري جورج والصوف يا أغلى الناس.

0: بصبح على بابا أبو محمد النبكي صباح الخير والسعادة. بصبح على بابا أبو محمد النبكي وزوجي محمد ميرا صباح الخير للرقم لأخوة 319. يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية. خلص وصلت الرسالة. ناخد اتصال جديد. ألو.
1: الله يسعدك. صباحك.
0: صباحك يا رب.
1: الله يخليك أولادك أولاد سناء الأحمد. تمام.
0: أولادك كمان إذا كان عندك أولاد. يسعد صباحك.
1: يعني ما متزوج.
0: لسه ما تزوجت. يلا نفرح فيك لكان وتقلنا عن تجربتك القريب العاجل.
1: الله يسلمك.
0: مين معي؟
1: وجود كان عدي معكم. كيفك؟
0: يلا يا عدي أهلا وسهلا فيك.
1: الله يسلمك يا رب. كيفك بدر إيمان؟
0: الحمد لله. أنت كيفك؟
1: أنا يعني شو بدي لك مروع على الأول.
0: تمام الحمد لله يا رب.
1: أنا ما في شيء بالدنيا بيزعجني خيري قبل الله لأني ماخذ الأمور ببساطة.
0: حلو.
1: هيك أريح أريح لأنه إذا بدي أحمل عليها فوق وبموت آخر الأيام.
0: ما بعيد الشر عنك بس بالعكس طريقتك هلا يمكن كتير من الناس يا رب بعيد عنك الحسد يعني بس إنه يقولوا لك كيف يا عدي كيف تقدر تكون هيك.
1: على فكرة أنا متصاوب أنا أشوفي تصاوبت بس حطيت كل شيء ورا ظهري ومشيت للقدام خلص ما عاد عندي شيء فكر فيه حزن خلص بالنهاية قبل تمشي
0: ما شاء الله
1: ظهري ومشيت للقدام.
0: برافو ما شاء الله. الله يديم عليك هالهمة وهالتفاؤل وهالمحبة اللي جوات قلبك ويمكن بيقولوا انه الاثر النفسي ايضا اللي بداخلنا هو سبب كتير من الاوجاع فالحمد لله انه اذا كان عندك هذا التسامح بداخلك وهذا التفاؤل فالصحة تكون قوية ومعطاء بنفس الوقت.
1: لا ما بشيل الحقد على اي انسان الحمد لله فضل الله.
0: الحمد لله.
1: نحن مجتمعنا اختي الكريمة دائما مجتمعنا بيخاف على البنت اكثر من الصبي.
0: معهم حق برأيك؟
1: ايه انا بالنسبة لي ايه انا بخاف على خواتي البنات الله يستر عليهم يا رب ويستر على بنات المسلمين اجمعين. عندي ستة الله يستر عليهم في منهم متجوز فيهم ثلاث عزابيات بخاف عليهم المتجوزين اكثر يعني هذول عزابيات تحت عيني بس ان المتجوزين بخاف عليهم اكثر من العزابيات. والله فضل على طول شو بدي اقول لك ناقور فوق راسهم بياخذوا برأيي اكثر من رأي امي وابوي لانه انا الكبير بيناتهم انا البكر لامي وابي. تمام بخاف عليهم اكثر ما خاف على حالي. والله العظيم.
0: بشو بتخاف عليهم؟ يعني بتقول انت اكبرهم.
1: تمام.
0: يعني هنا بياخذوا بنصيحتك بمشورتك بالاشياء اللي بتصير معهم بالحياه.
1: كل شيء. والله يصير كل شيء فضل لله يعني غير الاسباب الزوجيه الله يستر عليهم بس انه باي شغله بأي شغلة عملة بتصلوا فيني بتصلوا بي بيعطوني عدي لأنه أنا يعني شو بدي لك يعني سلمنا الحمد لله.
0: الحمد لله. برافو. حلو.
1: وبخاف على أخوي الشاب يعني عندي أخ عزة عندي نحن تسع شباب سبعة من نحن ثلاثة من عشرة إحنا البركة راحوا ثلاثة اكتشفوا صفينا سبعة.
0: الله يخليكم لبعض ويرحم الشهداء أكيد.
1: المجتمع بخاف يعني هاي الأيام اللي وصلنا للأسف بخاف عليهم كلهم إن كان الشاب ولا صبية ولا هي خاف عليه لأنه نحن تغير الأمور أيام قبل تغيرها بغير هلا أختي الكريمة نحن مواطنات وجيل طالع بدك تخافي من أي شغل
0: صحيح نخاف على اثنين سوا
1: دي...
0: ودايما علاقتنا تكون مع الاثنين هي علاقة احترام مو خوف يعني نحن يمكن الخوف جواتنا لقيل عليه هون هو حرص يكون يعني كمان الخوف بيسبب لنا هذا التوتر اللي نحن كنا عم نقول ما بدنا إياه واللي أنت شاطر فيه ما ما بتخلي شيء وترك فأنا يكون في حرص اهتمام
1: ايه بيهتم فيهم بيهتم فيهم بأي شغلة بيهتم فيهم ما بحب حدا يعني يحط عليهم وحدة طبل لا وأنا عطول بيني من تحت لتحت داري أموري يعني ما بخليهم يحسوا خلص بوقف لهم أنا لا تأكلي همس
0: لا خلص أنا ماني أكلي همس أكيد هن مو أكلين همس كمان شكرا يا عودي الله يخليهم لإلك ويخليك لإلهم
1: بنصح كل شيء يدير باله على أولاده على بنته وبطلب غنية هيك لنانسي عجرم حبي زي الوتر بهدية لكم ولسناء ولسمر الأمين لكل شيء عم يسمع رزاع الحلوة إذا في مجال
0: تكرم عينك شكرا كتير يا عدي أهلا وسهلا فيك.

صبح علينا علي منطر توسي، سعيد صباحكم، صباح كل المستمعين الاعزاء. يوجه تحية كمان لزميلتنا رنا العلي، سعيد صباحك يا رنا، كمان من علي من طرطوس، من كل المستمعين اليوم تحيات لإلك كبيرة، ودايما القلب كبير لإلك بالمحبة كمان يا رنا. أكيد وصلت الرسالة يا أخ علي، بتاكل همي، سعيد صباحك. على سمعينا سناء عمر دياب أو عليك فخوري في خلال بالصوت. وصلت الرسالة يا أحمد من تركيا، صباحك خير، بيقول عم نسمعكم أنا أحمد وزوجتي ولا، صباح الخير لإلك ولا ولا. أكيد وصلت الرسالة، إن شاء الله لنعرف شو سبب العطل اللي عم يعمل الصفير بالصوت. رضوان من الشاقو، صباح الخير، تربية البنت صعبة جدا لتتجوز بيقول، أما الصبي فتربيته بكتير كما يقال، هم البنت للممات ليس لأنهم هم، لكن من حنية الأب والأم عليها، الصبي أسهل تربيته يعني برأيك، لحنية الأم والأب عليها، إن شاء الله يكون هيك دائما. أنا ميساء أستاذ إيمان، عندي 5 شباب وبنت وحيدة، والخميس عرسة بإذن الله. زوجي بتقول لرب الشباب، ربيت البنت وتربيت البنت أهون من الصبي، يعني المسؤولية الصبيان كانت على الأب ومسؤولية البنت على الأب. هلا فيكي ميساء، يسعد صباحك وصباح الشباب والبنات، وإن شاء الله ألف مبروك زواجة الدهر مثل ما بيقولوا، إن شاء الله تتهنى بعرسها وبأيامها كلها الجاية. ما بعرف، يمكن يكون هو تقاسم التربية كمان جزء، يعني في مهام أكيد على الأم وفي مهام على الأب بما يخص الصبيان وبما يخص البنات. كان الأب شو لازم يقدم للبنت والأم شو لازم تقدم للصبيان، يعني حيتعلموا منها نحن الاثنين، وبالمقابل شو لازم الأب يقدم للصبيان والأم للبنات. المهم الاتفاق بالتربية والحرص أكثر من الخوف ونقل هذا الخوف للأبناء. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، شكرا على الصورة الجميلة لطبق تراثي على ما يبدو، بيقول هذا الطبق الجزائري مخصوص لسناء. أوه إليك العز يا سناء، شوفي الحظ بقى. بيقول الهدف أن نصنع إنساناً يعرف كيف يحب ويحترم ويعتذر، كيف يتحمل المسؤولية، ده اللي كنا عم نقوله قبل شوي بتربية الصبيان والبنات على حد سواء، عندما يجب أن يقولها وكيف كلمة لا، كيف يجب أن يقولها وكيف يقف على قدميها عندما تسقط به الحياة. الأبناء لا يتذكرون كل النصائح التي قلناها لهم، لكنهم يتذكرون جيداً كيف جعلناهم يشعرون بأنفسهم، كيف علمناهم أن يكونوا بشراً قبل أن نطلب منهم أن يكونوا رجال أو نساء. حلو الكلام، حلو جميل جدا يا دكتور نوري، شكرا لك. صباح الخير لأبو ممدوح، يسعد صباحك، صباح العافية والجمال. بتختلف تربية الذكور عن الإناث في بعض الجوانب التطبيقية والأساليب نظرا لاختلاف الفطرة والخصائص النفسية ومعدلات النمو بين الجنسين، مع وجود أساس متشابه في غرس القيم الأخلاقية العامة. حلو الكلام، مهم جدا. أبو ممدوح يسعد صباحك، وأجمل تحية صباحية أيضا للجميع حول الموضوع، التفاعل لتربية الصبي أصعب من تربية البنت. تربية البنت تتطلب دقة وحذر في التعامل العاطفي والنفسي، وللأم الدور الأكبر في تربية البنت، بينما تربية الولد تتطلب جهد حركي وصبر على طاقته وحركته، وللأب الدور الرئيسي في تربية الصبي. شكرا يا دكتور علي، سعيد صباحك، شكرا لرأيك.

صباح الخير أبو فاروق، صباح النور. شكرا لإلك، بحيينا أنا وأنت سنة. مين معك؟ مين أنا؟ هلا فيك أبو فاروق، سعيد صباحك. صباح الخير، بيقول ممكن تبعتوا لي أرقام إذاعة دمشق الأرضية، عم نكون يعني مرددين لإلى خلال الصباح. أكيد هلا بنرجع بنقولها كمان بالختام. صباح الخير لإلك، شكرا كثير للطفك وذاكرتك الجميلة أيضا. صباح الخير من نبيل مصطفى، تربية البنت تحتاج اهتمام وتركيز أكثر من تربية الابن، لأنه مجتمعاتنا تحكمه عادات وآراء.

تحية لخلف الحمدان والمميزة حلا، صباحك خير. ردت قصة صباح النور من جديد. حابة أرسل تهنئة بسلامة الغالية صفا علوش من الولادة أكرمهم الله وزوجها مصطفى بأمير، يا رب آمين. إن شاء الله ألف مبروك الأمير بحياتكم، يكون أمير دايما يا رب. صباح الخير، يعطيكم العافية. تربية الأم شوف ترجع للأم والأب، ما لها دخل إذا بنت أو ولد، مسؤولية التربية بترجع إلهم بالأول، وخاصة تربية الأم. بس في أحيانا أطفال بيكون إلهم نشاط زايد وحركة وحماس، هي بتكون غيري. سعيد صباحكم لا هيام، صباح النور أيضا من أم مهند من اليونان، يسعد صباحك. الرقم اللي آخره 946 أيضا، صباح الخير. أبو محمد النبكي وزوجي محمد ميرا، صباح الخير والسعادة. صباح الخير لسنا من أم أسامة، سعيد صباحكم. بهدية لحنان وعلي وسليمة، أبو موفق وكل أصدقاء البرنامج، صباح الخير. بربي البنت والصبي بنفس الشيء، ما في فرق بيناتهم، خزل عين عليهم جميعا. صباح الخير لإلك ولكل الصبيان والبنات بقى، قدرتنا على أنه نكون يعني عم نربيهم بطريقة جميلة. منى صباح الخير، عندي بنت وصبي، أحلى من هيك ما في. الحمد لله كانوا هادين والآن صاروا شباب، الله يخليهم يا رب، تفرحي فيهم على طول. حاولت أقرأ كل الرسائل اليوم، إن شاء الله أكون هيك الكل راضيان. أكيد بنهاية موضوعنا وبنهاية أيضا مشوارنا الصباحي لليوم، في اختلاف بين التربية بين الصبيان والبنات. الاثنين كان بحالة نمو عندهم بالكلام بالمشاعر بالتفاعل بالتعامل، كلهم يعني في ميزات بينات بعضهم البعض، فهذا الشيء أكيد بده انتباه من قبل الأم والأب. والأفضل دائما أنه نحن نتعلم كيف نربي قبل ما ننجب أبناء، يعني لحتى نكون فعلا عم نربيهم بطريقة المثلى والأصح دائما. لا يخلو الأمر من الأخطاء دائما بعملية التربية، لكن المهم يكون في وعي دائما. يعني إذا قلنا أنه تربية البنت أدق والولد أشق، فإذا كان في البعض يظن أنه تربية الولد أصعب من تربية البنت، صعوبة التربية ليس لها علاقة بالولد والبنت، إنما لها علاقة بمهارة الوالدين إذن في التربية وطبيعة الطفل. هون لازم يكون الانتباه، طبيعة الطفل شو هي ونحن كيف لازم نربيه. مخلفش بنا مشبعش من الحنية وماداش الحلوية. هلا بما أنكم كلكم اليوم خايفين على البنات، فالغنية لإلهم للبنات الحلويات، لكن مين عم يربي بنات؟ إن شاء الله يا رب هيك منبت صالح دائما، كونوا حلوين وحنايل ولطيفين مهتمين بأهلهم، وكمان يكونوا اتحالهم أوايا جدعات بالحياة. وبما أني أنا وسناء من حزب الصبيان بقى، فصباح الخير والتحية لكل الصبيان الحلوين، الله يعطيهم القوة الهمة والنشاط والحيوية اللي هنا بيتميزوا فيها والحركة، ويكون هذا الشيء منزوج ما بين عقلهم وعاطفتهم دايما باتزان، وتكون الحياة قدامهم سهلة بمشقاتها، ويقدروا فعلا يخوضوا تجارب جميلة بالحياة مهمة ومفيدة. وصلنا لختام صباحكم سوري لليوم، رافقناكم بالإعداد والتقديم هبة طراف، وكنت معكم من وراء المايك أيضا إيمان شكري. الخميس القادم ما في بدون هبة، لازم نقولك. وكمان ما في بدون سناء حمود، بدنا نقول إجازة سعيدة. وشكرا كتير يا سناء، سناء أحمد كانت مرافقتنا اليوم بالإخراج، تحياتنا لإلك يا سناء، يعطيك العافية. شكر الأكبر دايما لكم في الاستماع وبالمشاركة، تحياتنا لكل مستمعي إذاعة دمشق إنما كنتم. شكرا للمتابعة، نهار سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين تعلن إتاحة التقديم على قرعة الحج لعام 2027 عبر السفارات والقنصليات السورية خلال الفترة ما بين 30 من آب ولغاية 10 من أيلول. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يؤكد أن الخدمات القنصلية في السفارة السورية بطرابلس متاحة عبر تطبيق موفا إس واي. المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء تمنع لليوم الثاني على التوالي عبور طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي باتجاه المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالي. محافظ حلب عزام الغريب يبحث مع محافظ الحسكة ودير الزور عمل لجنة الدمج الرئاسية والترتيبات اللازمة لتسهيل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يعلن إنجاز 54 مشروعا في قطاع المياه والصرف الصحي، فيما يستمر العمل في 28 مشروعا آخر بمختلف مناطق المحافظة. وفي خبرنا الأخير، جهود لاحتواء الخلاف وتعزيز السلم الأهلي عقب مشاجرة جماعية وقعت في جديدة عرطوز بريف دمشق. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.
2: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
0: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز ومشفى يدعم وطريق يعبد وخدمة تصل إلى المواطنين، وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: طيب راجع كلامك.
4: ليش؟ شو قلت؟
3: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
4: راجع كلامك.
3: راجع كلامك
4: مع وفاء موصلي
3: وعلي القاسم.
4: بتعرفي أكتر كذبة بيضة بالسنة شو هي؟
3: شو؟
4: خمس دقايق وبجي.
3: خمس دقايق سورية.
4: ايه والله يا رضية، السوري لازم يدخل جينيس بعدم احترام الوقت.
3: يعني بين نص ساعة ويومين.
4: اليوم كان عندي موعد مع رفيقي عماد، قال لي خمس دقايق وإجا بعد ساعة وعشر دقايق. تخيلي يا رضية،
3: يعني أسرع من المتوقع.
4: لا، والغريب إنه وصل مبتسم ولا كأنه صار شيء، وأنا الله وكيلك كنت عم حاول ها اتذكر إذا الساعة عندي خربانة ولا لا.
3: ليش ما قلت له شيء؟ سألته ليش تأخر؟
4: قلت له لك صار لك ساعة. قال لي إيه معليش، خمس دقايق وتأخرت، شو يعني؟ لا تعمل لي حالك مثل الأجانب.
3: أيوة، تعرف شو المشكلة راضي؟ إنه نحنا ما منعتبر الوقت حق. يعني إذا كسرت غرض لحدا بتحس حالك غلطة، إذا ضيعت له ساعة من عمره بتعتبر هالتفصيل أقل من عادي.
4: والله معك حق.
3: مرة كنت ناطرة دور عند طبيب اتأخر ساعة ونص.
4: عادي رضي، عادي، لأنه الناس اتعودت.
3: تمام، صح صرنا نعتبر التأخير جزء من الطبيعة مثل المطر والشتاء، بس أحياناً الإنسان بينجبر يتأخر، هي الحقيقة. يعني أكيد في فرق بين ظرف طارئ وبين أسلوب حياة.
4: وهيك معتز إذا وعدك الساعة 4 بتعرفي إنه رح يجي الساعة 5، ولك يمكن 6 عادي، هيك شخصيته.
3: لا لا، مو شخصيته، هي عادته، وفي فرق بين التنتين.
4: يعني التأخير مو مشكلة وقت؟
3: مو دائما، أحيانا التأخير مشكلة احترام.
4: هاي آسيا رضية خانو، خفي على المستمعين شوي.
3: أنا مو قصدي الإهانة، بس لما تخلي 10 أشخاص ينطروك وإنت ما تعتذر، هاي شو بتسميها؟
4: برأيي هاي اسمها أنانية.
3: يعني قربت.
4: اسمعي، مرة كنت عم بدفع فاتورة المي، كان في طابور طويل، إجا واحد وقف قدام الكل، العالم اعترضت.
3: ايه شو قال لهم؟
4: قال لهم بس دقيقة، وأخذ نص ساعة.
3: ايه عادي عادي حبيبي، الدقيقة بس عند السوري بنت عم الخمس دقايق.
4: بتعرفي شو لاحظت؟
3: شو؟
4: انه كل واحد بيعتبر وقته غالي، بس وقت غيره رخيص.
3: هاي المشكلة كلها بجملة واحدة.
4: يعني العدالة إلها علاقة بالوقت؟
3: أكيد، إذا احترمت دور الناس ومواعيد الناس ووقت الناس، فأنت عم تعترف إنه حياتهم مهمة مثل حياتك.
4: أول مرة بفكر فيها هيك.
3: لأنه متعودين نحسب الوقت بالساعات مو بالحقوق.
4: مرة أبي قال لي جملة ما بنساها بنوب، الزلمة بينعرف من مواعيده. كان يقول لي إذا ما فيك توعد لا توعد.
3: هي أحسن من 1000 وعد وما بيتنفذ.
4: تعرفي في ناس بتوعد لأنه ما بدها تزعلك، وبعدين بتزعلك أكتر.
3: إيه صح تماما، الوعد الكاذب أحيانا أسوأ من الرفض الصريح.
4: رضية، يا ترى ليش الإنسان بيستسهل إنه يأجل؟
3: عادي، لأنه التمن مو فوري، لأن الثقة ما بتنكسر بصوت عالي، بتتآكل شوي شوي. كل موعد وكل وعد وكل تأجيل.
4: يعني معقول ممكن واحد يخسر ثقة الناس بخمس دقايق؟
3: أكيد لا، مو من أول مرة، بس بخمس دقايق مكررة 100 مرة.
4: هاي وجعتني لأنها بالصميم يا رضية.
3: واضح إنك تذكرت شي، لأنه كل ما نحكي عن الوعود تسكت.
4: مو كل وعد بينقال بصوت عالي يا رضية، في وعود منقولها لحالنا كمان، وأحياناً ما منوفي فيها.
3: معك حق راضي، وأحياناً منقضي عمرنا عم نهرب من هالوعود.
4: يعني إذا المشكلة مو بخمس دقايق، طيب وين المشكلة؟
3: المشكلة إنه أحياناً منطلب من الناس تثق فينا، بينما نحنا ما عم نحترم أبسط شي عندها وهو وقتها.
4: طيب الوقت بيرجع إذا راح؟
3: أكيد لا، لهيك قيمته كبيرة كتير، لأنه المصاري ممكن

0: أما الساعة اللي راحت من عمر إنسان فمستحيل إنه ترجع.
1: يا عيني عليك يا رضية.
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.

استقبل اتصالاتكم على الأرقام التالية 225-4446 و225-4446.

مشاهدينا ولمستمعينا أيضا نرجع منذكر بالأرقام 225-4446 و225-4447.

0: معنا أول اتصال. ألو.
1: صباح الخير سيد عبد الكريم.
0: صباح النور.
1: كيفك إن شاء الله بخير؟
0: تمام الحمد لله.
1: أنا بدي أحكي بموضوع

0: تعرف يعني متطلبات الحياه كثيره، من الادويه من كذا، خاصه اذا واحد عمره كبير ومثلا عنده مدامته كمان كبيره بالسن. يعني مو بس انا بطلب لجميع المكفوفين بسوريا انه الدوله تدير بالها هيك شوي على الناس المكفوفه، لانه الانسان الغير كفيف البصير الله لا يضر حدا بنظره، ممكن يشتغل شغله بروح بيجي بيدبر حاله، بس الكفيف شو بده يعمل؟ خاصة بتعرف انه هالايام يعني صار الحياة صعبة والمعيشة صعبة وكل شيء غالي.
1: نعم.
0: فما بعرف يعني مع مين بدك تتصل، مع مين بدك تتواصل، ما بعرف.
1: الحقيقة يعني ما زلنا يعني عم نشوف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نرجع من ذكر الوزارة يعني دعوات عدة وصلتنا عن طريق البرنامج، سواء للمصابين بالشلل الدماغي من ذويهم أو الأطفال التوحد، وأيضا اليوم العم أبو ظافر يعني ككفيف اليوم، يعني هذا جزء من مسؤوليات وزارة الشؤون، وزارة الشؤون الاجتماعية. يعني اليوم دعوة الحقيقة عبر منبر إذاعة دمشق، عبر منبر برنامج مفتاح، هاي الفئات هي بأمس الحاجة لدعمكم بالتأكيد، لمشاريعكم، لحتى تعطوها جزء من الأولوية ببرامجكم بالتأكيد.
0: صدقني يمكن كل شهر بدنا 600-700 بس حالة، يعني في ناس كثير عندهم مكفوفين بالبيوت، يعني بحاجة لمساعدة، بحاجة لدراية خاصة، يعني كمان هذا
1: نعم.
0: هاي شغلات إنسانية وأخلاقية وعمل بكل يعني.
1: نعم. أبو ظافر إن شاء الله يعني بداية صوتك عبر منبر إذاعة دمشق وصل، وأنا حتابع أيضا الموضوع بالنسبة بوزارة الشؤون الاجتماعية لنعرف شو في عندهم خطط أو برامج، مثل ما ذكرت بالبداية سواء الاتصالات اللي اجتنا حوالين ذوي مرضى الشلل الدماغي، أيضا أطفال التوحد، وأيضا حالة مثل حالة العم أبو ظافر يعني ككفيف، ويمكن ما عندك معيل حاليا أو صحيح؟
0: والله الناس كلها بحاجة، يعني نعم. مو يعني واحد إنه عنده حدا يعينه، الناس كلها بحاجة صارت.
1: نعم.
0: مو بس أنا يعني الناس كلها
1: هي بالحقيقة دعوة عامة مثل ما ذكرت.

0: اليوم هاي الفئات من الناس بحاجة لدعم الوزارة، بحاجة ل مو فقط يتسلط الضوء عليها، أيضا ينحط برامج حقيقية، ينحط مشاريع حقيقية تدعم هاي الفئات اللي هي حقيقة بحاجة. نعم،
1: أتمنى نضل ببالكم وتتابعونا هالموضوع هذا، والله هيك يجزيكم الخير تجاه الموضوعات.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويسلمك. إن شاء الله إن شاء الله.
1: تحياتي لكم وللكادر كله.
0: حياك الله، حياك الله يا عم أبو ظافر.

0: معنا اتصال جديد. الو،
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافي قلبك.
1: انا الممثل رضا الجوهر.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا فيكم. شوف على اذاعه دمشق اللي دائما عم تواكب الاحداث بشكل متسارع وعن كل المشاكل قدر المستطاع طبعا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
0: ان شاء الله، يعني اكيد بالتاكيد ان شاء الله كله متابع، وحتى لو يعني كان في تاخر بمتابعه اي شكوى، لكنها سواء وفق الاولويات او وفق يعني اوقات بيكون في حجم ضغط على نوع معين من الشكاوى، بس اكيد ان شاء الله كله متابع. تفضل استاذ نضال.
1: هلا الموضوع انا صار لي فتره عم بحكي فيه كونه عندي انا زوجتي بالموضوع، بس انا عم بحكي مشان كذا معلمي، هو النقل الجماعي للعقود اللي كانت لازم تتثبت من سنه 2021. صار التحرير ولم يتم التثبيت لاسباب تعرف وضع البلد والامور عم تركض شوي شوي. المهم تم عن طريق الوزير السابق نذير القادري نقل هدول العقود بشكل جماعي، كل وحده حسب سكنها، ووفر لهم الراحه، بتعرف الوحده جنب بيتها، والمعلم لازم يكون توطين تعليم من أجل بناء مجتمع، لأنه المعلم هو العماد بهذا المجتمع.
0: نعم.
1: فتعاون ونقل الكل بشكل جماعي. بعد سنتين من النقل وكل وحدة داومت مدرستها وحطت أولادها عندها، راجعت الوزارة عن هذا القرار بحجة أنه هذا القرار غير قانوني، ما كان لازم يطلع. طيب أنا راح أجي مع الوزارة، غير قانوني. طيب يطالعوا وزير قال له حمل وزر خطأ وزاري لمعلمة يعني عم تدرس الأولاد وعم تقبض راتب، يعني يا دوب يكفيها، مشان حملها خطأ وزاري. طيب جينا معهم، قالوا رح ترجعوا للمديرية الأصلية. رجعوهم وتعاقدوا مع المديريات الأصلية. من كم يوم تم الفرز بطريقة ما صحيحة واعتباطية، يعني مثلا زوجتي أنا ساكنة بجردات السيدة دمر، إجا فرزة بالزبداني. مثلا جارتنا ساكنة بمشروع دمر، إجا فرزة بالنبك. هذا الفرز مو صحيح، لأنه الآن في مصر تروح وتكتبت مشاكل السفر وتترك أولادها. المهم هلأ المديرية التربيتري في دمشق مشكورة مع الأستاذ أحمد العمر اللي هو مدير التنمية، تعاون وعم يعمل هلأ طلبات مشان إعادة الفرز. ولكن إحنا عم نحكي ليش دائما بتتم الأخطاء وبعدين بدنا نتراجع عنه؟ فنحن نطلب من وزارتنا يا أخي توطين التعليم مهم جدا. أي قرار العودة للمحافظة الأصلية هذا مطلب حق للمعلمات، ولو كانوا عقود ثبتهم وخليهم كل واحدة جنب بيتها وجنب أطفالها. نحن للأسف الشديد ما قدرت أوصل لحدا من المسؤولين هون، ما بيقدروا يحكوا بدون تصريح أو شيء، ما بعرف هيك فهمت، ولكن أنا عم بحكي بلسانه. الأستاذ أحمد عمر جدا متعاون عم يحاول يحل المشاكل، ولكن إيد لحالة ما بتسفي. بدنا الوزارة تطلع قرارات منصفة لهدول الناس اللي انظلموا، ما لهم ذنب. يعني أنت وزارة طلعت قرار بتحملوا وزر هذا القرار، أنت نقلتهم، طب خليهم بمكانهم تأقلموا سنتين وثلاثة مع أطفالهم. فهذا مطلب حق ومظلومة كبيرة. بدنا الصوت يوصل للسيد الوزير يتراجع عن قرار طي قرار أو يثبتهم ويرجعهم كل واحدة لمحافظة اللي انتقلت لها واللي هن نقلوها. بس هذا هو المطلب تبعنا.
0: نعم. بدنا نتابع حقيقة يعني مع الوزارة لا نعرف بالنهاية ردهم يعني من جهة، وأيضا يعني شو الخطة اللي موضوعها بالنسبة للوزارة سواء بعد هذا القرار أو
1: تمام. أنا شرحت لك الموضوع، فيك تسمعه وتشوف الترتيبة، بس أنا عم بحكي لك تفاصيل لأنه أنا متابع الموضوع. ليتني هلا بمديرية دمشق متابع الموضوع ميدانيا وشايف الأنفال الحجم البكاء اللي بعيونهم، كل وحدة بتبعد عن أطفالها مسافة قد تتجاوز 150 كيلومتر مشان لقمة العيش. وهذا الحكي ظلم، وخاصة لسلك نحن بانين كثير عليه للأجيال القادمة، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
1: هذا الكلام اللي أنا بدي من خلال إذاعتنا والآلي على قلبي وأنا ابن إذاعة دمشق أن يصل هذا الصوت للسيد الوزير، وأن يتم تلافي هي الأخطاء اللي هي قد تكون بالنسبة لهم بسيطة، بس بالنسبة للأشخاص اللي عم يشتغلوا ليعيشوا كارثية حقيقة.

0: إن شاء الله. حنتابع مع الوزارة إذا ما كان عنا تواصل اليوم، إن شاء الله الحلقة القادمة حناخذ حدا من الوزارة لنعرف ردهم. وأكيد الصوت وصل أستاذ نضال، حياك الله.
1: شكرا حياكم الله، وأسعد الله كل مستمعي إذاعة دمشق الغالية على قلوبنا جميعا.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.

0: نعم. طبعا بنذكركم بأرقام هواتفنا مثل ما ذكرتي عم تظهر على شاشة إذاعة دمشق 225-4447 و 225-4446. معنا أيضا اتصال. الله يعافي قلبك. أهلا.
1: هلا بعد اذنك انا بدي اقدم شكوى على السلوكيات اللي عم بيجوا يصفوا تحت البيوت ويشغلوا نعم. اذاعات.
0: بس ممكن بس تذكريني الاسم ونرفع شوي الصوت لانه مو كثير واضح.
1: امل.
0: نعم تفضلي سيدي امل.
1: هلا انا ساكنه بالشيخ سعد.
0: نعم.
1: هلا حوالين بيتنا في حارات وفي ساحه. الساحة هلا هي شكوى عامة يعني الساحة نعم. بيجوا سوزوكيات بيصفوا فيها وبيشغلوا الإذاعة إنه مثلا بدهم يبيعوا شغلة بيضل الميكروفون إنه أنا بكذا أنا بكذا أنا بكذا ب10,000 مثلا فبيضل يعني الإذاعة شغالة في ساعتين ثلاثة بحيث إنه مثلا مريض ما بيقدر ينام حدا عنده دراسة مثلا ما بيقدر يدرس اللي بيشتغل بالبيت ما بيقدر يشتغل هالشي مثلا أحيانا 3-4 سوزوكيات بتوقف سوا ونحن مثلا نحن والجيران قدمنا عريضة للبلدية وللمحافظة وما استفدنا هالاستفادة.
0: شو كان الرد؟ هل هي الساحة وين بالضبط؟
1: بالمزدة شيخ سعد.
0: ايه تمام يعني وين؟
1: قريب من الفرن.
0: نعم.
1: وهي هي شكوى متكررة يعني بيروح واحد بيجي واحد. وبتسبب ازعاج كتير يعني لما توقعت عريضة من قبل الجيران الجيران كلياتهم والمحلات كلياتهم وقعوا عليها يعني كتير مزعج الموضوع.
0: طيب متذكرة يعني الرقم العريضة او التاريخ اللي قدمتوا فيه العريضة للبلدية ولا للمحافظة؟ الاثنين. بتاريخ قديش تم تقديم الطلب؟
1: صلى شي شهرين ونصف وما تغير شي يعني هو قبل ما كان حدا انه يقدر يوقف هلا من جديد يعني من شي سنة مثلا تجي تحاكي لواحد بيقول لك انه بدك تقطع برزقتي طيب انت كمان يعني لما عم تعلي الصوت عم تقطع برزقت الناس اللي بالبيت عم بيشتغلوا وعم بيدرسوا يعني هو ضرر مشترك يعني
0: نعم هو هن عم يكونوا بالنهار او بالليل؟
1: لا الفكرة انه بالنهار عم يجوا السوزوكيات بالليل في شكوى تانية انه في موتورات عم يجوا يشفطوا يعني من الساعة 2 بالليل للصبح هي الشيخ سعد كلها حارات فعم بيفوتوا من حارة يطلعوا من حارة يعني هن ممكن يكونوا من سكان منطقة بحد ذاتها عم بيفوتوا من حارة يطلعوا بحارة يعني بحيث بيكون بالنهار السوزوكيات وبالليل الموتورات هو على اساس انه منعت الموتورات بس يعني اجتمعوا هذيك المرة يعني بالحارات 5 موتورات قعدوا يتسابقوا بين بعض كل واحد اللي بشفت اسرع بفوتوا من حارة بيطلعوا من حارة يعني هدول عم يتسلوا وعم يزعجوا الجيران
0: نعم طيب شكوى الموتورات بدنا نتابعها مع مرور دمشق لكن بالنسبة للشكوى الاولى هل أنتوا بداية رحتوا لجأتوا لبلدية المزة؟ شو كان الرد الأولي لحتى رحتوا للمحافظة؟
1: هلا كل حدا بيقول لحدا يعني مثلا بروح على البلدية بيقولوا للمرور بروح على المرور بيقولوا للمحافظة بروح على المحافظة بيقولوا مدخلنا يعني حتى نحن شخصيا حاولنا نقابل محافظ أكثر من مرة وما فوتونا إن المحافظ مو فاضي
0: طيب بدي تابع يعني بالمحافظة لمين هي الشكوى بالضبط لحتى نقدر ننقلها يعني للسادة المسؤولين

0: المشاهدين. إذا ممكن بس تتركي رقمك تحت الهواء للأستاذة المخرجة كرمال التفاصيل لما يعني نتواصل نقدر يعني إذا كان احتجنا تفاصيل للشكوى نرجع نتواصل.
1: هي عريضة موجودة بقعة من البنايات ومن محلات ويعني من كثير ناس أكثر من 20 شخص.
0: الشكوى طيب الأسماء الرئيسية اللي باسم الشكوى أو باسم المنطقة بالتحديد أو اسم البناء
1: المزح يختعد تحت الفرن هو ناحي الفرن الآلي.
0: نعم الشكوى قصدي المقدمة باسم مثلا سكان بناء كذا بناء كذا.
1: أستاذ هلا ببعث لك إياها على الواتس ببعث لك صورة.
0: طيب على واتس اللي عم يظهر على الشاشة ما بعرف إذا أنت تابعتينا
1: على الواتس اللي عم يظهر على الشاشة بعت لك صورة العريضة ويريد تنحل القصة لأنه صارت قصة يعني في ناس مثلا بتحاكيهم بيقول لك روح قدم شكوى لمين من بدك ومالك خايف فإنه ليش يعني في قانون إنه مثلا خلص ممنوع الصوت يعني مو قصة رفاهية بس إنه عن جد يعني لما بيكون مثلا في صوت عالي عالي عالي تواتر ساعتين أفضل خلص الواحد يتربط إذا ما عاد بيقدر يساوي شيء. المريض مثلا في مرضى في ناس عم يدرسوا يعني عم يشتغلوا من البيت فأنت عم تقطع رزقتهم كمان. أنا ما قلت لك ما توقف وما قلت لك ما تبيع بس هي وحط لافتة مكتوبة عليها السعر يعني هو لما عم بيشغل الإذاعة بده يسمع كل المنطقة والله في سيارة بتوقف على بعد شيء كيلومتر ومن كتر ما الإذاعة بتكون عالية بتوصل لبعد كيلومتر.
0: نعم نأمل إن شاء الله نحن حنحاول بإذن الله يعني نوصل هاي الشكوى بس مثل ما ذكرت لك بدي تابع بالمحافظة بس لمين تابع هذا الأمر لحتى نقدر من جهة نشوف لوين واصلة العريضة أو الشكوى هي بالضبط لمين بدها تتقدم.
1: تمام أستاذ مشان قصة الموتورات يعني أكيد هاي اللي عم بيساووا هاي بتصفيف تسلاي يعني مثلا اللي عم يشتغلوا عليها البي أوردر وهالقصص ويلا جو أبدا ما بتصدر منهم هيك تصرفات إنه تصفيف بس هدول الأولاد اللي شارين موتورات وقاعدين عم بيشفطوا فيها ويشببوا فيها يعني هن عم بيأذوا حالهم ويأذوا الناس يعني بالليل الساعة 2 بالليل 3 بالليل الواحد عم بيسيق على صوت تصفيف يعني ممكن كان يصير حادث.
0: نعم صحيح صحيح.
1: فهي اللي بيلتقى انه هيك عم بيساوي صادر الموتور او مثلا السوزوكي اللي ينبهوا مرة مرتين ثلاثة ما مشي الحالي صادر السوزوكي انت فيك تبيع اللي بدك اياه بس ما تزعج الناس والعالم بكل بلدان العالم بيقولوا انه بعد الساعة كذا ممنوع يصير صوت احنا ما عم نقول انه يصير صوت بس احترم الناس اللي حواليك.
0: نعم ان شاء الله تابعينا سيدة امال مثل ما ذكرت لحتى يعني نتابع هي الشكوى بالضبط لوين بدها تتوجه لحتى نعرف يعني لمين بدها نوجهها إذا كانت هي فقط بنطاق البلدية أو لازم هي بنطاق المحافظة أو هي يعني للمرور مثل ما ذكرت أيضا يعني موضوع الموتورات بده يتابع مع مرور دمشق إن شاء

0: معنا أيضا اتصال. نعم حن. معنا اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. ويعطيك العافية.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: الله يكرمكم.
0: الله يسلمك. مين معي؟
1: محمد غصيبي من ريف حلب الجنوبي. حكيت معكم فترة.
0: محمد
1: غصيبي.
0: محمد غصيبي. أهلا وسهلا سيد
1: الله
0: محمد.
1: بكم.
0: الله يسلمك يا رب.
1: مشان ريف حلب الجنوبي من نعم. فترة حكيت معك مشان الشكاوي قال لي بالقرى.
0: نعم قرية الشقفة وقرية الذهبية. نعم
1: نعم بدنا يعني بدنا حل سريع يعني يا ريت يروحون الجوار خاصة الجوار بدنا شركة مياه يعني نحن عم نطالب الأهل القرى كلها عم يطالبوا بهذا الشيء يعني أنا يوم الجمعة أنا ناشط إنساني يوم الجمعة طلعنا صورنا قرية رسم الشيخ ما في مدارس
0: نعم
1: الطلاب معي الطلاب في بس ما في مدارس لا في معهد ديني يعني يدرس لا في يعني والله العظيم في بس في هاي الفترة بالريف الجنوبي يعني نتمنى نصل لحد أخر

0: طحن عن الموضوع. ما في خدمات لا في شيء، والله العظيم ما بعرف اشتغل.
1: أنا الحقيقة يعني كنت من خلال يعني أثناء زيارتي للمعرض توجهت لمحافظة حلب وتقدمت

0: بدنا يعني شغل اسرع، يعني شغل بطيء، احنا بدنا شغل اسرع تقليل الدواء.
1: نعم.
0: أيوة.
1: الله ان شاء الله. الموضوع متابع، حن يعني حابلغك ان شاء الله بتفاصيله. ما زلنا يعني مثل ما ذكرت بدنا نتابع مع مدير الصرف الصحي بحلب لحتى ان شاء الله يعني سواء يعني نعرف سبب إذا كان في بطء بإنجازه شو السبب، أو إذا كان في إشكالية مثلا يتم توضيحها حوالين هاي المشكلة. الحقيقة يعني مشكلة الصرف الصحي ما يعني بدها سرعة بالحل. مثل ما ذكرت لي صار في تسريب لهذا الصرف الصحي للآبار اللي موجودة بالمنطقة، وصار في حالات يعني في تلوث وفي تسريب وفي حالات مرض يعني مثل ما ذكرت لي ايضا بالحلقه السابقه.
0: نعم. نحن منبركم بدنا ناشد، يعني يا ريت تجيبوا لنا نقطه طبيه، بريف الجنوي ولا نقطه طبيه موجوده. يعني بدك تنجب تطلع مدينه حلب مشوار بعيد، بدك تطلع على مدينه حلب لحتى تروح على نقطه طبيه، يعني مشان حد شمال، يعني مشان مرض، مشان لازم نقطه طبيه. بريف الجنوي اجمالا ما في نقطه طبيه. يعني الناشد احنا كمان
1: يعني ما في مستوصفات بالمنطقه،
0: ما في مستوصفات، يعني جوز يجوا بالجمعه مره وايام ما يجوا.
1: بس كيف يجوا؟ قصدك كسياره اسعاف ولا اصلا
0: سياره طبيه؟ في مثلا ناشد بالجامع انه في نقطه طبيه ومجال لقاح ومجال علاج مشان اي
1: بس
0: شيء.
1: كمستوصف ثابت منطقه يعني مبنى ثابت ما في.
0: ما في عم، يعني احنا ناشد اكثر شيء عم ناشده. انا اطلع اصور كثير بريف الجنوبي، اكثر المواطنين يناشدوا نقطه طبيه، ما في نقطه طبيه، يعني هي كمان مهمه عم بريف الجنوبي.
1: ايضا حنتابعها مع مديريه الصحه بحلب.
0: نعم.
1: ان شاء الله. اذا بريف حلب الجنوبي ما في أي نقطة طبية ولا في أي مستوصف، والمنطقة فيها كثافة سكانية.
0: نعم. يعني من طرف الصحة مهمشة جدا.
1: نعم. إن شاء الله سيد محمد يعني تابعنا، حتابع هاي الشكوتين بالنسبة لموضوع المجرور تبع الصرف الصحي، وإن شاء الله حنوصل موضوع الشكوى بالحاجة لنقاط طبية ومستوصفات ل مديرية الصحة، لا نعرف أيضا رد مديرية الصحة بحلب.
0: يا رب الله يخليكم، الله يجزيكم الخير،
1: الله يجزيكم الخير. حياك الله.

0: أيضا معنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أنا حكيت الحلقة
0: موضوع بس ممكن نرجع نعيد الصوت في قطع.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مين معنا؟
1: مين عليك؟ منطقة حيتشكين.
0: الصوت والله ما زال عم يقطع. ما بعرف إذا أنت عم تحكينا من جوال أو من أرضي.
1: ألو
0: هلا انا عم بسمعك بس الصوت عم يرجع يقطع. تفضلي.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيكي.
1: انا حكيت معك الحلقه

0: أكثر يعني قدمت تقوي، بس لحد الآن ما في فعل يعني.
1: المنطقة بحي تشرين؟
0: إيه حارس الروضة، منطقة الأبون بستان.
1: نعم.
0: إيه.
1: بحارة الروضة، نعم، في تراكم بالردم وأيضا مشكلة تسرب وسطم بالصرف الصحي.
0: ايه
1: صرنا
0: نتكسر على أطباق تحليزي بالبوكو
1: قاتل،
0: وما في يعني ما في
1: فعل
0: على الأرض
1: يعني للآن. ما استجد شيء، ما أجيت الورشة
0: أبدا يعني، بس بيوعدونا وما عم يعني
1: بس. نعم، طبعا الشكوى هي كانت من حلقة الخميس الماضية. أي.

0: عم ترجع سيدة أم علي ما هي؟
1: أي مالك.
0: عفوا السيدة أم مالك، هذا اتصالها الثاني، عم تراجعنا بشكوى بحي القابون. هل هو تابع لحي القابون أو لبرزة بالمنطقة؟
1: هو تابع لحي القابون، بس صار ما بعرف يعني هي العقارات لبرزة ولا القابون، أنا ما في
0: المكان. نحن عم نحاول نتواصل مع الأستاذ أحمد العيسى مدير الصرف الصحي بدمشق.
1: إذا دعم ما تفتكر نفسك والله
0: يخليك. مالي نسيانة إن شاء الله. نحن يعني حنتابعها تحت يعني الهواء طالما ما في رد من الأستاذ أحمد.
1: طريق أنا بعت الصور شخصة، يعني مسكوا الصور على الواتس عنكم، وياريت يعني بأسرع وقت تحلو لنا مشكلة، لأنه سكر أنا طريق بيتي يعتبر مسكر، ما فيني أبعث أولادي عن
0: المدرسة. تمام. حضرتك اللي بعتينا آخر رقم 52؟
1: لا 56.
0: يبدو مو واصل الرسالة.
1: 56 آخر رقم.
0: 56. بعرف حضرتك بعتي على الواتساب اللي ظاهر على الشاشة 0987810950.
1: نعم 55.
0: إذا بترجعي بس تعيدي الإرسال الرسالة لحتى نطلع عليها. هلا هي صور الصور المجرور اللي طايف صحيح؟
1: إيه إن شاء الله. إيه
0: بس ترجعي بعد إذنك، بس ترجعي تعيدي الإرسال الرسالة والصور لحتى نرجع نتواصل مع الأستاذ أحمد العيسى.
1: بس الله يخليك ما تترك لنا يعني بأي شكل حلو لنا هالمشكلة، لأنه كثير يعني صارت يعني صار في عنا مشكلة صحية، حتى يعني صارت أمراض جلدية بلشت تنتشر، أشياء ضعف الأمعاء، يعني صار في مشاكل في العالم إنه أمراض وهيك، يعني ما عاد نستحمل نحن الوضع.
0: يعني هو الحقيقه يعني ما يكون كل الحق، الحقيقه موضوع يعني طوفان الصرف الصحي يعني امر بيحتاج سرعه بحله. يعني الحقيقه انا يؤسفني انه هو يتاخر هذا الامر، يعني لليوم ما وصلت ولا ورشه لتباشر بحل هاي المشكله. حنتابع مره ثانيه مع الاستاذ احمد العيسى. نعم
1: بس ما في جواب، يعني ما في، بيقولوا لنا بيوعدونا انه الاسبوع الجاي وبكره وبعد بكره، بس ما في، ما عم نشوف حدا ابدا. يعني
0: طيب حنتابع، يعني حنرجع نتابع مع الأستاذ أحمد العيسى لربما باجتماع أو ما قدر يرد علينا. حنتابع إذا نقدر ناخذ اتصال منه خلال الحلقة بما تبقى من وقت، أو تحت الهواء لحتى نعرف رده إن شاء الله للحلقة القادمة. بس حوصله الشكوى. طبعا نحن عم نحكي عن المنطقة حارة الروضة بحي تشرين صحيح؟ نعم.
1: أنا هلا حبعتكم الصور على الرقم نفسه.
0: تمام إن شاء الله. إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: الله يعافيك. الله يعافيك.

0: طيب قبل ما معنا اتصال، طيب معنا اتصال، تفضل. أيوة،
1: يسعد صباحك.
0: صباحك، أهلا وسهلا.
1: أنا حكيت معكم من شي 3 أسابيع.
0: نعم، ذكريني بس بالاسم.
1: أم محمد من سبيني.
0: أم محمد من سبيني، تفضلي.
1: أنه قلت لك وقتها على قصة الميثورات، وأنا سمعت هلأ ست حكتك كمان نفس القصة. يعني أنا شايفة، يعني بسأل كتير ناس على هالقصة الميثورات وين ما كان، يعني صارت سوريا كلها ضايجة بهالقصة. ليه؟ يعني إذا ما في إجراءات حازمة إنه يستهابوا منها هالأصحاب الميثورات ما رح يمشي الحال. يعني ما عم نقدر لا نفتح شباك لا نتنفس، والأصوات العالية. والله عندي مريض بالبيت، بتلاقي بيكون نايم بفيق هيك، يعني مو معقول يعني.

0: القصه تنتين بالليل ما بيهمهم لا ناس نايمه لا ناس مريضه لا في اطفال لا في يعني هالاصوات هي يعني يعني ايش ليش اخذين راحتهم هالقد يعني كنا ضايجين بالاول من قصه الحرب وقضائي وشايفه نفس الشيء هلا ضايجين بقصه الميتورا يعني ما لنا مرتاحين طب الواحد وين بده
1: هلا هو يعني معك مع فارق يعني التشبيه اكيد إيه؟ انا مقدر وضع المعاناة وحقيقة هي معاناة يعني جماعية مو فردية. اليوم مشكلة الموتورات يعني نأمل الحقيقة هي بدها موازنة يعني من السادة المسؤولين بالمرور ما بين الـ يعني الناس اللي هي عملة بالموتورات سواء توصيل او غيره وما بين اللي يعني اخذين موضوع الموتورات للتسلية ولا ازعاج الناس. نحن سبق وكنا متواصلين مع الاستاذ ياسر الخليل وحطيناه بصورة المشكلة وخبرنا انه حيسير دوريات بالمنطقة.
0: والله ما صار شيء ما نفس الشيء والله وكيلك جارتي بالطابق الارضي قلت لها انت شلون عم تنزعجي من الميتورات قالتي اذا بكون مسطحه بالتخت والله عم يرج التخت فيني يعني ليك لوين طب هي اشياء كلها بتعمل امراض مع الناس يعني عم نوصل لمراحل سيئه.
1: نعم الو تحياتي استاذ ياسر كيف حالك
2: حياك الله
1: الله يعطيك العافيه
2: الله يعافيك
1: الله يسلمك يا رب
2: صباح الساده المستمعين اهلا وسهلا
1: وصباحك حياك الله السيد الاستاذ ياسر خليل مدير مرور ريف دمشق الحقيقه يعني ربما وصلتك يعني اكثر من شكوى على مدار حلقات البرنامج موضوع الموتورات انا بعرف انه هذا الموضوع ربما يعني ما له حل يعني نهائي لكن حلول الى حد ما يعني اسعافيه او يعني الامر بده اكيد بده ضبط بده توازن. هلا اليوم سيده ام محمد عم تحكينا من سبينه موضوع الموتورات ما زالت المشكله يعني قائمه اليوم يعني شو عم تساووا بمرور دمشق انا بعرف انه هاي المشكله يعني مشكله الى حد ما يعني ربما غير قابله لحل نهائي في حلول اكيد اسعافيه عم تقوموا فيها الله يعطيكم العافيه يعني حاليا شو عم يتم من اجراءات بهذا الخصوص
2: حياك الله استاذ الله يسعد صباح الساده المستمعين جميعا
1: وصباحك
2: قبل ما نبدا حديثنا استاذ بدي نوه لموضوع مشكله اخونا ابو العبد اللي اشتكى مشان موضوع الباصات الداخلي من نهر عيشه باتجاه سانا وصلنا نحن مع شركه النقل الداخلي ومناكد لك استاذ ان ملاحقين اي شكوى بتصير تقع على عاتقنا يجب حلها وصلت مع شركه النقل الداخلي في موضوع النقل الداخلي لا يمكن تجزئه الاجرة يعني على اختلاف السيرفيس اللي بيطلع من منطقة بينزل في منطقة له إجرة محددة مو مثل إجرة نهاية الخط ولكن بالنسبة لموضوع النقل الداخلي الباصات الكبيرة إجرة واحدة مجرد ما طلع فيها هاي الإجرة ثابتة
1: طالما في كرت عم ينقطع فهو الكرت ثابت
2: صح ثابت على إجرة ثابت بالنسبة لموضوع الدراجات النارية موضوع الدراجات النارية متابع بشكل كامل قلنا عم ندخر جيد في هذا الموضوع لدينا عدد كبير من الضفوط قمنا بمصادرة عدد هائل من الدراجات النارية حاليا نعمل دراجة ما فيها شهادة جمركية ما فيها تصادر ولا تسلم أبدا دراجة نظامية يجب تسويق وضع قبل إعادتها في مدة محددة لهذا الموضوع على علمك الشهر يعني نقمع هذه الظاهرة بشتى الوسائل ولا ندخر جهدا في ذلك
1: يعني أكيد مشكورة جهودكم وأنا أقدر أكيد عنكم بالريف مساحة كبيرة ربما من الصعب ضبط كل المناطق لكن يعني اليوم
2: نعم تفضل العفو منك مو موضوع أنه عنا بالريف مساحة هائلة نحن دورياتنا منتشر على كامل بقعة ريف دمشق من قارة حتى قطنة يعني مغطين منطقتنا بشكل دائم مراكز الطرق مخاطر المرور فرع المرور كله يعمل بشكل جدي لا ندخل جدا فيه بس في عنا موضوع نوهت عليه أنا قبل هالمرة موضوع ريف دمشق بلد زراعي ليس كل من يركب الدراجة

0: تصنيفه يقوم بقيادة رعناء أو إثارة تخل بالسلام العامة. موضوع ريف دمشق بلد زراعي، بعض الأماكن الناس بحاجة لدراجة نارية لقضاء حوائجها أيضا للعمل في الأرض الزراعية. هذا الموضوع نحن عم نستثني قسم من الناس ممن يمتلك العقل والحكمة في قيادة الدراجة.
1: يعني نحن مو ضد الناس يلي انه عم يشتغلوا عليها للدراجة النارية، بس يعني ضد هالصوت هذا العالي، مو كله يعني عم يشتغل عليها.
2: نعم، يعني هي المشكلة الرئيسية من جهة القيادة الرعناء مثل ما ذكرت، وأيضا موضوع ربما الأشطمانات اللي عم تتركب أيوة لحتى تصدر هذا هذا الصوت.
0: قصد الأخت إنه تركيب مفخم صوت للدراجة، صح؟
1: نعم.
0: إيه صح صح، فهمت عليك يا أختي، فهمتي. وصلت الفترة، وصلت الفترة.
1: إيه؟
0: تكرمي.
1: الموضوع وين؟
2: الموضوع بسبينة.
1: دوار
2: العسالي.
1: إيه هاي الدخلة اللي قبله.
0: قبل الدوار
2: الدخلة ما قبل دوار العسالي.
1: أيوة. هيك بتلاقيهم عم يفوتوا من قرنة، يطلعوا من قرنة وتنتم بالليل، يعني طب العالم نايمة.
0: موضوع السبيني دوار العسالي.
1: أيوة.
0: ايه تكرم يا اختي، ما في مشكله. تكرم عيني، تكرم عيني
1: خاطره.
2: اكرمك الله. شكرا شكرا استاذ ياسر الخليل، مدير مرور ريف دمشق، شكرا جزيلا لتعاونك المستمر.
0: مدير مرور ريف دمشق،
2: مدير عمليات مرور ريف دمشق. نعم
0: صح.
2: نعم
0: صح.
2: شكرا صح. شكرا صح. شكرا لك على تعاونك المستمر.
0: برجع باكد استاذ، لا ندخل جهدا في معالجه اي مشكله مروريه وقمع اي مخالفه، ونحن جاهزون بشكل دائم.
2: حياكم الله وشكرا جزيلا أيضا لمتابعتك الشكاوى فيما سبق. يعني رجعت أيضا تابعت بموضوع الشكوى اللي وصلتنا حول الخط المتعلق بصحنايا، كان واردنا طلب إذا أو اقتراح لاجتزاء أو تجزئة عفوا التعرفة، حسب ما يعني تم التواصل مع الشركة، يعني يتعذر حاليا موضوع تجزئة هي التعرفة تبعا لأنه في كرت واحد بده ينقطع، فهو سواء كان ببداية الخط أو بمنتصفه. شكرا جزيلا لك.
0: أياك الله أستاذ، بأكد جهوديتنا التامة لقمع أي مخالفة وجاهزين لحل أي مشكلة مرورية تطرأ، فنحن جاهزون لها.
1: يعني
0: إن شاء الله
1: حتحطوا لنا دورية هيك على الدوار؟
0: على دوار العسالي.
1: إيه
0: حاطتك دورية يا أختي، موجودة؟
1: ما بشوفها. ما بشوفها. ما عنا.
0: أستاذ
2: أنا معك. أنا معك أستاذ. نعم.
0: إيه أستاذ، في شغلة بدي نوه إليها.
2: تفضل.
0: كثير مهمة. اليوم قد يلاحظ إنه انتشار خفيف للدورية، للدوريات على الطرقات العامة في ريف دمشق. السبب أحكيك إياه بكل صراحة، نحن مهتمون جدا جدا جدا في دورة معرض دمشق الدول 63 لهذا العام.
2: نعم.
0: ونعمل على إيصال رسالة للناس كلها أنه سوريا الجديدة تغيرت كليا. اليوم الاهتمام الأكبر في مهمة معرض دمشق الدولي، لكن هذا لا يعني أنه نحن نخفف من الدوريات. إن شاء الله نحن عاطين دورية ثابتة على دوار العسالة بشكل دائم، أتفقدها أنا يوميا.
2: نعم بالتأكيد. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر، وشكرا أم محمد.

طبعا قبل ما نختم وصلتنا رسالة عبر الواتساب. نحن عمال في الفرن الآلي في الزبداني تابعين للمؤسسة السورية للمخابز لأكثر من 10 سنوات، ما تغيبنا ولا يوم. ما بعد التحرير كان عنا حوالي 10 موظفين بإجازة بدون راتب، وثم تم فصلنا. منذ فترة خبرونا أنه نرجع نبعث أسماءنا للمراجع، ولهلا ما في خبر. طيب يعني هلا الرسالة مو مذكور فيها اسم، ما بعرف، بدنا يعني نتابعها مع المؤسسة السورية للمخابز لنشوف

0: في معنا آخر اتصال.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا. الله يعافي قلبك.
1: عايز أقول لك علي إبراهيم من حلب.
0: علي؟
1: أنا أبو إبراهيم.
0: أبو إبراهيم من حلب، نعم.
1: من حلب. أنا بحثت أبوين في موضوع الأنقاض، ترحيل الأنقاض.
0: نعم.
1: مصرف التعاون.
0: ترحيل الأنقاض. ذكرني بالضبط بس الحارة المنطقة.
1: كرمل بيت.
0: هلا ما بعرف يا السماعة مو كتير واضحة، بس أو إذا بترفع الصوت شوي.
1: يلا يلا.
0: يعني أفضل شوي. إيه. نحن بحلب بحي.
1: بحي الشعار طريق الباب.
0: بحي الشعار طريق الباب، نعم. المنطقة اللي فيها الردم هي منطقة عامة ولا خاصة؟ اللي
1: يعني هلا انت تحكي تقول بكل حارة، حتى الحارات فيها اباني مخروبة ويعني مدمرة وظلانة موقع ما حدا طبعا يعني.
0: نعم. هلا انا
1: فيها بناية.
0: وقت تواصلت مع انتوا لاي مديريه تابعين؟ لانه وقت كنت عم بتواصل مع مسؤولي المديريات خبروني موضوع ترحيل الردم اذا كان من بمنطقه عامه او تابعه للبلديه بامكان العمل عليه، لكن اذا كان تابع لملكيه خاصه فهاد يعني خبروني ما فيهم يزيلوا هذا الردم الا بطلب من الاهالي وموافقه صاحب يعني صاحب هذا العقار.
1: اي هلا اكثر الاباني المخروبه يعني مدمر اكثر هي مباني سكنيه يعني ما يتابع على الحكومه، عرفت؟
0: نعم. يعني بكل احوال انا رح ارجع يعني ذكر حضرتك بالشعار اي مديريه اذا متذكر، بس من المديريات الخمسه. نعم. طيب حشوف قاضي عسكر لوين تابع على المديرية وارجع نسق مع مدير المديرية فيها.
1: وموضوع التسديد كمان عنا كثير دوار كثير يعني كنا من 50 سنة ما تزفت يعني صلنا كثير شوارع كثير عنا مهدلة يعني عنا المناطق الغربية في حلب المناطق الغربية يعني عبيسيفي عندنا وعبيسوة وعبيسوة إلا مناطقنا نحن الشرقية مناطق اللي صار فيها خصب وهيك هذول مناطق مهملة كثير مهملة يعني تكنيسنا في الجنات طبعا لك مثلا يحطوا عمال مثلا كل جمعة نهار يكنسوا بس يكنسوا بيت نهار واحد في فرق يعني في فرق ما تكنسوا لا تكنيس لا عم بقول لك هي البنايات عم تفي جرادين الله يعز عم تفي حشرات ما مهمل كثير مناطقنا كثير فيها احنا.
0: نعم. طيب
1: مناطق الشعبية مناطق اللي صار فيها قصب وغير
0: حنتابع هدول الأمرين إن شاء الله ونسمع رد إن شاء الله بالحلقة القادمة. شكرا أبو إبراهيم. لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لكل متابعينا، منتابع معكم بهي الشكاوى اللي وردتنا اليوم لنتابعها مع السادة المسؤولين. كنت معكم بتقديم عبد الكريم البوشي وفي الإخراج سناء أحمد.
2: يا طير ما انا روح دقدق على كل باب وسلم عليه.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أسعدتم صباحا وأهلا بكم إلى أخبار الرياضة، ونبدأ من الأخبار الإيجابية، حيث حقق لاعب منتخبنا الوطني محمد مطيع شرف الدين إنجازا مميزا في كأس العالم للكيك بوكسينج المقامة في العاصمة المجرية بودابست بتتويجه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 37 كيلوغرام. هذا الإنجاز جاء ثمرة إعداد متواصل وتدريب مكثف بإشراف والده ومدربه الكابتن حسام شرف الدين. أما في الأخبار السلبية، فقد انتهت قبل قليل مباراة منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة مع نظيره النيوزيلندي في العاصمة الفلبينية مانيلا بخسارة كبيرة، وصلت إلى فارق 52 نقطة، 74 نقطة لمنتخبنا مقابل 126 نقطة للمنتخب النيوزيلندي، ضمن منافسات النافذة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وكان منتخبنا قد تلقى هزيمة أثقل في مباراته الأولى أمس الأول أمام نظيره الأسترالي بفارق وصل إلى 59 نقطة، 64 مقابل 123 في المباراة الأولى من النافذة الرابعة. على العموم، تقام مباريات هذه النافذة الرابعة بنظام التجمع في العاصمة الفلبينية مانيلا، وتتأهل المنتخبات الثلاث الأولى من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2027. أما الآن فنتحول إلى جولة على الملاعب الأوروبية، والبداية من إنجلترا، حيث عاد نيوكاسل بانتصار ثمين من أرض منافسه توتنهام بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل أنتوني إيلانغا اللاعب السويدي ولاعب منتخب كونغو الديمقراطية يوان ويسا سجلا هدفي الفوز لنيوكاسل الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى، وبأداء قوي أمام ليفربول بهدفين لمثلهما. بينما تعد هذه الخسارة الثانية لتوتنهام ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز بلا تسجيل أي هدف بعد أن تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام برينتفورد بثلاثية بيضاء. في مباراة ثانية ولحساب الجولة ذاتها، انتهت مباراة ليفربول وضيفه نوتنغهام فورست بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وبذلك رفع ليفربول رصيده إلى نقطتين كما ذكرنا بعد تعادله في الجولة الأولى مع نيوكاسل، فيما حصد نوتنغهام النقطة الأولى له هذا الموسم. في مباريات الأمس، تعادل بورنموث مع إيفرتون بهدف لمثله بعد مباراة مثيرة، وواصل هول سيتي انطلاقته المميزة وحقق فوزه الثاني تواليا، وجاء هذه المرة على حساب مستضيفه كوفنتري سيتي بهدف واحد. أربع مباريات تقام اليوم لحساب هذه الجولة. الجولة الثانية، تشيلسي برايتون عند الساعة الرابعة في نفس التوقيت، سيلتقي ليدز يونايتد مع برينفورد وساندرلاند مع فولهام، وعند السادسة والنصف لقاء مانشستر يونايتد مع إبسويتش تاون. إلى إسبانيا، حيث حقق أتلتيكو مدريد فوزا غاليا على مستضيفه إشبيليا بثلاثة أهداف لهدف واحد ضمن الجولة الثانية من الدوري، ليصعد الفريق المدريدي مؤقتا لصدارة الليغا. طبعا هذا الفوز حمل توقيع أليخاندرو باينا بسجل هدفين، وإدمولا لوكمان المنتقل في الموسم الماضي من إنتر ميلانو إلى أتلتيكو سجل أهداف أتلتيكو الثلاث، فيما سجل سيرا هدف إشبيليا الوحيد. في مباريات الأمس أيضا فاز ليفانتي على ريال بيتيس بخمسة أهداف لهدفين، وريال سوسيداد على إسبانيول بهدفين مقابل هدف واحد. اليوم تنطلق المباريات عند الساعة 6:30 بلقاء ريال مدريد مع ضيفه ملقا، عند 8:30 ديبورتيفو لاكارونيا سيواجه فالنسيا، وعند 10:30 لقاء سلتا فيغو مع أتلتيك بلباو. في إيطاليا واصل يوفنتوس انطلاقته القوية في الموسم الجديد من الدوري بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على ضيفه بارما بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة. الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 6 نقاط بعدما استهل مشواره في الدوري بالفوز على فروسونيني بهدف دون مقابل، ليواصل فريق المدرب لوتشانو سباليتي بدايته المثالية. في المقابل تلقى بارما خسارته الثانية على التوالي بعدما سقط في الجولة الأولى أمام كالياري على أرضه بهدف للا شيء. وفي مباراة أخرى حقق فروزونيني فوزا كبيرا خارج ملعبه على فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد ليحقق انتصارا مهما بعد خسارته أمام يوفنتوس كما ذكرنا في الجولة الأولى. وفي مباراة مثيرة تغلب أودينيزي على مضيفه مونزا بثلاثة أهداف لهدفين، وحقق ساسولو فوزا على ضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف واحد. اليوم تنطلق المباريات عند 7:30 بلقاء نابولي مع كومو، 10:45 إنتر يحل ضيفا على كالياري، ولاسيو يستقبل جنوة. انطلق الدوري الألماني واستهل بروسيا دورتموند مشواره في الدوري بفوز مستحق على ضيفه هامبورغ بهدفين دون رد على ملعب سيجنال إيدونا بارك. عن دورتموند الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 سجل له جيراسي المهاجم المتألق منذ الموسم الماضي، سجل الهدف الأول عند الدقيقة 9، وكونستانسيلياس سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 1 من الوقت المحتسب بعد ضائع للشوط الأول. وفي بقية المباريات استهل إلفرسبرغ الوافد الجديد إلى الدوري الألماني، استهل ظهوره الأول في دوري الأضواء بالفوز على ضيفه المخضرم باير ليفركوزن بثلاثة أهداف لهدفين. وبذات النتيجة فاز كولين على هوفنهايم، وفاز لايبزيغ على بروسيا مينشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون مقابل،

0: فيما تعادل أونيون برلين مع إنتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف لمثلها، وماينز مع بدر بيرن من دون أهداف. اليوم يلتقي فرايبورغ مع فيردر برمين عند الرابعة والنصف، وأوغسبورغ مع شالكي عند السادسة والنصف. الختام من الدوري الفرنسي، حيث قاد اللاعب المغربي ياسين جسيم فريقه ستراسبورغ للفوز على ضيفه لانس بهدفين لواحد ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، وتقدم لانس بطل الثنائية المحلية الكأس والسوبر بهدف فلوريان توفان عند الدقيقة 38 من ركلة الجزاء، لكن ستراسبورغ عاد بالنتيجة بهدفين حملا توقيع اللاعب ياسين عند الدقيقتين 48 والخامسة والثمانين، ليحقق حقق ستراسبورغ فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد هوغو أوليفيرا، ويرفع رصيده إلى 3 نقاط ويتجاوز كبوة الخسارة الثقيلة أمام أولمبيك مرسيليا في الجولة الأولى. أما لانس فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط بعد فوزه العريض على أوكسير في الجولة الأولى. وفي مباريات الأمس أيضا خسر أوكسير أمام إنجي بهدف لثلاث، ولوريان أمام تروا بهدف لهدفين، وحقق ليون تعادلا قاتلا مع ضيفه لوهافر بهدف لمثله، وبريست تعادل مع تولوز بهدفين لمثلهما. اليوم باريس يلتقي مع نيس عند الساعة 4، طبعا باريس وليس باريس سان جيرمان. رينز سيواجه لومان عند 6:45، وموناكو في مواجهة مرسيليا عند 10:15 مساء. هذه المباريات الثلاثة التي ستقام اليوم لحساب الجولة الثانية. نذكر بأن باريس سان جيرمان كان افتتح المباريات في الجولة الثانية بتعادله مع ليل بهدفين لمثلهما، وكان أيضا بدأ الدوري بالتعادل مع رين أيضا بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى. انتهت أخبار الرياضة لهذا اليوم، لكم كل التحية من مصطفى شمشان في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وهذه تحية الإخراج من نادي حمود هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: من دمشق انطلق البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق،
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ، هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات، اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تحية لكم من جديد متابعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى عرض لبرامج هذه الليلة قبل ختام فترتنا الصباحية. بعد هذا العرض تكونون على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل رسائل يتيمة، يليه برنامج عيادة على الهواء. برنامج محكمة الضمير في الواحدة والنصف، يليه مباشرة نشرة الأخبار الرئيسية. حلقة جديدة من برنامج حلوة يا ضيعتنا في الثالثة إلا ربع، وفي الثالثة والربع برنامج صارت معي. في الثالثة والنصف برنامج وثائقي في آب، وفي الرابعة والنصف برنامج بودكاست عدالة. حلقة جديدة من برنامج مواسم في الخامسة والنصف، وفي السادسة والربع كالمعتاد نشرة الأخبار المحلية. برنامج من المضمار في السابعة إلا ربع، وفي الثامنة إلا ربع حلقة جديدة من برنامج نبض وحياة. وفي موعده الجديد في التاسعة إلا ربع حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف، وفي تمام التاسعة تجارب مذهلة. في التاسعة والربع مسلسل صابر وصبرية، يليه في التاسعة والنصف برنامج مطرب السهرة. وفي العاشرة وبالتتالي إعادة للبرامج صارت معي، راجع كلامك، وبرنامج الوثائقي في آب.

برنامج مع العندليب عبد الحليم حافظ يأتيكم في 11:15 والربع وفي 12:15 والربع إعادة لبرنامج نبض وحياة. حلقة جديدة من مسلسل في مكان ما في 13:15 وفي 14:15 مسلسل سيف بن ذي يزن، وفي آخر محطاتنا حلقة من مسلسل أبو ذر الغفاري.

ثم الافتتاح في 5:30. وكالمعتاد الحديث الديني في 6:30، يليه برنامج حكمة اليوم. مع الفلاحين في حقولهم في 7:30، ثم في 8:30 نعاود اللقاء بكم مع مواضيع وفقرات جديدة وصباحكم سوري. متابعينا الكرام، هذه كانت أبرز محطاتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم بصحبتها طيب المتابعة. قبل الختام لكم تحيات فريق العمل. في الهندسة الإذاعية ماريا شنيس وعباس جنيدي. وكان معكم من أسرة المذيعين إيمان شكري، فرح الشوفي، عبد الكريم بوشي، مهران خربطلي وشذا علي.

وتحيات الإخراج من سناء أحمد ونادي حمود. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: يعني الحكي ما كان بيصير بالبيت سيد يزن؟ ولا لازم تيجي لهون وتزعجني؟
1: لا بابا ما بيصير بالبيت، وما بدي مرتك تسمعه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي خير إن شاء الله.
1: بابا أنا عرفت كل شيء، كل شيء بخص الرسائل من أبو عزيز.
0: كيف؟ شو رسائل وما رسائل؟ مين أبو عزيز؟
1: بابا أرجوك لا تحاول تمكن. ماما كانت تبعت لي رسائل لعنوان أبو عزيز، أنت اللي ما كنت تخليه يعطيني إياهم. شو بك بابا ليش سكتت؟ احكي.
0: إيه عم بعمل هيك لأني حر وما بدي أي صلة إلك مع أمك.
1: بس هاد مو من حقك بابا، مو من حقك تمنعني عن أمي.
0: بلا من حقي، وخاصة إذا كانت لئيمة ورمتك وأنت عمرك 7 سنين. شو نسيت؟ نسيت؟
1: بابا أرجوك ما في داعي نعيط بالطريق ونلمع عالم علينا. بالنهاية أمي ما رمتني وما تخلت عني، وأنا عرفت كل شيء. وشرف خود هاي الرسالة وقراها.
0: شو هاي؟
1: رسالة منها من الحبس اللي سجنوها فيه أهلها. رسالة إلي عم تعتذر مني لأنها ما قدرت تجي وتاخذني عيش معها. رسالة من عام 76 وللأسف ما وصلت بوقتها.
0: وشلون وصلتك بعدين؟
1: الله الله دخيله بده يحق الحق ويظهر الظلم اللي انظلمته ماما من أبوها وأخوها ومنك أنت كمان.

0: يزن؟ ليكو يزن؟
1: وينو؟ ايه شفته؟ يزن؟ يزن؟
2: مرحبا.
0: أهلين يزن، كيفك؟
1: كيفو حبيب القلب؟ وينك ما عاد شفتك؟ يزون شبك؟
0: كأنك زعلان، شوفي.
2: ايه والله زعلان، زعلان من هالدنيا كلها.
1: خير شوفي؟
0: حكيت مع أمك؟
2: ايه حكيت معها. تخيلوا كانت تبعت لي رسائل كتير بس ما كانت توصلني.
1: وليش ما وصلت؟ في حدا كان يمنع وصول ألك ما؟
2: للأسف ايه، وهو أقرب الناس لإلي.
0: أبوك مو هيك؟ والله كنت عارفاني من الأول.
2: ايه أبي.
1: وليش عمل هيك؟ واجهته؟
2: طبعا واجهته، قلت له شلون بتاخد الرسائل وما بتعطيني اياهم.
0: ايه شو قال لك؟ يعني شو حشته؟
2: قال هو حر وأمي وحدة تخلت عن ابنها، ما بده اياها تقرب مني.
1: هي اسمها أنانية وتسلط ماله مبرر.
2: مو بس هيك، هاد كره لأمي كمان، في كره كبير حسيته بعيونه.
0: بس إنه معقول الإنسان يوصل بالكره لهالحد؟ ما هو بيوم حبه وحبته.
2: سألته قلت له ليش بتكره أمي؟
1: ايه وشو قال لك؟
2: قال لي بكرهها وبكره سيرتها كمان. على كل حال أنا بكرة لما ترجع أمي لهون رح أسألها شو اللي صاير بينك وبينه لحتى بيكره كل هالكره.
0: بدها ترجع؟ عن جد؟
2: هلأ هي هيك وعدتني وأنا عايش كرمال هذا اليوم.
1: الحمد لله يا رب، الحمد لله.
2: أخي مازين،

0: نعم.
1: معلش تلاقي لي مكان أقعد فيه هالفترة؟
2: ليش تركت البيت؟
1: ناوي اليوم المساء أني أتركه، ما عاد قدران حط وشي بوشه، هو يلي خلاني أعيش كل هالعمر وأنا مفكر أنه أمي تخلت عني.
3: اكتب له رسالة قبل ما تروح، بيضلوا أبوك وأهلا وسهلا فيك، بتجي لعنا على البيت.
2: ايه وأنا بروح لبيت أهلي، تبقى أنت ومازن براحتكم، ما تاكل هم أبدا.
1: عن جد ما بعرف شو بدي أقلكم، يعني خلي لي إياكم يا رب، وشكرا كتير إلكم.
3: لا تاكل هم،

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا. طولت عادل، لقيت عليك.
0: كنت عم بحجز لك تذكرة على الشام.
1: عن جد؟
0: ولهيك تأخرت، مو قرب العيد، الناس كلها عم تحجز، طابور طويل كان قدامي.
1: يسلم إيديك، عزبتك معي.
0: لا حبيبتي ولا يهمك، قديش عزبتك بزماناتي أنا وولادي.
1: عذابكن راحة، أولادك أولادي حبيبي، والله عملتن على هالأساس.
0: والله بعرف، لأنك أصيلة وطيبة وانظلمتي كتير.
1: تعرف كل واحد بهالدنيا بيشوف الظلم يلي تعرض له إنه أكبر ظلم بالعالم، وأنا هيك شايفة قصتي وحياتي.
0: للأمانة ظلم كبير إلك ولابنك.
1: شبك؟ ليش حاسة إنه بيتمك في حكي؟
0: سلمى؟ بدك تتركينا إذا التقيتي بيزن؟
1: كيف يعني أترككم؟
0: قصدي رح تعيشي بالشام وتنسيني أنا والولاد؟
1: مستحيل، أنا ما بقدر أتركك، أنا بحبك كتير يا عادل، أنت كتير حنون معي من أول ما تزوجنا وتحملتني كتير.
0: أخ ريحتيني بالحكي. إذن بتعرضي على ابنك أنه يجي يعيش معنا؟ والله لحطه بعيوني.
1: عن جد عادل؟ عن جد أنت عم تحكي؟
0: وحياتك عندي ومن قلبي كمان، خليه يجي لهون ويكمل دراسته، وبس يخلص الشغل كمان جاهز، سعره بسعر ابني.
1: رح يوافق أكيد. يا الله يا الله شو أنا فرحانة، حاسة إنه الزعل اللي كان ملازمني عم يبتعد عني شوي شوي، الحمد لله.
0: خلص بإذن الله لا عاد في زعل ولا غيره، من اليوم وطالع حنبلش حياة جديدة.
1: ألف الحمد لله.

0: حزام وينك؟
1: إليكني هون.
0: قوم شوف ابنك شو تارك لك.
1: هيك شو بكي؟ شو بدي يكون تارك لي يعني؟ سطل زبالة؟
0: افهم يا رجال ولا تضوج. ابنك مو بالبيت كله.
1: ها؟
0: فتت على قطه منشان قله يساعدني بتعزيل المطبخ، قمت ما لقيته.
1: ايه وشو يعني؟ بجوز طلع له شي مشوار قريب.
0: لا مشواره هالمرة بعيد.

0: هاتي هاتي نشوف.
1: بابا لا تخاف علي، أنا صرت كبير، بس أنا تعبت منك ومن مرتك، كرهتوني حياتي، وجيت أنت بالأخير ختمتها بأنك حرمتني من رسائل أمي. أنا بمكان آمن كتير، وقريبا جاي أمي ورح روح عيش معه.
2: يلا منيح يلي راح. دخلك شو قصة الرسائل تبع أمه؟
0: قريتي الرسالة مو هيك؟
2: والله لا تواخذني، قريتها. ورقة محطوطة على مكتبه، بقدر ما أقراها؟
0: روحي روحي ساوي لي فنجان قهوة.
2: مو قبل ما أعرف شو قصة رسائل أمه. كانت تبعت له رسائل؟ الله يصلحك، ليش ما كنت توصل له؟ بجوز كان راح لعنده وارتحت منه.
0: يا الله يريحني منك أنت كمان. إيه؟ يلا نقبري ساوي لي فنجان قهوة.
2: يلا يلا

0: اه يا ملعون اه.
1: ليش خالي امرشة ليش؟
0: يعني اول شغلة لانه كنت ما بعرف شي، وتاني شغلة على قد ما حبتك بنتي يا درسان.
2: ماما شبكي؟ ما حلوة تحكي هيك مع واحد أول مرة بتشوفي.
1: شاتي يا شاتركية بتموت. اي والله يا ستي حبتني وحبيتها كتير.
0: ايه لكن أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك يا ابني، وسامحة إذا بتريد سامحة، لأنه الشيء اللي عملته كان غصبا عنا.
1: مسامحة؟ والله مسامحة من زمان كتير، وما في بقلبي غير الخير والمحبة لألها.
2: أيوة. الله يخلي لي إياكم يا رب. رح أساوي شاي وعامل كيك بإيدي.
1: رشا تخيلي إنه هي أول مرة بحياتي وصار عمري هالعمر وأنا بحبك، أول مرة رح دوق شغلة من تحت إيديك.
2: مزبوط والله.
0: يا علي يا علي، أنتوا الاثنين انظلمتوا، أنت وياها انظلمتوا كتير والله.
1: أي بس هي أكثر خالتي، هي أكثر، لأنه ضحت بكل شيء كرمال أهلها.
0: الله الله يرضى عليها برضا، ولا قبلت إنه أبوها ينسجن أو ينهان ابنه بابنه.
2: شو عم تحكي ماما؟ وما أحلاني أقبل. شو رأيك عصام بهالحكي؟
1: رأيي إنه قومي جيبي الكيك أحسن.
2: حاضر حاضر.
0: أحسن أحسن.
2: يلا يلا.
1: إيه خالتي؟
0: قول خالتي.
1: بدون مقدمات.
0: موافقة.
1: موافقة؟
0: طبعا.
1: هيك عبياض؟
0: لك
1: ما خليتيني احكي.
0: لك شو بدك تحكي؟ شو بدك تحكي لك ابني؟ انحكى كتير، بكفي والله بكفي. يعني انا برأيي صار لازم تعيشوا بقى مع بعضكم، شو رأيك؟
1: يخلي لي اياكي. طيب شو رأيك يكون عرسنا على العيد؟
0: والله هذا القرار قراركم، يلي بتشوفه يعني بكون احسن. الله يقرب اللي فيه الخير، والف مبروك الف مبروك يا حبيب قلبي. انت
1: لي لي لي لي لي تعالي يا عروس، تعالي زلطي. لي لي لي لي
2: مين عم يزلغيت؟
0: والله هذا عصام مهضوم لك امي.
2: انت
1: لك ايه؟ بدي زلغيت وبدي ارقص لك، اول مره بيفرح قلبي من جوا.
0: خلص لكن عرسكن على العيد، شو رايك؟
2: شو عم تحكي ماما؟
0: ايه
2: عرس؟
0: ايه
2: بدك تعمل لي عرس بعد هالعمر؟
1: طبعا وليش لا، هلأ ابتدى عمرنا أساسا. هلأ بدي أعمل عرس ما صار أبدا، وأول المعازيم مازن وأهله ويارا.
2: يا الله والله حبايب قلبي هالمازن واليارا، الله يوفقهم ويسعدهم، عن جد هم من سبب فرحتنا.
1: إيه والله صحيح، وإن شاء الله منشوف أولادهم عن قريب.
2: يا رب
0: يا رب يا رب تجمع المحبين مع بعضهم على طول. قولوا آمين أنت وياها، قولوا
2: آمين ماما.
1: آمين يا رب.
0: تقبروا قلبي، والله فرحتوا لي قلبي.

0: وسهلا
1: يا أيام.
0: بقدم لكم يزن ابن سلمى.
2: يزن ابن سلمى؟ عن جد عم تحكي ابني؟ الله يكون معك يا يزن، الله يكون معك يا ابني عشية اللي شفتوه أنت وأمك.
3: أهلين وسهلين ومرحبتين فيك يا حبيب قلبي أنت. قرب قرب قرب لعندي، خليني عانقك قرب.
4: من زمان ما حدا حضني يا عمو.
2: الله لا يوفقهم، الله ينتقم منهم، حرموك حضن أمك يا عمري.
3: مازين، أم مازين لا تدعي على حدا، خلاص منهم لربهم يصطفلوا.

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عيادة على الهواء. الإعداد والتقديم رغد الخطيب، والإخراج نادية حمود. من خلف المايك منفتح باب العيادة، بس مو أي عيادة، عيادة على الهواء. نحكي فيها الطب بلغة الناس، ومنبسط المعلومة لتوصل لكل بيت ولكل شخص، من الكبير للصغير، من يلي بيهتم بصحته للي يمكن ما بيعرف قديش المعلومة الصحيحة ممكن تغير يومه أو حتى حياته. اليوم رح نحكي عن حالة يمكن كتير ناس سمعوا عنها وكتير ناس عاشوا معها من دون ما يعرفوا اسمها، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو الـ ADHD من الطفولة، لما يكون الطفل شقي وما بيركز، مروراً بالمراهقة ووصولاً للبالغ يلي ممكن ينسى، يأجل، يتشتت ويحس أنه عقله ما عم يهدى. وين بيكون الاضطراب وليش بيصير، وكيف منعرف إذا عم نحكي عن ADHD فعلاً أو مجرد طبيعة شخصية أو مرحلة عابرة؟ اليوم رح نمشي مع الـ ADHD من الطفولة لعمر أكبر ونفهمه بعيداً عن الأحكام والتشخيصات السريعة. ضيف حلقتنا لليوم الدكتور ملهم الحراكي، طبيب نفسي ومعالج نفسي للأطفال والمراهقين. أهلا وسهلا فيك دكتور بإذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ رغد.
1: حياك الله. مرحبا. قبل ما نبلش حلقتنا بدي أذكركم أنه بإمكانكم تتصلوا لتحكوا مباشرة مع ضيفنا وتسألوه عن أي استفسار متعلق بموضوع حلقتنا عبر أرقام الاتصال 214-9-2020-225-3-4-6. فاصل صغير ومنرجع لكم. دكتور، قبل يعني هيك خلينا نبلش من الأساس، شو هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الـ ADHD؟ بالفترة الأخيرة يمكن صرنا نلاحظ في كتير يعني بوستات على السوشيال ميديا أو أشخاص عم يتشخصوا بهالحالة، حتى في كتير مسلسلات وأفلام عم تنعمل هالحالة. فتشرح لنا أكثر عن الـ ADHD؟
2: هلا بداية عصرنا عصر التشتت حقيقة،

0: يعني الريلز والبوستات يعني صارت وسائل التشتت واسعة جدا.
1: صحيح.
0: الـ ADHD طبعا هو اضطراب مرضي. فكرته أنه قائمة على يعني رح أحاول أنا ما أعطي التعريف العلمي الجامد. أعجبني أنه أنتوا أنه العيادة هي يعني تسهيل للناس حتى يفهموا القصة. فالقصة أنه الطفل عادة بيطور عنده مدة الانتباه بتكون ممكن تكون أجزاء من الثانية أو ثواني في بداية الحياة، بعدين تتطور وتطول اللي هي المدة اللي فين يركز فيها على شغلة واحدة. تقريبا بيقدروها بعض يعني تقديرات بسيط يعني للتقريب للذهن، يعني مثلا طفل عمره 5 دقائق بإمكانه يركز على الأقل حوالي 6 دقائق أو 5 دقائق على شغلة محددة. نحن ما بنحكي عن تركيزه على الأجهزة، نحن بنحكي تركيزه مثلا على بزل أو رسم أو إلى آخره. طبعا الطبيعي عادة ضرب 2، يعني ناخذ العمر هو المينيموم وضرب 2 هو عادة مدة التركيز الطبيعي. فبالتالي الأطفال بتلاحظوا أطفال الروضة عادة المعلمة الشاطرة طبعا ما بتخليهم يركزوا مثلا فترات طويلة، 10-20 دقيقة ما بيحسنوا. معظم الأطفال الحركيين فعادة هو بيعتمد فرط الحركة لأنه التركيز أو مدة الانتباه قصيرة. فإذا هي عندي أنا مشكلة بشغلة بالدماغ بيسموها جهاز الانتباه. جهاز الانتباه بالدماغ إما المدة قصيرة أو ما عنده قدرة أنه يركز على شغلة محددة بوجود مثيرات أخرى.
1: يعني دكتور بس للتوضيح، هو إذا الطفل عمره 5 سنين فمدة التركيز لازم 10 دقائق تقريبا.
0: معظم الناس
1: حالة ADHD هو أقل من 10 دقائق.
0: أقل من 5 دقائق. أقل من 5 دقائق.
1: أقل من النص.
0: يعني مثلا بتقلك أنه كل الأولاد بيقعدوا أول 10-20 دقيقة بالروضة، هو ما بيحسن يقعد مثلا على سبيل المثال. فهن اللي عنده نقص في مدة الانتباه بيصير ما بيحسن يركز على شغلة واحدة لفترة كافية أقل من الحد الأدنى الطبيعي. طبعا هاي المدة تقديرية يعني ما هي علمية، هي مدة تقديرية. فالطفل بمل، الطفل الصغير لما بيمل شو بيعمل؟ بيصير بيتحرك حتى يروح ملله. فلذلك اجت فكرة فرط الحركة وتشتت الانتباه. هذا أحد أنواع الـ ADHD. هلأ في شغلة تانية اللي هي أنه مشكلة في التركيز على شيء محدد ضمن مثيرات متعددة. هاي اسمها سهولة تشتت الانتباه. يعني مثلا المعلمة قاعدة ما بيحسن يركز على المعلمة نفسها، بده يروح على اللوحة، بده يحكي مع رفيقه. فهي سهولة في تشتت الانتباه. شلون بنعرفها؟ مثلا في ناس طبعا بيكبر الإنسان فيها، يعني هي موجودة كانت قبل آخر تقريبا خلينا نقول 13 سنة ما عادوا يحكوا أنه هو بس خاص للأطفال. كان من قبل كان يقولوا هو خاص للأطفال، صار يقولوا لا في الـ ADHD موجود عند الكبار حتى ونزل بالتصنيفات. هلأ الناس الكبار شلون تعرفين أنه هني عندهم ADHD؟ مثلا ما بيحسن يقرأ بالضجة أبدا، مستحيل. إذا في قاعدين بمقهى بتلاقيه يعني مثلا قاعدين مع بعض تحسوا ما بيحسن يركز على الحديث، كل شوي بيفتح جواله وبيسكره بيحكي معك. فهو عنده مشكلة أنه يركز على شغلة محددة بوجود عدة مثيرات. هاي اسمها سهولة تشتت الانتباه. طبعا هي كلها المشكلة في الاتنشن، جهاز الانتباه اللي موجود في الدماغ في خلل. يعني هلأ ممكن نحكي عن الأسباب، لكن هذا تعريفه الاختصار. في منه نمط قائم على فرط الحركة والاندفاعية بيسموه النمط الاندفاعي أو النمط الحركي. فهذا أحد أنماط الـ ADHD أو النمط الاندفاعي كمان نمط آخر. فعندي أنا 3 أنماط الـ ADHD. نمط اللي هو inattentive type اللي هو النمط عجز الانتباه أو قصور الانتباه. النمط الثاني اللي هو النمط الحركي، طفل حركي مثل الموتور ما بيهدأ أبداً. يعني بتلاقي ممكن يركز على بعض الأمور لكن بالمجمل هذا طفل حركي جدا ما بيهدى ومخرب. وفي الطفل المندفع impulsivity، بتلاقي دائما أخطاء، دائما بيضرب بحاله، دائما بيعمل مصايب. هذا طفل
1: متهور.
0: نعم.
1: طيب دكتور ليش منشوف ADHD عند بعض الأشخاص دون غيرهم؟ شو الأسباب أو العوامل يلي ممكن تلعب دور بظهوره؟
0: طبعا هو عادة بيظهر تحت 12 سنة. هاي طبعا معيار نوعا ما حديث، كان قبل لازم يكون تحت 6 سنوات، هلأ تحت 12 سنة. بيظهر بأي سنة من هذه السنوات. ممكن يكون ناجم عن شيء جيني يعني وراثي، يعني بتلاقي الأب هيك والولد هيك أو الخوال أو إلى آخره. يعني مثل ما أنا بشبهها دائما مثل في طويل وقصير، في ناس طويلين الانتباه بالهم طويل يعني باللغة العربية صبورين، بيقعدوا على شغلة واحدة بيركزوا على ساعة-ساعتين. في ناس قصيرين الانتباه مثل جماعة الـ ADHD. هذا السبب الجيني، سبب بيولوجي، في أسباب بيولوجية لذلك بيتعالج بالأدوية. في أحيانا ADHD ناجم بعد مشاكل عائلية، وهي طبعا شيء مهم أنه في قلق بالعائلة، في مشاكل زوجية، الولد مو مرتاح. أو صدمات مثل ما عندنا هلأ بالمجتمع السوري، ممكن ADHD تلاقي الولد بعد ما شاف
1: حادث

0: حادث، وقعت قذيفة، أبوه اعتقل قدامه، أكل ضربة إلى آخره، تنمر بالمدرسة، بتبلش بعد الولد بيطور، خاصة الأولاد الصغار تحت 7 سنوات بيطوروا الهايبر أكتيفيتي اللي هي فرط الحركة، تجي طبعا بهذا العمر وهي ناجمة عن صدمة عادة بتكون.
1: يعني هي يمكن مثل وسيلة الجسم ليريح حاله، بيعمل هاي
0: تماما. الطفل مسكين ما بيعرف شو يعمل إذا مل فبيتحرك. هلأ في منهم شو بيسووا؟ في منهم بيتعرضوا ل يعني حالات التنمر، فبتلاقي بالمدرسة نفسها مفرط الحركة، مندفع، مشاغب، بمواقف تانية ما في شيء، الولد هادي. فهذه كمان يعني بتدل انه في اضطراب او قلق ضمن هاي المدرسة.
1: نعم. طيب دكتور، يعني ذكرت حضرتك قبل شوي انه ممكن هو الطالب اثناء وجوده بالمدرسة بيضل هيك ما عم يقدر يركز على المعلمة، عم يركز على الحيطان واللوحات. نعم. شو الحد الفاصل بين الطفل النشيط والطفل يلي عنده ADHD؟
0: هلا اذا قلنا في عندنا فرط نشاط هايبر اكتيف، في اوفر اكتيف زياده نشاط، وفي اكتيف انه طفل نشيط. الهايبر اكتيف ميزته انه بكل مكان، يعني بالمدرسه، بالبيت، الاقارب، المطاعم، يعني الاهل بيعبروا بهاي الكلمه بيقول لك موتور ما بيهدى، ما بنحسن نطلع معه، بيفشلنا، بيخجلنا قدام الناس. هذا هايبر اكتيف، وبيكون عاده يعني انت بتشوفي قدامك مستحيل يقعد، يعني صعب يقعد،
1: ما بيركن ابدا.
0: هذا النمط الفرط الحركه. في الاوفر اكتيف انه يعني بيتحرك مشاغب شوي لكن بينضبط نوعا ما. الاكتيف يعني اكتف على كيفه، يعني بالرياضه اكتف، برا الرياضه مثلا رايح مثلا على الجامع مع ابوه سبيقعد. في شغله مهمه جدا، يعني حقيقه انا بشوف حقيقه الاطباء، وخاصه يعني نصيحه لزملائي اطباء نفسيين او اطباء اطفال، في مشكله انه ما بيطلبوا فحوصات، لانه في الاطفال اللي عندهم ADHD لازم بالبدايه نفحص السمع، احيانا تكون قصه في السمع، يعني الطفل المتضايق من داناته بيتحرك كثير. بس خاصة الأطفال الصغار 4-5 سنين، الأطفال اللي عندهم مشاكل في الرؤية، أنا شفت عدة حالات مشخص بالغلط، ومثلا بنت ما عم تشوف، يعني عم تمشي هيك من هي صغيرة، ما عم تتحرك بدون، فهي نظارتها يعني القدرة البصرية كتير ضعيفة عندها. لما فحصنا القدرة البصرية طلعت كتير بحاجة لنظارة، فرأسا هديت البنت وتوقف التشتت.
1: يعني عم تتشخص على أنها ADHD بس هي عندها مشكلة بالنظر.
0: أيوة، لذلك نحن بطب نفس الأطفال أول شيء بالADHD بنفحص السمع والنظر وتحاليل الدم، يعني طبيب أطفال لازم يعطينا رأيه، ما يكون في نقص حديد، لازم الحديد يكون أموره تمام، الغدة الدرقية أموره تمام، يعني في بعض الأمور لازم تتغطى حتى ننفي أي سبب عضوي، وهي شغلة يعني مهمة جدا بوجهها لزملائي من الأطباء.
1: حلو كتير دكتور، أنه هون بيجي دور تكامل، يعني دور الأطباء كلياتهم مع بعض. في أطباء بيلجأوا لأنه خلص إجت المريضة لعندي فأنا لازم يطلع التشخيص من عندي، هون لا،
0: صحيح،
1: خصوصي بمرحلة الطفولة بحاجة لنكون يعني دقيقين، لأنه فعلا حتأثر على كل عمره. صحيح. هذا صحيح. التشخيص دكتور، أحيانا الأهل يمكن ما ينتبهوا للمشكلة إلا لما الطفل يفوت على المدرسة، بيقولوا بقلب البيت أنه هو حرك كتير، شقوة، ما عم يهدى. الطفولة هيك بشكل طبيعي، ولكن بالمدرسة كونه المعلمة بتحتك مع كتير طلاب، بتلاحظ أنه هذا الطفل عنده فرط نشاط. هل يعني هيك لنرجع نأكد، هل ممكن الطفل يلي عنده ADHD يكون عنده فرط نشاط فقط بالمدرسة؟
0: هلأ وارد، بس انت صارت كلمة فقط معناتها في مشكلة بالمكان تبع الفقط. يعني مثلا هو مثلا بالبيت غير مؤدب، حرك، بيخرب، لكن بالمدرسة بالعكس تماما بيقولوا عليه مؤدب. معناتها في مشكلة بالوالدية عند الأم والأب، يعني نظام الوالدي، طريقة التعامل، يا ترى في مشاكل في البيت، يا ترى الولد عم يشوف الأب والأم بمواقف يعني صعبة مثل المشاكل أو الصراخ، عم يصرخوا على بعض، أو هن هادين لكن متساهلين مع الولد، شفنا كتير هيك حالات أنه في تساهل مع الولد، أو الولد عم يتعرض لضرب بمكان إساءة، يعني موضوع الأبيوز. فهي الأشياء كمان مهمة جدا، يعني مو أي طفل عنده فرط حركة معناته خلص هذا فرط حركة بنعطيه أدوية، لا أبدا. أحيانا تكون القصة الطفل عم يعبر، خاصة برجع بأكد الأطفال تحت السن 7 سنوات ما بيعرفوا يصيغوا مشاعرهم، أو ما بيعرفوا يعبروا بالكلمات عن الشيء اللي عم يعانوا منه. الأطفال بالمراهقة وأدنى كمان ما بيعرفوا يصيغوا مشاعرهم، فبيعبروا عنا أحيانا بثورات غضب، أحيانا بتمرد، أحيانا بتكسير، أحيانا بفرط حركة. فالحقيقة الطفل يعني عنده شيء نحن بنسميه سلوكيات الرمزية سيمبوليك، فهي اللي بدك نفسرها على ضوء تحليل العلاقة مع الأب وعلاقة مع الأم وعلاقة الأم والأب مع بعض دائما، وفي أخوة بالبيت. فنحن دائما إذا كان في فقط محصور ضمن البيت أو محصور ضمن المدرسة معناتها في مشكلة.

0: ورب الأسرة ورب ربة الأسرة شو عم بيسووا بهذا المكان أو المدرسة شو عم بتساوي.
1: معناتها هون دكتور لما يجينا طفل عنده فرط نشاط أو فرط حركة أو واحد من الأنواع الثلاثة تبع الـ ADHD اللي تعرفنا عليهم بحاجة لنسمع الطفل والمحيط.
0: أكيد طبعا المحيط قبل. يعني عادة الاتجاه الكلاسيكي انه تدخل الام والاب ويحكوا لنا عن يعني عن الطفل قبل وما يحكوا هذا الكلام قدام الطفل. بعدين بنقعد مع الطفل وبنشوفه. بعدين بناخذ راي المدرسه لانه مهم نشوف الطفل لحاله الام والاب وراي المدرسه كمان مهم. من خلاله الطبيب بيعرف يقرر انه هذا فعلا شو نوعه للاي دي اتش دي وهل هذا الاي دي اتش دي عباره عن اعراض تخفي خلفها أشياء كامنة. هون لازم نركز بهاي القصة يعني ممكن يكون في أشياء وراء هاي الأعراض.
1: حلو كتير. طيب دكتور بحالة الـ ADHD تم التشخيص والطفل عنده هاي الحالة هل قد يكون هو ضعيف دراسيا كونه مو قادر يركز كتير كونه عنده تشتت ولا ما في ارتباط بين قدرته على الدراسة والنجاح مع الحالة المرضية اللي عنده؟
0: لا إذا كان من النمط الـ inattentive type اللي هو نمط عجز الانتباه في منهم عجز انتباه وعجز تركيز. يعني الانتباه هو يعني باللغة العربية الانتباه يعني يركز على شيء. التركيز هو مدة هيك عادة. فإذا هو عنده مشكلة في التركيز والانتباه معناتها غالبا رح يكون عنده في كتير منهم بيبدأ قصة حياته بتأخر لغوي. يعني بيبدأ أنه تأخر لحكا بعدين لما يدخل المدرسة عادة بيعاني من صعوبات في التعلم. طبعا بعض المدارس بتعتمد على نظام مثل النظام المونتسوري فهو نظام بيعتمد على اللعب فما رح يظهر القصة لحتى يتقل الجدوى. يعني مثلا
1: يصير في صف برامج
0: الثالث صف الرابع بتبلش بتظهر قصص الدراسة. هلأ إذا ما ظهر أنه الولد شاطر بالمدرسة معناتها عندنا المشكلة في النمط اللي هو الهايبر أكتف أنه هو ولد حركي ومندفع ولما تعطي الأنسة في منهم هيك الأطفال لماحين يعني بالمساحة التركيز البسيطة اللي هو عنده إياها بيلقط المعلومة ويحفظها. كل ما تقلنا البرنامج التعليمي مثلا أخذناه على مدارس دولية مدارس صعبة طفك برنامج صعب رح تظهر
1: المشكلة
0: تظهر المشكلة بشكل واضح جدا وبلش المدرسة تشتكي إنه الولد ما عبي لحق ما عبي لحق لهم.
1: حلو. طيب دكتور كيف ممكن نميز بين طفل عنده ADHD وطفل ما بيحب الدراسة؟ في أهل بيقولوا لك أخلص ما بيحب الدراسة ما بيحب يدرس ما عنده خلق بس بده يلعب. فهل فعلا يعني ممكن يكون في أطفال فعلا ما بيحبوا الدراسة وبيحبوا يقضوها هيك تسلاية؟ فكيف ممكن نميز فعلا؟ يعني هدفنا اليوم نوضح للأهل كل السيناريوهات الممكنة
0: صحيح
1: لنساعدهم فعلا.
0: هلا للأسف يعني في انتشار كبير هلا هو حاليا الاتجاه بالـ ADHD انه هو كسبكتروم. يعني ما انه كان قبل نقول في ADHD وما في ADHD. هلا حاليا لا هو عباره عن سبكتروم في درجه خفيفه في درجه متوسطه في درجه شديده. يعني ممكن اي واحد يكون على الطيف على المدرج تبع الـ ADHD. هذا الاتجاه الجديد حاليا. فكتير عالم بيدخلوا عن طريق الذكاء الصناعي او عن طريق هلا صار في كتير مواقع بتامن اختبار للـ ADHD رح يقولوا انه انا ADHD. كتير بيجينا ناس انه احنا ADHD حتى الشباب الصغار انا ما عم بدرس لانه انا ADHD اعطيني دواء تبع الـ ADHD. صار كتير منتشر الموضوع. هلا ما فينا نقول انه هو مو منتشر هو منتشر حقيقه. وما فيني اقول كل اللي بيقولوا ADHD هنا ADHD. ADHD عادة له هيك نمط كلاسيكي سير مرضي كلاسيكي. عادة في قصة وراثية يعني في حدا من العائلة. يعني في جد عم حدا من العائلة الأم أحيانا بيكون من هو صغير بيعاني موضوع التركيز. يعني بيقول لك ايه مزبوط أنا مثله يعني مثل ابني. هاي واحد. اثنين في ممكن يكون في بداية الحياة ممكن يكون في تأخر لغوي هذا بيأكد أنه هو ADHD تأخر شوي لحكى أو أكثر بكثير من أقرانه. عانينا معه بالمدرسة كانوا يعانوا منه ببعض المواد كانت صعبة عليه أو كل المواد صعبة عليه. فهي مؤشرات بتدل أنه هو فعلا ADHD. في منهم طبعا مثلا على عمر الـ 15 يعني مثلا تعرض لصدمة فهو ADHD نتيجة PTSD اللي هي اضطراب ما بعد الصدمة فهو نتيجة القلق الشديد ما عاد يركز. فنحن هون ما نستهدف الاتنشن بقدر ما نستهدف المزاج عنده يعني نحسن الحالة المزاجية ونعالج الصدمة اللي عنده. فهو بده تحليل كل حالة سبحان الله مختلفة عن الأخرى لها قصة مختلفة لازم نسمعها بشكل دقيق نقعد مع الولد. وطبعا في اختبارات أكيد يعني في عنا نحن اختبارات بنعملها مقاييس بنسويها للشخص. في اختبارات عيادية بسيطة يعني مثل الألعاب. يعني هي على شكل ألعاب نلعبها مع الولد
1: لندرس حالة التركيز بيقدر يركز.
0: عم نجمع نحن معلومات مثل المحقق عم نجمع معلومات

0: بنحوله احيانا الاخصائي القياس النفسي بيعمل له مقياس مثلا ذكاء، في مقياس كونرز، هدول كلها مقاييس مقننه معتمده عالميا لتقول انه عنده ADHD او لا.
1: طيب دكتور، حضرتك طبيب نفسي ومعالج نفسي، قديش عم يكون في وعي من الاهل اللي عم يجوا على العيادات او اللي عم ياخذوا استشارات انه فعلا هي حاله طبيعيه وقد يعني نخفف من درجتها او هيك؟ هل في وعي عن جد عند الاهل عم يكون عم يفحصوا أطفالهم ولا لسه ما كتير؟
0: والله مع انتشار وسائل التواصل حقيقة والذكاء الصناعي لا في وعي حقيقة. يعني الناس عم تجي مشخصة حالة تقريبا. فهذا بيساعدنا حقيقة. لا في وعي حقيقة. الناس اللي ما عندهم وعي يعني واجبوا الطبيب انه يشرح شو هذا. انا بقول لهم دائما فهم مرضه لابنك، انت من حقك تعرف انا ليش اكتب له هذا الدواء وايمت من وقفه وشو سلبياته على الامد الطويل، لانه في ناس كتير ما تعرف انه الـ ADHD يعني له سلبيات كتير كبيرة. صحيح. على العمل، على يمكن رح تسأليني عنه بتوقع هيك، لأنه البالغين هن الأخطر. يعني في كتير حالات مثلا الزوج ADHD ونازل تخبيص ومشاريع. صحيح. من مشروع لمشروع وتشتت وبيدخلوا بالاكتئاب كتير هدول الأشخاص، ويدخلوا كتير بالقلق. حلو. فبتلاقي يعني الأرضية ADHD لكن فوقها أمراض واضطرابات كثيرة.
1: حنكمل بحديثنا أكثر لنحكي أكثر عن البالغين وعن باقي تفاصيل المتعلقة بالـ ADHD، ولكن قبل ما نكمل معك دكتور بحلقتنا لليوم بدنا ننتقل لأذان الظهر يرفعه على مسامعكم فضيلة الشيخ السيد عماد داوود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مكملين معكم بحلقتنا لليوم من عيادة على الهواء مع الدكتور ملهم الحراكي، طبيب ومعالج نفسي للأطفال والمراهقين. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة تانية.
1: أهلا وسهلا.
0: وقبل ما نبلش أسئلتنا بدي أرجع أذكركم بأرقام الاتصال 214-9-2020-225-3-4-6، أو فيكم تتركوا لنا رسائل على الواتساب على الرقم 0987-8-10-950. دكتور، قبل الأذان كنا عم نحكي عن متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه، وحكينا عن أنواعها عن أسبابها. بدنا نحكي أكثر عن مرحلة المراهقة. لما الطفل يكبر ويفوت بمرحلة المراهقة اللي هي فعلياً أكثر مرحلة حساسة وبصير فيها يعني تغيرات، هل الـ ADHD بيبقى بنفس الأعراض ولا ممكن يتغير شكله؟
1: يعني عمليا بعد 10 سنوات ممكن الطفل أو المراهق ما يعود عنده فرط الحركة، تظهر فرط الحركة، يظهر تشتت الانتباه. أكثر شيء بتظهر بعد 10 سنوات تختفي فرط الحركة، على اعتبار أنه بحس حاله كبر، شو بيعمل ضبط لنفسه. ممكن يلاقي بعض الطرق، نحن اتفقنا أنه التركيز والانتباه بيخلق حالة مزاجية معينة لما بيخلص. أنا بشبه له إياه للشخص اللي بيجي لعندي بيقول له مثل شحنه انتهى، كيف الواحد انتهى شحنه، فأنت بتمل فبتتحرك هاي لما بيكون صغير. أما لما بيكبر بيلاقي وسيلة تانية، ممكن يلاقي وسيلة بيشرب قهوة مثلا، ممكن الأكل، أحيانا الأكل هيك المحروف شوي هذا تبع الفاست فود، ممكن يروح باتجاه للرياضة، وهذا أحسن اتجاه. يعني الرياضة كانت كتير مفيدة،
0: خصوصي أنه دكتور بهالمرحلة الأهل ببلشوا تبع ما عاد تصغير حاجة حركة، كأنه
1: تماما هو ما عاد يعني يخجل على حاله، فبيروح بهذا الاتجاه. طبعا بيغلب على الموضوع مثل ما ذكرت، موضوع تشتت الانتباه، المشاكل الدراسية، السلوك الاندفاعي، الأخطاء مع الناس. لكن هي أخطر شغلة بهذا العمر أنا بشوفه، أنه هو عم ينتقل من الطفولة للشباب أو للرجولة أو للبنت. طبعا البنت أكثرهم بيغلب عليهم نموذج الانتباه أو عجز الانتباه. المشكلة الكبيرة أنا بشوفها بهذا العمر أكثر شيء مشكلة الأصحاب، لأنه العلاقات الاجتماعية بدها تركيز.
0: صحيح.
1: فإذا واحد ما عنده تركيز وعنده اندفاعية رح يصير الأولاد شوي ينفروا منه، أنه بيغلط كتير، هيك دفش، ما عنده صبر، ما عنده قدرة على الكلام والردود، لأنه الترك يعني كل، سبحان الله، العلاقات الاجتماعية قائمة على التركيز.
0: صحيح.
1: لذلك يعني لاحظي كل الثقافات بيبدوا اللقاءات الاجتماعية بالقهوة، ما عدا هون بإذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا، لو بعد الهوى لازم نشرب.
1: وعدتني بعد الهوى.
0: أهلا وسهلا دكتور.
1: فالقهوة ليش القهوة؟ لأنه بتحسن قدرة التركيز، بتساعد الإنسان أنه يحكي، بتساعد الإنسان أنه يتصرف.
0: حلو.
1: وعدتني بعد الهوى.
0: وعدتك خلاص. أهلا.
1: فهاي يعني ملاحظة أنه مهم أنه ننتبه الأطفال لما ينتقلوا لمرحلة البالغين، مشكلة عدم التركيز رح تظهر على شكل صعوبة بالعلاقات الاجتماعية. طبعا وقيس على ذلك رح ننتقل، يعني إذا في صعوبة بالحياة الاجتماعية معناتها في صعوبة في الحياة المهنية، في صعوبة بالحياة الزوجية. كل القصص بالحياة تعتمد أنه الإنسان يركز وينتبه ويعمل استدعاء للذكريات ويركب جمل مترابطة يقنع قدامه. هاي كلها عند الـ ADHD فيها مشكلة.
0: حتى إذا هو بمرحلة المراهقة ما قدر يكون صداقات وعلاقات، فحيدخل على الجامعة كمان مقادر، فبيصير يعني منعزل نوعا ما،
1: صعوبات اجتماعية رح تكون.

0: في أخطاء. كمان في شغلة خطيرة للي ما بيتعالج ADHD، هاي حسب دراسات كتيرة، اللي ما بيتعالج هو أميل يروح للأسف المواد المخدرة، يعني أبسطها التدخين، لأنه هاي مواد كيميائية بتساعد أنه الإنسان تسستين attention، يحافظ على تركيزه. فيا أما مثل ما حكينا لو اتجه نحو الرياضة كتير رائع، قهوة كمان ما في مشكلة، أما ممكن يروح للتدخين، ممكن يروح للحشيش، ممكن يروح حتى الكبتاغون، يعني هدول المركبات. الكبتاغون مثلا هي مادة بتحسن الانتباه، لكن تحسين غير طبي، تحسين إدماني، راح يضطر يدمن عليها. فكتير منهم بيروحوا نحو نسبة الناس اللي عندهم ADHD وبيروحوا نحو هاي المركبات الضارة عالية حقيقة. اللي بيتعالج لا عادة أميل أنه ما يروح لهاي الأشياء.
1: فهون دوري يمكن الأهل، غالبا المراهق أو الطفل ما عنده قدرة يعرف أنه هاي الأعراض اللي عم يمر فيها، خصوصي المراهق دكتور بيكون عم يحس أنه لا أنا تمام ما فيني شيء، ما بيعبر عن أنه هو عم يشعر بي.
0: هلأ صاروا عم يبحثون مراهقين، عم يسأل جيميني أو تشات جي بي تي، عم بيعطوهم أسئلة، يعني عم يجوا لعندي عم بيقولوا نحن ADHD، وحتى بيطلبوا من أهلهم أنه يعني شفت هيك ناس. لا الحقيقة يعني صار في عنده نوعي الإشكالية. أنا بشوف كمان أنه الطبيب عنا كمان لما بيشخص ما بيقول له للطفل أنه أنت معك ADHD، يعني ليش الدواء؟ طيب الطفل من حقه يعرف، يعني من حقه تقول له أنا أعطيتك دواء حتى أنت تركز، بعد شهر رح تجي لعندي أو بعد أسبوعين بدك تحكي لي شو صار معك. لازم نحطه للطفل بهذا الموضوع. هلا في منهم بيرفضوا، من واجبي أنا كطبيب ومعالج أقنعه أنه طبعا هو العلاج ما هو بس دواء، يعني العلاج عناصر متعددة.
1: هلا رح نتطرق لنحكي أكثر عن العلاج كونه من أهم النقاط اللي لازم نعرفها. دكتور بمرحلة الطفولة غالبا ذكرنا إما بتكون هي المتلازمة أو الاضطراب على شكل فرط حركة أو اندفاع، بمرحلة المراهقة بتصير على شكل تشتت أو قلة تركيز. عند البالغين في تحول كمان بيظهر نمط تاني من الـ ADHD، ولا نحن من تابع
0: بيبقى بفضل. موضوع النمط عجز الانتباه بعضهم ممكن يلاحظ عليه أنه رايح جاي رايح جاي، قلق، عندهم فرط تفكير، في منهم هيك بتلاقي يعني الحركة انتقلت من جسمه لعقله، بتلاقي أفكار كتير. احيانا في منهم عندهم شغله هيك ظريفه وعجيبه اللي هي اسمها ظاهره الهايبر فوكس، تركيز مفرط، يعني بتلاقيه مثلا بكل شيء ما بيركز الا بشغله واحده، بيقعد عليها ساعات طويله. طبعا بعيدا عن السوشيال ميديا، برجع بقول انه السوشيال ميديا ما هي معيار. ليش؟ لانه ما فيها شغله واحده، كل شوي
1: كل شيء عم تقلب
0: السكرولينج هيك انت عم تحرك. لكن اللي عنده ADHD بتلاقي يعني اللي عنده هاي الظاهره اللي هي الهايبر فوكس بتلاقي يعني مثلا شغله واحده، مثلا رسم او رياضيات او مثلا هيك شغله غريبه بتلاقي بيركز فيها بشكل بيقعد بالساعات عليها. ليش هيك؟ لانه مزاجه بينطبق عليها، بحبها. فهي هيك عندهم بعض، مو كلهم.
1: حلو.
0: وممكن هاي تكون مهنة، يعني في منهم مثلا معذب أهله بالدراسة طول عمره، اجى على كلية الهندسة اللي هي كلية تعتبر الكليات الصعبة، الأول على الدفعة. الأهل يعني شلون هيك صار؟ بسبب أنه عنده هاي ظاهرة هايبر فوكس. في منهم مثلا عندهم كل شيء صعب بالدراسة إلا فرضا مادة العلوم، بيقعد فيها يعني بشكل خطير، بيسخن فيها. ففي عندهم بعض الظواهر الصراحة العجيبة اللي بتشوف انه احيانا انه مثلا ممكن يكون شخص منا وفينا حوالينا. صحيح. بتلاقيه طول الوقت تحكي له قصه ما بيركز معك، بينسى كتير، لكن بمهنته اللي هو هلا فيها بتلاقي شاطر جدا،
1: مبدع. حلو.
0: بيركز فيها كتير.
1: دكتور معنا اتصال. الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور. يا هلا، مين معي؟
2: معك محمود الجمعه من ريف حلب الشرقيه.
1: يا محمود تفضل، الدكتور معك.
2: أهلا، مساء الخير دكتور.
0: أهلا أهلا وسهلا سيد محمود، حياك الله. أهلا وسهلا.
2: على رأسي يا دكتور، شرفتني.
0: الله يكرمك.
2: يا دكتور بدي أسألك على بنتي، عمرها 8 أشهر، وأكلها ويعني خروجها كلها نظامية، يعني أمورها تمام الحمد لله. عم تقلب على بطنها مثلا، بس عندها نحس يعني خوزنا 5 كيلوات، وما عندها جنس مرض.
0: نعم. ها عمرها 8 أشهر.
2: عمرها 8 أشهر، وبدي أسمعك على راديو الديجيتال لأنه أفضل من الجوال.
0: الله يبارك فيك. الله يسلمك.
2: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يكرمك. هلا يعني هذا برا الموضوع.
1: صحيح.
0: اذا بيقول هذه فهو بحاجه الى الاخ محمود، هيك الله يحفظ له اياها لبنته، بحاجه الى طبيب اطفال حقيقه. يراجع فيها، يشوف له الطول، يشوف له الوزن، يشوف له بعض الامور اللي ممكن تكون هي السبب.

0: بهذا عم بيقول انه ما عم تاكل، فهي بتوقع يعني شغله طبيب اطفال
1: حاجه ليكون في طبيب اطفال
0: طبيب نفسي اطفال
1: قدران يشخص اكثر الحاله. طب دكتور، ممكن بهذا العمر اللي هو كتير صغير، كونه قلنا عمره 8 شهور الله يحميها، ممكن تحت السنه نحن يبين

0: اللي هو التصنيف الأمريكي باضطراب بيسموه اضطراب المزاج الغير منتظم عند الأطفال. يعني بتلاقي من هو صغير بكاء، مزاجه عسر، نوبات غضب، مزاجه غير منتظم. يعني هالولد ما عم نعرف شو بده، أكل، شرب، تغيير العفو حفاض، كل هاي التفاصيل عم نعملها والولد لا يزال مزاجه سيء. هذا بسموه المود ديزيروكليشن ديزوردر، اللي هو اضطراب المزاج غير المنتظم. كمان حالة يعني كتير من الأطباء ما بيعرفوها، خاصة أطباء الأطفال، لازم يعني الوعي فيها، لأنه لازم نبحث عن السبب ليش الولد مزاجه غير منتظم. مثل صحيح. مثلا هالطفلة طبعا هاي مو المزاج المنتظم، لكن لازم نفحص يعني بالبداية، أنه ليكون في فحص ضروري ينعمل بعد أسبوع للولادة، مثلا فحص الغدة الدرقية كتير ضروري. بشوف في تقصير ببلادنا بفحصه. لازم فحص السمع كتير أساسي. لازم ينعاد الفحص تبع الغدة الدرقية بعد سنة، لأنه هاي الغدة كتير أساسية في تنظيم النمو تنظيم المزاج حتى.
1: كونك كمان دكتور ذكرت فحص السمع، نحن من كم حلقة بزاوية صحية بصباح سوري تواصلنا مع شخص ممثل من وزارة الصحة عم يكون في خدمة مجانية مسح سمعي لحديثي الولادة، فاليوم كمان من عيادة على الهواء بدنا نرجع نذكر بهي الخدمة.
0: كتير أساسي،
1: كونها
0: كتير
1: فعلا أساسي. ممكن يعني تأثر فعلا على حياة صحيح. الطفل كله.
0: فحص النظر قبل المدارس، نحن هلأ بموسم المدارس، فلازم أي طفل بيدخل مدرسة لازم يعمل فحص النظر، هذا شيء ضروري.
1: رسالة للأمهات، المدارس وإلى يمكن أسبوع تقريبا، فلكل اللي عم يتابعونا يعني فحص بسيط ما بيأكل كثير من الوقت. دكتور إذا شخص عمره 30 أو 40 سنة وعم يسمعنا هلأ ممكن يقول إيه والله أنا عندي هاي الأعراض، عندي هاي التظاهرات، يعني هل ممكن يكون في شخص عنده ADHD وما كان بيعرف؟ يعني هل صحيح أنه هو ممكن يظهر بعمر كبير أو ممكن يكون عنده يا وما بيعرف؟
0: ممكن جدا. ممكن جدا. مثل ما حكينا الطب النفسي يعني بعتبره بدايته. يعني فالتصنيف للكبار كان قبل هيك نوع من النقاش عليه، هلا حاليا خلص انحسم الموضوع انه في ADHD عند الكبار، انه ما بينتهي الـ ADHD، مرض مزمن مدى الحياة. فاللي بيعاني فعلا من تشتت، نسيان، بيضيع اغراضه كتير، هاي المواعيد بيخليها لاخر لحظة، ما عنده القدرة على التنظيم، فوضى حياته، احتمال كبير يكون عنده مشكلة في التركيز، لأنه التركيز هو أنا بعتبره باب العقل. كل ما كان الباب كبير الأمور تمام، كل ما كان الباب صغير وبيسكر وبيكون في مشكلة. فإذا حدا عنده هيك حاسس أنه هو عنده سرعة في التشتت، بيدخلوا عادة بالاكتئاب بيكتبوا، فلازم يروح على يعني على العيادة النفسية ويقيم. أول شيء ممكن يبدأ بالعيادة الطبية العادية، يفحص بعض الفحوصات، أحيانا ممكن تكون شغلة نقص حديد، أحيانا نقص شديد بالحديد، ممكن يكون مشكلة في أحد الغدد، وبالتالي بحاجة لفحص بداية. بعد الفحص إذا طلع بالفحص العضوي ما في شيء ونعرف أنه في تاريخ مرضي، يعني هو مثلا أبوه أخواته في عنا هذا التشتت، طبعا ممكن علاجه، خاصة إذا هو عمل يعني في منهم أعمالهم فكرية، محامي مثلا، طبيب، هدول أعمال يعني مرهقة، يعني بدها جهد ذهني، وبالتالي بحاجة لعلاج أكيد.
1: فممكن يعني تظهر الحالة بعمر متأخر، أو هي صحيح. مو شرط تكون ظهرت بعمر متأخر وإنما اكتشفها على الكبار،
0: أو هو مثلا يعني عم بيغطي. برجع بقول في شغلتين كتير بيساعدوا في عملية تحسين الانتباه، الرياضة يعني بتخفي للمرض. في كتير من لاعبين كرة القدم، لاعبين كرة السلة، هنا أصلا ADHD، بس المرض ساعد ووظفوا فرط الحركة للرياضة، وهذا بيساعد كتير القدرة العقلية. زائد الإماهة اللي هو شرب المي، يعني نحن الكبار بيأثروا بموضوع شرب المي،
1: صحيح.
0: ما بيشربوا مي كتير، فبالتالي شرب المي بيساعد كتير على تحسين التركيز والانتباه.
1: حلو. طيب دكتور، يعني بعد ما تعرفنا على كل التفاصيل المتعلقة بالـ ADHD تقريبا وصلنا لمرحلة مهمة وبتهم كل الأشخاص اللي قد يكونوا عم يعانوا من هاي الحالة واللي هي العلاج. بعد ما نوصل للتشخيص، هل الـ ADHD له علاج؟
0: أي طبعا. يعني ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فالعلاج هو ما هو شغلة واحدة بس، هو عدة تداخلات. أول شيء طبعا أنا بشبه هيك بلوحة، برسم له اللوحة بقسمها لأربعة. في قسم منه الجانب البيولوجي اللي هو جانب كيميائي، الفحوصات، الغدة، الحديد، الفيريتين، قديش نسبة الحديد في الدم، كل هاي التفاصيل لازم تتغطى، وممكن إضافة دواء منشط للتركيز. وهون المشكلة اللي بيعاني منها أي طبيب نفسي ببلادنا أنه ما في هي

0: هاي مشكلة كبيرة يعني. نداء لوزارة الصحة بتوفيرها، يعني في عنا نقص كبير في هاي الأدوية،
1: خصوصي كونه الحالة ذكرت أنه منتشرة جدا.
0: في نوع واحد بس هو من الأنواع الضعيفة، لكن النوع القوي اللي هو الخط الأول غير متوفر إلا بصعوبة أو عن طريق بشكل غير شرعي، غير قانوني. عندي هذا الجزء الأول. الجانب البيولوجي كتير مهم، بيشمل كمان الغذاء، يعني في نمط من أنماط الأغذية مهم أنه نتبعه. في بعض الأنواع من الأغذية مثلا مثل أنه قلة المي، كثرة المشروبات الطاقة أو السكريات، المواد المصنعة، الملونات، هاي كلها تأثر سلبا على عملية الانتباه والتركيز. تمام، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هو المدرسة إذا كان طفل، أو الجامعة، أو طريقة التعليم، أو المهنة اللي هو فيها، كمان هاي مهم. أنه مثلا في منهم بعض الأهالي إذا عنده الولد ADHD بيصروا أنه يدخلوا على مدرسة صعبة كتير، بيحطوا دورات وبدون يحفظوا قرآن، مع طبعا أكيد
1: أنه هنن عم يحاولوا يساعدوه ليركز،
0: مع الاحترام يعني كلياتنا مع تحفيظ القرآن، لكن الولد عقله ما بيتحمل هذا الضغط. صحيح. الدراسي أنت عم بتحمله لود عالي،
1: ممكن يكون عم ننفره من المدرسة أو من الحفظ.
0: تقولون أنا سجلوه بنادي، سجلوه برياضة، خيل، سباحة، هاي الأشياء، وخلوه هيك يحفظ أشياء، أو يعني ما تدخلوا، ما تظهر ضعفه، هاي نقاط ضعف عنده. أنت لما تحمله هيك المواد الحفظية تقيلة عليه،
1: هيشعر حاله عنده ضعف فعلياً.
0: صحيح، صحيح. مثلاً في منهم كتير صعب عليهم المواد العلوم، الحفظ، الديانة، هالأشياء، لكن هن برياضيات كتير أذكياء، يعني بيحلوا العمليات الذهنية. هدول بيكون عندهم المشكلة مو بال شو اسمه، بمدة، عنده مشكلة بمدة الانتباه. بالتالي العمليات الرياضية هي عمليات سريعة، ما بتستدعي كتير مثل القعدة على الحفظ. فأنا بنتبه لموضوع التعليم والمهنة كتير مهم. البيئة، هاي المربع الثالث، البيئة إذا عايش بين أب وأم عم بيتقاتلوا مع بعضهم، أو بمدرسة عم بيتعرض للتنمر الولد، فأنا ما بعود بشوف الADHD، بشوفها مغبشة. فأنا لازم أقول لهم رجاء يعني هاي الأشياء بدها تهدى.
1: صحيح.
0: وإلا نحن بنشتغل على 50% من الصورة، يعني العلاج الكامل. تمام. الأخيرة اللي هي التمارين السلوكية، أو الشيء نحن نسميه تعديل السلوك، والتمارين تبع الـ ADHD. في تمارين معينة بتحسن قدرة الانتباه، بيعمل الأخصائي السلوكي. في ألعاب لازم، يعني في ألعاب تسيء للانتباه، في ألعاب صديقة للانتباه. يعني مثلا ألعاب الأكشن هي ضد الانتباه، الألعاب اللي حتى بيسموها الاتنشن بلاي، يعني هي تصنيفها بالأبل ستور أو هدول الجوجل ستور، هدول اللي عنا على التطبيقات. طبعا أنا ما أبدا ضد أنه يقعد الولد ساعات طويلة، لكن إذا بدنا نلعب لعبة نص ساعة،
1: يعني هو أصلا دكتور عم يفتح الموبايل وعم يفتحه، فخلينا نوظف هذا الجهاز.
0: أنا ما مع أنه ينعطى،
1: هو لازم ما ينعطى. صح،
0: أنا ما لازم ينعطى، لكن ينعطى بشكل قانوني،
1: نستثمره
0: يعني، تحطه بقانون.
1: صحيح.
0: إذا بدك تلعبه ولا بد، دور على الألعاب اللي بتحسن قدرة التركيز، اللي بتعتمد مثلا على الصبر، اللي بتعتمد على الذاكرة، بيسموه ألعاب الذاكرة، ألعاب الذكاء، ألعاب التركيز، كلها تندرج ضمن هذا الشيء. ما تأخذوا على هاي الألعاب بلاي ستيشن مثلا وأكشن وعب يقعد 4-5 ساعات، هاي كتير بتضر،
1: كلها مشتتات أكثر.
0: تماما. خليه يلعب أشياء فيها كارديو، يعني حركة جسدية مثل السباحة والكرة القدم، هاي كلها بتحسن. حتى بعض المدارس طبعا إن شاء الله يعني تنتشر ببلادنا، في عندهم برنامج خاص للـ ADHD، إنه وزارة التربية إن شاء الله يعني بالمستقبل يصير
1: إن شاء الله
0: القريب، أنا بتمنى إنه يكون في قسم خاص للتربية الخاصة، أكيد فيه لكن أنشط يكون، بحيث إنه الأطفال اللي عندهم ADHD لهم برامج خاصة، يعني في هاي المدرسة صديقة أو بتراعي أطفال الـ ADHD، ففيها مثلا مسبح، فيها مثلا غرف خاصة، غرف مصادر بيسموها خاصة للأطفال هدول، يعني بتراعي إنه هذا الطفل إذا عدته مع 30 طالب رح يضيع إذا مادة حفظية، لا باخده ببعض الحصص الصعبة لفصول صغيرة 5 أطفال. بتمنى إن شاء الله تنتشر ببلادنا
1: إن شاء الله. كمان هي هيك نداء لوزارة التربية ليكون في تفعيل أكثر ل يعني مدارس أو يعني جامعات خاصة. صحيح. للأطفال المصابين بالـ ADHD. دكتور، قبل الختام، إذا بدنا نعطي أهل الطفل أو المراهق أو أي شخص بالغ عم يسمعنا اليوم 3 علامات أساسية ما لازم يتجاهلوها، شو بتخبرون؟
0: هلأ إذا يعني عم نحكي عن أطفال صغار، إذا لاحظنا طفل عمره مثلاً 4-5 سنوات مفرط الحركة، كمان نسينا نحكي عن النوم. النوم كتير كتير أساسي، لازم يكون منظم النوم عند الأيد، لأنه أي اضطراب نوم رح يخرب لي عملية التركيز. فإذا أنا لاحظت أنه ابني عنده ما بيحرك مثل الموتور، ما في داعي تقول، كثير منهم بيقولوا ولد وما في مشكلة وتحملوا، طب ما عم بيحكي الولد، عم بياكل فرضا

0: يعني بين قوسين بياكل قتل كتير من أمه من أبوه، بياكل خناقات كتير، هذا كتير بتأثر شخصيته.
1: صحيح.
0: فإذا أنت لاحظ إنه ابنك ما بتحسن تسيطر عليه من فرط حركته، خاصة الأطفال دون الست سبع سنوات، لازم نتوجه ونفحص. ما شرط يكون الموضوع طب نفسي، يعني ممكن يكون حاطط له شيء شغل بدانات وزعجته وعملت له التهاب.
1: صحيح.
0: ففحص بداية مع طبيب أطفال، تابع طبيب نفسي أطفال، قليلين جدا هون.
1: صحيح.
0: يعني كتير قليلين، لكن يعني على الأقل أنه دور على هذا الاختصاص، لأنه هذا اللي بيفيدك بهبادل، أو أخصائي نفسي. الناس اللي كبار اللي بيعرفوا يعني أنه طلعوا، إذا عندك مشكلة بالتركيز وعم بتعاني منها دراسيا كمان، ممكن وانت يعني في منهم بيقول لك انا يعني خلص دخلت طريق الطب مثلا، والطب كله دراسه فانا مضطر، فكمان في حل ممكن العلاج الدوائي. اما اللي لساته على ابواب هلا، يعني طلابنا اللي هلا على ابواب الجامعه، اذا انت عندك مشكله في التركيز فما تروح تدور على كليه بتظهر المشكله.
1: صحيح.
0: دور على كليه فيها شغفك، مو انه بتحبها، بجوز تحب الطب وانت غير قادر عليه،
1: لا شغف،
0: لا عندك شغف فيها قادر عليها، تستطيع الممارسه، ما تروح على كليات تظهر هذه نقطه الضعف، وبالتالي بنضطر هون نعطيك ادويه. فهذا اللي فيني احكي بهاي الفتره.
1: شكرا كثير دكتور على كل المعلومات اللي قدمتها، فعلا كانت حلقه ممتعه وتعرفنا فيها على كل التفاصيل المتعلقه بالADHD. شكرا دكتور ملهم الحراكي.
0: العفو، شكرا لك.
1: اهلا وسهلا فيك باذاعه دمشق.
0: الله يسلمك يا رب.
1: لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من عيادة على الهواء. كان معنا الدكتور ملهم الحراكي، طبيب ومعالج نفسي للأطفال والمراهقين. حكينا عن الADHD من الطفولة للمراهقة وصولا لمرحلة البلوغ، وعرفنا أنه مو مجرد شقاوة أو كسل أو قلة تركيز، وأنه أعراضه ممكن تتغير مع العمر وتأثر على الدراسة والعمل والعلاقات. والأهم، عرفنا أنه الADHD ما بيحدد قدرات الإنسان ولا نجاحه، ومع الفهم الصحيح والتشخيص والعلاج المناسب ممكن الشخص يعيش حياته بشكل أفضل ويستثمر نقاط قوته. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج نادية حمود. نلتقي بحلقة جديدة من عيادة على الهواء إن شاء الله لأحد القادم، ومن هون لوقتها تضلوا بخير وصحة وسلام.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس للقاء المسؤولين الليبيين وافتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية. في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق برنامجها الوطني أثر للإبلاغ عن المفقودين. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف يؤكد حق العائلات السورية في معرفة مصير كل مختف قسرا، مشيرا إلى عمل الهيئة على توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا وذويهم. رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي يؤكد أن معرفة الحقيقة حق لا يسقط، والبحث عن كل مفقود مسؤولية وطنية وإنسانية. سفيرة سويسرا في لبنان والقائمة بالأعمال في سوريا نيكول رودر تؤكد في اليوم الدولي للمفقودين أن سويسرا تعلن تضامنها مع العائلات في سوريا ولبنان التي ما

0: ما تزال تعيش ألماً وقلقاً لعدم معرفة مصير أحبائها أو مكان وجودهم. وفي خبرنا الأخير، مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام يوضح أن طلاب السويداء الذين تقدموا للامتحانات اليوم هم من القادمين من ريف دمشق. هذه نهاية الموجز، شكراً لطيب المتابعة.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

يا حر لولا احلى بايدك قرب عيدة وقرب عيدك ايدك يا حر لولا احلى بايدك قرب عيدة وقرب عيدك

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
2: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
1: التأليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.

0: في أربقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضا من ملفاتها، علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا بوصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان
1: أكبادنا تمشي على الأرض.

0: لك بنتي شو عم تشتغلي؟ تركي من ايدك وتعالي عدي معي شوي.
1: يلا يلا ليكني خلصت. جليت الجليات والطبخة صارت جاهزة. هي اجيت لعندك يا ابو نديم الغالي.
0: الله يرضى عليك يا بنتي. معقول لساتك عروس جديدة وكل يومين بتتركي بيتك وبتجي لعندي؟
1: والله من يوم يلي توفت امي الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: طيش، كنت انت بالنسبة لنا اب وام، وما رضيت تتزوج كرمال ما تجيب خالي مرت اب. بقى اي شي بعمله معك قليل كتير.
0: هذا واجبي يا بنتي، انت ولادي وانا المسؤول عنكم بعد رب العالمين، وما بيهمني شي بالعالم غير سعادتكم.
1: الله يطولنا بعمرك يا رب ويديمك فوق راسنا.
0: تسلمي لي يا بنتي.
1: انا هلأ لازم امشي، بدك شي اعمله قبل ما اروح؟
0: لا يا بنتي يسلموا ايديكي. سلمي لي على صهري انس كتير، ها، قولي له يجي معك المرة الجاية، اشتقت له.
1: والله وهو كمان مشتاق لك كتير، وناطر بس تزبط اموره بالصيدلية يجي لعندك دغري، لانه مثل ما بتعرف اخذ الصيدلية جديد وعم بيزبط فيها.
0: الله يعطيه العافية ويرزقه.
1: الله يعافيك يا رب. يلا سلام.
0: الله معك يا بنتي.

0: جباكي ساكتة سمية على غير العادة خير؟
1: لأنه معصبة وما بدي أحكي مشان ما نتخانق. عرفت ليش أنا ساكتة سيد نديم؟
0: أوف أوف أوف، كل ده وكتمة بقلبي.
1: الله يخليك بلا مسخرتك هلأ.
0: طيب أحكي لي شباك، شو يلي مضايقك؟
1: متضايقة من هالبيت، صغير ومعتم وبيغبب القلب، وغرفتين وصالون مثل عرب الكبريت.
0: يا سمية على قد لحافك مدرجليك، وأنا دخلي المادي ما بيسمح لنا أكتر من هيك.
1: طيب لأمتى لأمتى نديم؟ يعني إذا ما بتحسن الدخن منضل عايشين بهالقبر؟
0: لك أحسن ما تندبي، عطيني حل أعمله.
1: بيت أبوك؟
0: بيت أبي ما خرج نسكن مع أبي فيه. وبعدين لا تنسي إنه أخي سامي وضعه مثل وضعنا، وممكن يقول ليش ما أنا أسكن ببيت أبي كمان، وهذا حقه مثل ما هو حقي.
1: يعني أنا ما قصدت نعيش مع أبوك.
0: لكن شو قصدي؟
1: تبيعوا بيت أبوك.

0: قايل عن التكاسي وشغل التكاسي.
1: أوف، كل يوم هالموال. لك سامي حفظناه أنا والجيران.
0: لك علا، إذا ضل وضع الغلا هيك التكاسي رح تصدي، لأنه ما في مين يركبها. لو كانت السيارة ملك كنت صفيت على باب البيت وبعت البنزينات تبعاتها كل ما طلع لي بنزين على البطاقة.
1: طيب شو بدنا نعمل؟ هيك نصيبنا.
0: اي والله. ها، هذا أخي نديم. ألو،
2: كيفك سامي؟
0: أهلين أخي.
2: أخي ما بدي طول عليك بالحكي، المسا تعال لعنا أنت وعلا اشربوا قهوة، وفي موضوع ضروري نحكي فيه.
0: خير ندي؟ قلقتني.
2: كله خير، لا تقلق، المهم تعالوا.
0: طيب حاضر، المسا بنجي لعندكم.
2: يلا الله معك.
0: الله معك.
1: خير سامي، شو صاير مع ندي؟
0: والله ما بعرف، بس قال ضروري نروح لعنده المسا.
1: أوف، لكان بطريقنا نحط الأولاد عند أهلي ومنروح لعندهم.
0: إيه هيك بيكون أحسن. قومي قومي اعملي لي سندويشه.

0: اثنين شاي خمير يا زهير.
1: اكرم اي يوم بيكونوا عندك؟
2: الوحدة بتقتل الظاهر، بس الواحد يكبر بالعمر بصير بيكره يقعد لحاله، صح ولا لا يا ابو محمد؟
0: صح، بس القصة مو قصة يقعد لحاله، القصة انه الكبير بيخاف يموت ويكون لحاله.
2: شو هالحكي اللي بهز البدان؟
0: آخ، الوحدة قاتلة، ولا تكون وحيد وانت بين عيلتك وعايش معهم كمان.
2: يا ريت بيت كبير ويعيشوا كلياتهم عندي وقبل أن أعيش وحيد.
0: انت غلط يا ابو نديم، كان لازم تتزوج، على الاقل المرأة بتعتني فيك وبتشوف طلباتك. هاي ولادك كبروا وكل واحد قاعد ببيته وانت بقيت لحالك. بقى لو كان عندك مرأة كانت بتنظف لك بيتك وبتطبخ لك وبتغسل لك وبتلحقك بالأدوية.
2: ايه الحمد لله، بنتي ندى الله يرضى عليها كل يومين بتجي بتعمل لي كل هدول.
0: ونسوان ولادك ما بيجون عندك؟
2: ما بدك لشوف ولادي بالأول حتى شوف نسوانهم؟
0: والله فاجأتني بالحكي، ما له الحق يعملوا هيك.
2: بالشهر بيمروا لعندي مرة أو مرتين، بيقعدوا شي نص ساعة أو ساعة بالكتير وبيروحوا.
0: جايين يعني رفع عتب.
2: انت مالك غريب يا ابو محمد، ولادي الصبيان كل اسبوع ليدقوا لي تليفون، بينما صهري انس كل يومين ثلاثه بدق لي تليفون ليطمن علي.
0: الله يرضى على ندى وعلى زوجها انس، البنت حنونه مو قاسيه مثل الصبيان.
2: وانا ما بدي منهم لا اصفر ولا احمر، بدي بس يحسسوني اني موجود بحياتهم على الاقل.
0: بسيطه ابو نديم، بسيطه تنحل.
1: وهي احلى كاستين شاي خمير لاحلى زبونه بالقهوه. تفضلوا.
0: يسلموا الايدين.
2: الله يسلم هاليدين.
1: الله يسلمك حبيب قلبي.

0: ما قلت لي أنس عجبتك طبختي اليوم؟
1: كتير طيبة، يسلموا إيديكي.
0: تسلم لقلبي إن شاء الله. على فكرة أبي محملني سلام كبير كتير لقلك، وقال إنه مشتاق لك كتير.
1: كيفه؟ إن شاء الله أبوكي مرتاح.
0: الحمد لله مرتاح.
1: شو رأيك الجمعة نعزمه على الغداء؟ أو مناخد الغداء ومنروح لعنده؟
0: إيه والله فكرة حلوة كتير، بس برأيي نجيبه لعنا أحسن، يعني مشان يغير جو البيت.
1: معناها أحكي معه وخبري.
0: هلأ بحكي معه فورا.

0: لا خير أخي، شوفي والله قلقتني.
1: أخي أنا وأنت كل واحد فينا عنده مشكلة كبيرة بحياته وبدنا نحل هالمشاكل.
0: إيه ما فهمت عليه، شو قصدك؟
1: أنا مشكلتي بيتي صغير وفوق هيك قاعد بالأجار، وأنت مشكلتك كمان بيتك صغير وبالأجار وعم تشتغل شوفير تاكسي بعد دوامك.
0: مظبوط.
1: اليوم الظهر كنا عم نحكي أنا وسمية وإجا على بالنا فكرة لنحل كل هالمشاكل.
2: احكي نديم، احكينا شفت دمنا.
1: نحنا لازم نبيع بيت أبوك.
0: ايوه شو ناوي تقتل أبوك وتورته وتبيع البيت؟
3: لا رح يقتل أبوك ولا شي، ببساطة أنت ولاده روحوا وعدوا معه وقد ما فيكن احكوا بأسى عن أوضاعكم، يعني بحيث إنكم تحصروه هو بذاته يقولكن أنا بدي بيع البيت.
2: بس بيت عمي أبو نديم إذا انباع رح تكون الحصص صغيرة، يعني أبوكن إله حصة

0: واختك ندى إلى حصة، وحصصكم ما رح تحل مشاكلكم.
1: في حل لهالقصة، بس الحل بإيدكم انتو.
2: وشو هالحل بقى؟
1: ناخد حصة أبي ومنضيفها لحصصنا ومنخلي أبي يعيش معنا.
0: ايه بس ما فهمت، وين نحنا من هالحل يلي عم تقول انه بإيدينا؟
1: لازم يحس أبي انه هو مرغوب منكم، يعني يحس بمحبتكم باهتمامكم، ليطمن انه اذا باع البيت راح يكون معزز مكرم ببيوتنا.
3: ايوه، ليش هي بدها اتفاق؟ ما هذا ابونا مهما كان، ان باع البيت ولا ما باعه هو ابونا.
2: يعني الحقيقة نحن مقصرين معه ولازم نهتم فيه زيادة.
1: ها معناتها يا شاطرين كل يوم او يومين وحدة منكم بتروح لعنده، بتطبخ له طبخة، بتنظف هالبيت، تقعد تونسوا شوي.
3: ايه طيب حق البيت اذا باع بيجيب بيتي؟
1: بيت اهلك بالمدينة ونحنا منشتري بالضواحي، ويلي بيزيد منشتري سيارة تاكسي شراكة انا وانت.
3: ايوه طيب امتى ناوي نروح لعند ابوك ونحكي معه؟
1: بعد شي اسبوعين على الاقل، لازم يثق بمحبة سمية وعلا.
0: ايه نحنا منحبه لابوكن ومالنا عم نمثل، بس لولا شغل البيت الاولاد كنا رحنا كل يوم، صح ولا لا سمية؟
2: طبعا صح كلامك.
3: ايه معناتها فردها لايدك نديمه ولا تضحك علينا بفنجان قهوة، بدنا عشاء.
2: ولو بتكرم عيونكن الجود من الموجود. تعالي معي علا على المطبخ، يلا لنحضر الاكل.
0: يلا.

0: لك بابا، ليش معذب حالك هيك؟ ليش منظف البيت وفاكك وجوه المساند وغسلهم كمان؟
1: اطمني يا بنتي، لا عذبت حالي ولا شيء. اجت سمية مرت أخوك نديم، فكتهم وغسلتهم اليوم الصبح.
0: أوف، سمية؟
1: ايه، ومبارح اجت لعندي علا مرت أخوك سامي وطبخت لي، ولعبت أنا وياها دق باصرة وراحت.
0: قلت لي علا؟
1: بالحقيقة أنا اندهشت مثلك، بس بالآخر يكتر خيرهم، أنا ما إلي عليهم شي.
0: ايه صح، هلأ أكيد بالنهاية خطوة حلوة كتير، بس يعني ليش هلأ لحتى صحيوا على حالهم؟
1: حكولي قديش انشغلوا بالفترة الماضية واعتذروا مني.
0: ايه سبحان مغير الأحوال، معناتها ما في شي اشتغل فيه بالبيت.
1: لا في شغل.
0: امرني بابا، شو بدك؟
1: بدي تعملي فنجانين قهوة وتجيبي ورقة وقلم مشان اغلبك بالباصرة.
0: الظاهر متدرب مع علا ومفكر حالك انه فيك تغلبني.
1: هالحكي ما بيفيد، هلأ منلعب وفرجيني حالي.
0: طيب ماشي، راجعت لك ها بس لأعمل القهوة، اوعك تهرب مني وتدرب منيح.
1: ايه ناطرك ناطرك، لا تخافي. ايه الله يرضى عليك يا ندى ويوفقك بحياتك مع زوجك، ويبعث لك أولاد حناين يحنوا عليكي مثل ما عم تحني عليه.

0: سامي؟
1: نعم.
0: انت لاحظت قديش سمية مرت اخو الخبيثة؟
1: ايه طبعا لاحظت. ديري بالك منها ولا توثقي فيها كتير.
0: لا تخاف علي، قال له صاحي لك، قال له لاطي لك. انا يلي بعرفها لسمية.
1: ايه والله، لك هي مسيطرة على اخي بشكل كامل، شو بتقول له يعمل بيعمل.
0: هلا اذا الزلمة احترم مرته وسمع كلامها بتكون مسيطرة عليه.
1: يلي بقصده انه بتتدخل بالصغيرة والكبيرة وبتجاوبه لزوجها حتى لو كان قدام ألف واحد.
0: طيب ليش انت ما بتنبهه على هذا الشيء؟
1: جربت مرة نبهه، بتعرفي شو جاوبني؟
0: شو جاوبك؟
1: قال لي شوف حالك بالأول قبل ما تحكي علي.
0: وعلى شو تشوف حالك بالأول؟ شو مفكرني مثل مرته سمية؟
1: لا أكيد مو مثلها، سمية متسلطة وقوية.
0: وأنا؟
1: انت سلالة حية من تحت تبني.
0: هلا هيك حكى عني نديم؟
1: لك لا تعصبي، مو نديم اللي حكى، أنا اللي حكيت.
0: ليش لا تحكي هيك حبيبي؟ شو شفت مني؟
1: كل خير، بس يا ريت.

0: نديم بتعرف بشو عم فكر؟
1: لا والله ما بعرف، نوريني بس يا ريت بسرعة لأنه بدي نام.
0: عم فكر بأختك ندى.
1: شبهها أختي؟
0: يعني طالما زوجها صيدلاني والله عاطي، ليش لحتى يعني هي تاخد حصتها من البيت؟ أنت وأخوك أولى بمصرياه.
1: يخرب بيتك على هالحكي، لك هذا شرع الله بدك تخالفيه؟
0: أكيد لا ما بدي خالفه، يعني بقصد إذا أبوك وافق على البيع واقتنع، أنت وسامي بتحكم على ندى إنه تعطيكم حصتها.
1: لك شو هالمخ الشيطاني تبعي؟ لك افترضي يا فهيمة طلقها جوزها، لك وين بدها تقعد بعد ما يكون انباع بيت أبوها؟
0: أكيد عند سامي.
1: عند أخوها الكبير يا خانم، هيك لأصول، بقى أنت حسبية على مهلك.
0: يعني إن شاء الله ما يصير لا طلاق ولا شيء، الله يسعده ويبعده.
1: شو قلتي؟
0: عم قول الله يسعده ويبعده ويهنيه.
1: ماشي، معناتها أطفي الضو وخلينا ننام.
0: حاضر.

0: شبكي ندى؟ من أول ما رجعتي من عند أبوكي وأنتي شاردة
1: في شي عم بيصير مو عاجبني وقلبي ناقزني منه كتير.
0: خير حكيلي.
1: مو ملاحظ هذا التغيير المتزامن من نسوان إخواتي تجاهه لأبي؟ هذا هو المو عاجبني بنوم.
0: بلكي الله هداهم وحنن قلبهم عليه.
1: آخ بتمنى يكون مثل ما عم بتقول، بس ما بعرف، مالي مرتاحة بنوم.
0: إيه لا تتوسوسي ندى وشيلي هالأفكار من راسك وفكري شو بدنا نعمل غدا بعد بكرة لأبوكي.
1: بكرة بعطيك ورقة فيها كل شي بدي إياه.
0: لك تكرم عيون الغوالي وأبو الغوالي.
1: لك تسلم لي عيونك يا أغلى الغوالي أنت.

0: والله يا أبو نديم هالأخبار بتفرح. يعني أخيراً حنوا أولادك عليك؟
1: هيك الظاهر. الله يهديهم.
0: وعم يجوا أولادك ولا بس نسوانه؟
1: بيجوا لما بدهم ياخدوا نسوانهم، بيقعدوا خمس دقايق وبيروحوا.
0: أها سيدي، معلش، المهم إنه في شي تحرك فيهم.
1: الله يعينهم، الحياة صعبة والكل راكد ورا رزقه، مالي عتبان عليهم.
0: مهما كان لازم يطمنوا عليك ولو بتليفون صغير كل يوم.
1: هلأ شيلنا من هالسيرة وجيب الشدة لأغلبك دق باصرة.
0: الظاهر بدك تفك الغلب تبع امبارح. ها
1: طبعا بدي فكه للغلب.
0: هلأ منشوف. يا أب زهير جيب لنا ورق ودفتر وقلم.
2: حاضر.
1: وكاستين شاي خمير.
2: تكرم عيونكم.

0: وسهلا بسلفتي سمية.
1: وليش عم تقولي سلفتي؟ قولي سمية وخلاص. لك ما بعرف ليش أنا يعني هيك بحس كلمة سلفتي من أنا وصغيرة كأنها مسبة.
0: خلاص لا تزعلي، أهلا وسهلا بسمية.
1: هيك ها ما بدها لا كلفة ولا شي.
0: المهم هلأ قليلي، ايمت رح يروحوا الشباب لعند أبوهم؟
1: هلأ اليوم جمعة، لسه أسبوع.
0: أسبوع؟
1: شبك رح تنجلطي؟
0: والله رح طق من الروحة والجية والطبخ والنفخ عند عمي.
1: عم الدبب إن شاء الله. لكن بس يسكن عندكم بالبيت شو بده يصير فيكي؟
0: ليش ليسكن عنا؟ مو على أساس شهر عندكم شهر عنا؟
1: إيه مزبوط هالكلام. اسمعي علا، أنا سبقت نديم وإجيت لعندكم مشان نبهك على قصة مهمة كتير.
0: خوفتيني سمية، قصة شو؟
1: شوفي بدنا نعطيه

0: الأمان لنديم وسامي إنه أبوهن رح يتدلل ويتغنج عنا، لأنه بالنهاية بضل أبوهن وما بدنا نخسر كل شي عملنا.
1: لا توصي حريص، فهمت عليكي. ماني مصدق إيمتى يجي عمي العزيز لعنا. صدر البيت

0: شرفت ونورت بيتك عمي أبو نديم.
1: يسلم البيت وأصحابه.
2: تفضلوا الشاي.
1: يسلموا هالإيدين.
2: تفضل أنس.
0: يسلموا، شكرا.
2: ما قلت لي بابا عجبك الغداء؟
1: إيه والله عجبني كتير، إلي زمان ما أكلت كبة.
2: إيه بس هداك اليوم شفت صحن كبة بالبراد.
1: هذا جابت لي إياه علا مرت أخوكي، كله نعمة الله، بس مو طيبة الكبة تبعك أطيب بكتير.
2: كنت رح أزعل لو قلت غير هيك.
0: ألف صحة. وهنا
1: ندى طباخة ممتازة ونفسها على الطبخ مثل أمها الله يرحمها، وما في أطيب من قلبها. بس الله ياخذ أمانته، بوصيك فيها يا أنس، صونا وحميها.
0: بعيد الشر عن قلبك عمي.
2: بعيد الشر بابا.
0: ندى ما بدها توصاي، هي بعيوني وبقلبي.
2: شبك أنس؟ قول أبي موجود.
1: خجلتي مني ما هيك. اسمع لك أنا الحكاية عن ندى لما كانت صغيرة وكنا طالعين مشوار على الغوطة.
2: خلص بابا بلاها هالقصة إذا بدي.
0: ليش بلاها؟ أنا مصر أسمعها. احكي لي عمي احكي لي.
2: أنا ما رح أبقى أبو أسمع. ها؟ رايحة على المطبخ حضر الأرجيلة.
0: أنت احكي لي عنها وهي صغيرة وأنا بحكي لك عنها وهي كبيرة.
2: سامعتك أناس.
1: قرب لعندي مشان ما تسمع.
0: يلا.

0: شو أخي؟ إمتى بدنا نحكي مع أبوك؟
1: اليوم المساء.
0: معناها بمرق لعندك ومنروح سوا.
1: بتجيب معك علا وأنا رح أخذ سمية.
0: لك أخي شو بدنا بعشقة النسوة؟ خلينا نروح لحالنا.
1: لازم أبي يطمن إنه وين ما راح بعد ما ينباع البيت رح يكون مرتاح. فهمت ولا أرجع عيد كلامي؟
0: إيوة لا فهمت عليك أخي. طيب ماشي، على السبعة بتلاقيني قدام بيتك.
1: مشي الله معك.

0: حكيت مع أبي لأطمن عليه وقال لي إنه جايين إخواتي ونسوانهم لعنده.
1: إيه؟ وين المشكلة بالموضوع؟
0: في مشكلة، في شي مانو مزبوط. إخواتي وأنا بعرفهم، لا خرجهم واجب ولا شي. أنا آسفة كتير عم وجع لك راسك بهيك قصص.
1: أنا زوجك وواجبي أحملك بكل مشاكلك وهمومك. لما بقدر فك أو حل شي مشكلة بكون بقمة السعادة.
0: تسلم لي يا أنس. يعني أنت شاهد على شي صار وما حكيت فيه، بس أنا حسيته. يعني على الأقل عبيد لنسوانه للقيمات، حتى بابا يلي فنى عمره كرمالهم ما بيسألوا عنه لا بالمناسبات ولا بالأفراح ولا بأي شيء. عرفت ليش ماني مطمنة على جاية إخواتي لعند أبي اليوم؟
1: عرفت، ومعك حق بمخاوفك. بكل الأحوال رح تعرفي شو صار، يا اليوم يا بكرة.
0: وهو هيك

0: شبكن صلكن ساعة عم تتطلعوا ببعضكن والكلام بيتمكن عم تعلكوه ما عم تحكوه خير.
1: الحقيقة يا بابا أنا وسامي بدنا نعرض عليك فكرة.
2: إيه؟
1: وهي الفكرة يا بترفعنا كلنا لفوق يا رح نتبهدل أنا وأخي وعيالنا.
0: لا احكي لك ابني احكي.
2: أنا رح أحكي أبي. نحن منعرف قديش في لك ذكريات مع المرحومة أمي بهذا البيت. إيه بس يعني بابا والله نحن تبهدلنا، عم نجوع وما عم نشبع الأكل مع أولادنا، كل واحد فينا عم يشتغل شغلتين وما عم نلحق وما بقي

0: حل غير انه نبيع هذا البيت.
1: شو عم تقول؟ نبيع البيت؟
2: يا بابا نحن اولادك وما بيهون عليك تشوفنا عم نتبهدل بهالدنيا وانت كامش سعادتنا بايدك وعم تتفرج.
3: يعني الله وكيلك يا عمي، بيتنا ما بيشوف الشمس والرطوبه اكلتنا اكل.
4: والله يا عمي لنا 5 شهور ما فات لبيتنا قطعه فروج، ما عم نلحق على شيء.
5: البيت كله غرفتين وصالون، شو رح تكفيكن حصصكن؟
0: يا بابا انت كبيرنا وتاج راسنا، بحصتك مع حصتي وحصة نديم منشتري بيتين كبار بالضواحي ومنشتري تاكسي شراكة انا ونديم، احسن ما ضل عم بشتغل عند العالم.
2: ورح تعيش معنا بابا.
0: ومشان العدل وبما انك انت بركتنا وكلنا لنا حصة فيك، تقعد شهر عند نديم وشهر عندي.
3: ايه والله والله لحطك جوات عيوني يا عمو.
4: وانت بمقام ابي يا عمو الله يرحمه، والولاد اكيد رح يفرحوا فيك كتير.
2: شو قلت بابا؟
4: وليش ما بتاخدوا حصة ندى؟
0: انت سدي لنيعك هلا، مو وقت بخ السم تبعك.
5: يعني والله ما بعرف شو بدي قلكن. انتوا ولادي وما بيهون علي شوفكن عم تتعذبوا بحياتكن وانا عم بتفرج عليكم، وهذا البيت عاجلا ام اجلا هو إلكن
0: تماما.
5: بس كنت بفضل اني اشتري بحصتي لو غرفه ومنافعها بالضواحي واسكن لحالي.
3: ايه هالفكره كتير حلوه نديم.
2: احنا اولى بهالمصاري، حقهم غالي.
0: يا بابا انت لما بتكون تحت عيوننا منطمن عليك اكتر، يعني شوفت عينك من كتر اشغالنا ما عم نقدر نجي لعندك الا بعد كل مده طويله.
2: بس لما بتكون عايش معنا بتضلك تحت عيوننا بابا.
5: خلص خلص، طالما انتو هيك شايفين بيعوا للبيت بيعوا.
0: ايه
5: بس وينكن؟ حصة ندى ما حدا بيقرب عليها. ها
0: يعني هو رغم انه ما له بحاجة، بس خلاص ابي بتأمر يلي بدك يا بيصير.
2: الله يخلينا ياك بابا.

0: كان حسسني قلبي إنه هذا الاهتمام المفاجئ وراه شيء.
1: طولي بالك ندى، بالنهاية بيضلوا ولاده.
0: ولاده بس بالاسم، كلنا تزوجنا وما بقي شيء ونسوا غير ذكرياته بهذا البيت. قاموا إخواتي حرموه منا كمان، والله يعلم شو رح يعملوا فيه عندهم.
1: لا تصيري متطرفة بأفكارك، بيبقى أبوهم وما رح يصير عليه شيء.
0: الله يسمع منك.

0: وهيقلنا شهر تقريبا ساكنين هون. كيف الأمور سمية؟ مبسوطة؟
1: ايه طبعا مبسوطة. ايه ها؟ هذا بيت مو مثل النجاج اللي كنا فيه.
0: يعني سعيدة هلأ؟
1: ما بتكمل سعادتي إلا لما نكون لحالنا وبس.
0: لك هي لحالنا ليش؟ مين معنا؟
1: شو نسيت إنه أبوك معنا؟
0: لا ما نسيت، بس الظاهر أنت نسيتي إنه لولا ما كنا بهالبيت الواسع. ايه
1: ما اختلفنا، بس أنا مرة متزوجة وحقي يكون مرتاحة ببيتي، يعني لا بقدر ألبس مثل ما بدي ولا بقدر أخذ راحتي لأنه في رجال غريب بالبيت.
0: وطي صوتك سمية هلأ بيسمعك، وبعدين هذا أبي ما له غريب؟
1: ما له غريب إلك، بس غريب بالنسبة إلي.

هيك هيك آخرتنا يا سمية. صرت غريب هلأ. الله يسامحك، الله يسامحك.

0: معقولة شهرين تقريبا ما بشوفك ولا حتى تليفون يا أبو نديم؟
1: يعني بشرفك بعد كل حكيت لك إياه عن يلي صار معي ببيت نديم وسامي بدك اتذكرك.
0: والله معك حق، مو سهل أبدا. بس صدق يا أبو نديم، من فترة لمحولي ولادي بهيك شيء، بس قلت لها لأم محمد طول ما هن بحاجتي راح يضلوا تحت جناحي، لأنه إذا أخذوا اللي بدهم إياه راح ينسوني.
1: وكنت قلي هالحكمة تبعك من قبل.
0: إيه حضرتك ما شاورتني وتصرفت من شورك.
1: مو من شوري، من قلبي وعاطفتي وزعلي على وضع أولادي.
0: إيه وهي آخرتها.
1: هي سامي إجا ليأخذني، منحكي مع بعض، بدك شي؟
0: سلامتك، دير بالك على حالك.
1: يلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: اسمع سامي، أبوك أنقذنا على عيني ورأسي، بس هذا مو يعني إني يتحمله كل العمر. ها
1: ليش أبي بشو زعجك ست علا؟ أغلب وقته قاعد بالغرفة مع الولاد وما بيتدخل بشي.
0: صح كلامك، بس مرت أخوك ما لا أحسن مني لتشيل همه وترميها علي.
1: ليش أبي صار هم هلا؟
0: الاتفاق كان شهر عند أخو وشهر عنا، وبعد ما حرد أبوك من عند نديم يعني رح يضل عايش معنا على طول، وهذا الشيء ما بيناسبني أبدا.
1: إيه وطيلي حسك شوي علا خانو، لأنه الليل بيودي.
0: إيه لو غلطانة بوطي صوتي، بس أنا على حق، ليش ما بيروح عند أختك ندى؟
1: لك بدك الناس تأكل وجوهنا إنه تركنا أبي يروح لعند الصهر وولاده اثنين قد الواح موجودين؟
0: والله ما بعرف، اتصرفوا، خلي ندى بحصتها تشتري غرفة لأبوك هون، يعني هو كمان أبوها.
1: اندفسي هلا اندفسي، اندفسي نامي والصباح رباح، لك نامي خلصيني.

0: والله العظيم قهرتيني على أبوكي، ما بيستاهل اللي صار فيه.
1: وفوقه بكل وقاحة سامي بيعرض علي اشتري لأبي غرفة ومنافعها بحصتي من البيت. تصور، يعني مو بس سرقوا حصة أبي وبدهم يسرقوا حصتي لألي كمان.
0: الخاسر الوحيد بكل هالمعمعة هو أبوكي.
1: ما بتتصور يا أنس، ما بتتصور قديش أنا مقهورة عليه.
0: خلص حبيبي، خلينا نهدى ونفكر بهدوء إلا ما نلاقي حل
1: إن شاء الله.

وبعدين شلون بدي اخلص من هالقصة؟ سهلة كتير. كيف يعني سهلة؟ ابي صار مثل الطابة بيني وبين اخي. خده وحطه بدار المسنين. شو هالحكي؟

بدها تحكي علينا. يحكوا يلي يحكوا، مو أحسن ما تخسر مرتك أولادك؟ ما عم تركب معي، ما عم بقتنع. صاحبي علي صاحبي. لك ليش صاحبي؟ ليه؟ أولا تطمن عليه إنه في حدا بيدير باله عليه، وتانيا بتكسب أنت وأخوك راحة البال وتخلصوا من نسوانكم، وتالتا لو كلام الناس بطعم خبز ما كنت شفت حدا جوعان بكل العالم. لهيك جيب سامي وحاكي، وأنا متأكد إنه ما راح يعارضك. يلا

0: لك أكيد موافق، بس كيف رح نقنعه يروح على دار المسنين؟
1: ما شاء الله البركة بمرتي ومرتك، خلوه إذا بيروح على جهنم رح يرتاح أكتر من عنا.
2: ما حدا رح يروح على جهنم غيرك أنت وأخوك.
1: شو ها؟
0: مين عم يحكي؟
2: أنا القتيل، القتيل يلي قتلتوه.
0: شو ها؟
1: شو قتيل ما قتيل؟ نحن ما قتلنا حدا.
0: لا والله،
2: وضميركن يلي قتلتوه وخلاكن أقسى من الصخر.
0: شو قصدك؟
2: قتلتوا كل شي حلو عند أبوكن، سرقتوه وأكلتوه لحم وعم ترموه عظم، فضلتوا كلام نسوانكن على كلام الله والرسول، بر الوالدين صارت إلكن لغة أجنبية ما بتفهموها، أو بالأحرى ما بدكن تفهموها، خسارة فيكن أي كلمة. أنتوا عنكن أولاد، وأنا ضامن إن أولادكن رح يعاملوكن مثل ما عاملتوا أبوكن بالضبط. وهلأ ما بقي عندي غير إلكن الله يصطفل فيكن على هيك أبناء عاقين من أمثالكن.

0: ايه بس هون بيتك انت وندى؟
1: بيتي بيتك عمي، في غرفة كنا عاملينها لحفيدك المستقبلي وهي رح تكون غرفتك.
0: بس يا عمو
1: اسمعني عمي، انتو الكبارية بركتنا، وانا بدي يجيني ولد يحن علي بكبرتي واكسب ثواب لاخرتي. بعدين هيك بتطمن انه ندى ما بتبقى لحالها، لانه شغلي بالصيدلية طويل.
0: اخ والله ما بعرف شو بدي اقلك.
1: لا تقلي شي، بس ادعيلي. على فكرة ندى ما بتعرف.
0: طيب على الاقل كنت جبت اغراضي من عند سامي. انت لما حكيت معي وقلت لي عاوزك بشي ضروري، فكرت لا سمح الله انه في مشكلة بينك وبين ندى، ما توقعت تجيبني لهون.
1: عمي انت بمقام ابي وحياتك، ما رح خليك تحتاج شي، وغراضك انا بجيب لك ياهم بكرة. ها اجيت ندى.
0: ليش ما معها مفتاح؟
1: انا اخذته منها قبل.

كان معكم في هذه الحلقة علي القاسم، هزار سليمان، دينا خان كان، براء الزعيم، سارة دالي، مازن لطفي، نبيل جعفر، أنس الحاج، كمال الحريري، إياس أبو غزالة، بالاشتراك مع الفنان القدير رياض نحاس.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

سادة، نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بأهم العناوين بعد الفاصل. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يصل العاصمة الليبية للقاء المسؤولين الليبيين وافتتاح السفارة السورية. مجلس الشعب يستكمل بنيته التنظيمية بتشكيل 26 لجنة دائمة متخصصة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة. رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي يؤكد أن البحث عن كل مفقود مسؤولية وطنية وإنسانية. وفي نشرتنا أيضا، تتواصل العملية الامتحانية في السويداء رغم عراقيل المجموعات الخارجة عن القانون. أيها السادة، معكم في هذه النشرة في التقديم من وراء الميكروفون وليد يونس، وفي الإخراج ميرفت العبد الله. أهلا بكم. وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الأحد إلى العاصمة الليبية طرابلس للقاء المسؤولين الليبيين وافتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية. وكان في استقباله المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا السيد الطاهر البعور. ويندرج افتتاح السفارة ضمن منظومة عمل أوسع لإعادة ترتيب وتفعيل البعثات السورية في الخارج وتعزيز حضورها، بما يضمن التواصل المباشر مع الجاليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات القنصلية وحماية مصالحهم. وتمثل أولوية المرحلة الحالية استعادة التواصل المباشر مع الجالية السورية ورعاية مصالحها، حيث يعيش في ليبيا

0: نحو 200,000 مواطن سوري، مما يجعل تفعيل الخدمات القنصلية حاجة عملية وملحة. وفي هذا السياق أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر أن الخدمات القنصلية في سفارة سوريا بطرابلس متاحة عبر تطبيق موفا إسواي. وأشار العمر إلى أنه يمكن للسوريين في ليبيا التسجيل عبر التطبيق وحجز مواعيدهم للحصول على الخدمات القنصلية، مشددا على ضرورة الالتزام بحجز الموعد مسبقا قبل الحضور إلى السفارة، حرصا على تنظيم العمل وتقديم الخبرة أو تقديم الخدمة بشكل مباشر وسريع دون انتظار. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عبر إدارة الشؤون القنصلية إتاحة التقديم على قرعة الحج لعام 2027 عبر السفارات والقنصليات السورية بدءا من 30 من هذا الشهر ولغاية 10 من أيلول القادم. وأتاحت الوزارة التقديم وحجز الموعد عبر تطبيق موفا إسواي في إطار تسهيل الإجراءات على أبناء الجالية السورية في الخارج. للحديث حول هذا الموضوع معنا نائب مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف الأستاذ موسى ويس. أستاذ موسى يسعد مساك،
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بك. إذن ما أهمية التسجيل الأولي الذي أعلنت عنه الخارجية لتسجيل الحجاج والمتاح عبر السفارات السورية في كل من أوروبا ودول الخليج، وهل هو إلزامي للدخول في القرعة؟
1: نحن في وزارة الأوقاف وفي إدارة الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف وبالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية، وزارة الداخلية، إدارة الشؤون المدنية، أيضا وزارة الخارجية، تم افتتاح التسجيل الأولي في معظم سفارات الدول في أوروبا ودول الخليج العربي. وهذا التسجيل الأولي هو أمر أساسي لدخول الحجاج المسجلين للقرعة، يعني بدون التسجيل الأول لا يمكن لأي شخص أن يدخل في القرعة من أجل قبوله في حج موسم 1448 هجري.
0: نعم. طيب، يعني العمل وفق نظام القرعة هل سيحدد موضوع المقبولين بشكل رسمي؟
1: نعم، نحن في إدارة الحج والعمرة أريد القبول لدينا تنقسم بقسمين، 65% للحجاج الأكبر سنا، وهذه الفئة اكتملت تسجيلها في الفترة السابقة فاكتمل عدد الحجاج المسجلين وفق هذه الفئة، والنسبة المتبقية هي 35% وفق نظام القرعة. وهذه الفئة يعني نستهدف من خلالها التسجيل الأولي في مختلف الأماكن وبمختلف الطرق، فيمكن للحجاج الموجودين داخل سوريا تسجيل في عن طريق الشؤون المدنية أو عن طريق فروع إدارة الحج والعمرة المنتشرة في المحافظات أو في مكاتب إدارة الحج والعمرة الموجودة في تركيا والقاهرة أو عبر السفارات الموجودة في أوروبا ودول الخليج العربي. وعند انتهاء التسجيل في العاشر من شهر 9 سيتم إجراء القرعة لإكمال هذه الفئة، وتقدر بنحو 35% من عدد الحجاج السوريين المقدر ب 22,500 حاج.
0: نعم. الأستاذ موسى ويس نائب مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: لكم. استكمل مجلس الشعب بنيته التنظيمية بتشكيل 26 لجنة دائمة متخصصة وفق القرار رقم 109 لعام 2026 في خطوة تمهد لبدء العمل التشريعي المتخصص وتوزيع الملفات على اللجان وفق طبيعة اختصاصاتها وتغطي مختلف في مجالات العمل البرلماني. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحامي والخبير القانوني الأستاذ طارق الحجة. أستاذ طارق يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيكم بالمستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. إذن ما أهمية تشكيل مجلس الشعب لهذه اللجان باختصاصاتها الواسعة، وماذا تغطي خريطة العمل البرلماني؟
2: خلينا نتفق أول شيء، اللجان الدائمة هاي هي مطبخ التشريعي لأي برلمان، وبتشكيل 24 لجنة متخصصة اليوم هذا بيعني ببساطة إنهاء الحالة العشوائية والارتجال في العمل البرلماني اللي كان سائد أيام النظام البائد. اليوم عم بتوزع الملفات لجهات اختصاص دقيقة. فمثلا لما نتحدث عن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية نحن عم نحكي عن الفلتر القانوني لأي تشريع جديد. ولما بنحكي كمان عن لجنة الشؤون الصحية أو لجنة الخدمات فنحن هون عم نضع

0: هموم الناس المعيشية بإيد الناس المختصين. الفكرة هي ضمان دراسة أي مشروع قانون بهدوء ومن قبل مختصين بشأن هذا المشروع القانوني حتى يصدر بشكل متوازن وقابل للتطبيق، مو بس مجرد نص قانوني جامد.
1: نعم. طيب هناك لجان متخصصة، لجان جديدة متخصصة بملفات حساسة تتعلق بمتطلبات المرحلة الانتقالية والعدالة الانتقالية أيضا. ما أهمية هذه اللجان لمعالجة إرث المرحلة في عهد النظام البائد؟
0: هلأ أخي الكريم، بالحقيقة تم تشكيل لجان خاصة وجديدة تعنى بمسألة العدالة الانتقالية.
1: نعم.
0: مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي ولجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية. هذا أمر بالغ الأهمية، وإذا بدنا نكون شفافين ونحكي بطريقة حقوقية بحتة، نحن اليوم قدام معضلة حقيقية من القوانين الوضعية الحالية، بحيث أنه قانون العقوبات أو الجنايات الحالي صمم لجرائم تقليدية، وهو قاصر تماماً ولا يملك أي مواد قاضية على تجريم الجرائم ضد الإنسانية وإعطائها التكييف القانوني الصحيح. يعني بطريقة أوضح، مهمة لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي هي خلق وعاء قانوني يمكن من خلاله تفكيك إرث البعث الإجرامي والنظام البائد. أخي الكريم، نحن قدام مهمة تأسيس قانوني سليم بيعطي جرائم وصفها الحقيقي لمحاسبة مرتكبيها، وهذا هو المدخل الوحيد لبناء دولة قانون ما تسمح بأي إفلات من العقاب.
1: نعم. المحامي والخبير القانوني الأستاذ طارق الحجة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي أن الهيئة تستحضر المفقودين ومعاناة عائلاتهم. وأضاف جلخي في تصريح على منصة إكس أن معرفة الحقيقة حق لا يسقط بالتقادم، والبحث عن كل مفقود مسؤولية وطنية وإنسانية، مشيرا إلى أن الهيئة ستواصل عملها حتى تعرف العائلات حقيقة ما جرى لذويها وتحصل على الإجابات التي طال انتظارها. إلى ذلك، أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسرا، وذلك عبر تطبيق أثر المتاح على الهواتف المحمولة أو من خلال موقعها الإلكتروني، بهدف توفير وسيلة آمنة وميسرة تتيح للعائلات تسجيل بيانات ذويها وتقديم البلاغات المتعلقة بالمفقودين. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: ملف المفقودين والمختفين قسريا من أكثر الملفات الإنسانية حساسية، وسوريا واحدة من أكثر الدول التي عانت من هذا الملف خلال سنوات الحكم الأسدي المجرم. فكم من عائلات اختفت، وكم من طفل دفنت حقيقتهم في غياهب النسيان في ظل غياب المعلومات حول مصيرهم المبهم، وكم من أسرة باتت تنتظر أملا طال أمده. اليوم يأتي إطلاق الهيئة الوطنية للمفقودين لبرنامجها الوطني أثر، الذي يتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، ليشكل خطوة مهمة في تنظيم الجهود المتعلقة بملف المفقودين من خلال العمل على جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات وتوثيقها وحفظها بطريقة منهجية، بما يساعد في الوصول إلى نتائج أكثر دقة وفاعلية. ويركز البرنامج على دعم عمليات البحث والتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب الاهتمام بعائلات المفقودين وتوفير المعلومات اللازمة لهم، كما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق الانتهاكات، بما يساعد على الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. رسالة إنسانية مهمة يحملها إطلاق البرنامج، مفادها أن قضية المفقودين لا ينبغي أن تنسى، وأنه لكل عائلة الحق في معرفة مصير قريبها، كما يؤكد أهمية مواصلة الجهود لمنع الاختفاء القسري وضمان عدم تكرار هذه المآسي. برنامج أثر يشكل خطوة مهمة نحو معالجة قضية المفقودين وتعزيز حق العائلات في معرفة الحقيقة، ويقاس نجاحه بمدى التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية، بما يضمن حفظ حقوق الضحايا وكرامتهم والمساهمة في بناء مجتمع قائم على العدالة والإنصاف.
1: وفي خبرنا الأخير، أكد

0: مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام أنه رغم ممارسات المجموعات الخارجة عن القانون في المحافظة، تواصلت لليوم الثاني العملية الامتحانية من الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها في المراكز الامتحانية المحددة بريف المحافظة الشمالي. الجدير بالذكر أن القاعات الامتحانية لم تشهد وصول طلاب جدد نتيجة منعهم من قبل الجماعات الخارجة عن القانون من الخروج من محافظة السويداء والوصول إلى المراكز الامتحانية. أيها السادة، وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يصل العاصمة الليبية للقاء المسؤولين الليبيين وافتتاح السفارة السورية. مجلس الشعب يستكمل بنيته التنظيمية بتشكيل 26 لجنة دائمة متخصصة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة. رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جرخي يؤكد أن البحث عن كل مفقود مسؤولية وطنية وإنسانية. وكان في نشرتنا أيضا تتواصل العملية الامتحانية في السويداء رغم عراقيل المجموعات الخارجة عن القانون. أيها السادة، في ختام هذه النشرة لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون وليد يونس، وتحية الإخراج من ميرفت عبدالله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.
2: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع. دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة. معرض دمشق الدولي، مساحة تجمع سوريا بالعالم.

0: شرفيه.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية هذه الحلقة الجديدة والمتجددة بمحبتكم ومتابعتكم لنا على إذاعة دمشق. اليوم نحط الرحال في غوطة دمشق، في حرستة ابنة دمشق عروس الغوطة، ونرحب بضيفين عزيزين من حرستة، الأخ عمر عبد الرحمن أبو عدنان. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: ميت مرحبا بأهلا وسهلا فيكم بالإذاعة واللي قائمين عليها.
1: يا ميت مرحبا. والأخ محمد أديب المعدني أبو سليمان، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: حياك الله أخي الكريم وبارك الله بكم.
1: يا مرحبا.

0: أخي أبو عدنان، يا ريت نتعرف على حرستا، موقع حرستا وأهمية هذا الموقع في البداية لو تكرمت.
1: نعم، حرستا أصيلة أصالة دمشق.
0: نعم،
1: حرستا تبعد عن دمشق تقريبا 7 كيلومتر أو 6 كيلومتر أو ما كما يقال.
0: نعم،
1: حرستا كانت مقر

0: المملكة قبل الإسلام لا ملك الغساسنة المؤرخ الله يرحمه أستاذنا محمود شاكر قال عنها حرست أم الزيتون. أنواع الزيتون عنا يعني مو نوع واحد، في الدان والجلبط وفي المصعبي وفي التفاحي وفي من كمان من مشارب بردة. خلي السؤال لأخي.
1: نعم
0: تفضل
1: أبو سليمان. الأخ أبو عدنان حول لك السؤال بخصوص بردة وتفرعاته ودخوله من دمشق إلى حرستة.
2: حرستة بيتخللها عدة أنهار.
1: نعم.
2: هي من أحد فروع بردة، هو نهر يزيد، نهر الحرستاني، نهر العليتة، ونهر الدومي. فهي الأنهار كانت تروي هالمنطقة هاي. في منها من عربين تجي على حرستة وتروي أرض حرستة.
1: نعم.
2: حرستة امتدادة نحو الشمال واسع حتى سفوح جبال المعاز والرضايم وأبو العتا.
1: نعم.
2: الجبال اللي بتحد حرستة من الشمال. فهي الأنهار كانت تقريبا يعني دائمة الجريان وتسقي أراضي حرستة. وكانت هي فعلا هي السلة الغذائية لدمشق وما حولها يعني.
1: تماما.
2: نعم.
1: عمي أبو عدنان حدثني عن ما يحيط بحرستة.
0: نحن في عنا خط استراتيجي كان لسوق الحرير. هذا بيمرق من عند بيت جد لأخي
1: أبو سليمان.
0: أبو سليمان على الكوع بيقولوا له. هذا بيروح لعدرا وضمير وبيصل للعراق.
1: نعم.
0: هذا كان امتداده قديما. في إلي ذاكرة صغيرة كان الأستاذ تبعنا يقول لي وظيفة عد لي تقريبا من المغرب للعشاء.
1: نعم.
0: قديش في سيارات عدن أنا 20 سيارة كل السهرة. يعني تقريبا 20 سيارة لهذا الطريق الدولي.
1: الدولي.
0: نعم اللي بيروح على ضمير وبيتصل بالعراق.
1: نعم.
0: هذا طريق الحرير تقريبا.
1: تماما.
0: فنعد 25 سيارة من العشاء من المغرب للعشاء.
1: نعم.
0: نحن كان عندنا المواصلات بحرستة تقريبا للساعة 10 11 مع الصفا هذا لا يطلع ولا يجي.
1: نعم.
0: السيارات بالبلد يعني التكاسي معدودة.
1: ذكرتني بالكوع يعني هاي مشهور كتير.
0: نعم.
1: بحرستة وسوق شعبي.
0: في سوق جنب السوق.
1: صحيح. جنب الكوع.
0: جنب الكوع في. نعم. سوق هال.
1: صحيح.
0: هذا للخضار.
1: صحيح.
0: للجني الثمار.
1: نعم.
0: الزيتون وال.
1: يعني حتى من الشام.
0: نعم نعم.
1: من روح
0: مشهور.
1: مشهور.
0: الله هلا عم يشتغلوا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: في عنا سوق كمان قريب إله.
1: نعم.
0: في كان خط ترين بيقولوا له الترماي.
1: نعم.
0: هذا
1: كان بيوصل لحرستة.
0: بيوصل لدوما.
1: ما شاء الله.
0: يعني بيمرق من عنا.
1: حلو كتير.
0: في هالخط هذا. انا باخر ايامه.
1: نعم.
0: انت
1: لحقته.
0: انا شفته بس ما ركبت فيه.
1: تمام.
0: فعنا سوق نحن كان سوق الماشي.
1: نعم.
0: من جميع
1: المناطق
0: بيجي له يوم مخصص يوم خميس ما يكسدنا.
2: نعم.
1: يوم الخميس.
0: نعم. نعم. يوم الخميس هذا
1: سوق حرستة.
0: يعني هذا سوق يعني مثل بلد شبيه.
1: نعم.
0: يعني مجمع للغوطة كلها.
1: نعم نعم.
0: التعارف عليها حرستة مضيافة لكل الأمة.
1: هذه حقيقة.
0: نعم. وفيها الكرم.
1: صحيح.
0: حتى يقال عنها رجال العز.
1: ما شاء الله.
0: فكان شاء الله. أنا جدودنا.
1: نعم.
0: أيام تولى الرئيس فتحية اللي عم نحكي الرئيس شكري القوات لي.
1: نعم.
0: الله يرحمه ويعوض الجنة.
1: آمين.
0: وبيبعت تحية هلأ طالما حكينا عن الرؤساء بيبعت تحية لسيدنا الرئيس أحمد الشرع ربي يجعل.
1: الله يحميه.
0: آمين. ربي آمين. يجعل الخير على إيديه ويحميه من
1: العالم.
0: كل شرور الدنيا.
1: آمين يا رب.
0: إنسان وجاد.
1: نعم.
0: الله يحفظه ويسد الخطى.
1: آمين يا رب العالمين.
0: نعم.
1: عمي أبو عدنان منا نحكي ونتشارك أنت وعمي أبو سليمان بتاريخ حرستة. إلها تاريخ عريق يعني ذكرنا الغساسنة ولكن ربما هناك آثار رومانية أيضا.
0: نعم.
1: مر عليها الرومان وكانت يعني عبر الزمان حاضرة ببساتينها وبغوطتها وبكرومها أيضا.
0: نعم رائحتي جزء أنا من بحول السؤال لأخي.
1: نعم تفضل.
0: يقال حرست تسمية للحارس الشيباني تابع رسول الله.
1: نعم
0: إجا على حرسته

0: بهالمنطقة هاي اسمها الحدائق. كان هنيك المركز بانتهاء هذا وصارت حرستها والسوق مقرها حمام السوق.
1: نعم.
0: المعصرة. وهالبيوت هالآعات الحلوة المضيافة لهالناس هاي كان مركز المدينة عنا بحرستها السوق وما حواليه
1: تماما. وفيما بعد أيضا ظهرت فيها بعض الآثار. نعم. الأيوبية. نعم. والعثمانية.
0: نعم هذا اتجاه. نعم. لأستاذي
1: تفضل عمي أبو سليمان.
2: بارك الله بك. هلا حرستا كما ذكر المؤرخون ومنهم أستاذنا الفاضل رحمة الله عليه الأستاذ. نعم. محمود شاكر. كانت تخضع حسب أيام السلم والحرب.
1: نعم.
2: هذا الطريق اللي تفضلت فيه هلا.
1: نعم.
2: كان اسمه السلطاني.
0: نعم.
2: طريق السلطاني.
1: طريق السلطاني.
2: هذا اللي يمر من حرستا.
1: نعم.
2: باتجاه مدن الشمال.
1: تماما.
2: هذا كان الطريق الرئيسي. فلما تمر البلاد بأوقات سلم ورخاء البيوت تقرب من الطريق هذا.
1: نعم.
2: في أمان.
1: نعم.
2: ووقت يصير أيام حروب وغزوات تبعد.
1: نعم.
2: حتى بيذكر المؤرخ أنه المكان السكن الأساسي كان بالجبال اللي شمال حرستا.
0: نعم نعم.
2: كان اسمها الأرجام.
1: نعم.
2: هي عبارة عن مغاور ونحن لما كنا هيك شباب أولنا.
0: نعم.
2: كنا نطلع نشوفها هي عبارة عن مغاور سكنية فيها يعني هيك عتبات وفيها كتابي وهيك قصة يعني كاين.
1: نعم.
2: إنسان بهذاك الوقت يسكنها.
1: نعم.
2: بعدين بأيام الرخاء تقربت الناس من داخل البلد حاليا هلا.
1: نعم.
2: بيذكر المؤرخ انه بعام 56.
1: نعم.
2: كان عدد سكان حرستها حوالي 6000 نسمة.
1: نعم.
2: فهدلول يعني هاي كانت عدد سكان حرستها.
1: تمام.
2: في بحرستها أوابد في أقنية مائية تجي من نهر يزيد باتجاه البلد كانت تسقي البلد.
1: نعم.
2: أقنية رومانية.
1: نعرج على بساتين الغوطة بقدم شجر الزيتون ووجود معاصر كثيرة في حرستها.
2: نعم حرستها مشهورة بزيتها وزيتونها.
1: نعم.
2: هلأ يتميز زيتون حرستها بأنه مروي.
1: نعم.
2: مو بعلي مروي.
1: نعم.
2: فطالما الزيتونة عم تروى على طيلة أيام السنة فبتتميز بحجمها الضخم.
1: نعم.
2: يعني زيتون حرستها ارتفاع يعني
1: شاهق. نعم.
2: 5 متر 6 متر.
1: صحيح.
2: وبيتميز زيت حرستها بأنه حلو طيب.
1: نعم.
2: لا حد ولا مر. طيب.
1: نعم.
2: فكان يعني معظم أهل الشام يجوا يشتروا زيت من حرستها. كان في شبكة ري موجودة.
1: نعم.
2: بحرستها. شبكة ري مدروسة بشكل رائع يعني توزيع المياه من هالأنهر أراضي كبيرة وفلاحين كتار فكان في توزيع يعني سموه عدان.
1: نعم.
2: يعني كل أسبوع بيجتمعوا الفلاحين أصحاب المي بيقسموا بيناتهم هذا نص ساعة هذا ربع ساعة هذا ساعة حسب حاجته للسقاية.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى أنه كان الأشجار المثمرة الثانية.
1: نعم.
2: كانوا يزرعوا يعني كان في شجرة كتير يزرعوها هي المشمش لما يصير موسمه ياخذوا المشمش الزايد عن حاجتهم ويعصروه ويساووه أمر الدين فكان الأمر الدين يعني منتج غذائي جيد حتى يصدروه يعني
1: تمام
2: يبيعوه ويصدروه
1: بدي أسأل أبو عدنان على هاي النقطة أنه يعني كانت موطن الأمر الدين حرستها وصار فيها معامل متعددة كيف بيصنعوا الأمر الدين؟
0: أنا كنت ولد يعني.
1: نعم.
0: طفل.
1: نعم.
0: الله يرحم أبي وأهل أمة محمد
1: تعيش.
0: كلها.
1: نعم.
0: فكان نحن بدائيين.
1: نعم.
0: يعني بعدين سووا معاصر إله.
1: نعم.
0: فكان في بيقولوا له هذا الغربال الكبير مشان بس تنزل البذرة.
1: نعم.
0: اللهم صل على النبي نطلع

0: آلة حادة أو تقيلة نحطها بها الطبع هذا، بس نبخوش هذا مثل المصفاي.
1: نعم.
0: نحطه في الفوف هذا ينعصر يغلو أو الشمس، ونحن حطوا له جزء قليل من السكر.
1: نعم.
0: وفي عنا نحن الفوف طولها مترين ونص
1: ما شاء الله،
0: المدة نحن بأشعة الشمس، وندهنه قبل بزيت بلدي
1: تمام
0: مشان ينقام.
1: مشان ينقام.
0: أيوه مشان ينقام. الله يرحم أمي وأهلك.
1: تعيش تعيش.
0: فهذا تقريبا لا يعلى عليه هذا. هذا حتى في غذاء الفيتامينات سيما حتى طبيا يعني.
1: نعم.
0: هلا انا ذكرت اهلي.
1: نعم.
0: رحت على المحل هل ادى بطحق اللوح الامر الدين.
1: نعم. نعم.
0: في عنا نحن كان كسرة كتيرة حتى الفوت على الغوطة.
1: نعم.
0: انت اكبر قدر الدواب شمعانة الفاكهة هاي.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: يمرق اللي عنده دواء بياكل. نعم. من الطرفين.
1: صحيح.
0: فكان عندنا التين. هلا انا في عندي السينما ما بقدر ضيفكم.
1: العفو العفو.
0: عندنا التين. نعم. السلطاني
1: ما شاء الله.
0: يعني الوحده البركه بتطلع عند كاس الشاي.
1: اللهم صل على
0: النبي. هالسنه من الحر كله.
1: نعم.
0: هذا كان التين مشاع يعني الناس ما تبيعه.
1: تمام.
0: الجود. اي والله جدودنا ما تبيعه. في التوت يا سيدنا ابو.
2: نعم.
0: ماكسيدين. نعم. اذا في خطا رجاني.
1: هي حرست اهل الكرم
0: والله على ما اقول شيء.
1: نعم. والنعم.
0: هذا التين كلياته اللي على الطريق حجي.
1: نعم.
0: اللي على الطريق من الجنبين اي فاكهه هي مسموحه لاهل
2: العابر
0: يعني لعابر السبيل.
1: عمي ابو عدنان انت احيانا بيكون في عندك لقطات شعريه هيك بتجي عفويه.
0: نعم.
1: احكي لي عن هالتجربة هي اللي انت عندك فيها هواية.
0: لا يعني بدك تقول لي اي تجربة اي يعني موضوع منها.
1: يعني انت يعني انا سألت ما شاء الله بحرستها بيعرفوا عنك بقعدتك الطيبة والمضيافة، لكن عندك بعض الاشعار، كيف اجت هي الهواية عندك؟
0: انا حب العزلة بالجبل تقريبا بال75.
1: نعم.
0: اطلع على الجبل.
1: نعم.
0: انا عندي هواية من يوم اللي دشرت الدراسة. أنا من عائلة فقيرة جدا.
1: ونعم.
0: أبي كان أبي الله يرحمه كان عنده 11-12 ولد.
1: ما شاء الله.
0: فتوفى أبي كنت أنا بصف الثامن.
1: نعم.
0: فسبحان الله أنا بعشق اللغة العربية.
1: ما شاء الله.
0: بعشق أنا الرواية.
1: نعم.
0: فقرأت لمصطفى لطفي المنفلوطي.
1: نعم.
0: في وحي القلم لصادق الرافعي.
1: نعم.
0: في لجبران خليل جبران.
1: ما شاء الله.
0: في الأدب العالمي لفيكتور هيجو.
1: نعم.
0: في الروسي في
1: تولستوي.
0: تقريبا كله. نعم. هذا قارئ كتير.
1: جربت تكتب في الأدب؟
0: لكان كاتب رواية تقريبا قاعدة ماشي 4 سنين أو 3 سنين حولتها للسيناريو. كان في عبد الله الواوي.
1: نعم.
0: منتج.
1: عن شو قصتها؟
0: قصتها يعني
1: باختصار
0: اجتماعية.
1: اجتماعية.
0: نعم. أما يعني في عندي رواية تانية بتقول 40 عاما بحثاً عن مخرج.
1: حلو.
0: عن يعني الحالة ما قبل الثورة.
1: نعم.
0: وبعد الثورة في رواية تبعها كمان عم ألفها اسمها الشبك. هاي بهدية لسيادة الرئيس.
1: ما شاء الله عليك. سألتك كان
0: الشعر. نعم.
1: نعم.
0: إلي صديق شاعر اسمه الحراني.
1: نعم.
0: كان يوزن أنا أكتب الخامة وقعد أنا وياني وزنها.
1: نعم.
0: فراح كل الشعر هذا بلمحة بصر يعني حرقونا يعني. هو قال عن الموت: رأيت الموت موعظة الفطين وأن القبر صندوق الدفين، أين الوالدون ومن ولدنا، نحن ورائهم من بعد حين، فعلق بالمشيئة كل أمر وسم الله في طرد اللعين، ملاك الموت يأتي للمعافى كما يأتي للسقيم وللجنين.
1: جميل.
0: القصيدة
1: شو رديت عليها؟
0: رديت قلت له هاي تقليد الشافعي.
1: نعم.
0: فقرأت له: يا راحلا لدنيا غير دنيانا، حبوت القبر هل كنت نسيانا، عملت في كد وفي جهد وفي جهد، هل أخذت الأجر إسنانا، غدوت تحت السرى وكنت في الماضي إنسانا، كنت تبني قصورا مزينة واليوم أصبحت في خبرك أنا، يا رب ارحم ضعاف الأرض قاطبة وعسانا من المرحمين عسانا.
1: الله يرحمنا جميعا.
0: آمين.
1: مريت على الثورة وما أصاب حرستا من

0: نظام البائد. بدي هيك تتشارك انت وعمي ابو سليمان بالحديث عن التهجير والقصف الذي اصاب حرستا.
1: يبدا ابو سليمان.
0: تفضل عمي ابو سليمان.
2: هي القصة إلى جروح عميقة بالقلب وبالنفس،
0: لأن حرستا قدمت حرستا الكثير حرستا من الشهداء.
2: حرستا المدينة الجريحة التي ضحى من شبابها أكثر من 2500 شهيد
0: رحمهم
2: الله وعوضهم الله الجنة.
1: آمين.
0: آمين.
2: الحقيقة هاي الشباب طلعت تنادي بالحرية، تنادي بتحسين أوضاع المعيشة، رفضوا الظلم، رفضوا الاستبداد.
0: نعم.
2: لكن كان النظام البائد قابلهم بالحديد والنار، ومع ذلك أصروا على أنه يتابعوا المسير. كنا يعني نفقد أحبابنا واحد وراء واحد، نتألم ونتأثر، لكن المشوار عرفنا أنه هذا الطريق ما في رجعة وبدنا نكمله للآخر.
0: نعم.
2: وصبرة الشباب واللي ضحى واللي أصيب واللي بتر منه إيدين أو إجرين واللي فقد بصره، يعني النظام خلف مآسي متجزرة.
0: بنتقل لأبو عدنان لمتابعة حكاية تهجير بحرستا وقصف الأبنية والأحياء التي سويت بالأرض.
1: نعم. الذاكرة بعود فيها لطفولتي، طيارة الهليكوبتر نسميها نحن من زمان طيارة المعرض، ما هيك؟
0: لك. نعم.
1: الله يرحمه أبي بمعرض دمشق الدولي هون قريب علينا، كان قالوا نعم. سيران قديمة.
0: نعم.
1: أو يعني مهم نسبق لها شيء، تطلع الطيارة نسبق لها يعني نوقف لحتى نشاهد الطيارة والطيار
0: نفرح بشوفتها.
1: اي والله، حتى انا في اولاد عمي طيارين اثنين، واحد استشهد الله يرحمه
2: زياد
1: وابو عبيدة.
0: نعم.
1: اثنين طيارين
0: الله يرحمه.
1: الطيارة ضربت نواحي الاسراد، وقفت وضربت نواحي الاسراد، قال له هذا مو سوري، انا في معي اصابة بايدي.
0: إن شاء الله عليك العافية.
1: راحت إيدي تقريبا قسمين في وصلها، لا واصلينها وصل
0: إن شاء الله العمر الطويل.
1: الأصاب راح من العظم 5 سنتي منها. هالطائرة شي توقف بالبلد يعني ما راح ترش علينا برغل أو رز يعني احتفالا فينا،
0: أو ورود مثل هلأ بعد التحرير.
1: الله يحفظ بلدنا.
0: آمين يا رب.
1: قلت لك أنا عندي معبر شاعر سعودي قال عن البلد تبع روحي وما ملكت هدايا فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه. أنا طلعت على السعودية تقريبا بسنة 2011 بأول السوا.
0: نعم.
1: رحت حجيت إلي بداية وبعدين حجيت لأبي، قال عود هون الكفيل تبعي. قلت له عندي هنيك والله على ما أقول شهيد الساعة 12 طلعت، قلت له طلع لي، قال لي جيب أولادك لهون، قلت له شو بدي أسوي عنكم، هاي بلدي أنا بدي موت هنيك. وكلت الأصابع الحمد لله، يعني كنت ميت هلا ميت حي أنا.
0: العمر الطويل.
1: فهالتهجير هذا اللي طلع عشوائي، الهاوي ما له عين.
0: لوين كان النزوح بحرستا؟
1: بالأول كانت مضيافة حرستا للنازحين كلها.
0: نعم.
1: من الغوطة ومن هون ومن هون حتى من حمص، والله نعم. أنا بعرف قاضي، أنا كنت قاعد لخدمة هالناس هاي، والله الله يشهد علي.
0: نعم.
1: لأنه حسيت أنا لا ينزح.
0: نعم.
1: فهالناس هاي اللي تتهجر من هون ومن هون بدك تأمنهم مبيت وأكل وشرب، الحمد لله كان جهود جبارة حرستا، صغير وكبير فاز لنجدة الناس.
0: نعم.
1: فسبحان الله إنا دور نحن ننزح كمان.
0: شو منا نقول لحرستا اليوم؟ شو منا نوجه له رسالة؟
1: أنا بوجه رسالة للي إجوا من الشمال، النصر من عند الله إجا، وما النصر إلا من عند الله.
0: نعم.
1: يعني نحن كن أسرة واحدة بالبداية.
0: نعم.
1: سوريا بشكل عام، حمصي حلبي أنا ما بميز، أنا كل أهل سوريا أهلي.
0: صحيح.
1: كتبت قصيدة صغيرة.
0: نعم.
1: مو قصيدة، زجلية.
0: نعم.
1: قالوا إن الشام جنة، إن فيها اللاذقية، وللبحر سر عجيب كم به ألف ضحية، يا شموخ عم في شقام وربو عم في سوريا. جميل. ما حكيت بشكل عام انه بطلع انا اذا بكتب شعر بكتبه من الوجدان.
0: تمام.
1: انا بحيي اهل حرستا فيها مسيحيه، نحن في عنا
0: نعم.
1: كنيستين.
0: نعم
1: ما بميز انا رفقاتي ما بميزون، نحن اسره واحده.
0: برافو عليك.
1: بحرستا اسره واحده، وبلدنا دوما وحرستا والغوطه وحمص والمدن كلياتها اهلي واحبابي.
0: ابو سليمان شو بده يقول لحرستا واهلنا بحرستا؟
2: يا اخي الكريم، حرستا جريحه مهدمه، اكثر من 80% من ابنيتها بين تهديم كلي وتهديم جزئي.
0: نعم.
2: نرجو الاهتمام بحرستا قدر الامكان واعاده تاهيلها، ترميم ما تهدم من بيوتها، النظر بعوائلها بأسر شهدائها.
0: نعم.
2: وإن شاء الله يعني القائمين على الأمر ما بيقصروا، لكن نحن علينا أنه نطلب.
0: إن شاء الله هي بتكون رسالة
2: إن شاء الله
0: مسموعة للوقوف مع حرستا لما بذلته من تضحيات. كلمة أخيرة عمي أبو عدنا.
1: أنا بحيي المذيع، بحييك انت والكادر اللي عندكم، انه جهود الله يعطيكم
0: جهود. وجودك اغنى
1: الحارم.
0: والله يبارك.
1: والله العظيم الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك
1: ويبارك فيك
0: وشرفتونا.
1: الله يبارك بعمرك. انا انتوا دعيتوني، انا جاي واحد من اقل
0: والنعم منا
1: الناس بحرستا.
0: هذا منتهى التواضع والكرم.
1: لا لا. إيه بس هذا في لكم زيارة، أنا أنتوا دعيتوني فلبيت.
0: الله يبارك.
1: وهلأ أنا أدعيكم لزيارة لهالبلد تشوفوا بعينكم.
0: نتشرف عمي أبو عدنان وعمي أبو سليمان.
1: الله يبارك.
0: تشرفتونا بإذاعة دمشق.
1: الله يبارك فيكم.
0: وأنرت هذه الحلقة بالحديث عن حرستا الجميلة، عروسة الغوطة وجارة دمشق المدللة. شكرا مستمعينا الأكارم للأخ عمر عبد الرحمن أبو عدنان ومحمد أديب المعدني أبو سليمان على تفضلهما بالحديث عن مدينة حرستا تاريخيا واجتماعيا وزراعيا وسياحيا. شكرا لكم، ونلتقي على المحبة في الحلقة القادمة بمشيئة الله. شكرا لكم.
1: شكرا. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. يا مرحبا.

0: كان الوقت جاير الغوطة تحيي زوارة.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست

وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: صارت معي. صارت معي على إذاعة دمشق وحلقة جديدة بمواقف ومقالب طريفة أكيد مع مستمعي إذاعة دمشق ولكل الناس الموجودين بالشارع. أي واحد ممكن بأي لحظة ممكن مايك إذاعة دمشق يوقفكم ويسألكم على أكثر موقف طريف صار معكم. مشوارنا معكم بلش. نحن هلأ بمحل حلاقة رجالية، لفت نظري قلت هون يعني أكثر مكان بيصير فيه مواقف. أعطيني موقف من الأخير صار معك.
1: عم نحلق مرة لشاب كان عريس، فعم نضبط له دقنه احنا ونعمل له تنظيف بشرة وحلاقة. عم جاء قالنا انه كبسونا شواربنا منيح، بده اياهم مرسومين. عم نكبس له شواربه، عم في شب من الشباب كان عم يكبس له اياهم، عم قطش له نص الشارب.
2: اه يوفقك الهي.
1: والشب اجل كل خطبته، اجل كل عرسه. اي والله نفس اليوم
2: يا عيب الشوق
0: اجل عرسه بسبب شواربه.
1: طبعا.
0: شو عمل فيكم؟
1: والله
0: شو عمل فيكم؟
1: والله صار وشه احمر احمر، خجل خير الله وحمل حاله وروح.
0: يعني طمني ما اكلت قتله؟
1: لا لا، بس ثاني يوم هو رفيقنا الشاب، ثاني يوم اجينا ضبطنا له اياها وحنينا له وطلعنا له شوارب جدا.
0: يا
1: سلام
0: تتعرض للفيه. مرحبا.
3: اهلين.
0: صارت معي موقف طريف انت صار معك او مقلب عملته بحدا، انت شكلك تبع مقالب.
4: لا حمود بروح امه.
3: عملته مره بابن عمي.
0: شو عملت فيه؟ هات لنشوف.
3: عملت حساب على الانستغرام وخليت رفقاتي يعملوا لي فولو انه انا عندي متابعين كثير ونشرت صور ووعدتهم حديقه.
5: لو النعمه كان يوم عظيم انت كنت فيه هاي لجدع. حسبك انت
0: هي من أسوأ العادات اللي بتنعمل، أسوأ المقالب
3: عن جد. وكان للحظه انه كان حيبعث لي مصاري.
0: كنت خلي لي يبعث لك مصاري بعدين يعني انت.
3: لا قلت حرام، وعدته بالجنينه صرنا نحكي انه هو شيء بحب وانا هيك بحب والوان وكذا، وهو اليوم هو شو تغدى وانا شو تغديت.
0: هو صدق ما شاف صوره كذا؟
3: حاطه صوره كثير واقعيه.
0: اه اوكي.
3: للحظه انه وعدته بالجنينه تمام، قام اجا وانا جمعت شباب العيله واخذتهم لهنيك وفاجئته.
4: على الغريب اجتمعتوا مثل ما عم تجتمعوا
3: علي هلا. قعدنا نتمارس عليه وبكي، وكان جايب ورده حمراء كمان.
0: كمان ورده حمراء؟ يا ظالم شو عملت فيه؟ وبده يبعث لك مصاري وورده حمراء. شكرا كثير. من وقفتك على الكرسي هيك فوق انت عم تنادي لنا تعالوا لعندي.
6: ماشي.
0: كيفك؟
6: الحمد لله.
0: صارت معي، شو الموقف اللي صار معك؟
6: والله مره كنت بمول، فهو مول كثير راقي، انا ماني متعود على هيك شغلات. لفت على الحمام، لما طلعت فغسلت وشي. لما غسلت وشي هي تبع الهواء بينزلوها، مسكت ايدي هيك
0: هي بتنشف.
6: اللي بتنشف
0: بدل المحال.
6: ايه بدل، حطيت ايدي وحطيتها على وشي
0: نشفته بالهواء لمشي.
7: يا فتحي
0: يعني فتت بالمود وكترت.
6: ايه كثير. والمال كله ضحك علي، ما ضحك حدا ما ضحك علي.
4: تمساح ولا عن جد؟
0: مهضوم ولا هضم، نهارك سعيد.
8: بستنى قويها قويها.
0: احكي لي عن موقف طريف صار معك.
6: هاي مره كنا بالبال بالبحر سايقين الجيتسكي وعم نلعب هيك انا ورفقاتي. أم رفيقي قال لي بدي سوق، وهو أول مرة بسوق الجيت سكي. أم ساقه هو وقعد يفتل بقلب المي، قعد يخمس يعني يشفر بقلب المي. أم هيك فجأة قلبنا أنا وياه.
0: قلبتوا كلكم؟
6: قلب المي.
0: مغرقتوا؟
6: لا لا.
0: شو عملت
6: فيه؟ والله
0: هو هاد؟ هو
6: لا واحد ثاني.
0: واحد ثاني. حمد الله على سلامتك.
6: الله يسلمك.
0: لهون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم من صارت معي. الختام كان من البحر والمقالب والمواقف الطريفة اللي بتصير معنا بحياتنا اليومية. انطرونا بحلقة جديدة، أكيد ممكن بأي لحظة تلاقونا بالشارع وبوجهكم لتحكونا عن أغرب وأطرف موقف بضحك صار معكم. باي باي. صارت معي.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
1: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريباً منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة، معرض دمشق الدولي مساحة تجمع سوريا بالعالم.

فرحان فرحان معاك توحشني.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

في آب. الإعداد رندا القاسم. التقديم علاء الدين فطراوي. في آب. الإخراج

في الثاني من آب عام 1865 قام الكاتب الإنجليزي لويس كارول بنشر رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب، والتي تتحدث عن الفتاة أليس التي تسقط عبر حجر أرنب إلى عالم خيالي تحت الأرض تسكنه كائنات غريبة. وتعتبر الرواية أفضل مثال لنوع الهراء الأدبي، وتضم القصة أيضا علم المنطق، ما يجعلها ذات شعبية بين الكبار والصغار معا. تعتبر مغامرات أليس في بلاد العجائب من أفضل الأعمال الخيالية في اللغة الإنجليزية من حيث أسلوب الرواية والبناء والشخصيات والخيال، الذي ترك أثرا كبيرا في الثقافة الشعبية والأدب، لا سيما في نمط الفانتازيا. وتم الترجمة العمل إلى أكثر من 67 لغة، وظهر في أشكال فنية عدة مثل المسرح والتلفزيون والإذاعة والباليه وفي ألعاب الفيديو أيضا. كتب لويس كارول أغاني ضمن رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب، ونستمع لواحدة منها في الفاصل القادم، ويقول مطلعها: قالت سمكة القد للحلزون: هل يمكنك أن تمشي أسرع؟ هناك دلفين خلفنا قريب منا، وهو يدوس على ذيلي. انظر كيف تمضي السلاحف وجراد البحر بجد قبلنا، إنهم ينتظرون عند الحصى. هل تنضم للرقص معنا؟

اختارت تايوان 8 آب يوما للاحتفال السنوي بعيد الأب، وهو المناسبة التي يحتفل بها كل العالم ولكن في أيام مختلفة، ويتم فيها التعبير عن العرفان بجميل الآباء وتقديرهم. يقال بأن فكرة عيد الأب نشأت في الولايات المتحدة عام 1910، ثم انتشرت في أنحاء كثيرة من العالم، وذلك حين أرادت سيدة أمريكية تدعى سونورا لويس مارت أن تكرم أباها الذي توفيت زوجته عام 1898، تاركة له 6 أطفال قام بتربيتهم ورعايتهم الكاملة بمفرده. أما سبب اختيار تايوان لليوم 8 من الشهر 8 فهو أن نطق الرقم 8 باللغة الصينية المستخدمة في تايوان هو با، واجتماع الثمانيتين يشكل كلمة بابا. وبهذه المناسبة نستمع لأغنية صينية عنوانها أبي، تقول كلماتها: دائما كنت أطلب منك ولم أقل لك يوما شكرا، وحين كبرت أدركت كم واجهت من الصعاب. في كل مرة غادرت بها المنزل كنت أنت تتظاهر بالبرود بابتسامة تودعني، ولكنك تنأى بوجهك عني كي تخفي دموعك وحزنك. آه كم أتمنى لو أعانق يديك الدافئتين كما كنت أفعل من قبل، لكنك لم تعد معي. لهذا أرسل لك تحياتي مع النسمات علها تجلب لك السلام والعافية. أيها الزمن، أرجوك امضي ببطء ولا تجعل أبي يكبر بسرعة، مستعد للتضحية بأي شيء كي تعيش عمرا أطول. ولكن ماذا أقدم لك يا أبي الحبيب؟ فما من شيء يساوي ما فعلته لأجلي. لهذا أرجوك اقبل عرفاني وشكري، الشكر لكل ما فعلته لدعم أسرتنا، فأنت لم تقدم لي إلا الأفضل. هل تفخر بي أم أنك لا زلت قلقا علي؟ لقد كبر ابنك الشقي.

في 26 من آب عام 1910 ولدت الأم تيريزا لأبوين من أصل ألباني، واسمها الأصلي إغنيس غونغازا وجاكسيو، ونشأت فيما يعرف الآن بسكوبيه، وهي العاصمة الحالية لجمهورية مقدونيا. هاجرت العائلة في وقت لاحق إلى يوغوسلافيا، وهناك تعلمت إغنيس في مدرسة تابعة للرهبانية اليسوعية اليوغوسلافية. حين بلغت 19 من عمرها ذهبت لأيرلندا للدراسة والتأهيل الديني، وفي عام 1929 أرسلت إلى البنغال للعمل في أحد الأديرة، وبعد عامين دخلت سلك الرهبنة واتخذت لنفسها اسم تيريزا. عام 1946 انتقلت إلى كالكوتا الهندية لمساعدة الفقراء، وبعد سنوات أنشأت المستشفيات ودارا للأطفال المهملين، كما أسست الإرساليات الخيرية، ويعمل في هذه المؤسسة حاليا آلاف الراهبات من جميع أنحاء العالم. نالت الأم تيريزا جائزة نوبل للسلام، وبعد وفاتها عام 1997 جرى الحديث عن معجزتين في علاج الأمراض ربطتا بورعها وإيمانها، وكان هذا السبب وراء رفعها إلى مرتبة القديسين. في الفاصل القادم نستمع لأغنية هندية عن الأم تيريزا، ويقول مطلعها: القديسة الأم تيريزا، أنت حبنا يا أمنا المحبة، أنت زهرة جميلة يا نعمة من الله.

يعتبر 22 من آب عام 1863 تاريخ تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد نبعت فكرة إنشاء هذه المنظمة من ميدان معركة دارت بين الجيش النمساوي والقوات الساردية المتحالفة مع الجيش الفرنسي عام 1859 في سولفيرينو شمالي إيطاليا، وأسفرت المعركة بعد 16 ساعة من القتال عن سقوط 40,000 ضحية بين قتيل وجريح. وصادف ذلك وجود المواطن السويسري هنري دونان الذي شاهد القتلى والجرحى، وأوحت له مشاهداته الأليمة بوضع كتاب بالفرنسية اسمه ذكرى من سولفيرينو، نشره في جنيف عام 1862. وضم الكتاب اقتراحين، دعا أولهما إلى إنشاء جمعيات إغاثة زمن السلم تضم متطوعين مستعدين لرعاية الجرحى ومساعدتهم زمن الحرب، ودعا ثانيهما إلى إبرام اتفاق دولي يكفل حماية المتطوعين العاملين في الخدمات الطبية العسكرية. وتأييدا لأفكار دونان تولت جمعية جنيف للنفع العام، وهي مؤسسة خيرية أهلية تأليف لجنة من 5 أعضاء للنظر في مقترحات دونان، أطلق عليها اسم اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى العسكريين، وقامت هي نفسها بتغيير اسمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب قرار صادر أواخر العام 1875، وأصبحت تلك التسمية شائعة منذ العام 1880. ومعا نستمع لأغنية قوة الحياة التي فازت بالجائزة الأولى في مسابقة كتابة الأغنية التي أقامها الصليب الأحمر في الفلبين عام 1999، وكانت تتمحور حول فكرة الصليب الأحمر كقوة للإنسانية. وفيما بعد تم أداء هذه الأغنية من قبل لجان الصليب والهلال الأحمر عبر العالم، ويقول مطلعها: الأمر كله مرتبط بالعطاء، بالثقة، إنه كله متعلق بالناس، بنا نحن، إنه كل متعلق بكونك إنسانا تملك قلبا، إنسانا تلعب دورك، إنه متعلق بالشفاء، إنه متعلق بالحياة.

الثامن عشر من آب عام 1997 تم إطلاق فيلم المصير للمخرج المصري الراحل يوسف شاهين. تدور أحداث الفيلم في الأندلس في القرن الثاني عشر حول الفيلسوف ابن رشد، ومحور الأحداث الصراع الدائر بين التوجه الفكري المتنور المتمثل به وبين التعصب والفكر المنغلق المتمثل بالشيخ رياض، صراع يؤدي إلى إحراق كتب ابن رشد، غير أن ذلك لم يحول دون حفظ نسخ من كتبه، ليقول لنا الفيلم أن للفكر أجنحة ولا يمكن لأحد أن يمنعه من الطيران إلى العقول القابلة للتطور. اشترك الفيلم في العديد من المهرجانات الأوروبية، وتم تكريم يوسف شاهين بجائزة خاصة في الذكرى 50 لمهرجان كان السينمائي. الفيلم من بطولة الفنانين نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة والمطرب محمد منير، والذي نستمع له في أغنية أداها في الفيلم من ألحان الموسيقي الكبير كمال الطويل.

نابت في الخلا في الخلا.

0: في أنحاء العالم. وقد يستغرب من لا يستخدم يده اليسرى الصعاب التي تواجه الأعصر، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الإلكترونية وأدوات المنزل، وبالتالي أصبحت بعض المؤسسات توفر مستلزمات البيت الخاصة لاستخدام اليد اليسرى كالمقص وسكين الخبز ومفتاح العلب. وتشير الإحصائيات أن العسرى يشكلون 50% من عدد المشاهير والسياسيين، رغم أن عددهم لا يتجاوز 13% من مجموع سكان العالم، ومن أشهرهم ليوناردو دافنشي، المهاتما غاندي، نابليون بونابارت، ألبرت أينشتاين. وقديما كان ينظر إلى هذه الصفة بشكل سلبي جدا، وكان المعلمون أحيانا يحاولون تغيير هذه الصفة في الأطفال عن طريق ربط أيديهم خلف ظهورهم لتدريبهم لاستخدام اليد اليمنى، وكان هذا التوبيخ يؤدي إلى مشاعر سلبية واضطرابات نفسية. ولنستمع معا لهذه الأغنية بمناسبة يوم الأعصر العالمي، والتي نتحدث عن معاناتهم، وهي من كلمات وأداء الممثل البريطاني إيان رودبورن، ويقول مطلعها: إليكم قصة حياتي، كان فيها مواقف مضحكة، ولكن كان هناك كفاح، ولأنني ولدت أعصر، ولكني فخور بأن أكون من النخبة.
1: Here's the story of my life. I've had fun, but there's been strife. For I was born left-handed, but I'm proud to be one of the elite, right-handed we can beat. We're the 10% that stand out in a crowd. Ah, but as a little lad, all the problems that I had, winding clockwork toys was just a mystery. Tying laces was a pain, I couldn't get it in my brain. Everything

وبيوم الأعصر العالمي ننهي حديثنا عن بعض الأحداث التي وقعت عبر التاريخ في شهر آب. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في شهر قادم. في آب. الإعداد رندا القاسم.

0: التقديم علاء الدين فطراوي. في آب الإخراج نورس الكريدي.
1: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

عالم بلا أسلاك. الإعداد ديما صبيح. التقديم أحمد شحاده.

عالم بلا أسلاك. الإخراج أحمد خضور. في عالم يضج بإشعارات الهواتف وتتدفق فيه المعلومات بسرعة الضوء وسباق التكنولوجيا لا يتوقف، هناك أماكن ما زالت لا تعرف معنى اتصال ولا وجود فيها للساعات أو الخرائط أو التطبيقات أو الشاشات. هناك تبقى الحياة على إيقاعها الأول، نبض الغابة، خرير المياه، وتغريد الطيور. في غابات الأمازون والغابات الاستوائية النائية تعيش قبيلتان كما لو أن الزمن توقف فيهما عند عصر ما قبل التاريخ، يفصل بينهما أكثر من 18,000 كيلومتر. هذه هي رحلتنا إلى الماضي، إلى عالم بلا كهرباء، بلا إنترنت، بلا اتصال، إلى حيث الحياة كما كانت قبل آلاف السنين. إنهم القبائل المنعزلة، آخر حراس العالم القديم. في أعماق غابات الأمازون المطيرة حيث تغطي الأشجار السماء، وفي كثافة غابات بابوا الغامضة التي لا تخترقها أشعة الشمس إلا نادراً، تعيش قبيلة ماشكو بيرو والكرواي في عزلة شبه تامة عن العالم الخارجي. لا هواتف، لا إنترنت، لا كهرباء، ولا أدوية حديثة. بوصلتهم النجوم، وساعتهم الشمس، وغذاؤهم ما تمنحه لهم الغابة. كل لحظة لديهم فيها فعل، من صيد وبناء وتعليم الصغار. ليس لديهم وقت فراغ، لأن الحياة كلها عندهم انشغال بالبقاء. لكن هذا العالم البدائي يواجه اليوم تهديدات وجودية من زحف الحداثة وشركات قطع الأشجار وضعف الحماية القانونية، تهديدات على شكل جرافات ومناشير آلية. في جنوب شرقي البيرو هناك مجتمع اختار العزلة، إنهم قبيلة ماشكو بيرو التي تعيش داخل غابات الأمازون. لا يستقرون في مكان واحد، هم رحالة دائمون، ينتقلون داخل الغابة لتجنب نفاد الموارد أو رصدهم من قبل الغرباء، ويقدر عددهم بنحو 800 شخص فقط. كل بضعة أسابيع يفكون منازلهم المصنوعة من الأغصان وأوراق النخيل الكبيرة، ويحملون أطفالهم على ظهورهم أو في أحضان أمهاتهم. لا يتركون

أثرا واضحا لأقدامهم وكأن الغابة تبتلعها. يقضون نهارهم في الصيد والتنقل، فعلى الرمال الذهبية يتبارى الرجال في صيد أكبر عدد من الأسماك، بينما يلعب الصغار في المياه تحت مراقبة شديدة من الكبار خشية من التماسيح. وفي مواسم الجفاف يتجمعون عند ضفاف الأنهار لجمع بيض السلاحف والفواكه. يستعملون سهاما خشبية ضخمة يصل طولها إلى مترين، تنحت رؤوسها من البامبو المعالج بالنار، ويثبتون في نهايتها ريش الطيور الجارحة لضمان دقة الطيران. كل سهم يصنع يدويا وبعناية فائقة، وقد يستغرق صنع سهم واحد أياما، لأنه ليس مجرد أداة بل قطعة فنية يحمل بصمة صانعها. يختارون الريش بعناية ليكون قويا ومقاوما للماء، ويعتمدون على الطيور ذات الريش العريض والقوي لتعديل مسار السهم الثقيل وضبط توازنه في الهواء. فريش النسر أقوى، وريش الببغاء ألوانه تخدع الفريسة. يأكلون مما تجود به الغابة، حيوان التابير وقردة العنكبوت الكبيرة وبيض سلاحف الأمازون المائية وطيور الببغاوات والطوقان، إلى جانب الأسماك والفواكه البرية. لكنهم لا يصطادون لمجرد التسلية، بل يأخذون فقط ما يحتاجونه من أجل البقاء. يشعلون النار بالطرق البدائية للطهي والتدفئة، ويتواصلون بلغة الإشارة وأصوات تحاكي طيور الغابة لعدم لفت الانتباه، لأن الصراخ قد يجلب لهم الخطر. بوصلتهم النجوم والأنهار، وساعتهم حركة الشمس. ثيابهم أربطة من ألياف النباتات، ويطلون أجسادهم بالطين والصبغات النباتية للحماية من لدغات البعوض والحشرات السامة. ننتقل الآن إلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية، بابوا الإندونيسية، حيث توجد قبيلة كورواي، آخر مجتمعات العصر الحجري في العالم. لا يتجاوز عددهم 3000 نسمة. يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي في الغابات المطيرة الكثيفة، ولم تكتشفهم السلطات إلا في سبعينيات القرن الماضي. أكثر ما يميز الكورواي هو منازلهم المعلقة على الأشجار التي يصل ارتفاعها إلى 40 متراً فوق سطح الأرض، حيث يبنى كل منزل بشكل جماعي، ويتطلب بناؤه مهارة هندسية فائقة لحمايتهم من الفيضانات والحشرات الزاحفة والثعابين والقبائل المعادية. النوم فيها يكون فور غياب الشمس، وتعتمد على النار للإضاءة. غذاؤهم الرئيسي هو نشا الساغو المستخرج من جذوع نخيل الساغو، وهو يشبه الطحين ويطهى على النار. يصطادون الخنازير البرية والطيور، ويعتبرون يرقات الخنافس الكبيرة وجبة خفيفة غنية بالبروتين وذات مذاق مفضل لديهم.

يستعمل الكرواي أقواسا قصيرة ويغمسون رؤوس سهامهم بسموم طبيعية مستخرجة من ضفادع ونباتات الغابة السامة التي تشل حركة الفريسة في ثوان، ويصنعون سهاما متعددة الرؤوس لصيد الأسماك وفؤوسا حجرية لقطع جذوع الساغو. الرجال يرتدون أغطية من أوراق الشجر أو قشور المكسرات، بينما ترتدي النساء تنانير منسوجة من ألياف الساغو، ويزينون أنوفهم بعظام الحيوانات، ويعتبرون الجسد لوحة تعبر عن هويتهم. لكلا القبيلتين الغابة ليست مجرد مكان للعيش، بل هي مكان يوفر الطعام، وصيدلية تزخر بالنباتات العلاجية، ومصنع بناء يوفر الخشب والألياف، وكتاب يحمل المعرفة المتوارثة جيلا بعد جيل. يعرف الكرواي أكثر من 200 نوع من النباتات الطبية، منها ما يعالج الملاريا مثل الكينين، ومنها ما يوقف النزيف. أما المشكوبيرو فيستعملون لحاء أشجار نبتة ماتيكو أو أوشونيا لعلاج التهابات الجلد، وجذور بعض النباتات المسكنة لتخفيف الآلام وتسهيل عملية الولادة. تخضع قبيلة ماشكو بيرو لقانون BIACI في البيرو، الذي يمنع أي اتصال حكومي أو مدني معهم لحمايتهم من الأمراض الحديثة التي لا مناعة لديهم ضدها. خصصت لهم محمية طبيعية ونقاط مراقبة على الأنهار لمنع المتسللين، لكن بالرغم من ذلك تمنح الحكومة أحياناً تراخيص لشركات التعدين وقطع الأخشاب قرب أراضيهم، مما دفع منظمات حقوقية لرفع قضايا لتوسيع المحمية ومنع الإبادة. بينما الكرواي يعتمدون على قانون الحكم الذاتي الخاص لبابوا الذي يعترف بأراضيهم، لكن المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه، فضعف الرقابة يتيح لشركات الأخشاب غير القانونية ومزارع زيت النخيل التسلل وقطع ما تشاء، مما يدفع أفراد القبيلة تدريجيا لترك منازلهم المعلقة والنزوح نحو القرى السياحية على أطراف الغابة. قبيلتان ماشكو بيرو والكرواي قبيلتان خارج الزمن، هما شهادة حية على قدرة الإنسان على التكيف مع الطبيعة من دون تدميرها، ومرآة تعكس ما فقدناه من بساطة وانسجام وتناغم ومعرفة عميقة للبيئة من خلال زحفنا وراء التكنولوجيا. قبيلتان تواجهان اليوم خطرا وجوديا لا يأتي من الطبيعة بل من البشر أنفسهم. شركات الأخشاب، التعدين، وضعف القوانين. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل نملك الشجاعة لتركهم وشأنهم؟ أم سنظل نعتقد أن التقدم والتطور يعني أن يصير الجميع مثلنا؟ ربما يكون المستقبل هنا، لكن الماضي لا يزال يتنفس في أعماق الغابات، ينتظر من يصغي إليه ويدعه على قيد الحياة. عالم بلا أسلاك. الإعداد ديما صبيح. التقديم أحمد شحاده.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عم راح تحالف هلأ مع أغلبية الكفة عم تميل للهوتو فراح تحالف مع الهوتو
2: ضد التوتسي.
1: ضد التوتسي.
2: تحدثت عن الثورات أو ما بعد بالخمسينات في هناك ثورة ب 1959
1: نعم
2: أسهمت
1: بالاستقلال. هذا خلف أرث ثقيل. بدنا نشوف نحن بعد شوي إنه كيف رواندا عالجته. تمام.
2: هو ممكن الاستعمار أثر يعني دعمه بشكل أو بآخر أثر في هذا الصراع بدعمه لقبيلة على أو قبيلة على حساب قبيلة.
1: نحن إن البلجيك هلأ انحازوا للهوتو. أول شيء انحازوا للتوتسي. هلأ انحازوا للهوتو والقوات المسلحة الرواندية اللي هي تابعة لحكومة الهوتو وصاروا يأسسوا للميليشيات المسلحة. فإذا بنيت القدرة السياسية والعسكرية بهدف القتل.
2: مذبحة صنفت من أكبر المذابح في العصر الحديث لما حملته من أعداد في الضحايا. ما تلا تلك المذبحة في رواندا من إجراءات وخطوات استوجب منا الوقوف عليها لما لها من إسقاطات على الواقع أو الحالة السورية. فما هي الخطوات التي عملت عليها الحكومة الرواندية لتحقيق العدالة؟ وكيف نشب الصراع في الأساس في رواندا وما دور الاستعمار في تأجيجه؟ هذه التساؤلات وغيرها الكثير نناقشها مع ضيفي هنا الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم أستاذ فضل.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة وتشرف تكون معكم.
2: إذا ما بدأنا بالحديث عن رواندا بشكل عام، التنوع العرقي في رواندا، لدينا فئات هما الهوتو والتوتسي والتوا. هذه الفئات كيف يمكن أن نفهمها فيما قبل الاستعمار، مرحلة ما قبل الاستعمار، وما الذي يجعل اختزالها في أعراق إن صح التعبير ثابتة ومتميزة تاريخيا تبسيطا مضللة؟
1: يعني أول شيء رواندا هي قبل الاستعمار هي مملكة عندها درجة من المركزية السياسية وفيها فئات الهوتو والتوتسي والتوا. يعني هن ارتبطوا بمواقع اجتماعية، مواقع اقتصادية، بس هي ما أنا أعراق يعني متجانسة. هلأ الهوتو أو التوتسي هن الأقلية، هدول ارتبطوا بخلينا نقول إذا استخدمنا المصطلح الحديث أدوات الإنتاج، يعني ارتبطوا بتربية الماشية، مواقع النفوذ بالبلاط. أما الهوتو اللي هن الأغلبية هن ارتبطوا أكثر بموضوع الزراعة. هلأ التوا هي أقلية يعني صغيرة يعني، بس هلأ شو يعني هوني في عندي أنا كتاب هو أبرز يعني ما كتب عن هذا الموضوع كتبته كاترين نيوبوري. إنه بيقولوا فيه إنه الهوتو والتوتسي هن ما كانوا اختراع استعماري بشكل خالص، بس الاستعمار أعاد تشكيل هاي التصنيفات القائمة وأضفى عليها مضمون عرقي هرمي. هلأ رح نحكي أكثر. يعني هو ثبتها بشكل إداري، يعني ما في مسار تاريخي بيربط إنه لأنه أعراق قامت وقعت الإبادة. ما في هيك شيء. تمام.
2: هو ممكن الاستعمار أثر يعني دعمه بشكل أو بآخر أثر في هذا الصراع بدعمه لقبيلة على أو قبيلة على حساب قبيلة في
1: تمام. هذا اللي راح نحكي عنه بالنقطة اللي بعدها.
2: نعم.
1: وهذا مهم جدا. كان عندنا في استعمارين، الألماني والبلجيكي. هلا الألمان هو دعم السلطة المركزية، الأسوأ هو كان الاستعمار البلجيكي اللي هو امتد من 1916 ل 62 وقت رواندا نالت الاستقلال. هلا هذا هو عمل عرقنة للتصنيفات. شو عمل بلجيكا مع الكنيسة مع الإدارة المحلية؟ ثبت الهويات، يعني فرز الهوتو عن التوتسي وفرزها حتى حطها بالهويات، يعني بالهوية الشخصية.
2: تصنيف وصل لمرحلة أنه
1: بقلب الهوية.
2: نعم.
1: التصنيف الإسمي. هلأ هاد هو من وين جابه؟ بل كان بأوروبا إذا بتتذكر بهذيك الفترة، حتى نفس الشيء صار بألمانيا النازية، إنه في عرق سائد وفي اللي بيقولوا له الفرضية الحامية، يعني إنه هدول التوتسي عندهم يعني أصول خارجية، فعنده هو قيادة مزعومة. نفس الشيء العرق الآري الألماني. هلا الهوتو إنه هدول سكان أصليين، هدول أدنى مرتبة، فهو تحالف مع الأقلية التوتسي ضد الهوتو.
2: ضد الهوتو.
1: صار تحول بالخمسينات، عم راح تحالف هلأ مع أغلبية الكفة عم تميل للهوتو، فراح تحالف مع الهوتو
2: ضد التوتسي.
1: ضد التوتسي. فالكنيسة والبلجيك تحالفوا مع الهوتو الأغلبية لما لقى الكفة عم تميل لهنيك، نعم لالت لهناك. فإذا هو أضفى طابع هرمي على الفوارق هاي الاثنين، بعدين فينا نقول إنه حولها لمحور للصراع نفسه. فهذا أثر بشكل أو بآخر على موضوع الإبادة
2: التي تصنيفها صنفت، يعني هي كأغلب الأرقام تقول أنا أكثر من أو ما يقرب من مليون بين يعني القتيل بين القبيلتين،
1: 100 ألف إلى مليون.
2: نعم، هذا ما عززه بطبيعة الحال هي أثرت هذا التصنيف.
1: نعم.
2: لكن هناك أثر سياسي وأثر قانوني أيضا.
1: نعم،
2: فيما يتعلق بهذا التصنيف.
1: صحيح، لأنه هذا خلف إرث ثقيل. بدنا نشوف نحن بعد شوي إنه كيف رواندا عالجته، إنه هو الرئيس إجا لقدامه تحديين أساسيين كيف بال2000 هلأ بس نوصل.
2: نعم.
1: التحدي الأول إنه يعني يرجعوا خلص، يعني هن يرجعوا روانديين
2: كهوية جامعة.
1: تماما. وبدنا نشوف بعدين إنه كيف هو شال هذا التصنيف من البطاقة الهوية.
2: نعم. تحدثت عن الثورات أو ما بعد بالخمسينات، في هناك ثورة ب 1959.
1: نعم.
2: أسهمت
1: بالاستقلال.
2: بالاستقلال. يعني أسهمت أيضا في إنتاج قضية اللاجئين التوتسي وجعلتها عاملا مركزيا في السياسة والأمن الرواندين.
1: صحيح، مثل ما قلنا إنه البلجيك هذا التسلسل مهم.
2: نعم.
1: وإلا ما بنعرف نحن شو صار برواندا.

0: نحن قلنا البلجيك هلا انحازوا للهوتو، اول شيء انحازوا للتوتسي، هلا انحازوا للهوتو. الهوتو صار في ثوره كمان ضد التوتسي، انه فطلع البيان بيان 57 قال لك انه هدول التوتسو في عم يحتكروا السلطه وعم يحتكروا وسائل الانتاج، عم يحتكروا النفوذ، عم يحتكروا الأموال. فهاي نحن عم نطالب بعودتها لمين؟ للأغلبية الهوتو. فصار في هون انتقام وعنف ضد أقلية التوتسي. شو صار بهذا السبب؟ صار في تهجير لأوغندا. وهون بلشت أزمة اللجوء. هلا أوغندا بشكل أساسي، بس كمان الكونغو، كمان تنزانيا، بوراندي، يعني الدول المحيطة.
1: من هجرهم التوتسي.
0: نعم. وطلعوا من الحكم. وصار الحكم هون للهوتو. فبالوحدو 61 الملكية التغيت والاستعمار، ب62 استقلت رواندا، وكمان الحكام صاروا من الهوتو، من الأغلبية.
1: نعم.
0: بس يعني إذا الاستقلال اقترن ب عنف جماعي بتهجير، صار المحور تبعه قضية اللاجئ التوتسي. هلأ بدنا نحكي عنها إنه هذا كيف يعني أثرت بموضوع الإبادة. يعني لا يمكن.
1: نعم.
0: بس آخر نقطة بدي أقولها. نعم. إنه تصوير المنفى إنه هو هذا تهديد خارجي، لا، هو نتيجة التهجير الذي حصل. فهذا اللي أدى إلى المنفى. وكمان رفضت الهوتو أنه اللاجئين يرجعوا. بعد ما تهجر وصار موجة عنف، رفضوا أنه هدول، فصارت قضية لاجئين من أقلية التوتسي.
1: نعم. لدينا حكومتين، هي حكومة كايباندا وهابيارمانا. كيف استطعت أن تبني الماطن من الإقصاء المؤسسي والتمييز السياسي؟
0: هلا هدول هن الرؤساء من الهوتو اللي اجوا بعدين من 62 لل 90. هدول صار في يعني بشكل مختصر طبعا تأسيس لحزب واحد يعني. ف يعني بلش هدول اللاجئين اللي طلعوا من التوتسي يشنوا هجمات ضد من خارج البلاد. فالحكم هو ينتقم من المدنيين التوتسي، لأنه مو كل التوتسي طلعوا، طلع ناس، فيشنوا هجمات اللاجئين، بلشوا ينظموا حالهم عسكريا. فمن الحكومة تنتقم من
1: المدنيين في الداخل الرواندي،
0: من المدنيين داخل رواندا، وعملت تمييز ضدهم بالتعليم، بالتوظيف، بالجيش. هلا اول واحد استمر ل 73، ثاني واحد يعني حكم اكثر لل 90.
1: ايهما كان اكثر تاثيرا في هابيارمانا؟ هناك حادث اسقاط الطائره.
0: نعم.
1: في
0: هو انا برايي انه هو كان الاكثر تاثيرا هابيارمانا. ليش؟ لانه هو شو عمل؟ هو أول شيء استولى على السلطة بال95. هو أسس الحزب الواحد، يعني هي اسمها الحركة الثورية الوطنية للتنمية، صارت حزب الحاكم الوحيد. وطبق سياسات الحصص الإثنية ضد واستمر بتهميش التوتسي لسنوات طويلة جدا. اللي صار بعدين أنه رواندا تعتمد بشكل كبير على البن، فصار في هبوط بأسعار البن، في ضغط سكاني، زادت البطالة، فهذا أضعف نظام هابيارمانا. بهي الفترة كان التوتسي عم ينظموا حالهم، وتشكلت بأوغندا مقاومة مسلحة مشهورة اسمها الجبهة الوطنية الرواندية. هاي الجبهة الوطنية الرواندية بدنا نتم نتذكر هذا الاسم، زراعها هو الجيش الوطني الرواندي. إذن الجبهة الوطنية الرواندية زراعة الجيش الوطني الرواندي، بدنا نميزها عن

0: القوات المسلحة الرواندية. القوات المسلحة الرواندية هي قوات نظامية يعني لحكومة الهوتو.
1: أيوة الحكومة القائمة في رواندا.
0: حكومة الهوتو.
1: نعم.
0: فهذا استمر لل 1990.
1: لكن قبل أن ننتقل إلى سؤال تالي هناك الصورة، صورة التوتسي اللاجئ رسخت كعدو خارجي
0: بدون أدنى شك.
1: في كيف ساعد نظام الحكم الذي تفضلت بالحديث عنه عن الحكومتين كيباندا وهابيريمانا في ترسيخ هذه الصورة؟
0: عبر بشكل أساسي عبر سياسات التمييز العنصري، التعليم، الإقصاء، الوظائف أقل، الرواتب أقل، نظرة الاحتقار. أيضا قبل أن تنشأ إذاعة الإبادة كان هناك حتى جريدة بدأت بنشر هذا التمييز إنه وعمليات الاستحقار والاستخفاف، فهذا بالحقيقة عزز من شرعية المقاومة المسلحة.
1: هناك اتفاقات سميت باتفاقات أورشا.
0: نعم.
1: في عام 1990.
0: نعم. 1900. بهنا الآن قبلها بدأت الحرب الأهلية. بال 1990 الهجمات تصاعدت. من 90 لل 94 هاي فترة التحضير إلى الإبادة. فنحن فينا نقسمهم هون.
1: نعم.
0: لمراحل، إنه هون بداية الحرب الأهلية من 1990 لا 93، بعدين الاتفاقيات أورشا اللي الأمم المتحدة رعتها.
1: نعم.
0: بعدين في مرحلة بسميها مرحلة تعبئة الميليشيات. أول شيء بلشت الحرب الأهلية، توسع استهداف التوتسي،
1: استهداف التوتسي كأفراد مدنيين،
0: كأفراد مدنيين. نعم. داخل
1: داخل رواندا.
0: رواندا. وكمان صار في هجوم من الجبهة الوطنية الرواندية على رواندا.
1: نعم.
0: اللي هي بأوغندا. فصارت هاي الحرب الأهلية. بالسنين من 91 ل 93 صار في انقسام بالحكومة ومفاوضات، لأنه صار في استنزاف هذا الهجمات المتتالية. نعم. فبلشت مفاوضات وبلش مسار نحو تعددية سياسية. هون ب 93 بصيف 93 صارت هي اتفاقيات أورشا اللي رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة والجبهة الوطنية الرواندية
1: الموجودة في أوغندا.
0: نعم.
1: نعم.
0: الموجودة في أوغندا بهدف تقاسم السلطة ودمج القوات المسلحة. المتطرفين من الجهتين أفشلوا هذا اتفاق الأمم المتحدة. شو اللي صار بعده؟ هلأ رح نحكي شوي بالتفاصيل لأنه هون هذا أهم مرحلة. هذاك كان تاريخ، هون هذا مرحلة التمهيد من 90 إلى 94.
1: نعم.
0: فنتوسع فيها يعني بهي المرحلة. هدول المتشددين من الهوتو والقوات المسلحة الرواندية اللي هي تابعة لحكومة الهوتو وصاروا يأسسوا لميليشيات مسلحة. فإذا بنيت القدرة السياسية والعسكرية بهدف القتل وفي تعبئة للميليشيات.
1: نعم.
0: فإذا صار في وقت هاي الجبهة الوطنية صارت تهجم بالتسعين، صار في تعميم لفكرة العدو الداخلي إنه هدول التوتسي، وفي تعميم ضدهم كلهم مدنيين، الأطفال، النساء،
1: دون استثناء.
0: دون استثناء.
1: نعم.
0: تعميم استهداف للجماعة وليس استهداف يعني استهدف فرد مقاتل
1: للخارجين عن
0: يعني استهدف. هلا عم تشوف نحن كمان هذا نفس الشيء، إذا ممكن نستطرد شوي على سقطات. نعم. بسوريا يعني في استهداف كامل لجماعات معينة، وهذا ما لازم يكون. يعني أنت تستهدف المجرمين قد ما كانت نسبتهم ضمن هاي الجماعة.
1: نعم.
0: أخي 10% من الجماعة، قول نستهدف لدينا 10,000 مجرم في هاي الجماعة، 20,000، 50,000 مجرم بالجماعة ولدينا أدلة ضدهم وعندهم كتير مجرمين. أما تقول الجماعة كلها
1: ككل،
0: هذا مستحيل.
1: نعم.
0: من سابع المستحيل، لأنه ما هذا اللي صار. فهون عم نشوف نحن صار في فكرة انتشرت كتير هو العدو الداخلي.
1: نعم.
0: فصار في اعتقاد

0: أولى المعارضين السياسيين للهوتو.
1: أيضا
0: صار في طبعا يعني انه في تعاطف انه هذا ما بيصير، هذا بيؤدي لانقسام المجتمع وما الى ذلك. فهي الحرب هي صورت التوتسي هن خطر وتهديد امني، سواء كانوا متصلين بالجبهه سواء كانوا ضده.
1: نعم،
0: ما معنا
1: فقط لانهم توتسي.
0: نعم، فصار في مساواه بين المدني وبين الجماعه المسلحه، وهذا كان أهم عنصر بالتعبئة للإبادة. هلأ بعدين هاي اتفاقيات أورشا، الحكومة والجبهة الوطنية، يعني حكومة الهوتو والجبهة الوطنية الرواندية المقاومة المسلحة اللي تقودها التوتسي، وقعوا اتفاق ب 93. اتفاقات نصت مثل ما اتفاقات المتحدة صارت عندنا، شفت انت اتفاقات بسوريا، وقف إطلاق نار، تقاسم السلطة، القوات بتندمج مع بعضها، بترجع اللاجئين، بيصير في انتقال ديمقراطي.
1: نعم.
0: انتقال يعني مثل قرارات مجلس الأمن. وهون يعني الأمم المتحدة أنشأت بعثة لتساعد رواندا لدعم تنفيذ هذا الاتفاق. فهلأ بعد شوي رح نحكي عن هاي البعثة. هاي الاتفاقيات هي ما كانت يعني تسوية تلقائية، لأنه هددت مواقع العسكريين والسياسيين اللي هن بدون الحرب تستمر.
1: ليس من مصلحتهم التوصل إلى هدنة واتفاق.
0: طبعا هن مستفيدين من هذا السيستم. هذا شفناه نفس الشيء بسوريا، في ناس بتأجج الحرب، ما بدها تسوية، ما بدها هدوء، ما بدها سلام، ما بدها استقرار. فالمتشددين دائما بيخربوا اتفاقيات السلام. فانهارت الاتفاقيات، الحرب، التنافس السياسي، الصراع على السلطة. المرحلة اللي بعدها مثل ما قلنا هي مرحلة الميليشيات، وهون صار دخل الإعلام على الخط بهي المرحلة. فتوسعت الميليشيات اللي هي مرتبطة بالحزب الحاكم، وشارك الجيش والحرس الرئاسي والشرطة والإدارات الإقليمية، كل هدول،
1: كل أجهزة الدولة،
0: كل أجهزة الدولة مع الميليشيات.
1: نعم.
0: بهذا مرحلة التحضير.
1: نعم.
0: واللي هي استغرقت وقت طويل. وهون الصحف الموالية والإذاعات صارت تنشر وتبث خطابات دورية تصور التوتسي إنه هدول خواني،
1: تمهد أو تروج لي
0: تهديد.
1: نعم.
0: أجانب. ولكن أنا برأيي إنه، وبرأيي من درست تجربة الرواندية، إنه الإذاعة ما هي السبب لوحده.
1: نعم.
0: أو كافي للإبادة أبدا. هاي الإذاعة هي اشتغلت ضمن بيئة عسكرية وإدارية.
1: نعم.
0: هاي البيئة أدت لتوريد السلاح وإقامة الحواجز وتأجيج الشو، يعني هي كانت أحد المحاور.
1: نعم.
0: هلأ هون في نقطة مهمة، مثلا نحن نشوف عندنا قضية أحمد الحسون اللي هو متهم بشكل أساسي بعملية التحريض.
1: نعم.
0: هلأ برأيي في القضية الشهيرة هون لمحكمة رواندا، صار تشكلت محكمة، هلأ رح نحكي عنها بعد الإبادة، بس رح أستدرك بشكل سريع جدا، لأن هون قضية الإعلام اللي هي قضية نهيمانة المشهورة بقضية الإعلام.
1: نعم.
0: المحكمة الجنائية الرواندية، فهاي من أبرز القضايا القانونية اللي هي حكت بموضوع التحريض، لأنه مو كل تحريض هو بيؤدي أو مرتبط بالإبادة أو بالجريمة. فكيف تربطه، هذا كان مهم. فلأنه هذا بيتطلب يعني تحريض علني يقترن بالقصد لارتكاب الإبادة، يعني التحريض هو مقترن بقصد، هذا الخطاب هو مقترن بتحريض يقصد إلى الإبادة.
1: نعم.
0: فما كل خطاب هو

0: في كراهية كذا.
1: إيه ممكن خطاب لا ممكن خطاب كراهية أو تمييز هو يرقى إلى هذا، هذا خطاب أعلى. يعني في خطابات كراهية بس ممكن
0: كل خطاب لا ترقى لأن تكون مسببة لي.
1: نعم ممكن خطاب يعني لهيك أنا عم أقول إنه هذا مو

0: خلينا نقسمها كمان لمراحل.
1: نعم.
0: أول شيء الإبادة هي من نيسان لتموز 100 يوم معروف.
1: 100 يوم. نعم.
0: الشرارة هي إسقاط الطائرة الشهيرة اللي صارت بنيسان.
1: إسقاط طائرة
0: أبي ريمانة. وكان معه الرئيس البورندي. فهذا الحدث هو خلاص استخدم
1: الشرارة التي
0: الشرارة التي قصرت صار البعير وخلاص إنه فصار في هذا الحدث واتهموا فيه التوتسي ولحد هلأ ما معروف مين التحقيقات لا ما عرفت مين أسقط الطائرة يعني ما في دليل يثبت قطعا إنه كذا فإن مباشرة طلعوا
1: المتطرفين
0: هذا الحدث
1: نعم.
0: وكان في عمليات القتل المنظم هون. وشو اللي صار بعدها وقت بتصير هيك شيء القيادات المعتدلة كمان تقتل قتلوا قيادات المعتدلة وكمان ضعفت بعثة الأمم المتحدة اللي أنشأتها لهنيك يعني قتلت رئيسة الوزراء وقتلوا قيادات بالمعارضة وقتلوا جنود كمان بلجيكيين من بعثة الأمم المتحدة بلشت الإبادة بنيسان هذا بسهي شعالة الطائرة وقتل القيادات المعتدلة وكذا وقتلوا بلشوا قتلوا بالتوتسي بشكل جماعي نساء أطفال عنف جنسي اغتصابات مئات الآلاف هون يعني نقطة مهمة إنه قتلوا حتى هوتو معارضين كانوا عم يعارضوا هاي السياسات تبعهم فهن كمان يعني قتلوهم ما بدهم أي معارض وهي القوات هي يعني انتشرت بشكل كبير جدا من الهوتو فهذا أدى أنه الجبهة الوطنية شدت قوتها اللي هي الجبهة الوطنية الأوغندية اللي بأوغندا الجبهة الوطنية اللي بتقودها التوتسي شافوهم عم يدبحوا هيك والقوات الهوتو تشتتت فردقت بالشمال بالجنوب بهيك فهذا أدى أنها تنهار هاي القوات
1: تتدخل القوات
0: ودخلت الجبهة
1: الوطنية الرواندية
0: وهي اللي سيطرت على السلطة وبالتالي هون انتهت الإبادة بس شو اللي صار يعني شو أثبتته القضاء والمحكمة أثبتت أنه وقعت إبادة جماعية أنه هن استهدفوا التوتسي بصفتهم جماعة وبصفتهم أقلية وأحدثت أذى بدني وجسدي واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد يعني كل تعريف الإبادة الجماعية ينطبق
1: على ما وقع في
0: ينطبق هنا نعم وأيضا قتلت من الهوتو اللي عارضوا الإبادة أو هني رفضوا بالمشاركة فالهدف الإبادة هو يعني تدمير التوتسي جزئيا أو كليا وهذا هو تعريف الإبادة يعني هدفت عمليات القتل والإبادة لتدمير التوتسي جزئيا أو كليا
1: نعم محاكم الجاكاجا أو الجاتشاجا لها عدة مسميات و يعني ألفاظ
0: أنا حابب قبل إنه يعني ما نروح على المحاكم إنه نحكي شوي بجريمة الإبادة بالمحكمة نفسها الجنائية الدولية بعدين ممكن نروح لهناك إذن الذي أثبته القضاء والمحكمة الجنائية الدولية أن إبادة وقعت أثبتت المحكمة الجنائية الدولية بهدف إبادة جزئيا أو كليا أقلية التوتسي وكمان طلع الحكم الشهير بأيلول 98 حكم المحكمة الجنائية الدولية اللي أدان هذا اسمه جان بول بجريمة الإبادة اللي هو كان عمدة بلدة برواندا يعني كان هو المسؤول الإداري والتنفيذي يعني صانع قرار بهي البلدية واستندت المحكمة لسلطته الإدارية والشرطية على البلدية وأنه هو

0: وفق سلسلة القيادة لم يفعل ما يمنع القتل أو تقاعس،
1: لم يتخذ بالإجراءات
0: التي تمنعه، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وهذا الحكم كان أول إدانة تصدرها المحكمة الدولية برواندا. وكمان هذا الحكم أرسى مبدأ مهم بالقانون الدولي، إنه الاغتصاب والعنف الجنسي ممكن يشكلوا أفعال من الإبادة إذا ارتكبوا بقصد تدمير هي الجماعة. يعني انضم العنف الجنسي والاغتصاب لأركان الإبادة. طبعا التقديرات بتشير بين 800 ألف قتيل إلى مليون قتيل خلال
1: 100 يوم.
0: برأيي أنه يعني هذا الغالبية طبعا من التوتسي. التقارير التحقيقات الأممية بتشير لرقم 800 ألف. يعني مصادر أممية أخرى تستخدم عبارة أكثر من مليون، فإذا هي تتراوح
1: بين ذاك وذاك.
0: نعم، بهي التقديرات. يعني المجتمع الدولي للأسف بعد ما قتل الجنود البلجيكيين خفض يعني بعثة الأمم المتحدة، كانوا حوالي 2700 عسكري، خفضون لبس 2500 عسكري، خفضون لحوالي 270 عسكري. وكان هوني يعني نيسان اللي هي بذروة أعمال القتل. فالأمين العام للأمم المتحدة قال إنه وخلص التحقيق اللي قام فيه إنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأعضاء كلها أخفقت بشكل كبير جدا بمنع الإبادة الجماعية أو وقفها. يعني كان بالإمكان وقف الإبادة الجماعية، وكان بإمكان المجتمع الدولي أن يفعل ذلك، لكنه تقاعس ولم يفعل،
1: يقوم بواجباته تجاه ما حصل فيه.
0: نعم، فلهيك هي وقعت بسبب يعني تخاذل المجتمع الدولي، لأنه كانت المؤشرات كلها واضحة أمامه أنها تسير نحو الإبادة، وكان بإمكانه إيقافها ولكنه تقاعس عن دوره.
1: استعرضنا الحرب الأهلية في رواندا خلال هذه الحلقة، لكن مرحلة ما بعد بناء ما بعد الحرب الأهلية وانتهائها، هناك مرحلة بناء الدولة ومرحلة تحقيق العدالة الانتقالية. هذا ما سنناقشه في الحلقة القادمة من سلسلة عدالة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على هذه المشاركة.
0: شكرا جزيلا،
1: حياكم الله. نلقاكم في الحلقة القادمة بحول الله وقوته. لذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة، معرض دمشق الدولي مساحة تجمع سوريا بالعالم. معرض دمشق الدولي.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معاه.

0: مواسم. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواسم. أيها الأعزاء، من بين المحاصيل الصيفية التي تلفت الأنظار بلونها الأصفر يبرز دوار الشمس كمحصول قصير الدورة ومتعدد الاستخدامات، فمن بذوره يمكن إنتاج الزيت، فيما تدخل الكسبة الناتجة عن العصر في صناعة الأعلاف، كما تستخدم البذور في بعض الصناعات الغذائية. أيها الأحبة، في حلقة اليوم من برنامج مواسم نتوقف عند واقع زراعة دوار الشمس، وأين تتركز زراعته، وما المساحة التي يشغلها حاليا، وهل هناك توجه فعلي للتوسع فيه، وما الذي يحتاجه المزارع للحصول على إنتاجية جيدة وعائد اقتصادي مجد. ماذا يحتاج دوار الشمس حتى ينتقل من الحقل إلى المعصرة والسوق ضمن سلسلة إنتاج تحقق قيمة أكبر للمزارع والاقتصاد المحلي؟ للإضاءة أكثر عن هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير.
1: لا يحتاج دوار الشمس إلى وقت طويل ليترك أثراً واضحاً في الحقول، فخلال أشهر قليلة تتحول مساحات من الأرض إلى حقول صفراء قبل أن تبدأ البذور من الحقل إلى المعاصر والأسواق. يعد دوار الشمس من المحاصيل الزيتية المهمة، وتختلف فترة وصوله إلى النضج بحسب الصنف وموعد الزراعة والظروف المناخية، لكن الأصناف المبكرة يمكن أن تنضج خلال نحو 3 أشهر، فيما تمتد الدورة في أصناف وظروف أخرى إلى نحو 4 أشهر. وهذا ما يمنحه ميزة مهمة للمزارع الذي يبحث عن محصول قصير الدورة يمكن إدخاله ضمن الدورة الزراعية بعد

0: بعض المحاصيل الشتوية. وفي سوريا تزرع محاصيل دوار الشمس في مناطق مختلفة، وقد وثقت منظمة الأغذية والزراعة زراعته ضمن المحاصيل الصيفية المروية في منطقة الرستن، حيث ساعدت عودة مياه الري إلى توسيع زراعة المحاصيل الصيفية. لكن قصر الموسم لا يعني أن المحصول لا يحتاج إلى إدارة جيدة للمياه، فدوار الشمس يمتلك جذوراً قادرة على استكشاف أعماق التربة والاستفادة من رطوبتها، ما يمنحه تحملاً نسبياً للجفاف، إلا أن توفر الماء يصبح مهماً جداً خلال المراحل الحساسة، وخاصة الفترة المحيطة بالإزهار وامتلاء البذور. وتكمن أهمية المحصول أيضاً في تعدد منتجاته، فالبذور تستخدم لاستخراج الزيت، كما تستخدم بعض الأصناف للاستهلاك الغذائي، بينما تتحول الكسبة الناتجة عن عصر البذور إلى مادة علفية غنية بالبروتين، ويمكن الاستفادة من بعض مخلفات النبات في تغذية الحيوانات. لكن بين الحقل والسوق تحديات عديدة: ارتفاع أسعار البذار والأسمدة والمحروقات وتكاليف الري وتقلبات الطقس، إضافة إلى صعوبة التسويق أو غياب جهة شراء واضحة في بعض المناطق. وهنا تظهر قضية أساسية: قد ينجح المزارع في إنتاج المحصول، لكن إذا لم يجد سوقاً مستقرة وسعراً مناسباً، فإن قرار زراعته في الموسم التالي يصبح أكثر صعوبة. لذلك فإن مستقبل دوار الشمس في سوريا لا يرتبط بزيادة المساحات المزروعة فقط، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من البذار والمياه والإرشاد ولا تنتهي عند الحصاد، وإنما تمتد إلى المعاصر والتصنيع والتسويق. فهل يستطيع هذا المحصول القصير الموسم أن يحقق قيمة اقتصادية أكبر للمزارع والسوق السورية؟
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. استمعنا إلى التقرير الذي تناول واقع زراعة دوار الشمس والتحديات التي تواجه المزارعين. وللحديث أكثر عن هذا المحصول، اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي عبر الهاتف، المهندسة هالة بدر الدين محسن، مديرة إدارة المحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة. أستاذ هالة، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
2: يسعد أوقاتك وأوقات المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ هالة، واقع زراعة دوار الشمس في سوريا، المناطق التي يزرع فيها هذا المحصول.
2: هلا بعد الشمس هو متعرف عليها دوار القمر، لأنه بتسمع الشمس وبنفس الوقت بتسمع عجلة الاقتصاد. بس يعني كمهندسين زراعيين بنقول له زهرة الشمس. هو محصول استراتيجي زيتي مهم جدا، مو بس جميل كشكل بل كقيمة اقتصادية عالية. طبعا بتتركز زراعته بعدة محافظات في سوريا، مساحات يعني لا بأس فيها مثل ريف دمشق وحمص وحماة والغاب وإدلب طرطوس اللاذقية الحسكة دير الزور. هو مثل ما ذكرت محصول زيتي مهم، طبعا بيساهم بزيادة إنتاج الزيوت المحلية وبيقلل الاعتماد على الاستيراد. طبعا معروف إنه نستفاد من البذور من الزيوت، طبعا فيه نسبة تعادل 60% زيت بالبذور بنستفاد منه، وبالقسم الآخر من النبات طبعا ما بيروح هيك، يعني بنستفاد منه إما بالأعلاف أو في كسماد للتربة.
1: كيف يعني كسماد للتربة؟
2: يعني بتعالج الأوراق والسيقان تبع النبات، بنعالجه بطريقة معينة نقدر نستعمل فيما بعد كسماد للتربة،
1: ككومبوست تقريبا يعني على طريقة الكومبوست
2: من طيب. خلال تسمير
1: وهيك. أستاذ هالة، رغم ذلك يعني خلينا نحكي عن الاحتياجات البيئية والمناخية لهذا المحصول. يعني أنت حكيتي أنه يتركز ريف دمشق، حمص، الغاب، يعني في بعض المناطق، يعني ألا ينجح في كل المناطق في سوريا؟ يحتاج إلى مناخ محدد، نوع تربة محددة، حتى هو محدود في مناطق محددة.
2: تمام. هل هو بيحتاج المي بس حسب المنطقة والصنف النبات، يعني حسب بدنا نزرع وحسب التربة حسب الظرف اللي عنا. طبعا بيحتاج مي بس ما حقول لك كميه كبيره. بيحتاج مي، واهم شيء انه نامن المي بالمراحل الحرجه والحساسه للنبات. مشان نحصل على الجودة.

0: بدنا اياها. فينا نزرعه بالمناطق المناسبه، لازم تكون الزراعه مدروسه يعني حسب الموارد المائيه اللي عندي متوفره. ومثل ما شفنا يعني حتى في المي المطر فتره طويله عن سوريا كذا سنه يعني صار عنا نحن نقص في المياه الجوفيه. فمشان هيك احنا لازم نكون يعني حذرين باختيار الاطراف المناسبه وتطبيق اساليب الري الحديثه اللي بتقلل هدر المياه وبنفس الوقت بتعطيني الصمت المرغوب اللي انا بدي اياه.
1: طيب استاذي هلا، هذا المحصول يعتبر من المحاصيل المجهده للتربه يعني لازم يكون مثلا، ولا لا هو من المحاصيل التي مثل المحاصيل البقوليه هي يعني خلال الدورات الزراعيه يتم ادخال محاصيل بقوليه لانه تساهم في تعزيز خصوبه التربه؟ ماذا عن الدوار الشمسي؟ يمكن زراعته مع اي محصول، بعد اي محصول، بعد القمح مثلا، بعد القطن، بعد الخضروات، ولا لا في شيء محدد؟
0: هو بينزرع بعد القمح لانه يعني خلال 100 يوم انا بقدر احصل على المحصول، يعني يعتبر محصول سريع النمو
1: قصير الدوره الزراعيه يعني 100 يوم من الزراعه حتى الحصاد.
0: من 90 ل 100 يوم انا بكون من الزراعه حتى الحصاد، طبعا من زراعه البذر لحتى احصد انا البذور 100 يوم، عشان هيك هو يعتبر كمان مرغوب بالنسبه للفلاح، فبيزرعوا بحبيران بعد حصاد القمح. طبعا هو ليس بالضروره انه يكون مجهد للتربه، لكن هو انتاجيته عاليه فبيسحب عناصر من التربه. فنحن بنصوته يتم ادخاله ضمن دورات زراعيه، ويفضل عدم تكرار زراعته بنفس الارض يعني بشكل متواصل. مثل ما ذكرت بيسحب عناصر، فممكن انه اي يكون مجهد، ولازم نحن نعمل تحليل للتربه ونعوض العناصر اللي بيحتاجها النبات بالتسميد المناسب. وبقايا المحصول كمان مثل ما قلنا انه اذا رجعنا عملنا اعاده تدوير بشكل جيد بتحافظ على الماده العضويه.
1: نعم. للتربه. نعم. اسمحي لي استاذي هالة، مستمعينا الاعزاء، نتوقف مع مجموعه من اراء المزارعين الذين التقيناهم لنتعرف منهم مباشره على واقع زراعه دوار الشمس.

0: زراعه دوار الشمس، يعني الزراعات الحديثه عندنا بالمناطق الشرقيه تقريبا، يعني دخلت على المنطقه تقريبا من 15 او 20 سنه. يعني قبل هذا الوقت ما كان حدا يهتم بهي الزراعه، ما كان لها تسويق او ما كان في فكره لها يعني. لكن زراعه دوار الشمس اليوم يعني من الزراعات اللي مردوده جيد جدا، يعني اليوم الفلاح عم يعتمد عليها لانه هي في لها يعني مردود جيد بالنسبه له. وما بدنا نحكي على التكاليف، لانه اليوم التكاليف بتعرف انت التكاليف اكيد عاليه.
1: زراعه دوار قمر زراعه كثير ممتازه ومنيحه، والمدخول تبعها كثير كثير منيح، والفلاحين اللي عم تزرع دوار قمر السنين الماضيه استفادت كثير، وامورها كانت كثير كثير خير. يعني بالنسبه للسنه هاي فوتونا دوار مصري، يعني فوتوا دوار مصري، نزل الكميه تبعه. كنا نبيع مثلا كيلو ب 18000 19000، اليوم كيلو الدوار ب 10000 وب 11000، يعني نزل تقريبا نزل 40% من حقه. عرفت شلون؟ بالنسبه لانه صار يستورد لنا دوار مصري.
2: هلا زراعه الدوار زراعه ممتازه، يعني اغلب العالم تزرع منها، كونه مردوده منيح ويعني تقريبا ما بتخسر مع حدا. بس السنه هاي في ناس عم تواجه مشكله، اول يعني مشكله بالمي، مشكله السنه هاي منخفض مستوى المي كثير، فهي اكبر مشكله عم نواجهها. والمشكله الثانيه مشكله التسويق، يعني السنه هاي منخفض سعرها كثير عن بقيه السنين.

0: تحية من جديد لكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مواسم. استمعنا إلى أصوات بعض المزارعين وكانت تكاليف الإنتاج ومياه الري وتأمين مستلزمات الزراعة ثم التسويق والأسعار التي يحصل عليها المزارع من أبرز القضايا التي طرحوها. أستاذ هالة، إلى أي مدى تتطابق هذه التحديات التي طرحها بعض الفلاحين مع ما ترصدونه في دائرة المحاصيل من خطط وبرامج واستراتيجيات وتعملون على حل هذه المشاكل؟
1: هلا بصراحة في صعوبات عم بتواجه الفلاحين، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، الري، الطاقة، البذار، كمان في مشكلة بالتسويق، بس احنا عم

0: نحاول إلى الآن يعني بوزارة الزراعة مشكورين عم نحاول إنه نحن نخلق قنوات تسويق مشان هذا بيشجع كمان بيعطي مثل حافز مادي للمزارع إنه يزرع المحصول. فالمحصول هو يعني نحن بننظر له كمنظورة كاملة وليس فقط هو كزراعة. إحنا كمان بيهمنا مو بيهمنا مساحات المزروع بيهمنا كمان الإنتاجية من المحصول. فعم نشتغل على هذا الموضوع إن شاء الله بحيث كمان نتوسع بزراعته أكثر. هذا الشيء بيعطي حافز مادي للمزارع إنه يعتبره مثل بقية المحاصيل ونفس الأهمية تقريبا.
1: طيب أستاذي هلا أنتوا كخدمات بتقدموها للفلاح شو؟ يعني من ناحية مثلا البذار الجيد، البذار المحسن ذي النوعية الجيدة، في تأمين للبذار، في تأمين للأسمدة، في دعم مادي، الوقود مثلا.
0: بخصوص الأصناف اللي عنا نحن عنا الصنف 601، الصنف 361 و S65 5. 601 طبعا هو يعتبر المرغوب أكثر شيء عند المزارعين، يعطينا تقريبا 4 كيلوغرام بالهكتار. بفضلوا الفلاحين لأنه الحجم القرص كبير ومرغوب تجاريا، يعني عند خلينا نقول عند التجار والمحامض، على عكس الأصناف القديمة والمحلية.
1: يعني هذا الصنف ما هو محلي بلدي مدخل؟
0: لا، هذا الصنف 2-1 مستورد.
1: مع أنه بيقولوا الأصناف البلدية المحلية هي أكثر مقاومة لعوامل الجو الجفاف وتناسب البيئة تبعيتنا يعني، ولكن من حيث الإنتاج ربما في أصناف أفضل،
0: حبوبة كبيرة نسبة زيتها أكبر، فلهيك بفضل الفلاح أنه يلجأ للمهجن والمحسن يعني أفضل من المحلي.
1: طيب أستاذي هالة، من أنتوا عملكم في وزارة الزراعة في مديرية دائرة المحاصيل الحقلية، يعني تنظروا إلى هذا المحصول تحديدا، محصول دوار الشمس، أنه هو محصول استراتيجي اقتصادي مهم لو تم دعمه يعني، ولا لا أنتم تاركين الفلاح على ما يشاء وما يرغب، إمتى ما بده بيزرع مساحة ولا لا، ولا على أطراف الحقل؟ نحن بنشوف بعض الفلاحين يعني هي زراعة هامشية بيعتبروها، ولكن نحن لو نظرنا في يعني نشوف في بعض الدول المتقدمة زراعيا آلاف الدنومات، آلاف الهكتارات مزروعة فقط بهذا المحصول وإنتاج عالي جدا وتصدير لهذا المحصول. ما في نظرة أنه ممكن يكون هذا المحصول كما القطن، كما القمح، كما الشوندر السكري، في دعم حاليا لموضوع إعادة زراعة الشوندر السكري، أنه دوار الشمس العمل على أنه يكون محصول معتمد، محصول اقتصادي يؤمن أمن غذائي، يؤمن مردود جيد للفلاح، وبالتالي منشجعه على الاستمرار؟
0: طبعا هلا مثل ما ذكرت سابقا عباد الشمس هو محصول مهم جدا، ونحن يعني بننظر له بانه نحن بدنا منه الزيت ومو بس البذور، عكس ما بينظر له الاخ المزارع. ومثل ما قلت انه فيه نسبه مرتفعه من الزيت تقارب 60% تقريبا، يعني فيك تقول انه هو المحصول اللي فيني استفيد منه كله. كمان مثل ما قلت لك انه فينا بعد ما نستخرج الزيت والبذور فينا نستخدمه كعلف وكسماد ايضا للتربه.
1: صحيح.
0: واحدى مميزاته محصول قصير النمو، يعني فتره نمو كثير قصيره، يعني طبعا فينا نعتبره مهم اقتصاديا، بس بسبب هلا غياب مثل ما قلت التسويق، ما عندنا نحن قنوات تسويق تحفز المزارع انه يزرع، زائد ما عندنا معاصر مثل الزيتون. يعني الزيتون عندنا معاصر يعني لا يستهان بها، اما مثلا زيت دوار الشمس او دوار القمر ما فيها المعاصر الكثير. فكمان هون
1: مع انه للاسف نحن بنضطر نستورد هاي الماده وباسعار عاليه بالقطع الاجنبي.
0: بالضبط.
1: زيت دوار الشمس.
0: بالضبط. فهلا نحن بالوزاره عم نشتغل انه نحن بدنا نامن تسويق بحيث المزارع بيعرف انه انا انتاجي بس يخلص انا رح يجي حدا ياخده مني تسويق يعني، تمام، زائد انه انا رح يطلع زيت من هذا البذور تبع هذا النبات. فانا هون بقى بقدر اني احفز المزارع، اما بهذا الظروف صراحه ما كثير بيرغب المزارع، حتى لو احنا شجعناه ما في، يعني اذا ما اعطيتني انت على ارض الواقع تاخذ مني المحصول كله، بعدين انا ما ازرع بتاخذ انت مني المحصول، انا ما فيني ازرع.
1: صحيح.
0: لانه تكاليفه كثير عاليه.
1: صحيح.
0: ريوته وقومي وكل شيء يعني، تمام.
1: صحيح. طيب معناتها أستاذي هالة العمل ليس يقتصر على وزارة الزراعة فقط، موضوع التسويق تحديدا، لما رح يكون في تسويق جيد رح يكون في تشجيع للفلاحين على زيادة المساحات ودعم هذه الزراعة. الموضوع وزارة الزراعة، ربما في وزارات أخرى مختصة بهذا الموضوع، يجب أنه يتم التعاون بينها وبين وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد مثلا، حتى يتم دعم موضوع التسويق والتصدير وبالتالي ندعم الفلاح.

0: طبعا انا
1: الموضوع ليس فقط عندكم يعني.
0: تمام، هلا عم نشتغل على هذا الموضوع بالوزاره، انه نحن مثل ما قلت لك انه نامن له قنوات تسويق للاخ المزارع عشان اول شيء نحفزه. بعدين احنا بنرجو بقى باستخدام المي، بنامن له مستلزماته، بيزار انتاج طاقه وهيك يعني.
1: ما اهميه ادخال وسائل الري الحديثه في هذا النوع من المحاصيل؟ دوار الشمس هو يتطلب احتياجات مائيه كبيره؟
0: لا، مو هو لا يتطلب احتياجات مائيه كثيره، يعني 18 ريال تقريبا بس، وكل 15 يوم يعني حسب طبيعه التربه، حسب المنطقه، حسب درجه الحراره. نحن بنروي باما تنقيط، او احيانا بنلجا للري السطحي، بس بسبب قلت لك شح المياه وحبسه المي فتره منيحه عن سوريا يعني، فنحن عم نلجا بس للتنقيط عشان ترشيد استخدام المي.
1: ما أهم الأمراض والآفات اللي بتصيب هذا المحصول أستاذي هلا؟
0: هلا طبعا الطيور بتاكل يعني مع بعد الشمس، وفينا نقول قمح كمان، بيحطوا مثل منخل على الحقل من فوق مشان ما توصل للطيور. الأمراض اللي بتصيب دوار الشمس يعني أخطر الأمراض هي البياض الذغبي، بيعمل لي ضعف نمو الصرار، وكل ما زادت الرطوبة عنا بيتشجع هذا المرض طبعا. عنا العفن الأبيض كمان بيصيب الجذور والساق والقرص، وعنا الصدى، وعنا تبقعات الأوراق كمان بتضر الأوراق وبتنخفض كفاءة النبات، فبتقل عندي كمية البذور بالنبات.
1: طيب أستاذي هلا، نحن إذا بدنا نشجع الفلاحين نحو هذه الزراعة، شو دوركم أنتو؟ فقط إرشادي توجيهي؟ ممكن يكون في أيام حقلية، مدارس حقلية، ممكن يكون في حتى عن طريقنا نحن كوسائل الإعلام نشرات أو حلقات خاصة بالتوجه؟ بده يكون في توجه من قبلكم، خطة مدروسة، نحن هذا المحصول لازم ندعمه لحتى نوصل لمستوى معين، شو المطلوب؟
0: الأول شيء لحتى يتشجع الفلاح على زراعته، أول شيء لازم يعرف الفلاح أنه هذا المحصول مجدي اقتصادياً وآمن من ناحية التسويق. تمام؟ نحن مسؤوليتنا تأمين بذار للأخ المزارع ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة بتتناسب كل أخ مزارع، وأنه نقدم له الإرشاد الزراعي. بنقدم لهم أيضاً مساعدة في ترشيد استخدام المي، والأهم أنه يكون عندنا آلية واضحة لتسويق المحصول وسعر عادل بيضمن للأخ المزارع أنه تغطية تكاليفه وتحقيق هامش الربح له. كمان أيضاً لازم نربط الزراعة بالمعاصر ونوفر عدد أكبر من المعاصر، كمان هذا بيشجع الزراعة. المزارع بيزرع لما بيضمن عدة أمور، يعني منها مستلزمات الإنتاج، ومنها التكلفة المقبولة، وتسويق المضمون طبعاً. فدعم دوار الشمس لازم يبلش من البيدار والإرشاد، وما بينتهي عند الحصاد، بيمتد للتسويق والتصميم.
1: البذار تقصدين تأمين البذار مو نوعية البذار؟ أنتوا في عندكم شيء يسمى البحوث الزراعية، ما هيك أستاذة هالة؟ تعمل على التأمين يعني، أو الوصول إلى بذار محسن، بذار هجين، بذار يناسب البيئة والظروف المناخية.
0: طبعا البذار الملغوبة يعني كمان هي بتزيد بنسبة
1: رفع إنتاجية الدنم، هذه البذار الكويس
0: طبعا.
1: أستاذ هالة، في ختام حلقتنا، ما الرسالة التي تقدميها للمزارع الذي يفكر في زراعة دوار الشمس في الموسم المقبل؟ ويعني حتى نصيحة عامة للفلاحين، بعض الفلاحين بيوقعوا رغم أنه بيكون عندهم خبرة ولكن يقعوا ببعض الأخطاء أثناء موسم الزراعة، تفضل.
0: بعض الممارسات اللي بيوقع فيها المزارع اللي لازم يحسنها، أول شيء أنه استخدام بذار غير موثوقة أو غير مناسبة للمنطقة. ثاني شيء الزراعة بموعد غير مناسب، هذا الشيء بيأثر على الإنبات، بيأثر على الإنتاجية. الإفراط بالري كمان يعني لازم يراعي انتظام الريات بين كل ري وري، سوء التنظيم.
1: خلينا بالري أستاذي هلا، أنا من فترة قريبة بإحدى المناطق في ريف دمشق شفت عملية إتلاف لنوع من المحاصيل بسبب قيام هذا الفلاح بسقاية هذا المحصول بمياه الصرف الصحي. أضرار استخدام مياه الصرف الصحي في ري أي محصول، حتى ولو مو دوار الشمس، أي محصول استخدام مياه الملوثة في ريه أكيد له أضرار كبيرة.

0: اضرار استخدام المياه الصرف الصحي طبعا غير المعالج طبعا. مخاطر صحيه فيه بكتيريا فيروسات طفيليه ممكن تنتقل للانسان من خلال المحصول ومن خلال التربه.
1: بصير عندك وخاصه الخضروات اللي بتاكل نيئه يعني.

0: بعضها الصرف الصحي تحتوي على أملاح مرتفعة بالضرب السرة والمحصول.
1: يعني الفلاح بغنى عن ذلك، غير الأضرار اللي سيلحقها بالناس اللي بدهم يستهلكوا هذا المحصول، أيضا هو سيتعرض محصوله للإتلاف وال
0: رح تتعرض أرضه
1: التربة عنده. أنا شفت عم يقوموا بفلاحة هذا المحصول اللي أوشك على الإثمار من الجهات الحكومية المعنية، ويشكروا على هذه المتابعة لأنه هذا الموضوع ضار جدا بالناس. يعني فلاح بهدف تحقيق عائد مادي بأقل التكاليف ممكن يأذي الناس. لا هذا الموضوع
0: عم يضر أرضه كمان.
1: صحيح.

0: في ختام حلقة اليوم مستمعينا الأعزاء، يبدو أن مستقبل دوار الشمس في سوريا لا يرتبط فقط بزيادة المساحات المزروعة، وإنما بقدرتنا على بناء سلسلة متكاملة تبدأ من البذار والمياه والإرشاد الزراعي وتمر بالإنتاج والخدمة والحصاد ولا تنتهي عند الحقل، بل تمتد إلى العصر والتصنيع والتسويق. فالمحصول لا يصبح مجديا للمزارع بمجرد زراعته، وإنما عندما تتكامل جميع عناصر الإنتاج. دوار الشمس محصول قصير الموسم، لكن نجاحه يحتاج إلى رؤية طويلة المدى. في الختام كل الشكر لضيفتي الكريمة المهندسة هالة بدر الدين محسن، مديرة دائرة المحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة. أستاذة هالة، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفة عزيزة على هواء إذاعة دمشق.
1: شكرا لك أستاذ.
0: شكرا، والشكر الأكبر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. إلى اللقاء. موسم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة، معرض دمشق الدولي، مساحة تجمع سوريا بالعالم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: يعني الحكي ما كان بيصير بالبيت سيد يزن؟ ولا لازم تيجي لهون وتزعجني؟
1: لا بابا ما بيصير بالبيت، وما بدي مرتك تسمعه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي خير إن شاء الله.
1: بابا أنا عرفت كل شيء، كل شيء بخص الرسائل من أبو عزيز.
0: كيف؟ شو رسائل وما رسائل؟ مين أبو عزيز؟
1: بابا أرجوك لا تحاول تمكن. ماما كانت تبعتلي رسائل لعنوان أبو عزيز، أنت اللي ما كنت تخليه يعطيني ياهن. شو بك بابا ليش سكتت؟ احكي.
0: هيك عم بعمل هيك لأني حر وما بدي أي صلة إلك مع أمك.
1: بس هاد مو من حقك بابا، مو من حقك تمنعني عن أمي.
0: بلا من حقي، وخاصة إذا كانت لئيمة ورمتك وأنت عمرك 7 سنين. شو نسيت؟ نسيت؟
1: بابا أرجوك ما في داعي نعيط بالطريق ونلمع عالم علينا. بالنهاية أمي ما رمتني وما تخلت عني، وأنا عرفت كل شيء. وشارك خود هاي الرسالة وقراها.
0: شو هاي؟
1: رسالة منها، من الحبس اللي سجنوها فيه أهلها. رسالة إلي عم تعتذر مني لأنها ما قدرت تجي وتاخذني عيش معها. رسالة من عام 76، وللأسف ما وصلت بوقتها.
0: وشلون وصلتك بعدين؟
1: الله الله دخيله بده يحق الحق ويظهر الظلم اللي انظلمته ماما من أبوها وأخوها ومنك أنت كمان.

0: مازن؟ ليكو يزن؟
1: وينو؟ ايه شفته؟ يزن؟ يزن؟
2: مرحبا.
0: أهلين يزن، كيفك؟
1: كيفو حبيب القلب؟ وينك ما عاد شفتك؟ يزون شبك؟
0: كأنك زعلان، شوفي؟
2: ايه والله زعلان، زعلان من هالدنيا كلها.
1: خير شوفي؟
0: حكيت مع أمك؟
2: ايه حكيت معها. تخيلوا كانت تبعت لي رسائل كتير بس ما كانت توصلني.
1: وليش ما وصلت؟ في حدا كان يمنع وصول ألك ما؟
2: للأسف ايه، وهو أقرب الناس لإلي.
0: أبوك مو هيك؟ والله كنت عرفاني من الأول.
2: ايه أبي.
1: وليش عامل هيك؟ واجهته؟
2: طبعا واجهته، قلت له شلون بتاخد الرسائل وما بتعطيني اياهم.
0: ايه شو قال لك؟ يعني شو حشته؟
2: قال هو حر وأمي وحدة تخلت عن ابنها، ما بده اياها تقرب مني.
1: هي اسمها أنانية وتسلط ماله مبرر.
2: مو بس هيك، هاد كره لأمي كمان، في كره كبير حسيته بعيونه.
0: بس إنه معقول الإنسان يوصل بالكره لهالحد؟ ما هو بيوم حبه وحبته.
2: سألته قلت له ليش بتكره أمي؟
1: ايه وشو قال لك؟
2: قال لي بكرهها وبكره سيرتها كمان. على كل حال أنا بكرة لما ترجع أمي لهون رح أسألها شو اللي صاير بينك وبينه لحتى بيكره كل هالكره.
0: بدها ترجع؟ عن جد؟
2: هلأ هي هيك وعدتني وأنا عايش كرمال هذا اليوم.
1: الحمد لله يا رب، الحمد لله.
2: أخي مازين؟
1: نعم.
2: معلش تلاقي لي مكان أقعد فيه هالفترة؟
0: ليش تركت البيت؟
2: ناوي اليوم المساء أني أتركه، ما عاد قدران حط وشي بوشه. هو يلي خلاني أعيش كل هالعمر وأنا مفكر أنه أمي تخلت عني.
1: اكتب له رسالة قبل ما تروح، بيضلوا أبوك وأهلا وسهلا فيك، بتجي لعنا على البيت.
0: ايه وأنا بروح لبيت أهلي، بتبقى أنت ومازن براحتكم، ما تاكل هم أبدا.
2: عن جد ما بعرف شو بدي أقلكم، يعني خلي لي إياكم يا رب وشكرا كتير إلكم.
1: لا تاكل هم.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا. طولت عادل، لقيت عليك.
0: كنت عم بحجز لك تذكرة على الشام.
1: عن جد؟
0: ولهيك تأخرت، مو قرب العيد فالناس كلها عم تحجز، طابور طويل كان قدامي.
1: يسلم إيديك، عزبتك معي.
0: لا حبيبتي ولا يهمك، قديش عزبتك بزماناتي أنا وولادي.
1: عذابكن راحة، أولادك أولادي حبيبي، والله عملتن على هالأساس.
0: والله بعرف، لأنك أصيلة وطيبة وانظلمتي كتير.
1: تعرف كل واحد بهالدنيا بيشوف الظلم يلي تعرض له إنه أكبر ظلم بالعالم،

0: أنا هيك شايفة قصتي وحياتي.
1: للأمانة ظلم كبير إلك ولابنك.
0: شبك؟ ليش حاسة إنه بيتمك في حكي؟
1: سلمى؟ بدك تتركينا إذا التقيتي بيزن؟
0: كيف يعني أترككم؟
1: قصدي رح تعيشي بالشام وتنسيني أنا والولاد؟
0: مستحيل، أنا ما بقدر أتركك. أنا بحبك كتير يا عادل، أنت كتير حنون معي من أول ما تزوجنا وتحملتني كتير.
1: أخ ريحتيني بالحكي. إذن بتعرضي على ابنك أنه يجي يعيش معنا؟ والله لحطه بعيوني.
0: عن جد عادل؟ عن جد أنت عم تحكي؟
1: وحياتك عندي ومن قلبي كمان، خليه يجي لهون ويكمل دراسته، وبس يخلص الشغل كمان جاهز ساره بسار ابني.
0: رح يوافق أكيد. يا الله يا الله شو أنا فرحانة، حاسة إنه الزعل اللي كان ملازمني عم يبتعد عني شوي شوي. الحمد لله.
1: خلص بإذن الله لا عاد في زعل ولا غيره، من اليوم وطالع هنبلش حياة جديدة.
0: ألف الحمد لله.

0: يزن وينك؟
1: إليكني هون.
0: قوم قوم قوم شوف ابنك شو تارك لك.
1: هيك شو بكي؟ شو بدي يكون تارك لي يعني؟ سطل زبالة؟
0: افهم يا رجال ولا تضوج. ابنك مو بالبيت كله.
1: ها؟
0: فتت على قطه منشان قله يساعدني بتعزيل المطبخ قمت ما لقيته.
1: ايه وشو يعني؟ بجوز طلع له شي مشوار قريب.
0: لا مشواره هالمرة بعيد لأنه أخذ تيابه كله وكتبه كمان.
1: شو عم تحكي إنعام؟ قولي لي غير هالحكي هاد.
0: وتارك لك هالرسالة. اتفضل
1: هاتي هاتي لشوف.
2: بابا لا تخاف علي، أنا صرت كبير بس أنا تعبت منك ومن مرتك، كرهتوني حياتي وجيت أنت بالأخير ختمت بأنك حرمتني من رسائل أمي. أنا بمكان آمن كتير وقريبا جاي أمي ورح روح عيش معه.
0: يلا منيح يلي راح. دخلك شو قصة الرسائل تبع أمه؟
1: قريتي الرسالة مو هيك؟
0: والله لا تواخذني قريتها. ورقة محطوطة على مكتبه بقدروا ما أقراها؟
1: روحي روحي ساوي لي فنجان قهوة.
0: مو قبل ما أعرف شو قصة رسائل أمه. كانت تبعت له رسائل؟ الله يصلحك، ليش ما كنت توصل له؟ بجوز كان راح لعنده وارتحت منه.
1: يا الله يريحني منك أنت كمان. إيه؟ يلا نقبري ساوي لي فنجان قهوة.
0: يلا يلا شبك
1: العمى؟ شو هلأ؟

0: لك هذا انت عصام؟ اه يا ملعون اه.
1: ليش خالي امرشة ليش؟
0: يعني اول شغلة لانه كنت ما بعرف شي، وتاني شغلة على قد ما حبتك بنتي يا درسان.
2: ماما شبكي ما حلوة تحكي هيك مع واحد اول مرة بتشوفي.
1: تركيا عشا تركيا بتموت. اي والله يا ستي حبتني وحبيتها كتير.
0: ايه لكن اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك يا ابني، وسامحة اذا بتريد سامحة لانه الشي اللي عملته كان غصبا عنا.
1: مسامحة؟ والله مسامحة من زمان كتير، وما في بقلبي غير الخير والمحبة لإلك.
2: أيوة. الله يخلي لي إياكم يا رب. رح أساوي شاي وعامل كيك بإيدي.
1: رشا تخيلي إنه هي أول مرة بحياتي وصار عمري هالعمر وأنا بحبك، أول مرة رح دوق شغلة من تحت إيدي.
2: مزبوط والله.
0: يا علي يا علي أنتوا الاثنين انظلمتوا، أنت وياها انظلمتوا كتير والله.
1: اي بس هي اكتر خالتي، هي اكتر لانه ضحت بكل شيء كرمال اهلها.
0: الله الله يرضى عليها برضا، ولا قبلت انه ابوها ينسجن او ينهان بنوب بنوب.
2: شو عم تحكي ماما؟ وما احلاني اقبل. شو رايك عصام بهالحكي؟
1: رايي

0: ان قومي جيبي الكيك احسن.
1: حاضر حاضر.
2: احسن احسن.
1: يلا يلا.
0: ايه خالتي؟
2: قول خالتي.
0: بدون مقدمات.
2: موافقه.
0: موافقه
2: طبعا.
0: هيك عبياض.
2: ايه لك
0: ما خليتيني احكي.
2: لك ايش بدك تحكي؟ شو بدك تحكي لك ابني؟ انحكى كتير، بكفي والله بكفي. يعني انا برايي صار لازم تعيشوا بقى مع بعضكم، شو رايك؟
0: يخلي لي اياكي. طيب شو رايك يكون عرسنا على العيد؟
2: والله هذا القرار قراركم، يلي بتشوفه يعني بكون احسن. الله يقرب اللي فيه الخير، والف مبروك الف مبروك يا حبيب قلبي. انت
0: لي لي لي لي لي تعالي يا عروس، تعالي زلطي. لي لي لي لي
1: مين عم يزلغيت؟
2: والله هذا عصام مهضوم لك امي.
1: انت
0: لك ايه؟ بدي زلغيت وبدي ارقص لك. اول مره بيفرح قلبي من جوا.
2: خلص لكن عرسكن على العيد، شو رايك؟
1: شو عم تحكي ماما؟
2: ايه؟
1: عرس؟ بدك تعمل لي عرس بعد هالعمر؟
0: طبعا وليش لا، هلا ابتدى عمرنا اساسا. هلا بدي اعمل عرس ما صار ابدا، وأول المعازيم مازن وأهله ويارا.
1: يا الله، والله حبايب قلبي هالمازن واليارا، الله يوفقهم ويسعدهم، عن جد هم سبب فرحتنا.
0: إيه والله صحيح، وإن شاء الله منشوف أولادهم عن قريب.
1: يا رب
2: يا رب يا رب تجمع المحبين مع بعضهم على طول. قولوا آمين أنت وياها، قولوا
1: آمين ماما.
0: آمين يا رب.
2: تقبروا قلبي، والله فرحتوا لي قلبي.

0: أهلا وسهلا.
1: يا أهلين.
0: بقدم لكم يزن ابن سلمى.
2: يزن؟ ابن سلمى؟ عن جد عم تحكي ابني؟ الله يكون معك يا يزن. الله يكون معك يا ابني عالشي اللي شفته أنت وأمك.
1: أهلين وسهلين ومرحبتين فيك يا حبيب قلبي أنت. قرب قرب قرب لعندي، خليني عنقك قرب.
3: من زمان ما حدا حضني يا عمو.
2: الله لا يوفقهم، الله ينتقم منهم حرموك حضن أمك. يا عمري
1: مازين، أم مازين لا تدعي على حدا، خلاص منهم لربهم يصطفلوا.

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: مهما بعدنا سيدة المدن هوى القلوب. السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية المحلية لهذا اليوم، ونبدأ بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث في العاصمة الليبية طرابلس تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون في الطاقة والاستثمار.
0: مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش يبحث مع وفد بريطاني تعزيز التعاون ودعم التنمية.
1: مشاورات سورية بولندية مشتركة في دمشق لتطوير العلاقات الثنائية.
0: في هذه النشرة أيضا إصابة شاب برصاص عناصر المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه الأخبار بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني اليوم في العاصمة الليبية طرابلس المكلفة بتسيير الأعمال أو أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الطاهر الباعور، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتطوير أفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وفي إطار الزيارة عقد الوزير الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي السيد خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود حسن. وبحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع شراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. هذا وتفتح عودة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وليبيا الباب واسعا لشراكات مشتركة، فيما يشير موضوع افتتاح السفارة السورية المرتقب في طرابلس إلى عودة الدولة لرعاية مصالح الجالية السورية في ليبيا.
2: تتجه الأنظار إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث تزامنت زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى ليبيا مع إعادة افتتاح السفارة السورية في خطوة تحمل دلالات سياسية ودبلوماسية وتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وتأتي إعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية لدى دولة ليبيا لتنهي غيابا دبلوماسيا سوريا في ليبيا استمر أكثر من 14 عاما، في خطوة جديدة للحضور الدبلوماسي السوري واستئناف دور الدولة في رعاية مصالح أبنائها في الخارج. ويعتبر الحدث خطوة في تعزيز العلاقات السورية الليبية وتقوية الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين في إطار رؤية أوسع تعيد لسوريا حضورها الخارجي وتفعل دور بعثاتها الدبلوماسية كأداة لخدمة المواطن وتعزيز علاقات الدولة. فإعادة افتتاح السفارة تتجاوز الجانب البروتوكولي، فهي تعكس رغبة دمشق في توسيع علاقاتها مع الدول العربية وإعادة تفعيل بعثاتها الدبلوماسية، كما تمنح العلاقات السورية الليبية إطارا رسميا أكثر انتظاما يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة. أما بالنسبة إلى الجالية السورية في ليبيا، يشكل استئناف عمل السفارة خطوة مهمة في تسهيل معاملاتها والحصول على الخدمات القنصلية، بعدما كانت هذه الإجراءات أكثر صعوبة في ظل توقف عمل البعثة الدبلوماسية، حيث يقدر عدد أفراد الجالية السورية في ليبيا بنحو 200,000 مواطن يتركزون في مختلف المناطق الليبية ولا سيما طرابلس وبنغازي. وبين زيارة وزير الخارجية وإعادة افتتاح السفارة في طرابلس، تبدو الرسالة الأبرز هي الانتقال بالعلاقات السورية الليبية من مرحلة التواصل المحدود إلى مرحلة أكثر حضورا وتنظيما، مع بقاء الملفات السياسية والاقتصادية والقنصلية في صدارة الاهتمامات خلال المرحلة المقبلة.
0: بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش اليوم مع وفد بريطاني رفيع المستوى ضم السفيرة باري بيش وديفيد هانت رئيس دائرة سوريا في وزارة الخارجية والكومونولوث والتنمية البريطانية، وبحث أفق التعاون الثنائي والجهود المشتركة، كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التنسيق في مجالات التنمية وتوسيع الدعم ليشمل القطاعات الحيوية في مقدمتها الطاقة والمياه والصحة والتعليم لتهيئة بيئة استقرار مستدام.

0: إضافة إلى مناقشة رؤية عودة اللاجئين وتوفير المقومات الأساسية والخدمات الضرورية للعودة الكريمة.
1: أجرت مديرية إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط مشاورة سياسية هي الأولى من نوعها مع وفد رفيع المستوى من جمهورية بولندا برئاسة فويتشيخ زينتشوفسكي معاون وزير الخارجية البولندي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وسفيرة يوتسنا بورانزيسكا مديرة قسم المشرق والبلدان العربية في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البولندية وروبرت روكيكي القائم بأعمال السفارة البولندية في دمشق. وجرى خلال اللقاء استعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث آفاق تطويرها والارتقاء بها بما يحقق مصلحة الشعبين السوري والبولندي، كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على استمرار التنسيق في المنصات والمحافل الدولية.
0: أكد مصدر محلي للإخبارية إصابة شاب برصاص عناصر المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء بعد اعتراضه على منعهم له من التوجه نحو مطار دمشق الدولي. وفي وقت سابق أكد مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام أكد أنه رغم ممارسة تلك المجموعات تواصلت لليوم الثاني العملية الامتحانية من الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها في المراكز الامتحانية المحددة بريف المحافظة الشمالية.
1: وإلى الأخبار الاقتصادية، حيث تستعد المؤسسة العامة للمناطق الحرة لإنشاء منطقة حرة نموذجية ومرفأ جافا في إدلب. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا في إدلب أحمد السلوم. مرحبا أحمد.
2: تحياتي محمد.
1: أحمد، أين وصلنا أو أين وصلت الاستعدادات لإنشاء هذه المنطقة؟ هل بدأت بالتنفيذ أم في مرحلة التجهيز فقط؟
2: نعم محمد، بإمكاننا القول أن المراحل الأخيرة والمراحل التحضيرية للمنطقة الحرة في محافظة إدلب شارفت على الانتهاء بعد الانتهاء من المراحل الدراسات الهندسية والفنية وأيضا أعمال التخطيط والتفاوض على الاتفاقات النهائية، لا سيما بعدما وقعت الشركة أو المؤسسة العامة للمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل المنطقة الحرة. الوقت المزمع أو الوقت المعلن لبداية المشروع لم يتم الإعلان عنه حتى هذه اللحظة، ولكن بحسب الترجيحات وبعد التواصل مع عدة جهات ربما يبدأ العمل أو وضع حجر الأساس والبدء في العمل على المنطقة الحرة والميناء مع بداية العام الجاري.
1: نعم. طيب أحمد، هل مثل ما ذكرت هي جهات داعمة عربية أم هناك أيضا أخرى دولية تدعم هذا المشروع؟
2: في الحقيقة محمد، مشروع المنطقة الحرة هو تشاركي بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والشركات التركية، كون محافظة إدلب قريبة من الحدود التركية ولها معبر تجاري مع تركيا، لا سيما ومع زيادة ونشاط مع زيادة نشاط العلاقة والحركة التجارية في الآونة الأخيرة في تركيا. تعمل الآن، وأيضا لو أن في الوقت السابق كان هناك مؤتمر في مدينة أنقرة التركية بخصوص هذا المشروع. نعم. لدعم واستقطاب المستثمرين في المنطقة والتي مقرر أن تقام عند ملتقى الطرق الدولية سواء الM5 مع الM4 بالقرب من قرية الترمبة. نعم. شرق إدلب كونها منطقة قريبة ومنطقة تعتبر مركز استراتيجي ولوجستي بكون المنطقة تربط ميناء اللاذقية بمعبر باب الهوى بمدينة حلب، فتعتبر عقدة مواصلات مهمة تجارية من شأنها أن تحرك عجلة الاقتصاد وتقديم تسهيلات النقل بشكل أسرع، لا سيما في الآونة الأخيرة يتم العمل على توسعه وتهيئة الطرقات التجارية، لا سيما طريق معبر باب الهوى مدينة إدلب، طريق الواصل بين مدينة

0: والطريق الدولي M4 الواصل إلى طريق M5 أو لتقديم التسهيلات والاختصار وقت النقل بشكل كامل.
1: نعم، مراسلنا في إدلب أحمد السلوم كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
2: وفي الخبر الأخير، بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري هذا اليوم مع وفد من سلطة الطيران المدني المصري برئاسة السيد ياسر محمد عبد الحليم محمد رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني وإعادة الربط الجوي بين دمشق والقاهرة. متابعينا الأكارم، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث في العاصمة الليبية طرابلس تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون في الطاقة والاستثمار. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش يبحث مع وفد بريطاني تعزيز التعاون ودعم التنمية. مشاورات سورية بولندية مشتركة في دمشق لتطوير العلاقات الثنائية. كان أيضا في نشرتنا إصابة شاب برصاص عناصر المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء.
2: إذن وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، هذه تحيات الزملاء في منظومة الأخبار. قرأناها على حضراتكم محمد سطيلة ولينا هندي. وفي الإخراج لهذا اليوم ميرفت العبد الله. شكرا لطيب المتابعة والاستماع، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
4: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدرا في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سببا في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
5: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
6: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
5: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

شهد نادي نضال الرياضي في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية والاستثمارية لتنمية المواهب الرياضية، مما انعكس إيجاباً على ألعاب النادي وأنشطته المنوعة.

0: للحديث عن حلقة اليوم يسعدنا أن نرحب بالأستاذ فخري أجلاب رئيس مجلس إدارة نادي النضال الرياضي. أهلا وسهلا بكم أستاذ فخري ضيفا عزيزا على إذاعة دمشق.
1: بداية كل الشكر والمحبة والتقدير لإذاعة دمشق لتسليطها الضوء دائما وأبدا على جميع الأنشطة والفعاليات التي تقيمها وزارة الرياضة والشباب ومديرياتها في المحافظات في الجمهورية العربية السورية.
0: أستاذ فخري اسمح لي بالذهاب لأسئلة استطلاع الرأي الذي أجريناه قبل بداية الحلقة مع كوادر النادي واللاعبين والأهالي الذين يقصدون النادي بشكل عام. طبعا معنا أحد أبطال لعبة الكاراتيه بنادي النضال، تعرفنا عن اسمك وكيف عم تشوف النادي صيفي وهم بنادي النضال.
2: بسم الله الشكري، النادي كتير ممتاز وتدريبه كتير حلو.
0: كيف شفت رياضة الكاراتيه ومين شجعك على هالرياضة هاي؟
2: أول يوم تسجلت شفت الكوتش عم يدرب منيح هو اللي شجعني.
0: تمام. اليوم الرياضة مع دراستنا ما هيك؟ فبالتالي الأهل لهم دور. أهلنا كيف عم يشجعونا بالرياضة ونمارس هاي الرياضة؟ يعني حبيناها أكيد، الأهل موافقين على هي الرياضة بحيث ما تأثر على دراستنا بشكل عام؟
2: موافقين وما بتأثر على الدراسة.
0: طيب شكرا كثير، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
0: طبعا مكملين معكم بأسئلة استطلاع الرأي في نادي نضال الرياضي مع كوادر أبناء اللعبة وأيضا مع اللاعبين والأهالي بشكل عام حول النادي الصيفي ونادي نضال وأجواءه الاجتماعية. يعطيك العافية مدام، أهلا وسهلا فيك، نتعرف على حضرتك ورأيك بأجواء النادي الصيفي بنادي نضال الرياضي.
3: أهلا وسهلا فيكم. بالبداية بحب أنه عن جد أشكركم باسمي وباسم الأهالي أنكم عم تسلطوا الضوء على هيك نقطة معينة يعني وكتير مهمة للأطفال.
0: نتعرف على الاسم حضرتك.
3: أنا أم توفيق، مسجلة هون بنتي وابني والحمد لله كتير يعني هذا ثالث أسبوع لهم وفارقتهم من ثالث أسبوع وكل الشكر بفضل الكابتن عدنان.
0: الله يبارك فيك. مدام، نحن دائما عندنا أهداف لأطفالنا. الأندية الصيفية هي عم تكون نوعا ما حل أو وسيلة للابتعاد عن الموبايلات، عن الألعاب الإلكترونية اللي هي بتضر فيهم، في نفس الوقت بتنمي يعني حسن الحركي وبتعطي عنا شخصية وكاريزما للطفل. قديش مهم هذا الموضوع؟
3: لا طبعا كتير مهم، وهي مو بس نقطة معينة بس لأنه يبتعدوا عن الموبايلات، يعني لازم يكون في هدف عند كل طفل، هدف يسعى له ويحققه. مثل الكابتن عدنان واصل ما شاء الله لجوائز كتير، تكريمات كتير، وله اسم على مستوى الوطن العربي. فحلو كتير أنه نحن ننمي شخصية طفل يكون حاطط هدف براسه، مو بس نحن لحتى نتجنب أنه موبايل أو نتجنب أنه يشاكس، بالعكس عنده طاقة بنستغلها بأنه نحولها لشيء مفيد يستغل هاي الطاقة. يعني مثلا كبنتي عندها فرط نشاط زايد بالحركة ومشاكسة كتير، فأنا بدل ما أجي خانة وبهدلها وخلص لا تعدي ولا تعلمي وهيك، أنا بستغل هاي النقطة بأني نمي لها بشيء مفيد إلها. وبصراحة ما لقيت أحسن من الكابتن عدنان، بصراحة أنا كنت بدي سجل عنده من زمان بس شاءت الظروف وما قدرت.
0: حكيتي عن فرط النشاط وقديش مهم اليوم ننظم حركة الطفل. نحن مقبلين على العام الدراسي، فاليوم

0: كان تحصيلنا العلمي جانب الوضع الرياضي قديش مهم نحن اليوم ننظم حركة الطفل، خاصة أنه نحن بكرة مقبلين على رياضة مدرسية، قديش مهم هذا الموضوع؟
1: طبعا كتير مهم وبالأخص بالمدارس، لأنه المدارس هي البيت الثاني، فحركة الطفل وأدائه وأسلوبه وتعامله هذا بيعكس تربية الأهل. وبصراحة نحن ما فينا نحكم على طفل أنه مو مؤدب أو شيء إذا كانوا الأهل هن مو مسيطرين على الطفل. فأنا بتمنى أنه عن جد كل حدا كل أهل في عندهم طفل مثلا مشاغب مشاكس يحاولوا أنه يحلوا له هاي المشكلة بطريقة تستوعبك مخه بهدوء، مثلا كاراتيه، مو بس كاراتيه، مو شرط كاراتيه، كل واحد شو بيرغب الطفل. أنا أولادي رغبوا بالكاراتيه من أول ما شافوا.
0: كيف شايفة أجواء نادي نضال ورسالتك لمجلس إدارة النادي؟
1: جدا رائعة بصراحة، والتعامل الأطفال مع الكابتن والكابتن مع الأطفال جدا رائع، بيعلمهم بشكل لذيذ جدا يعني بيرغبهم. وبشكر كتير إدارة نادي النضال لأنه عم تخصص هيك وقت لفئات عمرية منوعة شو ما كانت تكون، وشكرا كتير لكم لأنه سلطتوا الضوء عليهم.
0: شكرا مدام، إن شاء الله موفقين شمعاتك دراسيا وعلميا.
1: تسلم يا رب. حب أشكر كمان الكابتن عدنان لجهوده المبذولة مع أطفالنا.
0: شكرا مدام. طبعا مكملين بأسئلة استطلاع الرأي واللقاءات مع الأبطال، نتعرف على أحد الأبطال.
2: يمان المصري.
0: يمان، حبيت الكاراتيه، حبيت النادي، مين اللي حببنا بهي الرياضة وخلانا دائما يعني نواظب على هي الرياضة؟
2: عمي.
0: كيف لقيت أجواء رفقاتك، أجواء الكوتش، الأجواء بشكل عام هون؟
2: منيح.
0: طيب ممكن تنصح رفقاتك أنه يمارسوا معك هي الرياضة؟ حلمك بالمستقبل؟
2: أنه نصير عامل.
0: برافو عليك، يعطيك العافية.

0: مجدد الترحيب بكم استاذ فخري الجلاب رئيس نادي النضال الرياضي. طبعا سمعنا استطلاع الرأي مع كوادر وأبناء اللعبة وعدة رياضات فردية وجماعية وأيضا انطباعات الأهالي، للأمانة هي انطباعات إيجابية، هي انطباعات جدا مميزة، إعجاب الأهالي بكوادر النادي وبشكل عام عندهم راحة نفسية الأهالي أنه اليوم أبنائنا بأيادي أمينة في النادي الصيفي وبألعاب النادي. أيضا الكوادر الحقيقة حكت كثير بالمعنى الإيجابي لمجلس إدارة النادي اليوم. بعد كل هاي الانطباعات أستاذي الكريم، حدثنا عن البداية والبداية الصعبة، عن واقع المنشأة كان سابقا والواقع الحالي للمنشأة الرياضية بنادي النضال الرياضي.
1: طبعا نادي النضال الرياضي عنده منشأة مساحتها 26 دنم. هاي المنشأة أنشئت في بداية الثمانينيات، لذلك المنشأة دائما بحاجة إلى متابعة سواء بالبنية التحتية أو الاستثمارية. في هذا العام أجرينا 3 مزادات. مثل ما نعرف اليوم المال هو عصب الحياة والمال هو عصب الرياضة، لذلك كان الإدارة سعت جاهدة إلى إيجاد هذه الاستثمارات. فعملنا 3 استثمارات، هي الملعب المعشب، إعادة البنية التحتية تبعه، زائد عشيب الملعب. هذا كان مزاد مهم للنادي مع الحفاظ على حصة النادي التدريبية كل يوم 4 ساعات. أيضا هناك استثمار آخر هو المجمع التجاري الذي هو قيد الإنجاز إجراءات الترخيص من محافظة دمشق، إن شاء الله لا يولد للنور، حيكون رافد كبير للنادي. أيضا هناك استثمار ثالث هو عبارة عن محل تجاري. بالمجمل هناك 10 استثمارات في نادي النضال. النادي دائما وأبدا متابع لموضوع الاستثمارات، وأي بقعة بالنادي ممكن تكون بعيدة عن طبعا الأرض الرياضة ممكن نستثمرها، لأنه النادي دائما وأبدا بحاجة إلى المال اللي هو عصب الرياضة.
0: أستاذ، ما قمتم به من استثمارات رياضية جديدة في المنشآت تغطي نفقات الألعاب الرياضية اللي عم تشاركوا فيها في العديد من المسابقات والمصاريف الأخرى؟
1: طبعا بنادي النضال الرياضي هناك 9 ألعاب بجميع فئاتها. اليوم أي لعبة تتطلب إمكانيات كبيرة.

0: اليوم بحالة التضخم اللي عم نعيشها نحن، مهما كانت قيمة الاستثمارات فأنت بحاجة دائما إلى المال. نعم.
1: الأستاذ فخري، اليوم عنكم النادي الصيفي، نحن تقريبا بالأيام الأخيرة وعنا مخرجات للنادي الصيفي.

0: عنا بكل هالألعاب اللي عم نقوم فيها، كل لعبة عم تعطي مخرجات جيدة لجميع المدربين. أن احنا اليوم عنا حوالي كان 200 لاعب، أقل شيء ممكن نستثمر 30 لاعب بكل الألعاب، وهذا رقم جيد سنويا لرياضة اللعبة.
1: بمعنى عنا كشافين بجميع الرياضات اللي هن كوادر النادي نفسه، بحيث نكمل بالفترات القادمة، ما حيكون في عنا وقفة بعد فترة صيفية. أستاذ فخري، في نقطة هنا مهمة كتير من الرياضات عم نحسها هي رياضات موسمية، يعني مثل السباحة، عدة رياضات أخرى عم تكون بالفترة الصيفية، فبالتالي المخرج الصيفي كتير شيء إيجابي، ولكن الإكمال مع اللاعبين هدول، مع هالمواهب هاي، مع الخامات هاي، قديش مهم نحن بفترة حتى تحصيلهم الدراسي، فترة وجودهم في المدارس، نكمل مع هالأطفال هدول.
0: هلا بالنسبة للعبة السباحة، أول شيء لا تمارس بنادي النضال، نحن آخرين حصص تدريبية في مدينة الياسمين، حتى تمارين صيفا وشتاء، ونحن عنا 2 أبطال جمهورية أخوة، هن أبطال جمهورية منذ سنوات يعني بهذه اللعبة. فنحن ما بنعتمد على النادي كتمرين، نعتمد على الملعب أو المسبح المغطى اللي هو بمدينة الياسمين.
1: المخرجات النادي الصيفي لح يفرز إن شاء الله تعالى مواهب لح تمشوا فيها في مستقبل النادي إن شاء الله تعالى. لحنا تقريبا عم نحكي عن نادي النضال اللي بيلعب ألعاب فردية وألعاب جماعية، معروف نادي النضال بإنجازاته المهمة جدا على مستوى ألعاب القوة، على مستوى الألعاب الفردية. خلينا نحكي عن إنجازات النادي، وخاصة أنه ما شاء الله في إنجازات على المستوى المحلي والعربي والدولي بنفس الوقت.
0: هلأ نحن حقيقة سابقا ما كنا نشارك خارجيا بألعاب القوة، لكن بعد التحرير زادت الكتلة المالية للنادي، فشاركنا بأربع مشاركات خارجية، 2 كاراتيه، 1 ملاكمة، 1 جودو، وحقيقة حققنا إنجازات كبيرة، وخصوصا الدورة الأخيرة اللي صارت أندية الشرق الأوسط حققنا 18 ميدالية ذهبية. هاي مو لنادي النضال ولا لمدير رياضة والشباب دمشق، هي لكل سوريا. نحن كنادي عم ننجز بالمملكة المملكة الأردنية الهاشمية هاي النتائج. فنحن بنتشكر كل العاملين بكل ألعاب القوة اللي حقيقة عم يبذلوا جهود كبيرة للالتقاء برياضة ألعاب القوة نحو حياة أفضل.
1: كابتن فخري، اليوم أستاذي الكريم، في جهد كبير بالألعاب الفردية والألعاب الجماعية. لما عم نقول عن بطل عم نحكي عن صناعة بطل، لأنه رياضة صناعة. قديش متعب هذا الأمر، وقديش يعني بده صبر، بده جلد للمدربين، وقديش اليوم فعلا لنخرج بطل هذا الشيء عم يكلفنا كتير كنادي.
0: تمام. هلا اليوم أكيد ما في شك النادي له فضل على اللاعب، ما في شك، لكن نحن في توأمة حقيقة كأسرة في نادي نضال أسرة. اليوم الأهالي كتير عم يساعدونا بهالموضوع. اليوم وقت الأهالي عم تشجع أبنائها للذهاب إلى النادي وبرافقون، هذا كتير عم يعطي نتائج إيجابية لهذا اللاعب، عم يشوف الاهتمام من النادي، عم يشوف الاهتمام من أسرته، لذلك هو عم يبدع ويقطع مراحل بهذا المجال.
1: أستاذ فخري، للأمانة استطلاع الرأي لاحظنا هناك يعني إقبال من الأهالي، رضا من الأهالي على مجلس الإدارة، على كوادر النادي. اليوم قديش الحالات الإيجابية اللي موجودة عند الأهالي بتساعدكم بمجلس إدارة النادي مع اللاعبين ليكون في عنا للأمانة مجلس أهالي عم يساعدنا بالحالة الاجتماعية، وهي للأمانة هي صبغة بنادي نضال، وأتوقع يعني في السنة الحالية برزت هي الحالة بنادي نضال.
0: هلأ نحن بكل تمرين بألعاب القوة، بكل تمرين بتلاقي أقل شيء 10-15 واحد من الأهالي عم يتابعوا، يمكن هذا الموجود ببعض الأحيان بكرة القدم أنه عم يتابع، لكن بألعاب القوة هي حالة فريدة أنه تلاقي الأهالي هن مواكبين وقاعدين على الباب وعم يتفرجوا من الشباك على هذا التمرين. فهذا كتير عم يعطي انطباع لدى اللاعب أنه أبي عم يتفرج على التمرين، أمي عم تواكبني، أختي الكبيرة أو أخي عم يتابع التمرين. هذا كتير عم يعطي حالة إيجابية للاعب، عم يشوف الدعم من الأهالي أولاً والنادي ثانياً.
1: النادي الصيفي بهذا الموسم له ميزة بيختلف عن السنوات الماضية، شو أهم ميزة كان موجود في النادي الصيفي بهذا العام؟
0: هلا نحن خلال السنوات الماضيه كان المسبح بحاله ترميم وصيانه، فكنا نحن معتمدين فقط على الصالات، بألعاب القوة وكرة القدم في العام الماضي.

0: هذا العام رجعنا للسباحة بعد ما سوى الترميمات بالمسبح المستثمر، فكان في قلق لهذا النادي لأنه السباحة والمي دائما تعطي انطباع جيد، مهما كانت الصالات جيدة لكن دائما لما يكون في مي للاعب عم يسبح هذا بيعطي انطباع جيد له وبيترك أثر كبير في نفس هذا اللاعب والأهالي بنفس الوقت.
1: كابتن، لنحكي عن كرة القدم. كرة القدم عاشت مواسم ما كانت في الدرجة الممتازة، أعتقد 14-15-15-16 مع الكابتن فراس معسعس إذا ما خانتنا الذاكرة. اليوم هل من خطة لنادي النضال بعودة كرة القدم للواجهة من جديد؟
0: هلا نحن اعتمدنا كإدارة هاي السنة إنه نحن مثل ما بيقولوا نركز على ألعاب القوة ونركز على الفئات العمرية بكرة القدم. طبعا ما معناته هذا إهمال لفريق الشباب أو الرجال، لكن الفريق الرجال والشباب بيستهلك كتلة مالية كبيرة. الأفضل أنه تنصرف على ألعاب القوة، جزء منها على ألعاب القوة والفئات العمرية لنبني صح. اليوم صح مهم فريق الرجال ومهم فريق الشباب، لكن نحن القاعدة أنه نحن نعمل قاعدة كبيرة بشكل علمي ممنهج، نصعد بالفرق تبعنا أنك أنت تصرف عليها بدل الطابة 5 طابات بالتمرين. اليوم مهم جدا انه نحن نعتني بالفئات وخصوصا العاب القوى اللي عم تحقق نتائج على المستوى العربي والاسيوي.
1: استاذ فخري، طبعا الاعتماد على الفئات العمريه بكره القدم هذا شيء مهم وهذا شيء استراتيجي، لكن قديش بده نفس طويل وصبر لتصبر 4 أو 5 سنوات للامانه على فئات عمريه فيها تمكين، وبنفس الوقت تروح بعدين لدوري محترفين؟ هذا بيتطلب جهد كتير كبير. قديش عم نسدد ونقارب بموضوع النفقات بالألعاب الفردية والجماعية؟ وكرة القدم للأمانة هي من الرياضات اللي مكلفة خاصة في فئة الرجال بدوري الممتاز. قديش عم نقدر نسدد ونقارب بين هالمسائل أستاذ الكريم؟
0: هلأ نحن بالنسبة للفئات العمرية حقيقة ما بنعتمد فقط على النادي أو الخزان البشري اللي بيجينا من النادي، في عنا مراكز تدريبية وفي عندنا كشافين للألعاب، فهذا بيختصر علينا أحيانا كتير من الوقت بالتمرين. فصح نحن عم نهتم بالقواعد، لكن نحن موضوع الكشافين موضوع المراكز التدريبية اللي خارج نادي هذا شيء مهم جدا، وهذا عم تتعاون فيه حقيقة مديرية التربية من خلال مدرسي التربية الرياضية بالمناطق المحيطة بالنادي.
1: هون كنت لحسلك أنا أنه قديش مهمة الرياضة المدرسية وجميع الرياضات، وأنتم في منطقة يعني فيها تجمع للمدارس جدا مميز، فبالتالي قديش مهم اليوم يكون في تنسيق بينكم عبر طبعا مديرية الرياضة والشباب في دمشق وأيضا مديرية التربية بدمشق؟
0: نعم، هلا أكيد مهم جدا هذا الكلام، لكن اليوم أنا عندي بناء الرياضة، وكان أنا اشتغلت سابقا بمديرية التربية بالرياضة المدرسية. بناء الرياضة هي بتجي من المدارس اللي هي اللبنة الأساسية والأولى لبناء هذا اللاعب، لكن اليوم نحن عم نصدم بواقع مرير اللي هو أنه نحن الميزانية التعاون النشاط غير كافية لشراء تجهيزات التربية الرياضية اللي بتساعد مدرسة التربية الرياضية ليعطي المهارات للأطفال. اليوم ميزانية هي ميزانية بسيطة بالكاد تشتري طابة واحدة ميزانية الرياضة، فلذلك نحن مدرسة التربية الرياضية عم يعاني بهالموضوع انه ما عنده الكم. انت اليوم ممكن يكون لاعب يهوى القدم لكن في لاعب يهوى السلة او ما عنده هاي الاداة، فكيف اذا نوصل لعمر 12 سنة وهو مماسك الطابة، فكيف النادي بده يعتمد على هاللاعب لانه عندك 6 سنوات تدريبية يعني اللي بالحلقة الاولى بالمدارس ما عم يتمرن لانه عدم وجود الاداة. لذلك نحن نتمنى انه كوزارة التربية انه تزيد حصة النشاط الرياضي بالمدارس، مشان لانه هي الحصة النشاط الرياضي هي اللي بتشتري منها عبر هذه الحصة الادوات الرياضية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: بالتالي الوسائل لازم تكون موجودة عند مدرس التربية الرياضية بشكل عام. كرة القدم كانت مو بس تعتمد على المدارس والنادي، أيضا كان في شيء اسمه أحياء شعبية. مع هي الفكرة بجزئية كرة القدم، هون عم نحكي عن كرة القدم لأنه سابقا كثير من المشاهير واللاعبين اللي نشأوا بالأحياء الشعبية.
2: تمام، أكيد يعني الأحياء الشعبية دائما بيطلع عندك، بتفرز يعني للأندية مواهب كبيرة، لكن هلا اكثر اتجه باتجاه الانديه، فما عاد حتى عندنا اليوم الساحات الفاضيه لانه يصير فيها احياء شعبيه دوره مثلا او يلعبوا فريقين مع بعض. لذلك الناس لجأت للانديه، سواء الانديه انها تنتسب لنادي او الانديه الصيفيه.
1: حتى سامحني استاذ فخري، اليوم الاكاديميات، اكاديميات الفوتبول الباسكت هالامور هي يمكن تكون شوي نوعا ما حدت من وجود الاحياء الشعبيه، عم نروح بشكل اكاديمي بشكل اكبر. سامحني في راي ما، انه هل ممكن اليوم عم نشوف انضباط تكتيكي بس ما عم نشوف موهبه بكره القدم؟ هل ممكن الاكاديميات عم تروح للانضباط التكتيكي والعمل الجماعي على حساب الموهبه ككره قدم؟
2: هلا معروف رياضة كرة القدم مثل ما بيقولوا بالعامية رياضة الفقراء. اليوم بالأكاديمية في رسم أكاديمية قد يجوز يوصل مليون ليرة. فأنت اليوم كأهالي وخصوصا الطبقة الفقيرة اللي هي نحن دائما ننتمي لها ونعتز فيها، غير قادرة تسجل بهذه الأكاديمية. فلذلك في كتير مواهب عم تموت بسبب عدم قدرة الأهالي على دفع هذا القسط.
1: خططكم وبرامجكم المستقبلية في نادي نضال الرياضي
2: بالنسبة
1: للألعاب بشكل عام، للأندية الصيفية وأيضا استثمارات النادي بشكل عام، خطة مجلس الإدارة مستقبلا؟
2: طبعا هلأ نحن من السنة الماضية طبعا وهذا العام كتير عم نركز على قواعد، سواء القواعد بألعاب القوة أو بالنسبة لقواعد كرة القدم، لأنه مثل ما حكينا هي المرتكز الأساسي أو اللبن الأساسي في بناء أي رياضة. لكن نحن بقدر ما يكون عندنا نحن أدوات وتجهيزات، بقدر ما يكون مخرجات هذا العمل نحو الأفضل.
1: موضع الاستثمارات هل من جديد في قادم السنوات وخطة بهذا الموضوع؟
2: هلأ نحن في عنا حكينا على 3 استثمارات اللي هن قيد الإنجاز، إجراءات الترخيص من قبل محافظ دمشق الحياة، اللي هي إن شاء الله متعاونة دائما مع أندية العاصمة. نتمنى نحن يكون في نوعا ما مرونة، يعني عندنا نحن كتير مواقع ممكن استثمارية، لكن أحيانا إجراءات الترخيص الإداري عم تكون شوي صعبة على المستثمر وعلى النادي.
1: وهذا السؤال، أنا هذا الكلام اللي بيقودني للسؤال اللي هو التحديات اللي عم تواجه عملكم والحلول المقترحة.
2: التحديات اللي عم تواجه عملنا هلأ هنا مثل ما حكينا، نحن اليوم مثل ما حكينا الرياضة قائمة على المال. التضخم اللي عم يصير احيانا بالاسعار، اليوم هلا عم تسافر ببعثه عم تكلفك لو فرضنا 30 مليون، السنه القادمه عم تكلفك 50 مليون، والكتله الماليه ثابته. هذا اللي عم يصير فينا، انه اليوم ما عم نحسن نواكب هذا التضخم. فلذلك انت اليوم ميزانيتك لو فرضنا 3 مليارات، 3 مليارات قد يجوز صالحه هذا العام، السنه القادمه 3 مليارات قد يجوز ما تكفي.
1: هون ما بعرف هذا الشيء بيقودنا للمسؤولين عن الرياضة، إن كان بوزارة الرياضة أو موضوع لجنة التقييم اللي دائما بشكل سنوي عم تكون هي مع الأندية. يعني أنا اليوم استثماري كان من السنوات الماضية بمبلغ ما، اليوم صار عندي تضخم، الدولار ارتفع نزل، حالات التقييم اللي هي عم تكون دائما موجودة للأندية عم تواكب للأمانة العرض والطلب؟
2: هلا حقيقة يعني هو موضوع التقييم موضوع منصف للأندية، يعني اليوم كان سابقا هي دائما بحطوا كان 10% فائدة مركبة، تم إلغاء هذه النسبة واعتمدوا مبدأ التقييم. يعني نوعا ما ساهمت طبعا وزارة الرياضة والشباب مشكورة، يعني مكتب المنشآت القانونية اللي هن عم يشرفوا على هذا الموضوع وعم ينصفوا حياة الأندية. نتمنى نحن أنه تكون مثل ما يقولوا استثماراتنا القادمة جيدة، لكن نحن مثل ما حكينا اللي بتمنى أنا من محافظة دمشق أنه تكون أكثر مرونة بموضوع التعاطي مع موضوع إجراء التراخيص الإدارية، لأنه نحن بالنهاية مؤسسة حكومية، ما أنا مؤسسة خاصة. نحن عم نتابع أطفالنا، عم نتابع أبنائنا اللاعبين. فهدول إذا ما كان في سيولة وفي تنقلات وإلهي ما بنقدر نحن نكون بالرياضة نحو الأفضل.
1: بالتأكيد سررنا بوجودكم معنا الأستاذ فخري الجلاب رئيس مجلس إدارة نادي النضال الرياضي بدمشق، ولنا لقاءات عديدة في قادم الأيام.
2: حياكم الله ومشكورين إذاعة دمشق مثل ما حكينا اللي دائما وأبدا متابعة لجميع الأنشطة والفعاليات اللي بتقوم فيها وزارة الرياضة والشباب ومديرتها في المحافظات في الجمهورية العربية السورية.
1: طبعا بشكر، هذا من باب الواجب في إذاعة دمشق أن نكون مع أنديتنا واتحاداتنا وجميع الفعاليات الرياضية. شكرا لكم أستاذ فخري، وإن شاء الله منتابعكم في الأشهر القادمة في السنوات القادمة بأفضل حال.
2: بارك الله فيكم وحياكم الله.
1: كملين معكم بأسئلة استطلاع الرأي في نادي النضال الرياضي مع كوادر النادي وأيضا الكوادر الفنية والأهالي بشكل عام. الكابتن محمد شحادة رئيس بعثة النادي في بطولة الشرق الأوسط بالأردن، أهلا وسهلا فيك بنادي النضال، مبارك الإنجاز بالأردن، حكينا عن الإنجاز والانطباع العام عن نادي النضال الرياضي.
3: أول شيء أهلا وسهلا فيكم. نحن كنادي النضال

0: شاركنا ببعثة الأردن ببطولة الخامسة للشرق الأوسط، كان العدد الأفراد اللاعبين 21 لاعب، والبعثة زائد مدرب زائد 2 مساعدين. مثل ما بيقولوا نحن كنادي النضال هاي تاني مشاركة لأن بالكاراتيه هاي السنة وببطولتين مختلفات بالأردن عمان. الحمد لله حققنا إنجازات جيدة جدا بهاي البطولة، حققنا 18 ميدالية ذهبية زائد فضيات زائد برونزيات. وللأمانة نحن كمشاركة سورية كانوا 4 فرق أو 5 فرق، نادي الشرطة، نادي المحافظة، نادي القامشلي، وفي نادي جرمانة إضافة لنادي النضال. طبعا المشاركة الأغلب الأندية كانت أعدادها قليلة جدا إلا بعثة نادي النضال، كانت بعثة مشرفة وحققنا فيها مراكز بجميع الفئات وجميع الأعمار، والحمد لله بنهدي هذا الفوز للوطن الغالي ولمديرية دمشق والرياضة بالشباب بدمشق زائد لنادي النضال.
1: كابتن محمد، عم نحكي عن بطولة الأساطير وبطولة الشرق الأوسط، لكن خلينا نرجع شوي لورا لدور الأندية الصيفية والأندية الرياضية بشكل عام. قديش مهم اليوم الشيء اللي عم تشتغلوا فيه حتى بالنادي الصيفي وبالنادي بحيث يكون عنا بذار وفئات عمرية صغيرة، قديش مهم هذا الموضوع؟
0: هلا أنا كمسؤول عن ألعاب القوة بنادي النضال، للأمانة نحن عنا جميع الألعاب القوة هي رائعة جدا وممتازة. نحن بلشنا هاي السنة من بعد التحرير بمشاركات خارجية، شاركنا الملاكمة، شاركنا جيدو، وشاركنا هلأ كاراتيه بعثتين خارجيات إضافة للعبتين السابقين. هلأ للأمانة نحن عم نشتغل على أساس القواعد ونبني فيهم جيل صاعد من بين بجميع الألعاب أو جميع الفئات، ونمثل مثل ما بيقولوا النادي أفضل تمثيل داخليا وخارجيا إن شاء الله.
1: مبارك كابتن محمد، إن شاء الله ألف مبروك، جهدكم وبذلكم المميز بنادي نضال وأيضا على صعيد الأندية بالمشاركات الخارجية والمنتخبات الوطنية.
0: هذا الشكر أول شيء بيقولوا لحنا للأهالي واللاعبين، وآخر شيء نحن هذا واجبنا أنه نقدم أكثر شيء عنا للرياضة السورية ولرياضة دمشق ولرياضة النضال إن شاء الله.
1: مشكور كابتن محمد، يعطيك ألف عافية.
0: خلي لي إياك، شكرا لك. شكرا.
1: معنا أحد أبطال بطولة الأساطير وبطولة الشرق الأوسط في الأردن، حاتم أبو حلقة، من أبطالنا اللي بنعتز فيهم. يسعد أوقاتك ومبارك بطولة الشرق الأوسط.
2: أهلا وسهلا فيك نادي النضال.
1: كنا عن مشاركتك ببطولة الشرق الأوسط، وشو بيعني لك نادي النضال، ومين أكثر حدا كان محفزنا وكان من المدربين اللي للأمانة وصلونا لهي المراحل؟
2: أكثر واحد حفزنا هو أبي، الله يخلي لي إياه، الله يحرمني منه، هو دائما بيحفزنا. البطولة كانت كثير منيحة، فيها منافسات كثير أكثر من المرة الماضية، فيها منافسات وكان في تحكيم كثير جيد.
1: هلأ المباراة النهائية مع مين لعبنا في بطولة الشرق الأوسط بالأردن؟
2: مع الأردن.
1: تمام، وربحنا عليه
2: أكيد
1: إن شاء الله. موفق يا رب، ومنشوفكم بالمنصات العالمية، وخاصة أنه أنتوا لكم إنجازات يعني في الفترات الماضية
2: إن شاء الله.
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا في الأسبوع المقبل. دمتم برعاية الله وحفظه.
3: من دمشق انطلق البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
4: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
3: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أجمل التحيات المسائية لكل متابعين عبر هواء وأثير وشاشات إذاعة دمشق. حلقة جديدة من برنامجكم نبض وحياة. عنوان حلقتنا لليوم: الحركة تغير المزاج، الأثر الإيجابي للرياضة في تخفيف الاكتئاب ورفع هرمون السعادة وتحسين النوم. طبعاً بتعرفوا أنه الحركة ما بتعني بالضرورة الذهاب إلى النادي، يعني حتى المشي أو صعود الدرج، الأعمال المنزلية تعتبر نشاط بدني.

وأيضا مفيد. مو لازم تكون رياضي لحتى تستفيد، حتى النشاط البسيط أفضل من عدم الحركة، وكل حركة تحسب. يعني إذا كنتي أو كنت زعلان متوتر، هل ممكن تقوم وتمشي شوي وتحس بفرق؟ أكيد الجواب نعم، النشاط البدني ممكن يساعد بتقليل مشاعر القلق، الاكتئاب على المدى القصير، وأيضا تحسين المزاج والرفاهية مع الاستمرار. في ناس بتفكر بأنه الرياضة لازم تكون ساعة كاملة حتى تفيد الجسم، ولكن الحركة ممكن تتوزع على فترات خلال اليوم، مثل فترات قصيرة من المشي أو أي نشاط أنتوا بتحبوا. أكيد حبيت يعني أنا وكل فريق العمل نعمل تجربة صغيرة. لما تحسوا بالخمول أو التوتر، جربوا تقوموا من مكانكم، تمشوا شوي، تتمددوا، أو حتى ممكن نشغل غنية هيك مفضلة لربات المنازل والصبايا ونعمل حركات رقص سريعة، وبعدها خبرونا بيتغير مزاجكم يا ترى؟ وأيضاً فيدونا شو الحركة البسيطة يلي بتعملوها لما يكون مزاجكم سيء، هل هي المشي أم الرقص أم الرياضة، ولا مثلاً ترتيب البيت كمان هو حركة، صح؟

أكيد في كتير شغلات بتغير المزاج، وكل شيء حلو بيغير المزاج، وإن شاء الله يا رب مزاجكم كلياتكم عالي العال ويكون بأحسن حال. فيكم تتواصلوا معنا على أرقام الواتساب 0987-810-950، وأيضا اتصالاتكم على الرقم 2-254-446-2-254-447. فاروق، شو اللي بيغير لك مزاجك؟ أعطيني جواب. الرياضة؟ الرياضة، والله إنك رياضي بامتياز يعني. أكيد متابعينا، في معلومة، هل تعلم أن جسمك يمتلك صيدلية مجانية لا تحتاج لوصفة طبية ولا توجد لها آثار جانبية؟ هي الصيدلية يا حذركم، شو اسمها؟ اسمها الحركة. أكيد، لأنه بمجرد أن تحرك جسدك، جسمك يبدأ بإفراز مواد كيميائية طبيعية أقوى من بعض الأدوية بتأثيرها على المزاج، بتخفف الاكتئاب وبتهدئ القلق وبتحسن من نومك وبتمنحك طاقة لم تكن تتخيلها.

0: لكن للأسف الشديد كثير منا بيعتقد بأنه هي الرياضة هي مجرد رفاهية أو أنها مخصصة فقط لأصحاب الأجسام الممشوقة أو الاختصاصيين الرياضيين. الحقيقة الرياضة حق للجميع وضرورة أيضاً للجميع، وهي أقرب علاج طبيعي متاح بين يديك في أي وقت وفي أي مكان. حلقتنا اليوم من نبض حياة رح نفتح ملف مهم جداً، العلاقة بين النشاط البدني والصحة النفسية. مين فينا ما بيحب تكون صحته النفسية على العالم؟ الصحة النفسية أكيد كلياتنا منعرف أنه هي مهمة، لأنه بتنعكس على نجاحنا بكل شيء، نجاحنا بالعمل، بالدراسة، بالحياة، بحياتنا العائلية، بكل أمور حياتنا، وحتى بصحتنا الجسدية. لأنه يعني الأبحاث العلمية كلها تأكدت بأنه أغلب الأمراض بيكون منشأة بالأصل نفسي. كيف ممكن ترفع الرياضة من هرمونات السعادة؟ وكيف بتغير كيمياء الدماغ؟ ولماذا هي حل لمشاكل النوم التي يعاني منها الملايين؟ طبعاً كتير أسئلة ببالنا، وسؤالي لألكن: هل تلجؤون إلى الرياضة للتخفيف من ضغوطات الحياة والاكتئاب وأيضاً إفراغ الطاقة السلبية؟ يعني بتمنى أسمع أجوبتكن على كل الأسئلة، وشو ممكن تفضلوا مثلاً نشاط بناسبكن، بناسب طبيعة حياتكن ونمط معيشتكن. لحتى نعرف تفاصيل موضوعنا من حدا اختصاصي أكيد رح يرافقنا عبر الهاتف ضيف حلقتنا لليوم، الدكتور محمود بشير. بدنا نقول لك أهلا وسهلا فيك محمود بشير أغلو، أهلا وسهلا فيك بحلقتنا من نبض وحياة.
1: يسعد مساكم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين الكرام من دمشق الحبيبة.
0: أهلا وسهلا فيك، منورنا.
1: يسعد مساكي، هذا نوركم.
0: الله يسلمك يا رب يا دكتور. دكتور، بداية أنا قلت هيك مقدمة فيها كتير أفكار، فيك تلخص لي هاي الأفكار؟

0: أو هيك توجز لي إياها بكلمات قليلة؟
1: أكيد الرياضة شيء جدا مهم وعنصر جدا فعال بحياتنا. كل إنسان يسعى لحياة صحية، لحياة جيدة، لحياة مستقيمة، أكيد لازم يكون في جانب كبير من ممارسة الرياضة في حياته. ولكن فهم التعامل مع الرياضة وتدخيله في تفاصيل حياته اليومية، تدخيله في روتينه، أكيد عنصر جدا مهم. ولكن مع التثقيف في صحته الجسدية وصحته النفسية وطريقة التعامل مع الظروف التي ترافق حياتنا، مع المشاكل الأسرية، مع المشاكل الاجتماعية،
0: ضغوطات.
1: مع التخبطات والضغوطات أحيانا، والظروف القاسية التي تؤثر علينا دون اختياراتنا، معرفة هذا الكومبينيشن جدا مهم.
0: طبعا طبعا كتير مهم. كتير حلو دكتور انه انت كنت كتير حدا واقعي، يعني ما اجيت بطريقة هيك مثالية وقلت انه لازم يكون في حياتنا رياضة والرياضة هي جزء مهم، لانه احنا بنعرف بانه احنا كشعب سوري في علينا يمكن مرقت ظروف طبعا كتير قاسية وقاهرة، وايضا في ضغوطات حياتية يمكن تكون اكثر من غير مناطق او بلدان. كيف ممكن نتعامل مع هذا الجسد يلي هو بالنهاية أمانة بأعناقنا من رب العالمين، عطانا نعمة كتير كبيرة هي الصحة، كيف ممكن نحافظ عليها لحتى تنعكس أيضا على حياتنا بشكل عام، على حياتنا العملية، حياتنا العائلية، حياتنا الاجتماعية، على كل مناحي الحياة، وكيف كل شخص بموقعه بظروفه ممكن يستغل نعمة الوقت، نعمة الصحة لحتى يحقق صحته الجسدية وبالتالي النفسية وأيضا العقلية.
1: أنا أجمع بحضرتك، رح أذكر أنه نحن مرقنا ب 14-15 سنة من الدمار الشامل، يعني اللي يعني كان مؤثر على كل الجغرافيا السورية وكل الأراضية وتفاصيلها.
0: صحيح.
1: من انقطاع كهرباء لفقدان للمحروقات، وكان الشعب السوري يعني بيقضي ساعات طويلة من حياته في المشي من أجل الوصول من مكان إلى آخر، وكانت ربة المنزل تقوم بكثير من التفاصيل على يديها، يعني هذا ما يشابه ممارسة جهد رياضي. ولكن كانت الحالة النفسية غير جيدة، بالرغم ما يعني من تكرار حركات معينة تشبه أو تتقاطع مع النشاط الجسدي والنشاط الرياضي. هون في فكرة لازم نفهمها نحن، الرياضة مهمة جدا ولكن لا تعتبر حل سحري، ولا تعتبر يعني لمسة شيخ ممكن إنه هي تصحح المشكلة وتحل المشكلة النفسية اللي ممكن يعاني منها الإنسان. هي جزء بسيط، ممارسنا للرياضة بيخلينا نشعر بعض المشاعر الجيدة عندما يكون المزاج أساسا جيد. أنا مزاجي جيد، مارست الرياضة أكيد رح أشعر بتحسن أكثر، بمشاعر أجمل، بأستمتع بالوقت اللي أنا موجود فيه. ولكن أنا في قمة التعب وقمة الضغوطات وقمة الانهيار وقمة البكاء والحزن الشديد والفقدان، ممارستي للرياضة رح يعني ممكن تاخذني وتسرقني من هاي اللحظات يلي انا عم عاني منها،
0: ولكن ليست حل جذري.
1: دكتور ليست ابدا حل.
0: دكتور بس بدي اسالك، حضرتك عم تحاكينا من السماعه مباشره من التليفون؟
1: صحيح صحيح.
0: تمام، لانه يمكن في عم تقلي المخرجه حليمه في مشكله يمكن بالصوت او يمكن القرب شوي من المايك.
1: حاليا كيف الصوت واضح ولا
0: كيف عندك حليمه؟ انا عندي على الهيدفون تمام الامور، ما بعرف. تمام. هلأ دكتور أنت كتير حلو أنك نوهت على فقرة هي حقيقة ثابتة ببرنامجنا نبض وحياة، عنا فقرة ثابتة اسمها خرافة الأسبوع، فيها طبعا منكسر دائما معلومة صحية شائعة لكنها خاطئة أو ما نصح 100% إذا ما بدنا نقول عنها خاطئة. اليوم الخرافة اللي كتير منسمعها وحضرتك نوهت عليها، الرياضة علاج مطلق للاكتئاب، يعني بمجرد ممارسة التمارين الرياضية منتخلص من حالة الاكتئاب الشديدة بدون علاج طبي. نحن عم نحكي هون عن حالات اكتئاب مزمنة، والاكتئاب معروف كيف بيتخلل الجسد وبيعمل يمكن حالة من عدم القدرة حتى على الحركة، بتحس خلايا جسمك ما عندها القدرة، ما في طاقة فيها للحركة. هل إذا قاومنا عم بسمع صوتي هلأ صرت
1: تمام.
0: دكتور تعطينا رأيك بهي المعلومة وهل هي صحيحة وكيف ممكن نصححها؟
1: أكيد ما أنا معلومة صحيحة، أكيد ما في حلول سحرية بالحياة، أكيد ما في سحر في الحياة حتى أن يكون في عندي أنا حلول سحرية. الاكتئاب هو حالة مرضية تصيب خلايا الدماغ، تؤثر على الحالة المزاجية عند الإنسان،

وتسبب في خلل كيميائي هرموني يؤثر على هرمون المزاج الذي يمتصه الجهاز الهضمي، امتصاصه في الأمعاء 95% هرمون السيروتونين، ويؤثر على هرمون المتعة والتحفيز، هرمون السعادة، هرمون الدوبامين.

0: الاكتئاب هو حالة صحية ترافق الإنسان مع كثير من التغيرات الفيزيولوجية والهرمونية في جسده. هي ليست مرض نفسي، بل تؤثر على كل الهرمونات الجسدية،
1: على
0: تؤثر على
1: عضويا
0: النوم
1: عضويا
0: عضويا أكيد، تؤثر على النوم والشهية وعلى الحركة وعلى الإقبالية على الحياة، على الدافعية، على المعنى، على الرغبة والشعور والأحاسيس وعلى كل التفاصيل.
1: تمام.
0: فممارسة الرياضة من الممكن أن تحسن المزاج أثناء ممارسة الرياضة الربع ساعة أو العشر دقائق أو الساعة أو الساعتين يوميا، ولكن لا تحل المشكلة الكيميائية. فعندما يكون لدي مشكلة كيميائية لا أستطيع حلها، يعني إذا أنا منقطع الكهرباء عندي في البيت، تغيير البريز لا يعيد الكهرباء إلى
1: صح
0: البيت.
1: صح
0: ها أنا
1: تمام
0: بكون هون غيرت البريز، هو اوريدي فيه مشكلة، ولكن لا يوجد كهرباء أساسا في البيت، وهذا الخلل
1: حلو
0: كيميائي
1: التشبيه.
0: هرموني. فعدم عمل هرمون السيروتونين في ممارسة الرياضة لن يعود ويعمل بالشكل الكافي، سيعمل بشكل جدا جزئي وبطيء، ولكن لن يساعد في حل المشكلة.
1: ليس
0: فهون
1: كافيا.
0: احنا بنصحح، أكيد هون بنصحح أنه أكيد ممارسة الرياضة شيء صحي وشيء جيد للاستدامة، الحلول طويلة المدى، ولكن ليس لحلول مشاكل جذرية آنية نعاني منها في يوميات حياتنا.
1: تمام دكتور. طيب الأدوية مثلا، إذا تم تشخيص إصابة الشخص بالاكتئاب بشكل جدا شديد، يعني الدرجة كانت كتير عالية، كتير في عنا مخاوف نحن كأشخاص بصراحة، ما بعرف إذا هي المعلومات صحيحة أو خاطئة، مخاوف من تناول أي أدوية مضادة للاكتئاب. منخاف من كتير أسباب، ممكن يكون إلى آثار أيضا جانبية. ما في علاج غير عن طريق الأدوية بالإضافة للمساعدات مثل الرياضة والقصص الأخرى، ولا في علاجات نفسية ممكن تكون؟
0: جميل جدا سؤالك. اليوم حلم كل أم وكل أب في الحياة أن يكون ابنهم طبيب ودكتور. في كل شارع في عنا مستشفى، وفي كل شارع في عنا صيدلية، ونخاف من الاستخدام الدوائي. الاستخدام الدوائي في حالة من الحالات، عندما أساءت الدراما العربية إلى الطب النفسي، فكان المنظور دائما إلى المريض النفسي بأنه مجنون وصاحب حركات اعتيادية متكررة، ويقوم بوضع أجهزة معينة من أجل صعقه بكهرباء معينة. فهون كان في تشويه للحالة.
1: صح.
0: إجت الدراما السورية بمسلسل غزلان في غابة الذئاب، المخرجة رشا شربتجي لم تصحح النظرة، فكانت النظرة دائما أنه اللي بده يخلو على مشفى المجانين على المصحات يتعرضون للاغتصاب. فهون كان في خوف دائما من فكرة أنه أنا في عندي مشكلة نفسية وأريد أن أصحح خرافة أخرى، هي اسمها المينتل هيلث، يعني الصحة الدماغية، وليس لها علاقة في النفس البشرية. فعندما كان المترجم يترجم، على الأغلب كان نعسان أو موقف فنجان قهوة تبعه، فهو منتل، الموضوع له علاقة في الدماغ وصحة الدماغ وهرمونات الدماغ.
1: تمام.
0: فعدم استخدام الدواء هذا يعتبر تأخير في الحالة العلاجية. الدواء جزء معين، مثل اللي أخذ لحمة على البيت لحتى يطبخ طبخة، ولكن اللحمة غير كافية في صناعة الطبخة الأساسية. أنا بحاجة الملح والفلفل، أنا بحاجة صحن سلطة جنب المنة، أنا بحاجة حبة لقمة رز جنب المنة، بحاجة شوية حمص لأنا أشكل سفرة. فالعلاج النفسي متكامل، من الغذاء إلى النوم إلى الحالة الكلامية، والعلاج المعرفي السلوكي، العلاج
1: الدعم
0: بالتقبل
1: الاجتماعي،
0: والالتزام، أكيد الدعم الاجتماعي، الدعم الأسري، وعدم الاستهانة بالمشاعر. نحن في عنا مشكلة في مجتمعنا السوري، وهي دائما
1: تمام.
0: ربط الموضوع الديني بالموضوع النفسي.
1: تمام.
0: فعندما يعاني أي شخص من مشكلة نفسية، يتم دائما النظرة إلى أنه أنت علاقتك مع رب العالمين غير جيدة، لم تصلي اليوم، لم تقرأ قرآنك، فعندما
1: والله
0: لم
1: هو
0: تصلي
1: غذاء للروح بصراحة. هي المواضيع
0: أكيد
1: بحسها.
0: أكيد هذا الكلام 100%، ولكن عندما يوجد مرض، الإنسان يتعامل مع المرض بغض
1: بشكل
0: النظر
1: علمي.
0: عن الحالة الدينية وبغض النظر عن الحالة المادية. من
1: تمام.
0: الممكن الكثير من الأغنياء حتى يصابوا بهذا الموضوع.
1: تمام.
0: مشكلة الاكتئاب أنه نحن نشخصه، ما لازم يكون في سبب. هون المشكلة عند الناس، بيجي بيقول لك أنا زعلان لأنه صار عندي الموقف الفلاني، فقد أمه، طبيعي هو يحزن، طبيعي يدخل ممكن بحالة من الاكتئاب لأنه في سبب. الاكتئاب يشخص عندما لا يكون في سبب ظاهر،
1: حلو
0: ممكن
1: كتير.
0: أسباب قديمة
1: طبعا
0: جدا.
1: الموضوع كتير واسع وأنا في ببالي كتير أسئلة، ولكن في عنا استطلاع محضرينه الزملاء، شو رأيك نسمعه أنا وياك دكتور
0: أكيد
1: ونرجع لحتى
0: أكيد
1: نعلق عليه؟ يلا مع بعض.
0: يلا سوا.
2: مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
2: تلجأي للمشي لتخففي من ضغوط الحياة والاكتئاب، تفريغ الطاقة السلبية؟
3: أي طبعا بلجأ لهذا الشيء، لأنه هو كتير بخفف من التوتر والعصبية.
2: للمشي.

0: النادي ولا كمان للرياضة؟
1: لا حتى للرياضة كمان، حتى أنا بروح بعمل الرياضة وبتخفف كتير من التوتر وتهدي الأعصاب.
0: مرحبا.
2: يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
0: بيقولوا الحركة بتغير المزاج، خلينا هيك نحكي على الأثر الإيجابي اليوم للرياضة بتخفيف الاكتئاب ورفع هرمون السعادة وتحسين النوم.
2: هلأ أكيد الرياضة إلى جانب كتير مهم كحالة نفسية كحالة حتى اجتماعية، فاليوم ممارسة الرياضة كتير حالة إيجابية للفرد، نحن عم نحكي عن الشخص نفسه، فهي بتخفف عنك ضغوط الحياة اليومية بشكل كتير مهم. هي جانب كتير حلو أنه نمارس رياضتنا على الصعيد الشخصي وأيضا على صعيد أنه يكون عندي شيء كتير مهم حتى لأطفالي أنا اليوم، يعني أنه نمارس الرياضة اليوم تكون هي بذار لبراعمنا وأطفالنا أنه يمارسوا الرياضة، هذا كتير مهم. يعني اليوم أنت الأب لما عم تمارس الرياضة ابنك أوريدي عم يمارس الرياضة معك، عم يعرف أنه شو فائدة الرياضة بشكل عام، فهي بالدرجة الأولى بصراحة بترفع الضغط النفسي عنا بشكل كتير كبير، بصير بعيدين عن الروتين العمل الساعات الطويلة الأجهزة إن كان طبعا بخلال عملنا أو عم نقوم بعمل آخر، فبالتالي هي حالة كتير مهمة. وأنا شخصيا يعني بعمر حتى لو كان إلى ما شاء الله الستينات والسبعينات بشكل يومي ممارسة الرياضة كتير مهمة، أقلهم هو المشي دائما لمسافة طويلة 4-5 كيلومتر احيانا بمشيهم هدول بشكل يومي، غير موضوع الجيم، غير موضوع اللي اهم من هيك انه نحافظ لحنا على صحتنا من موضوع الغذاء، يعني نكون بعيدين عن التدخين، عن الارجيله، عن بعض الافات اللي هي بتكون بالطرقات، هذا امر كتير مهم لتحافظ على صحتك من باب التغذيه وايضا من باب انه فعلا هرمون السعاده يكون دائما حاضر عنا. دكتور ابراهيم الفقي بيقول كلمه هي السعاده عاده، فبالتالي نحن لما بنروح فيها لمحل رياضه بشكل كتير منيح هذا بالتالي كتير امر ضروري ومهم.
0: مرحبا. يا هلا. بيقولوا انه الرياضه بتفرغ الطاقه السلبيه، بتخفف من ضغوط الحياه، شو رايك؟
3: أكيد الدراسات العلمية بشكل عام أكدت أنه الرياضة لها تأثير كتير إيجابي على الصحة النفسية وبتقلل من نسبة الاكتئاب يلي الشخص عم يتعرض له، وبتقلل كمان من القلق، وبتقلل كمان من ضغوطات الحياة. فأكيد ممارسة الرياضة وخاصة الرياضة المنتظمة بشكل عام، فأكيد الرياضة المنتظمة أهم شيء، يعني أنه تكون الرياضة منتظمة بتفرغ الطاقة السلبية وبتحسن المزاج وبتجدد هيك الحياة تاني يوم. يعني أنا حدا بعد الدوام بحب أني أطلع أمشي شي ساعة فرغ الطاقة السلبية شوي وبرجع لبيتي هيك في طاقة جديدة، وعندي هيك رغبة بإني أنا في تاني يوم وروح أرجع على شغلي وهيك.
4: تحية لكم عن جديد متابعينا، وتحية للدكتور محمود بشير أغلو ضيفنا عبر الهاتف. نبض وحياة مستمر معكم. يعني دكتور أنا لفتني الشخص يلي عمل مداخلة وقال السعادة عادة، أو كتير بسمع عبارة السعادة قرار. كتير حلو نحن نكون عارفانين شو بدنا، وأيضا أنا في نقطة كتير بحب نوه عليها بالنسبة للي قدران هو يعمل عادة أو جزء من حياته من نمط حياته مهما كان عمله مهما كانت التزاماته، أنه بيكون راضي ضميره أيضا. يعني بس يكون ضميرك مرتاح تجاه ذاتك فأنت هذا الشيء لحاله ممكن يشارك بالسعادة أو بالرضا عن الذات. شو تعليقك؟
5: والله بالبداية أنا حبيت حالة الوعي اللي موجودة عند الناس باتجاه التعامل مع الرياضة، وكان في حالة من العلم، يعني واضح هذا الكلام. بالنسبة للأخ اللي حكى أنه السعادة عادة والسعادة قرار، أكيد 100% القرارات نحن بيصدر الدماغ وبيقوم بتنفيذها الإنسان. كأي شيء أنت بتاخذي قراره بالحياة، مثل اتفاقنا كان على الحلقة، تواصل معي فريق الإعداد، كان في موافقة من طرفي، نستقنا للموضوع وحاليا نحن عم نعمل اللقاء. فكيف نحن إذا قررنا فعليا أنه نحن نكون بخير، نكون بصحة جيدة، نكون دائما متفائلين، نكون دائما بحالة من النشاط، دائما بحالة من المرونة النفسية، بحالة دائما من التفاؤل، الابتعاد عن التشاؤم والابتعاد دائما عن الأفكار السلبية، فأكيد سيتغذى الدماغ وسيقوم بالتعامل مع هاي الأفكار على أنه هي حقيقة وواقع. في الدماغ عضو غبي يتأثر بكل التفاصيل، وأكبر دليل أنه نحن نتفرج على تيم حسن بالمسلسل وممكن منعرفه تيم حسن، بس نحن منتأثر بالشخصية
4: تماما. يعني الدماغ منقدر نحن نخدعه
5: أكيد،
4: حتى
5: أكيد
4: الضحكة المزيفة
5: ونضحك أكيد
4: تماما. كتير حلو دكتور، خلينا لنفهم الأمر علميا، لماذا نشعر بتحسن بعد التمرين؟ ما الذي يحدث بأجسامنا؟ ما الذي يحدث بالدماغ؟ ولو نركز شوي على هرمون السعادة كيف ممكن هيك نساعد على إفرازه بكميات تكون مناسبة، لأنه كمان يمكن ما بيصير الإفراز بإفراز هرمون السيروتونين، ما بعرف إذا بتوافقني.

0: الرأي علميا عم نحكي. كل هي الأمور كيف ممكن لحنا نخليها دائما متجددة ونشيطة بأجسامنا، وخاصة النساء يلي بيعانوا من اضطرابات هرمونية كتيرة، وهذا أكبر دليل على تغيراتهم المزاجية وموضوع الشعور والعاطفة الكتير كبير عندهم.
1: تمام، خلينا نقسمها للأسئلة واحد واحد عشان نساعدك. بدنا نبلش أول شيء بهرمون السعادة. هو ما هو هرمون السعادة؟ إذا بدنا نحكي السيروتونين هو هرمون المزاج، هو المسؤول عن المزاج، امتصاصه بالأمعاء تقريبا بيكون بالجهاز العصبي. نحكي عن هرمون المتعة وهرمون السعادة، هو هرمون الدوبامين. هذا الهرمون الذي يأتي من الخارج، شربنا فنجان قهوة ارتفع شوي الهرمون، دخلنا سيكارة ارتفع الهرمون، وأنا ضد التدخين أساسا، أكلنا حبة شوكولاتة ارتفع الهرمون، ممارسنا الرياضة ارتفع الهرمون، حكينا مع حدا بيعز علينا ارتفع الهرمون، سمعنا موسيقى ارتفع الهرمون، صلينا ركعتين سبحنا ارتفع الهرمون، قرأنا صفحة قرآن ارتفع الهرمون، حكينا مع أشخاص عزيزين علينا ارتفع الهرمون. ولكن في الرياضة الهرمون الأساسي اللي بيشتغله اللي هو هرمون الأندروفين، هرمون الألم، وخاصة عند ممارسة الرياضة اللي شوي بتكون فيها جهد، إن كان الركض اللي على تيمبو معين أو القفز بطريقة معينة أو التمارين السويدية أو الفتنس واللعب بالحديد وكمال أجسام أو البلاتيس أو الزومبا وما شابه. فهون لما الجسم ببلش بحالة إنه في ألم صار أثناء الرياضة، مو ألم ولكن إنه بلش مثلا إنه يتعب، هي حالة التعب هون بيشتغل عندي هرمون الأندروفين. هذا الهرمون مثل حبات السيتامول، كأنه أنت أخذتي مسكن للألم. فهذا الهرمون جدا جميل، بيعزز كتير من الطاقة اللي موجودة بجسم الإنسان، بيجدد الخلايا الدموية، بيحسن المزاج، بيحسن الدورة الدموية أثناء ممارسة الرياضة. تأثيره جدا فعال، جدا حلو أنه نحن نحول الرياضة لسلوك دائم، لسلوك يومي أو شبه يومي، لأنه تأثيره فعليا رح يكون جيد علينا. رح نقدر نحن نشكل علاقات اجتماعية مع ناس بممارسة الرياضة، كانت تنس ولا باسكت بول ولا فوتبول ولا مشي إن شاء الله بالحارة ولا فتلة بالحديقة مع الجارة. ممكن هذا يرافقه مثلا شوي من الفضفضة وشوي من البوح والكلام مع الأشخاص، بيصير فيه روتين، يلا لبست مثلا هاي البيجامة وحملت حالي ورحت، بعد ما رجعت أكلت وجبتي مثلا أخذت أنينتي بمي حطيتها بالبراد بردتها أخذتها معي، يعني فيه روتين معين، هذا روتين جمال، طقس حلو. مع استمراريته بيعرفني على ناس، بيعرفني على علاقات اجتماعية جديدة، بناخد من هدول الناس عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم، تبادل ثقافي واجتماعي، تبادل للمهارات، تبادل للمعلومات، ممكن نتعلم منه شيء، يتعلموا مننا شيء، فهذا الموضوع جدا جدا مهم. أما بالنسبة لموضوع السيدات اللي كنا عم نحكي نحن واضطراب الهرمون، أكيد كتير بيساعد، وخاصة للي بيعانوا من تكيس بالمبايض، وخاصة أثناء اضطراب الدورة الشهرية،
0: مقاومة الأنسولين
1: اللي صارت موضة حاليا.
0: ليش صارت يعني موضة دكتور؟
1: انتشارها بسبب يعني
0: انتشارها بسبب الأكل الغير صحي؟
1: لا ما هذا اللي قصدته، أنا اللي قصدته صارت فيديوهاتها موضة، يعني أي شخص بتشوفي عنده بقول لك أنا صاير عندي مقاومة الأنسولين.
0: أي والله
1: للأسف صرنا بوقت الناس عم تشخص حالها بشكل كبير
0: لحالنا، هيك عم نعالج حالنا.
1: أيوه، فمقاومة الأنسولين أكيد ممارسة الرياضة بتساعد، لا بتساعد بشكل كبير، الرياضة شيء جدا فعال، شيء جدا جميل.
0: ولكن أنت عم تأكد على موضوع أنه ما نعملها هي الحل لكل شيء بطريقة كتير مبالغ فيها، ما نبالغ.
1: أنا مع أنه صار في عندي مشكلة توجه لمختصين،
0: حلو كتير، يعني يلي معه بسبب ضيق الوقت لأنه كتير وقتنا ضيق، الاكتئاب يلي بيصيبه اكتئاب يسلب الطاقة، الرغبة في الحركة، سمعنا عن حالات اكتئاب مزمنة، الشخص يلي بيعاني من اكتئاب حاد وما عنده طاقة للحركة ولا للشغل ولا لشيء، يعني فقد الشغف بأي شيء، كيف يتغلب على هي المعضلة؟ فورا توجه لاختصاصي نفسي؟
1: طبعا هون متوجه للاختصاص النفسي رح يقدر يساعده بحل المشكلة، بتصحيح المغلوطات المعرفية.
0: اختصاصي نفسي ولا طبيب دكتور؟
1: أنا مع التوجه للاختصاص النفسي بالبداية. الاختصاص النفسي هون إذا بيوجهه. شعر الموضوع بحاجة للاستخدام الدواء أكيد رح يوجهه للطبيب.
0: تمام. فقرتنا السريعة،
1: لأن الدواء لحاله ما بيكون كافي.
0: تمام، فقرتنا السريعة الآن تفاعلية، صح أم خطأ؟ رح أسألك سؤال، أطرح عليك ثلاث عبارات وأنت بتقلنا صح ولا خطأ مع شرح كتير سريع دكتور. تمام. تمارين القوة مثل رفع الأثقال أفضل من المشي لتحسين المزاج، صح أم خطأ؟
1: إلى حد ما صح.
0: تمام، المشي 20 دقيقة يوميا يكفي لتحسين المزاج، صح أم خطأ؟
1: إلى حد ما صح، خلينا نعملهم 30 دقيقة.
0: 30 دقيقة، الرياضة في المساء تضر بالنوم دائما.
1: 30 دقيقة مع إنه نحن دقات القلب بتكون بحد معين. بننقص دائما نحن من 222 عمرنا نضرب في 0.60، هذا الحد الوسطي لدقات القلب لازم يكون.
0: تمام، وكيف بدنا نعرف دقات قلبنا؟ الموبايلات الحديثة صار فيها يمكن هيك شيء بإيزة؟
1: يعني الموبايلات الحديثة أو نحن بنشعر أنه هون سخن الجسم.

0: اتقل زادت شوي، فنحن
1: ما
0: بلشنا هون
1: بيصير.
0: مثلا. لا لا، هون طبيعي يعتبر، بما انه دفي الجسم سخن الجسم، دقات القلب شوي زادت، فهذا يعتبر طبيعي، الا الاشخاص اللي عندهم مشاكل في القلب، هدول وضع مختلف.
1: تمام. وننظم يعني تنفسنا كمان كتير ضروري
0: أكيد
1: بهذا
0: أكيد
1: الموضوع.
0: اكيد وشرب سوائل اثناء المشي. اكيد
1: اثناء المشي. الرياضه في المساء تضر بالنوم دائما، صح ام خطا؟
0: الى حد ما تعطي طاقه، عند بعض الاشخاص ممكن تعطي تاثير
1: نشاط يعني،
0: اي تعطي نشاط،
1: ما بتخليهم
0: ينام. فيفضل انه تكون صباحيه الا يعني حسب روتين الانسان، ولكن يفضل تكون صباحيه.
1: اكيد. وهلا رح نروح مع كل حد عم يتابعنا لتحدي اليوم، تحدي الاسبوع. رح نطلب منهم طبعا 7 ايام نحو مزاج افضل، 10 دقائق مشي او تمدد يوميا، النوم مبكرا وتجنب الشاشات قبل النوم بساعه، شرب 2 ل3 لترات من ماء يوميا. شو رايك دكتور؟ هلا انا سمعت
0: ممكن.
1: مره هيك معلومه انه قال المي الزايد كمان بسبب تسمم وما بيصير، وهي معلومه
0: مو موضوع تسمم، ممكن ينزل البوتاسيوم والصوديوم في الجسم، ولكن عندنا نحن بضمن اوزاننا واجسامنا يعني ال4 لتر ضمن فصل الصيف يعني يعتبر جدا جدا.
1: اكيد بتمنى كل حدا عم يتابعنا دكتور انه هو يشاركنا تجربته للاسبوع القادم ان شاء الله. كلام جميل من حضرتك، شكرا كثير على هذا الحوار الممتع والمفيد.
0: أنا بتشكركم كتير، وبتشكر هاي البرامج اللي بتزرع الوعي وبتدخل كل بيت، ومشكورين أنتوا فريق الإعداد.
1: شكرا لك الدكتور محمود بشير أوغلو، أكيد كنت معنا على الهواء مباشرة. وشكر طبعا لكل حدا كان معنا على السمع. بختام حلقتنا حابين نذكركم بأنه الحركة مو مجرد رياضة أو وسيلة للحفاظ على شكل الجسم، الحركة أسلوب حياة وطريقة بسيطة لنمنح أنفسنا شعور أفضل ونفسية أهدأ وطاقة أكبر. أحيانا لما منكون تعبانين أو متوترين أو حتى فاقدين للحماس والشغف، نعتقد بأنه الحل هو أنه نبقى بمكاننا وننتظر مزاجنا لحاله لحتى يتحسن، ولكن يمكن أحياناً كل اللي منحتاجه هو خطوة بسيطة، نمشي شوي، نتحرك، نرقص، نمارس الرياضة، أو حتى نغير مكاننا. الحركة ما بتغير المكان يلي منكون فيه بس، أحياناً بتغير الشيء اللي عم نحسه من جواتنا كمان، وكل خطوة مهما كانت صغيرة هي خطوة باتجاه صحة أفضل وطاقة أجمل ومزاج أهدى. لكم تحيات سمر حسن بالإعداد، صابرين الورار من وراء المايك، وحليمة إبراهيم بالإخراج، وشكر لزميلتنا عبير فارس على الاستطلاع.
2: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، خبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.
3: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
4: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يصف العلاقات السورية الليبية بالتاريخية، ويؤكد الاتفاق على خارطة طريق لتطويرها. سوريا وليبيا توقعان اتفاقية لتفعيل اللجنة العليا المشتركة وتطوير التعاون الثنائي. قيادة الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس تتمكن من تحييد فراس عبد الكريم حمود قائد القوات الخاصة ضمن الفرقة 25 زمن النظام البائد في اشتباك مسلح بمدينة صافيتا. محافظ دير الزور زياد العايش يؤكد أن الجسر العائم سيدخل الخدمة بأسرع وقت ليسهم في تسهيل حركة الأهالي وتأمين احتياجاتهم. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية توقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالين الإذاعي والتلفزيوني. وفي خبرنا الأخير، وزارة الصحة تطلق حملة صحية واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، تستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات.

0: وتستمر لمدة 10 أيام. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.

0: أسعد الله أوقاتكم وطيبها باليمن والخير والبركات. متابعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف. البداية مع أبرز العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية المهتمة بالشأن السوري.
1: نبدأ ملفاتنا المحلية من أهمية الإعلان عن حل قوات قسد والإدارة الذاتية والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لهما واستكمال اندماجها في مؤسسات الدولة بموجب اتفاق 29 من كانون الثاني.
0: فضمن مقال حمل عنوان حل قسد وإعادة توحيد المؤسسات، سوريا تدخل مرحلة أكثر استقرارا. رأت صحيفة الثورة السورية أن هذا الإعلان الذي حظي بترحيب إقليمي ودولي يشكل خطوة هامة رفعت مستوى التوقعات حيال انعكاساتها على الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية بعد سنوات شهدت خلالها مناطق شمال شرق البلاد وجود هياكل إدارية وعسكرية منفصلة عن مؤسسات الدولة المركزية.
1: وتأتي أهمية هذه الخطوة وفقاً للصحيفة من طبيعة الملف الذي ظل واحداً من أكثر الملفات السورية تعقيداً منذ إسقاط النظام البائد، إذ سعت الدولة السورية الجديدة إلى إعادة توحيد البلاد وبسط سلطتها على كامل أراضيها وتوحيد القطاعات الأمنية والعسكرية والمؤسسات الإدارية وفرض سلطة القانون واستعادة إدارة الموارد الاقتصادية مع تركيز خاص على الجزيرة السورية، حيث ارتبطت مسألة الاستقرار طوال المرحلة الماضية بالتوصل إلى صيغة تنهي ازدواجية المؤسسات والقوى العسكرية.
0: تماماً ربال، كما أن استكمال الاندماجي يحمل حسب الصحيفة بعداً عسكرياً وأمنياً مباشراً يقوم على إنهاء وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة وبدمج القوى ضمن المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية وفي سلسلة قيادة وطنية واحدة تخضع لسلطة الدولة ورئيس الجمهورية، كما تعد العملية ربط الجزيرة السورية ببقية البلاد إدارياً ومؤسسياً واقتصادياً وتتيح إعادة تنظيم حركة المواطنين وإدارة المؤسسات ضمن إطار حكومي موحد.
1: وهنا رأت الصحيفة أنه ومن خلال هذه التحولات تتشكل معادلة جديدة في الجزيرة السورية تقوم على إنهاء ازدواجية القرار العسكري والإداري وإعادة المؤسسات والموارد والأجهزة إلى سلطة الدولة وفتح المجال أمام معالجة الحقوق السياسية والثقافية ضمن المؤسسات الرسمية.
0: وفي ختام مقالها لفتت صحيفة الثورة السورية إلى أن حل قسد ينقل الجزيرة السورية إلى مرحلة ترتبط فيها ملفات الأمن والإدارة والسياسة والحقوق بالمركز القانوني للدولة، ومن هنا تتحدد أهمية الخطوة في قدرتها على تحويل الاتفاقات السياسية إلى واقع مؤسساتي وإلى جعل الاستقرار نتيجة لوجود سلطة واحدة وقانون واحد ومؤسسات واحدة تشمل السوريين بمختلف مكوناتهم.
1: وفي شأن محلي آخر وفي مقالها الموسوم بسوريا خارج قائمة الإرهاب، هل تتدفق الأموال عبر المصارف؟ رأت صحيفة القدس العربي أنه وبعد سلسلة طويلة من القرارات الأمريكية التي أعادت فتح التعامل الاقتصادي مع سوريا، جاء شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليزيل قيداً ظل قائماً فوق بيئة مالية بدأت تتغير منذ العام الماضي.
0: تماماً، حيث يمنح القرار دمشق فرصة أوسع للعودة إلى شبكات التحويل والدفع والتمويل الدولية، إلا أن أثره الاقتصادي سيتوقف على مدى استعداد المصارف الأجنبية للانتقال من الترقب إلى التعامل الفعلي. وهنا تساءلت الصحيفة عن جاهزية المصارف السورية وقدرتها على استعادة العلاقات الخارجية وحجم الأموال التي يمكن أن تنتقل من شبكات الحوالة والوسطاء إلى النظام المصرفي الرسمي.
1: ونختم الملف المحلي بالانتقال إلى معرض دمشق الدولي، فضمن مانشيت على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي مذكرات تفاهم استراتيجية نحو زراعة مستدامة، لفتت صحيفة الوطن السورية إلى الجهود الرسمية والاقتصادية التي تتجه نحو

0: مرحلة جديدة ترتكز على الشراكة المثمرة لتعزيز التنمية الزراعية وترشيد استهلاكية.
1: وفي إطار ترجمة هذه الرؤى إلى خطوات عملية، يأتي توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات شاملة لتسليط الضوء على الآليات التمويلية الحديثة، حيث تم يوم أمس وعلى هامش فعاليات معرض دمشق الدولي توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الزراعة والمصرف الزراعي التعاوني وبعض الشركات المتخصصة في موضوع التمويل الزراعي، والتي من شأنها أن تقدم كل ما يلزم للفلاحين على مستوى القطر في مجالات تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من جرارات وغيرها، إضافة إلى موضوع الري الحديث.
0: إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الملف السوري، ونتوقف الآن مع فاصل قصير، وبعدها نعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
1: نجدد الترحيب بكم متابعي إذاعة دمشق الكرام، مستمرون وإياكم في سياق حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف. ننتقل معكم إلى الملفات الدولية، والبداية من الملف العراقي، وضمن عنوان رئيس الحكومة العراقي يطلق حملة كبرى لوأد منظومة الفساد. أشارت صحيفة العرب اللندنية إلى دعوة رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي يوم أمس إلى ضرورة العمل على وأد منظومة الفساد في العراق نهائيا، وإلى متابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات.
0: وتأتي هذه التوجيهات الحازمة في توقيت دقيق تمر به مؤسسات الدولة، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى فرض هيبة القانون وإعادة بناء ثقة المواطن عبر تفكيك شبكات الانتفاع غير المشروع واسترداد الأموال العامة المنهوبة التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني لعقود طويلة.
1: ومن العراق ننتقل إلى فلسطين، ففي مقال حمل عنوان من يوقف هجوم المستوطنين على الضفة الغربية، لفتت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي لم تعد حوادث معزولة بل أصبحت ظاهرة متكررة تطرح سؤالا ملحا، من يملك القدرة والإرادة على وقفها؟
0: صحيح، فالهجوم الأخير في بلدة قصرة بشمال الضفة الغربية جسد هذه الظاهرة بوضوح، بعدما هاجم عشرات المستوطنين مجموعة من الفلسطينيين داخل أحد المنازل قبل أن تتدخل القوات الإسرائيلية لإخراجهم.
1: المخاطر التي تحيط بعائلة نتنياهو كانت ضمن اهتمامات موقع الجزيرة الإخباري، فتحت منشط من ميامي إلى إسرائيل إجلاء سريع لنجل نتنياهو وإيران في دائرة الاتهام. أشار الموقع إلى مغادرة يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو عاجل وسريع الولايات المتحدة الأمريكية عائدا إلى إسرائيل، بعدما أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك وجود تهديد كبير باستهدافه في واقعة دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار إجلائه بصورة فورية.
0: ورغم أن هيئة البث الإسرائيلية لم تحدد طبيعة التهديد الذي استدعى إجلاء نجل نتنياهو، لكن شبكة نيوزماكس الأمريكية ذكرت قبل أيام أن يائير نتنياهو كان هدفاً لمخطط اغتيال إيراني خلال إقامته في جنوب ولاية فلوريدا دون ورود أي تعقيب من طهران.
1: مستمعينا الكرام، الحرب الروسية الأوكرانية هي موضوع توقفت عنده صحيفة لاكروا الفرنسية، ففي مقالها الموسوم بعنوان روسيا على حافة تعبئة جديدة، شبح التجنيد يعيد كابوس الهروب الجماعي، أشارت الصحيفة إلى تصاعد المخاوف في روسيا من احتمال إطلاق موجة جديدة من التعبئة العسكرية للقتال في أوكرانيا، وسط شائعات تدفع بعض الرجال إلى التفكير في مغادرة البلاد، خصوصا مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في الشهر المقبل.
0: نعم، ومع تزايد مؤشرات القلق داخل المجتمع الروسي المتزامن مع ارتفاع طلبات الاستشارة القانونية بشأن التجنيد وإمكانية مغادرة البلاد، إلى جانب تقارير عن ممارسات تجنيد قسري في عدد من المناطق، تساءلت الصحيفة عما إذا كانت روسيا بإمكانها الاعتماد على استقطاب المتطوعين من خلال رواتب ومكافآت مالية كبيرة مثل ما كانت تفعله في بداية الحرب.

0: مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولديمير زيلينسكي في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.
1: نعم، وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لأنها تمثل المرة الأولى التي يشارك فيها راتكليف شخصياً في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق اختراق في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
0: من موسكو إلى بيونغ يانغ وبكين، شبكة التهديدات التي تعقد حسابات واشنطن. ضمن هذا المانشيت علقت مجلة فورين بوليسي الأمريكية على الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، والتي تواجه اختبارا متزايد التعقيد في ظل تنامي التعاون بين خصوم واشنطن وانتقال الخبرات العسكرية والأسلحة والتكنولوجيا بين ساحات الصراع.
1: نعم، فواشنطن لم تعد تواجه تحديات منفصلة يمكن التعامل معها كل على حدة، وإنما تواجه شبكة مترابطة من التهديدات تمتد من الحرب الروسية على أوكرانيا إلى شبه الجزيرة الكورية والمحيط الهادي. وهنا حذرت المجلة من أن مشاركة كوريا الشمالية في الحرب الروسية على أوكرانيا تمنح قواتها خبرة قتالية نوعية قد تنعكس بصورة مباشرة على أي مواجهة مستقبلية في شمال شرق آسيا.
0: المحطة الأخيرة في رحلتنا عبر مقالات الصحف وآراء الكتاب مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية. فضمن مقال مطول حمل عنوان الصين بين الخليج وإيران، رأت الصحيفة أن الصين هي أكثر الدول معنية بأمن الطاقة والملاحة في منطقة الشرق الأوسط، لأنها المستورد الرئيس من النفط بخلاف أمريكا التي لا تشتري من الخليج، وأصبحت المنتجة والمصدرة الأكبر في العالم. وبكين مع ضخامة مصالحها في المنطقة لها سياسة لا تشبه الولايات المتحدة إلى درجة يصعب أحياناً علينا فهمها.
1: صحيح، فالشرق الأوسط مهم للصين، لكنها وفقا للصحيفة لا تتصرف فيه كحامية لمصالحها بعد، فهي تملك أكبر أسطول ناقلات في العالم، ومع ذلك تقف سفنها تنتظر خارج مضيق هرمز، وكذلك لها قوة بحرية في خليج عدن على مقربة من مناطق ميليشيا الحوثي اليمني. ورغم الاعتداءات المستمرة هناك لم تشتبك القوة الصينية معهم، ووقفت ناقلاتها تنتظر في المحيط.
0: بالضبط ريبال، فالصين اليوم تتعايش مع الهيمنة الأمريكية لأنها أولاً مستفيدة من تأمين استمرار تدفق النفط، وثانياً لأن لها أولويات أخرى بعيدة جيوسياسياً، وفي تايوان هذا الأمر، وبحري الصين الجنوبي والشرقي، ثم في المحيطين الهادئ والهندي. لهذا طبعا الكلام للصحيفة، كان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يصف الصين بالراكب المجاني لأنها مستفيدة من الحماية الأمريكية لممرات الملاحة.
1: خلاصة القول، رأت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الصين لا تريد أن تكون أمريكا أخرى، أي قوة وهيمنة. مرارا قالت ذلك، لكن هناك ما يكفي من الشواهد على أن إمبراطورية التنين قادمة، فقد بنت أول قاعدة عسكرية في منطقتنا في جيبوتي جنوب البحر الأحمر، ولها بوارج على باب البحر الأحمر ساهمت في محاربة القراصنة الصوماليين في السابق، وستضطر بعد الانسحاب الأمريكي أن تملأ الفراغ.
0: هذه كانت هي مقالات وآراء الكتاب في حلقتنا اليوم من بانوراما الصحف.
1: نلقاكم على كل الخير في حلقة قادمة. تحية وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تجارب مذهلة، شركة الطرود العالمية DHL

توقف للحظة، انظر إلى الطرد الذي وصل إليك بالأمس، أو تلك الوثيقة التي تسلمتها اليوم، كيف وصلت؟ من الذي جعل هذا الصندوق الصغير يرحل عبر القارات ويجتاز المحيطات ويقفز بين الطائرات والشاحنات ليستقر بين يديك في وقت قياسي؟ هل تعتقد أنها مجرد خدمة بريدية متطورة؟ لا، إنها ملحمة إنسانية، قصة بدأت بثلاثة أحرف على ظرف وثلاثة رجال راهنوا على أن الزمن يمكن اختصاره، وأن المسافات مجرد وهم، وأن المستحيل هو مجرد كلمة وجدت ليتم كسرها. إنها قصة DHL، لكنها ليست قصة شركة نقل طرود، بل هي قصة تحول العالم من بطء الموانئ إلى سرعة الضوء.

في عام 1969 بينما كان الملايين يحدقون في شاشات التلفزيون بالأبيض والأسود لمشاهدة نيل أرمسترونغ يخطو على سطح القمر، كان ثلاثة رجال في سان فرانسيسكو ينظرون إلى الأسفل، إلى الأرض وإلى مشكلة يومية تؤرق عالم الأعمال. أدريان دالسي كان يعمل في مجال الشحن الجوي، كان يرى بعينيه كيف تظل السفن المحملة بالبضائع راسية في الموانئ لأيام وأسابيع أحياناً في انتظار وصول وثائق التخليص الجمركي عبر البريد العادي، وكان يعرف أن هذه الأيام المهدورة تعني خسائر فادحة للتجار، وتعني بضائع تالفة، وتعني فرصاً ضائعة.

التقى أدريان بشريكيه لاري هيلبلوم الرجل صاحب الرؤية الجريئة وروبرت لين الرجل العملي الذي يعرف كيف يدير المال في موقف سيارات متواضع وفي نقاش لم يتجاوز بضع ساعات ولدت فكرة ثورية ماذا لو نقلنا الوثائق بأنفسنا عبر الطائرات؟ لم يكن لديهم طائرات خاصة ولا موانئ ولا أسطول شاحنات كل ما كان لديهم هو ثلاثة رؤوس مفكرة ودراهم قليلة وإيمان مطلق بأن سرعة التوصيل هي المستقبل. انطلقوا يحملون وثائق العملاء بأيديهم على متن رحلات الطيران التجاري بين سان فرانسيسكو وهونولولو. كانت البداية أشبه بالمغامرة الشخصية، لكنها كانت ذكية جداً. فبدلاً من انتظار البريد لأسابيع، أصبح بإمكان التاجر الحصول على وثائقه في غضون ساعات والإفراج عن بضاعته فوراً. وهكذا من ظرف بريدي واحد ومن رحلة طيران عادية ومن إصرار ثلاثة شركاء ولد اسم سيشق طريقه إلى كل بقعة على وجه الأرض DHL الأحرف الأولى من أسمائهم الأخيرة التي أصبحت اليوم اختصاراً لديليفرينج هايبرنيشن أو التوصيل الفائق بل أصبحت مرادفاً للثقة والسرعة في كل لغات العالم

بعد أن أثبتوا نجاح الفكرة على خط سان فرانسيسكو هونولولو لم يتوقفوا، لقد أدركوا أن العالم قرية صغيرة وأن كل مسافة يمكن اختصارها. في عام 1971 مدوا شبكتهم لتشمل الشرق الأقصى ومنطقة المحيط الهادئ. لم يكن الأمر سهلاً، فالاتصالات كانت بدائية والطائرات أقل سرعة والإجراءات الجمركية أكثر تعقيداً، لكن روح المغامرة كانت تغذيهم. وصلت DHL إلى هونغ كونغ واليابان وسنغافورة وأستراليا. هونغ كونغ كانت بوابة آسيا وكانت تحدياً كبيراً، لكنهم نجحوا في تحويلها إلى واحدة من أهم مراكز التوزيع في العالم. لكن الرحلة لم تكن مفروشة بالورود. دعني أحكي لك قصتين تختصران روح DHL الحقيقية. القصة الأولى في عام 1978، أغلق مطار جدة في المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام بسبب عطل فني. كانت الطرود تتراكم والمواعيد تفوت والشركات في حالة ذعر. أي شركة نقل عادية كانت ستتوقف وتقول المطار مغلق لا حل، ولكن DHL بدلاً من أن تستسلم استأجرت مراكب شراعية عربية تقليدية ورست على الشواطئ القريبة لتنقل الطرود بحراً عبر الخليج. نعم، استخدموا السفن الشراعية في عام 1978 لتوصيل الطرود في موعدها. هذه ليست مجرد حكاية، إنها رسالة بأن العائق الحقيقي ليس الطقس أو المسافات، بل هو غياب الإرادة.

القصة الثانية في العام نفسه، تلقت الشركة طلباً غير عادي. أرادت العائلة المالكة البريطانية نقل أمتعة الملكة إليزابيث الثانية من واشنطن إلى ميامي. الوزن كان هائلاً، تجاوز 2300 كيلوغرام. لم تتردد DHL، بل استأجرت طائرة لهذا الغرض، ونقلت الأمتعة الملكية بكل دقة واحترافية لتثبت أنه لا يوجد طرد كبير جداً ولا مهمة صعبة جداً. في تلك السنوات كانت DHL أشبه بفريق الكوماندوس في عالم الشحن. لم يكونوا ينتظرون تعليمات، بل كانوا يصنعون الحلول من لا شيء. بينما كانت الشركة تتوسع جغرافياً، كانت مخابر الابتكار فيها تعمل على قدم وساق. قبل اختراع الباركود الذي نعرفه اليوم، بعقد من الزمن واجهت DHL مشكلة كبيرة. الطرود كانت تتكدس، وكثرة الأخطاء في الفرز تسبب تأخيراً. الحل كان عبقرياً في بساطته. بدلاً من انتظار التكنولوجيا، استخدموا أكياساً بلاستيكية ملونة بألوان مختلفة، كل لون يحدد مساراً معيناً. الأكياس الحمراء لمسار، والزرقاء لآخر، والصفراء لثالث. بهذه الطريقة البسيطة والذكية، تمكن العمال من فرز الطرود بسرعة وكفاءة دون حاجة إلى قراءة العناوين ودون أخطاء. هذه الروح، روح التفكير خارج الصندوق، هي ما ميز DHL عن غيرها. ثم جاءت اللحظة الفارقة. قبل أن يعرف العالم ما هو الإنترنت، وقبل أن تدخل أجهزة الكمبيوتر إلى كل مكتب، كانت DHL أول شركة في عالم الطرود السريعة تطلق نظاماً إلكترونياً لتتبع الشحنات. تخيلوا معي، كان بإمكان عميل في طوكيو أن يتصل أو يدخل إلى النظام ويعرف أين توجد وثيقته بالضبط، بينما هي في الجو فوق المحيط الهادئ. استمرت الثورة، وأصبح التتبع متاحاً عبر البريد الإلكتروني، وأصبح بإمكانك تتبع طردك عبر رسالة نصية قصيرة على هاتفك المحمول. اليوم تستخدم DHL الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التنبؤ لتحليل مسارات الطيران والحركة المرورية والطقس. النظام لا يتتبع الطرد فحسب، بل يتوقع وقت وصوله بدقة تكاد تكون خارقة، ويعيد توجيهه في منتصف الرحلة لو اكتشف عائقاً ما. إنها معجزة لوجستية حقيقية. في عام 1998 دخل عملاق جديد على الخط، شركة البريد الألمانية العريقة دويتشي بوست، دخلت كمساهم في DHL. كانت البداية هادئة، لكنها حملت بذور تحول كبير. اشترت دويتشي بوست حصة استراتيجية، وفي ديسمبر من العام نفسه أصبحت DHL مملوكة بالكامل للمجموعة الألمانية. كثيرون تساءلوا، هل ستفقد DHL روحها الأمريكية المغامرة؟ هل ستصبح مجرد إدارة بيروقراطية ألمانية باردة؟ لكن الحقيقة كانت عكس ذلك، فقد منحت دويتشي بوست DHL ظهراً قوياً لا يهزم. الاستقرار المالي الألماني والهندسة التنظيمية الدقيقة دمجت مع الروح الأمريكية الجريئة والمبدعة ليكونا معاً كائناً لوجستياً فريداً لا يشبه أحد. منذ ذلك الاندماج انطلقت DHL إلى آفاق جديدة، واليوم تعمل الشركة في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. هذا يعني أنها موجودة في كل مكان تقريباً توجد فيه حياة بشرية. توظف اليوم أكثر من 584 ألف موظف. هؤلاء ليسوا مجرد أرقام، بل هم 584 ألف قصة إنسانية من كل جنسية ولون ودين، يعملون معاً كجيش واحد، لكن سلاحهم ليس البندقية، بل الطرود والابتسامات.
تطمح DHL بحلول عام 2030 إلى استخدام 30% من وقود الطيران المستدام في جميع رحلاتها، كما تهدف إلى كهربة 66% من أسطول شاحنات التوصيل للميل الأخير، أي الشاحنات التي تنقل الطرود من المستودع إلى باب منزلك، لتتحول المدن الكبرى من صاخبة ملوثة إلى هادئة نظيفة. والمستوى الأسمى هو التزام الشركة بتحقيق صاف انبعاثات صفري بحلول عام 2050. إنهم يستثمرون مليارات اليورو في طائرات الشحن الجديدة الموفرة للوقود، وفي مراكز الفرز التي تعمل بالطاقة الشمسية، وفي تدريب الطيارين على أساليب طيران تقلل الاستهلاك. هذا ليس مجرد تسويق، بل هو إيمان راسخ بأن الشركة التي تنقل أحلام الناس يجب أن تحافظ على كوكب أحلامهم أيضاً. قبل أكثر من 50 عاماً، في موقف سيارات مظلم في سان فرانسيسكو، راهن 3 رجال على أن العالم يمكن أن يصبح أصغر. اليوم نرى ثمرة ذلك الرهان في كل طرد يصل إلينا، من حمل يدوي للوثائق إلى أسطول يضم أحدث طائرات الشحن في العالم، من مكتب صغير في كاليفورنيا إلى شبكة تربط 220 دولة، من 3 شركاء إلى 584,000 موظف، ومن رحلة بين مدينتين إلى إمبراطورية لوجستية تغطي الكوكب. DHL ليست مجرد شركة، إنها درس في الإصرار، درس في أن العوائق ليست جبالاً بل مجرد خطوات لم نقطعها بعد، درس في أن النجاح الحقيقي لا يقاس بالمال فقط، بل بالقدرة على التكيف والابتكار وتحمل المسؤولية تجاه البشر والكوكب.

0: في كل مرة ترى فيها شاحنة صفراء وحمراء تمر بجوارك، أو كلما تتبعت طرداً وشاهدته يقطع آلاف الكيلومترات في ساعات، تذكر أن خلف هذا الطرد قصة إنسانية عظيمة، قصة تقول لنا جميعاً أحلامنا مهما بدت بعيدة قابلة للوصول. فقط احملها بيديك وامنحها أجنحة الإيمان، واترك الباقي على DHL.
1: تجارب مذهلة.

0: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
1: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا

تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة. معرض دمشق الدولي، مساحة تجمع سوريا بالعالم.
1: عزيزتي المستمعة،
2: عزيزي المستمع،
1: إليكم هذه التمثيلية
2: وعنوانها
1: يفهم من سياق الحديث.

0: عندي سؤال على جانب كبير من الأهمية.
1: لا تسأليني يا.
0: ليش؟
1: لأنه أسئلتك اللي ما لها أهم به عم توقعنا بمشاكل ما لها أول من آخر. بقى شلون إذا كان السؤال على جانب من الأهمية؟ كل أسئلتك بعرفها.
0: وشو بتعرف عن أسئلتي؟
1: بعرف أنه أي شيء بيخطر على بالك بتصيغيه بقالب سؤال.
0: شو قالب مالب أنت التاني؟
1: أي غنية جديدة.
0: شو غنية ومنية صعبة؟
1: وينك ويني؟ لقيت طريقة.
0: وشو طريقة ومريقة يا ابن الحلال؟
1: الطريقة أنك تسأليني السؤال يلي جاي على بالك وتخلصيني من هالكلام والملامة اللي ماله طعمي.
0: السؤال يا مرحوم البي، شو عندك تعريف للزواج؟
1: سؤال وجيه جداً.
0: وجيه مجيه ما بيهمني، بيهمني شو عندك تعريف للزواج؟
1: طيب بتقدري تقليلي شو هو السؤال على وجه التحديد؟
0: رح يقلي تحديد ومحديد. سألتك سؤال جاوب عليه.
1: لك ما بدي افهم شو قصدك من السؤال.
0: انت شو بدك من قصدي ومصدي؟ جاوب وبس.
1: طيب اتفضل اسألي. كلي آذان صاغية.
0: هلأ ايمنا من صاغية وماغية وخلينا بالجد.
1: اللهم اني بك امنت. لك شو انتي ناوي تطيري هالكم درهم عقل اللي بقيانين براسي؟
0: وشو علاقة راسك وماسك بالسؤال صعبة؟
1: هلأ راح تحكي مثل البني آدم ولا لا؟
0: وشو جاب سيرة آدم ومادم هلأ؟
1: لك هلأ راح تحكي شو بدك حالا وسريعا ولا نتف شعري؟
0: وشو علاقة شعرك ومعرك بموضوعنا؟
1: طيب اسألي اللي بدك يا، بس على شرطها كلمة واحدة وبس، مو كلمتين.
0: شو كلمتين وملمتين يا رجال؟
1: ردينا رجعنا.
0: لوين رجعتوا صعبي؟
1: لك هلا بتحكي مثل ما بتحكي البشر ولا شلون؟
0: راح بحكي، ها راح بحكي.
1: تفضلي. شنفي آزالنا بهالدرر السمينة يلي عصياني بحنجرتك وما عم تطلع.
0: هلا إذا حكيت بتزعل مني.
1: وليش الأزعال؟
0: لكان شو جاب سيرة حنجرتي ومنجرتي ودرر ومرر على لسانك هلا؟
1: يا ستي أخطأنا ومنك السماح، التوبة.
0: الموضوع ما بيحتاج لتوبة ولا لموبة.
1: أنا بقول لك شو بيحتاج. بيحتاج لواحد عنده أعصاب من الحديد الصلب وآذان من البولاد ودماغ من النحاس.
0: لا صعبي، الموضوع أسهل مما عم تتصور. لا بده لا صلب ولا مل ولا بولاد ولا مولاد ولا نحاس ولا محاس.
1: لك مشان الله، مشان القيم والمسهل والأخلاق، رأفة بأعصابي، رأفة بدماغي اللي رح ينفجر، رأفة بهالكم شعرة اللي بقيانين براسي. لك أعطي شو بدي.
0: شو عندك تعريف للزواج صعبة؟
1: أنا بقلي الزواج مثل السجن، لكن الفرق بين اثنين هو أنه المسجون يخلى سبيله عند انتهاء مدة الحكم، أما المتزوج فسجنه مؤبد.
0: تعريفك غلط صعبة. شو سجن ومجن يا ابن الحلال؟
1: على الأقل هذا رأيي. أخت كيفي شي؟
0: أنا عندي تعريف غير هيك. الزواج حديقة يرفرف بها طيران يزقان بعضهما سعادة وبهجة.
1: طالما يزقان بعضهما أنا كمان رايح زق.
0: رح تزقني سعادة صعبة؟
1: لا رح أزق برات البيت.
0: وليش لا تزق وليش لا تمق صعبة؟
1: رح أقلك لأنه حديثك ومديسي وأسئلتك ومسئلتي رح يوقفوا حركة قلبي وملبي وحطموا أعصابي ومعصابي.
0: وشو الحل بنظرك؟
1: الحل بنظري إنك تناوليني هالجريدة من جنبك لأتسلى شوي وبتسكتي وعلى نصتك.
0: يو هلأ وقت الجريدة والمريدة؟
1: إيه ستي، لأنه قراية خبر مبار قصة مصة تعليق معليق أحسن وأريح للأعصاب من حديثك ومديسك الفارغ.
0: بس حديثي على جانب كبير من الأهمية.
1: وشو هو بقى الحديث اللي إله كل الأهمية؟ له علاقة بالقنبلة الذرية.
0: شو جاب حديث الذرية والمرية هلا؟ إيه الله لا يحرمها لحدا.
1: مين؟ قنبلة الذرية؟
0: لا الذرية صعبة، في مثل الأولاد بالبيت.
1: إيه ستي احكي شو بدك بس بسرعة.
0: هذا يا ابن الحلال الموضوع بيتعلق بأخي.
1: وشو دخلنا بأخوكي ومخوكي هلا؟
0: بلاقي صرت تحكي مثلي صعبة.
1: معلوم، على رأي المثل إذا جن ربعك جن معه.
0: هلا إمنا من جنان ولمنان وخلينا
1: بأخوكي.
0: برافو صابر برافو، حذرت.
1: وشبه بقى المدعو أخوكي أدام الله بقاه آمين
0: بده يتجوز.
1: إيه الله يكون بعونه.
0: النقطة الحساسة مو مشكلتي يكون بعونه أو يكون بمونه.
1: لكن النقطة الحساسة والمساسة وين؟
0: مختلف هو وأهل خطيبته عن النقد.
1: وشو هو وجه الخلاف؟
0: هنن بدهن النقد لعيد هون وهو عم يقول أنا بجهز.
1: الخلاصة شو صار بيناتهم؟
0: بعدهم لهلا مختلفين، ما كانوا يلاقوا لا حل ولا مل. هنن مصرين يقبضوا مصاري وهو مصر إنه يجهز على إيده ويكتب لها بقى سند مناد بغراض مراد على قد نقدها.
1: يعني لحد هلا ما وصلوا لا لنتيجه ولا متيجه؟
0: شوفت عينك.
1: طيب وانا شو علاقتي وملاقتي بالحديث؟
0: بدي اخذ رايك.
1: أنا بشوف يخلي البيت باسمه والميت باسمه.
0: إيه صابي.
1: والفرشات باسمه والمرشات باسمه.
0: إيه صابي.
1: والسجادة باسمه والمجادة باسمه.
0: إيه صابي.
1: والكنبات باسمه والمنبات باسمه.
0: إيه صابي.
1: والخزانة باسمه والمزانة باسمه.
0: إيه صابي.
1: والأساور باسمه والمساور باسمه.
0: إيه صابي.
1: وبهالشكل ما بيبقى لا أزمة ولا مزمة.
0: يعني أخذت الحديث كله بالمهزأة.
1: لك لك عن شو هالكلام الفارغ؟ اتركينا بقى مشاكل الزواج مشاكل أزلية. هاتي هاتي هاتي ناوليني هالجريدة خليني اتسلى شوية.
0: أنا عندي حل.
1: شو هو؟
0: أنا رح بقرا بالجريدة.

0: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية. صارت معي على إذاعة دمشق، وحلقة جديدة بمواقف ومقالب طريفة أكيد مع مستمعي إذاعة دمشق ولكل الناس الموجودين بالشارع. أي واحد ممكن بأي لحظة ممكن مايك إذاعة دمشق يوقفكم ويسألكم على أكثر موقف طريف صار معكم. مشوارنا معكم بلش. نحن هلأ بمحل حلاقة رجالية، لفت نظري قلت هون يعني أكثر مكان بيصير فيه مواقف. أعطيني موقف من الأخير صار معك.
1: عم نحلق مرة لشاب كان عريس، فعم نضبط له دقنه احنا ونعمل له تنظيف بشره وحلاقه. عم جاء قالنا انه كبسونا شواربنا مي بده اياهم مرسومين. عم نكبس له شواربه، عم في شاب من الشباب كان عم يكبس له اياهم، عم قطش له نص الشارب.
2: اه يوفق الهي.
1: والشاب اجل كل خطبته، اجل كل عرسه. ايه والله نفس اليوم
2: يا عيب الشوق
0: اجل العرس بسبب شواربه.
1: طبعا
0: شو عمل فيكم؟
1: والله
0: شو
1: عمل فيكم؟ والله صار وشه احمر احمر وخجل خير الله وحمل حاله وروح.
0: يعني طمني ما اكلت قتله؟
1: لا لا، بس ثاني يوم هو رفيقنا الشاب، ثاني يوم اجينا ضبطنا له اياهم وحنينا له اياهم وطلعنا له شوارب جدا.
3: يا شباب تتعرض لنا فيه هي.
0: مرحبا.
4: اهلين.
0: صارت معي موقف طريف انت صار معك او مقلب عملته بحدا، انت شكلك تبع مقالب.
5: لا حمود بروح امه.
4: عملته مره بابن عمي.
0: شو عملت فيه؟ هات لنشوف.
4: عملت حساب على الانستغرام وخليت رفقاتي يعملوا لي فولو انه انا عندي متابعين كثير ونشرت صور ووعدتهم حديقه.
6: لو النعمة كان يوم عظيم انت كنت فيه هاي لجدع حسابك انت.
0: هي من اسوأ العادات اللي بتنعمل، اسوأ المقالب
4: عن جد. وكان للحظه انه كان حيبعث لي مصاري.
0: كنت خليني ابعث لك مصاري بعدين يعني انت.
4: لا قلت حرام، وعدته بالجنينه صرنا نحكي انه هو شو بحب وانا هيك بحب والوان وكذا، وهو اليوم هو شو تغدى وانا شو تغديت.
0: هو صدق ما شاف صوره كذا؟
4: صوره كثير واقعيه.
0: اوكي.
4: للحظه انه وعدته بالجنينه تمام، قام اجا وانا جمعت شباب العيله واخذتهم لهنيك وفاجئته.
5: على الغريب اجتمعتم مثل ما
4: بتجتمعوا علي هلا. قعدنا نتمارس عليه وبكي، وكان جايب ورده حمراء كمان.
0: كمان ورده حمراء؟ يا ظالم شو عملت فيه؟ وبده يبعث لك مصاري وورده حمراء. شكرا كثير. من وقفتك على الكرسي هيك فوق انت عم تنادي لنا تعالوا لعندي.
7: ماشي.
0: كيفك؟
7: الحمد لله.
0: صارت معي، شو الموقف اللي صار معك؟
7: والله مره كنت بمول، فهو مول كثير راقي، انا ماني متعود على هيك شغلات. فتحت الحمام، لما طلعت فغسلت وشي. لما غسلت وشي هاي تبع الهواء بينزلوها، مسكت ايدي هيك.
0: هاي اللي بتنشف؟
7: اللي بتنشف
0: بدل المحال.
7: ايه بدل، حطيت ايدي وحطيتها على وشي،
0: نشفته بالهواء لوشي.
7: ايه
8: يفتحي،
0: يعني فتت بالمود وكترت.
7: ايه كثير، والمول كله ضحك علي، ما ضحك حدا ما ضحك علي.
5: تمساح ولا عن جد؟
0: مهضوم ولا هضم، نهارك سعيد.
9: بس كان قويها قويها.
0: احكي لي عن موقف طريف صار طيب. معك.
7: هاي مره كنا بالبقلب البحر سايقين الجيت سكي وعم نلعب هيك انا ورفقاتي. عم رفيقي قال لي بدي سوق، هو اول مره بسوق الجيت سكي. عم ساقه هو وقعد يفتل بقلب المي، قعد يخمس يعني يشفط بقلب المي. هيك فجاه قلبنا انا وياه.
0: قلبتوا كلكم؟
7: قلب المي.
0: مغرقتوا؟
7: لا لا.
0: شو عملت فيه؟
7: والله
0: هو هاد؟ هو
7: هاد؟ واحد ثاني.
0: واحد ثاني. حفظه على سلامتك.
7: الله يسلمك.
0: لهون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم من صارت معي. الختام كان من البحر والمقالب والمواقف الطريفة اللي بتصير معنا بحياتنا اليومية. انطرونا بحلقة جديدة، أكيد ممكن بأي لحظة تلاقونا بالشارع وبوجهكم لتحكولنا عن أغرب وأطرف موقف بضحك صار معكم. باي باي. صارت معي.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: العاشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يعيد افتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاما. عقيلة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة دروبي تؤكد خلال زيارتها إلى معرض دمشق الدولي على أهمية المعرض ودوره في تعزيز انفتاح سوريا على العالم. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية توقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالين الإذاعي والتلفزيوني. الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجيش التركي ينهي تركيب جسر حربي عائم جديد يربط بين ضفتي نهر الفرات في منطقة الميادين شرقية دير الزور. محافظة حلب تفتتح 134 مدرسة بعد تأهيلها وترميمها لاستقبال أكثر من 65,000 طالب. وأخيرا، قيادة الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس تتمكن من تحييد فراس عبد الكريم قائد القوات الخاصة ضمن الفرقة 25 زمن النظام البائد في اشتباك مسلح بمدينة صافيتة. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: طيب راجع كلامك.
1: ليش شو قلت؟
0: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك
1: مع وفاء مصلي
0: وعلي القاسم.
1: بتعرفي أكتر كذبة بيضة بالسنة شو هي؟
0: شو؟
1: خمس دقايق وبيجي.
0: خمس دقايق سورية.
1: ايه والله يا رضية، السوري لازم يدخل جينيس بعدم احترام الوقت.
0: يعني بين نص ساعة ويومين.
1: اليوم كان عندي موعد مع رفيقي عماد، قال لي خمس دقايق وإجا بعد ساعة وعشر دقايق. تخيلي يا رضية،
0: يعني أسرع من المتوقع.
1: لا والغريب إنه وصل مبتسم ولا كأنه صار شيء، وأنا الله وكيلك كنت عم حاول اتذكر إذا الساعة عندي خربانة ولا لا.

0: شي؟ سألته ليش تأخر؟
1: قلت له لك صار لك ساعة. قال لي ايه معلش 5 دقايق وتأخرت. شو يعني؟ لا تعمل لي حالك مثل الأجانب.
0: أيوة، تعرف شو المشكلة راضي؟ إنه نحنا ما منعتبر الوقت حق. يعني إذا كسرت غرض لحدا بتحس حالك غلطة، إذا ضيعت له ساعة من عمره بتعتبر هالتفصيل أقل من عادي.
1: والله معك حق.
0: مرة كنت ناطرة دور عند طبيب اتأخر 1.5 ساعة.
1: عادي رضي عادي، لأنه الناس اتعودت.
0: تمام، صرنا نعتبر التأخير جزء من الطبيعة مثل المطر والشتاء، بس أحياناً الإنسان بينجبر يتأخر. هاي الحقيقة. يعني أكيد في فرق بين ظرف طارئ وبين أسلوب حياة.
1: وهيك معتز إذا وعدك الساعة 4 بتعرفي إنه رح يجي الساعة 5، ولك يمكن 6 عادي، هيك شخصيته.
0: لا لا، مو شخصيته، هي عادته، وفي فرق بين التنتين.
1: يعني التأخير مو مشكلة وقت؟
0: مو دائماً، أحياناً التأخير مشكلة احترام.
1: هاي آسيا رضية خانو، خفي على المستمعين شوي.
0: لك أنا مو قصدي الإهانة، بس لما تخلي 10 أشخاص ينطروك وإنت ما تعتذر، هاي شو بتسميها؟
1: برأيي هاي اسمها أنانية.
0: يعني قربت.
1: اسمعي، مرة كنت عم بدفع فاتورة المي، كان في طابور طويل، إجا واحد وقف قدام الكل، العالم اعترضت.
0: ايه شو قال لهم؟
1: قال لهم بس دقيقة، وأخذ 1/2 ساعة.
0: ايه عادي عادي حبيبي، الدقيقة بس عند السوري بنت عم 5 دقايق.
1: بتعرفي شو لاحظت؟
0: شو؟
1: إنه كل واحد بيعتبر وقته غالي، بس وقت غيره رخيص.
0: هاي المشكلة كلها بجملة واحدة.
1: يعني العدالة إلها علاقة بالوقت؟
0: أكيد، إذا احترمت دور الناس ومواعيد الناس ووقت الناس، فأنت عم تعترف إنه حياتهم مهمة مثل حياتك.
1: أول مرة بفكر فيها هيك.
0: لأنه متعودين نحسب الوقت بالساعات مو بالحقوق.
1: مرة أبي قال لي جملة ما بنساها بنوب، الزلمة بينعرف من مواعيده. كان يقول لي إذا ما فيك توعد لا توعد.
0: هي أحسن من 1000 وعد وما بيتنفذ.
1: تعرفي في ناس بتوعد لأنه ما بدها تزعلك، وبعدين بتزعلك أكتر.
0: إيه صح، تماما. الوعد الكاذب أحيانا أسوأ من الرفض الصريح.
1: رضية، يا ترى ليش الإنسان بيستسهل إنه يأجل؟
0: عادي، لأنه التمن مو فوري، لأن الثقة ما بتنكسر بصوت عالي، تتآكل شوي شوي. كل موعد وكل وعد وكل تأجيل.
1: يعني معقول ممكن واحد يخسر ثقة الناس ب5 دقايق؟
0: أكيد لا، مو من أول مرة، بس ب5 دقايق مكررة 100 مرة.
1: هاي وجعتني، لأنها بالصميم يا رضية.
0: واضح إنك تذكرت شي، لأنه كل ما نحكي عن الوعود تسكت.
1: مو كل وعد بينقال بصوت عالي يا رضية، في وعود منقولها لحالنا كمان، وأحياناً ما منوفي فيها.
0: معك حق راضي، وأحياناً منقضي عمرنا عم نهرب من هالوعود.
1: يعني إذا المشكلة مو ب5 دقايق، طيب وين المشكلة؟
0: المشكلة إنه أحياناً منطلب من الناس تثق فينا، بينما نحنا ما عم نحترم أبسط شي عندها وهو وقتها.
1: طيب الوقت بيرجع إذا راح؟
0: أكيد لا، لهيك قيمته كبيرة كتير، لأنه المصاري ممكن تتعوض والغراض ممكن ترجع، أما الساعة اللي راحت من عمر إنسان فمستحيل إنه ترجع.
1: يا عيني عليك يا رضية.
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك، وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمر

في أب. الإعداد رندا القاسم. التقديم علاء الدين فطراوي. في أب. الإخراج نورس الكريدي. في الثاني من آب عام 1865 قام الكاتب الإنجليزي لويس كارول بنشر رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب، والتي تتحدث عن الفتاة أليس التي تسقط عبر حجر أرنب إلى عالم خيالي تحت الأرض تسكنه كائنات غريبة. وتعتبر الرواية أفضل مثال لنوع الهراء الأدبي، وتضم القصة أيضا علم المنطق ما يجعلها ذات شعبية بين الكبار والصغار معا. تعتبر مغامرات أليس في بلاد العجائب من أفضل الأعمال الخيالية في اللغة الإنجليزية من حيث أسلوب الرواية والبناء والشخصيات والخيال الذي ترك أثرا كبيرا في الثقافة الشعبية والأدب، لا سيما في نمط الفانتازيا. وتم الترجمة العمل إلى أكثر من 67 لغة، وظهر في أشكال فنية عدة مثل المسرح والتلفزيون والإذاعة والباليه وفي ألعاب الفيديو أيضا. كتب لويس كارول أغاني ضمن رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب، ونستمع لواحدة منها في الفاصل القادم، ويقول مطلعها: قالت سمكة القد للحلزون: هل يمكنك أن تمشي أسرع؟ هناك دلفين خلفنا قريب منا وهو يدوس على ذيلي، انظر كيف تمضي السلاحف وجراد البحر بجد قبلنا، إنهم ينتظرون عند الحصى، هل تنضم للرقص معنا؟

اختارت تايوان 8 آب يوما للاحتفال السنوي بعيد الأب، وهو المناسبة التي يحتفل بها كل العالم ولكن في أيام مختلفة، ويتم فيها التعبير عن العرفان بجميل الآباء وتقديرهم. يقال بأن فكرة عيد الأب نشأت في الولايات المتحدة عام 1910، ثم انتشرت في أنحاء كثيرة من العالم، وذلك حين أرادت سيدة

أمريكية تدعى سونورا لويس سمارت أن تكرم أباها الذي توفيت زوجته عام 1898 تاركة له 6 أطفال قام بتربيتهم ورعايتهم الكاملة بمفرده. أما سبب اختيار تايوان لليوم 8 من الشهر 8 فهو أن نطق الرقم 8 باللغة الصينية المستخدمة في تايوان هو با، واجتماع الثمانيتين يشكل كلمة بابا. وبهذه المناسبة نستمع لأغنية صينية عنوانها أبي، تقول كلماتها: دائما كنت أطلب منك ولم أقل لك يوما شكرا، وحين كبرت أدركت كم واجهت من الصعاب. في كل مرة غادرت بها المنزل كنت أنت تتظاهر بالبرود بابتسامة تودعني، ولكنك تنأى بوجهك عني كي تخفي دموعك وحزنك. آه كم أتمنى لو أعانق يديك الدافئتين كما كنت أفعل من قبل، لكنك لم تعد معي. لهذا أرسل لك تحياتي مع النسمات علها تجلب لك السلام والعافية. أيها الزمن، أرجوك امضي ببطء ولا تجعل أبي يكبر بسرعة، مستعد للتضحية بأي شيء كي تعيش عمرا أطول. ولكن ماذا أقدم لك يا أبي الحبيب؟ فما من شيء يساوي ما فعلته لأجلي. لهذا أرجوك اقبل عرفاني وشكري، الشكر لكل ما فعلته لدعم أسرتنا، فأنت لم تقدم لي إلا الأفضل. هل تفخر بي أم أنك لازلت قلقا علي؟ لقد كبر ابنك الشقي.

في 26 من آب عام 1910 ولدت الأم تيريزا لأبوين من أصل ألباني، واسمها الأصلي إغنيس غونغازا وجاكسيو، ونشأت فيما يعرف الآن بسكوبيه وهي العاصمة الحالية لجمهورية مقدونيا. هاجرت العائلة في وقت لاحق إلى يوغوسلافيا، وهناك تعلمت إغنيس في مدرسة تابعة للرهبانية اليسوعية اليوغوسلافية. حين بلغت 19 من عمرها ذهبت لأيرلندا للدراسة والتأهيل الديني، وفي عام 1929 أرسلت إلى البنغال للعمل في أحد الأديرة، وبعد عامين دخلت سلك الرهبنة واتخذت لنفسها اسم تيريزا. عام 1946 انتقلت إلى كالكوتا الهندية لمساعدة الفقراء، وبعد سنوات أنشأت المستشفيات ودارا للأطفال المهملين، كما أسست الإرساليات الخيرية، ويعمل في هذه المؤسسة حاليا آلاف الراهبات من جميع أنحاء العالم. نالت الأم تيريزا جائزة نوبل للسلام، وبعد وفاة

في عام 1997 جرى الحديث عن معجزتين في علاج الأمراض ربطتا بورعها وإيمانها، وكان هذا السبب وراء رفعها إلى مرتبة القديسين. في الفاصل القادم نستمع لأغنية هندية عن الأم تيريزا، ويقول مطلعها: القديسة الأم تيريزا، أنت حبنا يا أمنا المحبة، أنت زهرة جميلة يا نعمة من الله.

يعتبر 22 من آب عام 1863 تاريخ تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد نبعت فكرة إنشاء هذه المنظمة من ميدان معركة دارت بين الجيش النمساوي والقوات الساردية المتحالفة مع الجيش الفرنسي عام 1859 في سولفيرينو شمالية إيطاليا. وأسفرت المعركة بعد 16 ساعة من القتال عن سقوط 40,000 ضحية بين قتيل وجريح، وصادف ذلك وجود المواطن السويسري هنري دونان الذي شاهد القتلى والجرحى، وأوحت له مشاهداته الأليمة بوضع كتاب بالفرنسية اسمه ذكرى من سولفيرينو، نشره في جنيف عام 1862. وضم الكتاب اقتراحين، دعا أولهما إلى إنشاء جمعيات إغاثة زمن السلم تضم متطوعين مستعدين لرعاية الجرحى ومساعدتهم زمن الحرب، ودعا ثانيهما إلى إبرام اتفاق دولي يكفل حماية المتطوعين العاملين في الخدمات الطبية العسكرية. وتأييدا لأفكار دونان تولت جمعية جنيف للنفع العام، وهي مؤسسة خيرية أهلية تأليف لجنة من 5 أعضاء للنظر في مقترحات دونان، وأطلق عليها اسم اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى العسكريين، وقامت هي نفسها بتغيير اسمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب قرار صادر أواخر العام 1875، وأصبحت تلك التسمية شائعة منذ العام 1880. ومعا نستمع لأغنية قوة الحياة التي فازت بالجائزة الأولى في مسابقة كتابة الأولى.

الأغنية التي أقامها الصليب الأحمر في الفلبين عام 1999، وكانت تتمحور حول فكرة الصليب الأحمر كقوة للإنسانية. وفيما بعد تم أداء هذه الأغنية من قبل لجان الصليب والهلال الأحمر عبر العالم، ويقول مطلعها: الأمر كله مرتبط بالعطاء، بالثقة، إنه كله متعلق بالناس، بنا نحن، إنه كل متعلق بكونك إنسانا تملك قلبا، إنسانا تلعب دورك، إنه متعلق بالشفاء، إنه متعلق بالحياة.

في 18 من آب عام 1997 تم إطلاق فيلم المصير للمخرج المصري الراحل يوسف شاهين. تدور أحداث الفيلم في الأندلس في القرن 12 حول الفيلسوف ابن رشد، ومحور الأحداث الصراع الدائر بين التوجه الفكري المتنور المتمثل به وبين التعصب والفكر المنغلق المتمثل بالشيخ رياض، صراع يؤدي إلى إحراق كتب ابن رشد، غير أن ذلك لم يحول دون حفظ نسخ من كتبه، ليقول لنا الفيلم أن للفكر أجنحة ولا يمكن لأحد أن يمنعه من الطيران إلى العقول القابلة للتطور. اشترك الفيلم في العديد من المهرجانات الأوروبية، وتم تكريم يوسف شاهين بجائزة خاصة في الذكرى 50 لمهرجان كان السينمائي. الفيلم من بطولة الفنانين نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة والمطرب محمد منير، والذي نستمع له في أغنية أداها في الفيلم من ألحان الموسيقي الكبير كمال الطويل.

0: ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نبت في الخلا في الخلا.
1: علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة
2: تعالي مفيش غير الرقص اللي هيفوقك.

0: الثالث عشر من آب هو يوم الأعصر العالمي، ويحتفل مستخدمو اليد اليسرى بهذا اليوم منذ عام 1976 لإظهار مميزاتهم وتوعية الناس بما يواجهونه من معاناة في حياتهم اليومية في مختلف أنحاء العالم. وقد يستغرب من لا يستخدم يده اليسرى الصعاب التي تواجه الأعصر، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الإلكترونية وأدوات المنزل، وبالتالي أصبحت بعض المؤسسات توفر مستلزمات البيت الخاصة لاستخدام اليد اليسرى كالمقص وسكين الخبز ومفتاح العلب. وتشير الإحصائيات أن العسرى يشكلون 50% من عدد المشاهير والسياسيين، رغم أن عددهم لا يتجاوز 13% من مجموع سكان العالم، ومن أشهرهم ليوناردو دافنشي، المهاتما غاندي، نابليون بونابارت، ألبرت أينشتاين. وقديما كان ينظر إلى هذه الصفة بشكل سلبي جدا، وكان المعلمون أحيانا يحاولون تغيير هذه الصفة في الأطفال عن طريق ربط أيديهم خلف ظهورهم لتدريبهم لاستخدام اليد اليمنى، وكان هذا التوبيخ يؤدي إلى مشاعر سلبية واضطرابات نفسية. ولنستمع معا لهذه الأغنية بمناسبة يوم الأعصر العالمي، والتي نتحدث عن معاناتهم، وهي من كلمات وأداء الممثل البريطاني إيان رودبورن، ويقول مطلعها: إليكم قصة حياتي، كان فيها مواقف مضحكة، ولكن كان هناك كفاح، ولأنني ولدت أعصر، ولكني فخور بأن أكون من النخبة.
1: Here's the story of my life. I've had fun, but there's been strife. For I was born left-handed, but I'm proud to be one of the elite, right-handers we can beat. We're the 10% that stand out in a crowd. Ah, but as a little lad, all the problems that I had, winding clockwork toys was just a mystery. Tying laces was a pain, I couldn't get it in my brain. Everything

وبيوم الأعصار العالمي ننهي حديثنا عن بعض الأحداث التي وقعت عبر التاريخ في شهر آب. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في شهر قادم. في آب. الإعداد رندا القاسم. التقديم علاء الدين فطراوي. في آب. الإخراج نورس الكريدي. عالم بلا أسلاك. الإعداد ديما صبيح. التقديم أحمد شحاده.

عالم بلا أسلاك. الإخراج أحمد خضور. في عالم يضج بإشعارات الهواتف وتتدفق فيه المعلومات بسرعة الضوء وسباق التكنولوجيا لا يتوقف، هناك أماكن ما زالت لا تعرف معنى اتصال ولا وجود فيها للساعات أو الخرائط أو التطبيقات أو الشاشات. هناك تبقى الحياة على إيقاعها الأول، نبض الغابة، خرير المياه، وتغريد الطيور. في غابات الأمازون والغابات الاستوائية النائية تعيش قبيلتان كما لو أن الزمن توقف فيهما عند عصر ما قبل التاريخ، يفصل بينهما أكثر من 18,000 كيلومتر. هذه هي رحلتنا إلى الماضي، إلى عالم بلا كهرباء، بلا إنترنت، بلا اتصال، إلى حيث الحياة كما كانت قبل آلاف السنين. إنهم القبائل المنعزلة، آخر حراس العالم القديم. في أعماق غابات الأمازون المطيرة حيث تغطي الأشجار السماء، وفي كثافة غابات بابوا الغامضة التي لا تخترقها أشعة الشمس إلا نادراً، تعيش قبيلتا ماشكو بيرو والكرواي في عزلة شبه تامة عن العالم الخارجي. لا هواتف، لا إنترنت، لا كهرباء، ولا أدوية حديثة. بوصلتهم النجوم،

وساعتهم الشمس وغذاؤهم ما تمنحه لهم الغابة. كل لحظة لديهم فيها فعل، من صيد وبناء وتعليم الصغار. ليس لديهم وقت فراغ، لأن الحياة كلها عندهم انشغال بالبقاء. لكن هذا العالم البدائي يواجه اليوم تهديدات وجودية، من زحف الحداثة وشركات قطع الأشجار وضعف الحماية القانونية، تهديدات على شكل جرافات ومناشير آلية. في جنوب شرقي البيرو هناك مجتمع اختار العزلة، إنهم قبيلة ماشكو بيرو التي تعيش داخل غابات الأمازون. لا يستقرون في مكان واحد، هم رحالة دائمون، ينتقلون داخل الغابة لتجنب نفاد الموارد أو رصدهم من قبل الغرباء، ويقدر عددهم بنحو 800 شخص فقط. كل بضعة أسابيع يفكون منازلهم المصنوعة من الأغصان وأوراق النخيل الكبيرة، ويحملون أطفالهم على ظهورهم أو في أحضان أمهاتهم. لا يتركون أثراً واضحاً لأقدامهم، وكأن الغابة تبتلعها. يقضون نهارهم في الصيد والتنقل، فعلى الرمال الذهبية يتبارى الرجال في صيد أكبر عدد من الأسماك، بينما يلعب الصغار في المياه تحت مراقبة شديدة من الكبار خشية من التماسيح. وفي مواسم الجفاف يتجمعون عند ضفاف الأنهار لجمع بيض السلاحف والفواكه. يستعملون سهاما خشبية ضخمة يصل طولها يحمل بصمة صانعها. يختارون الريش بعناية ليكون قويا ومقاوما للماء، ويعتمدون على الطيور ذات الريش العريض والقوي لتعديل مسار السهم الثقيل وضبط توازنه في الهواء. فريش النسر أقوى، وريش الببغاء ألوانه تخدع الفريسة. العنكبوت الكبيرة وبيض سلاحف الأمازون المائية وطيور الببغاوات والطوقان إلى جانب الأسماك والفواكه البرية. لكنهم لا يصطادون لمجرد التسلية، بل يأخذون فقط ما يحتاجونه من أجل البقاء. يشعلون النار بالطرق البدائية للطهي والتدفئة، ويتواصلون بلغة الإشارة وأصوات تحاكي طيور الغابة لعدم لفت الانتباه، لأن الصراخ قد يجلب لهم الخطر. بوصلتهم النجوم والأنهار، وساعتهم حركة الشمس. ثيابهم أربطة من ألياف النباتات، ويطلون أجسادهم بالطين والصبغات النباتية للحماية من لدغات البعوض والحشرات السامة. ننتقل الآن إلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية، بابوا الإندونيسية، حيث توجد قبيلة كورواي، آخر مجتمعات العصر الحجري في العالم. لا يتجاوز عددهم 3000 نسمة. يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي في الغابات المطيرة الكثيفة، ولم تكتشفهم السلطات إلا في سبعينيات القرن الماضي. أكثر ما يميز الكرواي هو منازلهم المعلقة على الأشجار التي يصل ارتفاعها إلى 40 متراً فوق سطح الأرض، حيث يبنى كل منزل بشكل جماعي، ويتطلب بناؤه مهارة هندسية فائقة لحمايتهم من الفيضانات والحشرات الزاحفة والثعابين والقبائل المعادية. النوم فيها يكون فور غياب الشمس، وتعتمد على النار للإضاءة. غذاؤهم الرئيسي هو نشا الساغو المستخرج من جذوع نخيل الساغو، وهو يشبه الطحين ويطهى على النار. يصطادون الخنازير البرية والطيور، ويعتبرون يرقات الخنافس الكبيرة وجبة خفيفة غنية بالبروتين وذات مذاق مفضل لديهم.

دنانير منسوجة من ألياف الساغو، ويزينون أنوفهم بعظام الحيوانات، ويعتبرون الجسد لوحة تعبر عن هويتهم. لكلا القبيلتين الغابة ليست مجرد مكان للعيش، بل هي مكان يوفر الطعام، وصيدلية تزخر بالنباتات العلاجية، ومصنع بناء يوفر الخشب والألياف، وكتاب يحمل المعرفة المتوارثة جيلا بعد جيل. يعرف الكرواي أكثر من 200 نوع من النباتات الطبية، منها ما يعالج الملاريا مثل الكينين، ومنها ما يوقف النزيف. أما المشكوبيرو فيستعملون لحاء أشجار نبتة ماتيكو أو أوشونيا لعلاج التهابات الجلد، وجذور بعض النباتات المسكنة لتخفيف الآلام وتسهيل عملية الولادة. تخضع قبيلة ماشكو بيرو لقانون BIACI في البيرو، الذي يمنع أي اتصال حكومي أو مدني معهم، لحمايتهم من الأمراض الحديثة التي لا مناعة لديهم ضدها. خصصت لهم محمية طبيعية ونقاط مراقبة على الأنهار لمنع المتسللين، لكن بالرغم من ذلك تمنح الحكومة أحيانا تراخيص لشركات التعدين وقطع الأخشاب قرب أراضيهم، مما دفع منظمات حقوقية لرفع قضايا لتوسيع المحمية ومنع الإبادة. بينما الكرواي يعتمدون على قانون الحكم الذاتي الخاص لبابوا الذي يعترف بأراضيهم، لكن المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه. فضعف الرقابة يتيح لشركات الأخشاب غير القانونية ومزارع زيت النخيل التسلل وقطع ما تشاء، مما يدفع أفراد القبيلة تدريجيا لترك منازلهم المعلقة والنزوح نحو القرى السياحية على أطراف الغابة. قبيلتان ماشكو بيرو والكرواي قبيلتان خارج الزمن، هما شهادة حية على قدرة الإنسان على التكيف مع الطبيعة من دون تدميرها، ومرآة تعكس ما فقدناه من بساطة وانسجام وتناغم ومعرفة عميقة للبيئة من خلال زحفنا وراء التكنولوجيا. قبيلتان تواجهان اليوم خطرا وجوديا لا يأتي من الطبيعة بل من البشر أنفسهم. شركات الأخشاب، التعدين، وضعف القوانين. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل نملك الشجاعة لتركهم وشأنهم؟ أم سنظل نعتقد أن التقدم والتطور يعني أن يصير الجميع مثلنا؟ ربما يكون المستقبل هنا، لكن الماضي لا يزال يتنفس في أعماق الغابات، ينتظر من يصغي إليه ويدعه على قيد الحياة. عالم بلا أسلاك. الإعداد دي مصبيح. التقديم أحمد شحادة.

0: الحادية عشرة والربع مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يلتقي عددا من أبناء الجالية السورية المقيمين في ليبيا. عقيلة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة دروبي تؤكد خلال زيارتها إلى معرض دمشق الدولي على أهمية المعرض ودوره في تعزيز انفتاح سوريا على العالم. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية توقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالين الإذاعي والتلفزيوني. مديرية الأمن الداخلي في مدينة الرقة تحبط عملية اختطاف مواطن وتنهي محاولة عصابة اقتياده إلى جهة مجهولة والاستيلاء على مركبته بعد عملية أمنية محكمة. وفي خبرنا الأخير، محافظة حلب تفتتح 134 مدرسة بعد تأهيلها وترميمها لاستقبال أكثر من 65 ألف طالب في مدارس تضررت جراء جرائم النظام البائد. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
4: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة. معرض دمشق الدولي، مساحة تجمع سوريا بالعالم.

لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية.

0: أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100%. ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية.
1: محمد صالح يقدم بياع الحلوين.

0: servira.
1: طبعا مثل العادة بيع الحلوين بيع الحلا اللي عم يدور على البسمة اللي عم يدور على الكلمة الحلوة على القصة الحلوة اجا على ضيعة وعم يدور على قصة جديدة.

وطبعا بنات الضيعة الصغار بيطلبوا من البياع الحلوين انه يحكي لهم حكاية مثل العادة، فبيحكي لهم حكاية نجوى، وهي فعلا حكاية مؤثرة وبتشكل عامل أساسي من عوامل العرف والتقليد في القرية.

0: طبعا بحكي لهم القصة من بدايتها، من وقت بتكون نجوى عم تقطف مع زميلاتها عم تقطف العنب بالكرم.
1: مشي 4-5 سنين مريت بضيعة وشفت هالقصة بعيوني.

0: طبعا نجوى بتنسحب من بين المجموعة، بين مجموعة الشباب والبنات، بتنسحب وبتمشي بطريق. يا ترى لوين رايحة؟ زميلات البنات ملاحظين انه هي عم تروح لعند محمود الشاب اللي بتحبه، الناطور اللي قاعد بالعرزان.
1: عم افرق الدوار.
2: عرفتوا طريقة؟ الكل لوين؟
1: قولي لنا يا صالحة لوين؟
2: راحت عكرم سوار، هونيك الهاجار مشلوح قلبه عدواليهم، شرايين قلبه معلقة فيهم، بيفيق عبكير بيجد المواوير وبينطر رجوعة حتى يغنيهم.
1: شو عرفك يا صالحة؟ شو عرفك؟
2: جيرانهم قالوا تلوا الدنيا حكايات عن حالة وحاله،
1: شو بدنا فيهم؟ الله يهنيهم وتضل أيام حلا وتعلى غنانيهم.
0: طبعا بتجي لعند محمود على العرزال، إننا في علاقة بريئة جدا، بعيدة كل البعد عن الدنس، علاقة موجودة بين هالإنسان وهالإنسان هذا.

0: محمود.
1: شو أخر تطلي؟
0: شو قصدك تقلي؟
1: قصدي نجوى فات على الميعاد، أيام وشاع القمر ما بان، وبلش الشيطان يحكي شكال الوان.
0: بتخاف يا محمود؟ من قلب مهما فارقك بيوم.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: وحدك أنت، قلبي إلك مرسول.
1: ما بخاف عليك يا نجوى وبس، بخاف رمشك بالهوى ينمس وبضل سارق بالخيال بلا وعي تترجع، وبحن لك وبطير مواويل وبقول يمكن تسمع، خايف يا نجوى يسمعوا العزال.
0: محمود عطل قلبك معي، الله معي، يحكوا يقولوا يسمعوا العزال، بيضل قلنا بهالدنيا رسمال، دقات هالقلب الشقي والود والحب النقي. محمود
1: يا رزقته المحمود،
0: لأيمتى هالحب باقي حبيس القلب؟ ما شرعه للريح تتنتقل الاخبار وتوصل للقلب، يصير شو ما صار.
1: لكن يا نجوى بخاف صوت الريح يوصل لأهلك على المدى تلميح، ويزور القصة الصدى ويشمتوا فينا العدا.
0: إن كان في عندك رأي تاني قوله.
1: ما فيه.

0: حاسس يا نجوى؟ هاي كني زوبعة صوب السما معلق.
1: لكان بخاطرك هلا، بالي بقى مشغول.
0: والملتقى
1: بكرة على الميعاد.
0: شو قولك بعين الهنا؟ صوب مطلات دواير لي عرف سلمه داير.
1: استشف شو بيصير معي بخاطرك.
0: الله معك، حضن السلامة يزرعك. الله معك.
2: طبعا مثل ما سمعنا ما كان نوعية اللقاء أبعد من الحد هاد، هو لقاء بريء جدا وشريف جدا، على أمل أنه هالإنسانين يتزوجوا بعضهم، اللي هي السيدة سلوى سعيد والناطور اللي هو أنا. طبعا بتروح على البيت فبتصل متأخرة، هلأ رح نشوف شو صار حوار بينه وبين أمه.
3: الله يمسيكي بالخير يا أمي. يسعد مساك يا نجوى. ليش اتأخرتي يا بنتي؟ رجعوا كل رفيقاتك وانتي ما رجعت، شغلتي لي فكر.
1: ما بعرف يا أمي، ما بعرف شو بدي قلي.
3: قولي يا بنتي قولي، شو صاير معك؟ قولي.
1: محتارة يا أمي وخايفاني احكي اللي صاير.
3: والله شغلتي لي بالي يا نجوى، برضاي عليك يا بنتي تحكي لي شو هي الدعوة.
1: يا أمي القصة كبيرة، القصة أكبر مني بكتير.
3: حكيها يا بنتي حكيها، مهما كانت هالقصة علي ما تخبيها.
1: القصة وما فيها راح بحكيها بكلمة، وهالكلمة محمود.
3: محمود؟ مين هو محمود؟ بدي أفهم، لازم أفهم مين هو محمود وشو يعني محمود.
1: محمود العمار جارنا على حيط القبلة بكرم سوار، يمكن يا أمي عرفتيه.
3: عرفته وتذكرته، لكن شو مالنا ومالي؟
1: محمود يا أمي بحبه.
3: بتحبيه؟
1: بحبه من أيامك ساحة شفني. تقابلنا مرة وثلاثين وثلاثة وتحاكينا وقال لي إنه رح يخطبني.
3: ليش يا بنتي ما حكيتي؟
1: من يوم بقول لحالي قلت لك ولا ما قلت لك، واليوم بعد ما شفته قلت لازم خبر أمي.
3: والله يا بنتي محتارة شو بدي أحكي، يمكن تكوني غلطانة ويمكن ما تكون.
1: محتارة يا أمي، دخيلك دليني.
3: والله هالقصة مثل ما قلت يا نجوى باينها كبير ولازم نلاقي لها حل، لأنه في هيدا كامل رفيقه الخيك مخلوق جاي بعد سواء الموسم تيطلب إيدك من بي، وك منه خيك موافق.
1: مش معقولة، ولازم يعرف خي وبي اللي ما بجوز كامل ولا باخد إلا محمود، لازم يعرف.
3: وانا رأيي يا نجوى اني لما اعطيكي لكامل، لانه خيك في باله ياخذ اخته صالحة ويعطيكي بداله لكامل.
4: يعني نية خيي اني بادل علي لا مهر ولا عيدية.
1: ياخذ العين هالخي ايش بقلبه حنية.
3: ولا يهمك يا نجوى، هلا لما بيرجع بيي انا بشرح له الموضوع. انتي بتشوفي محمود وبتقليله يجي يطلبك من بيي قبل ما يطلبك كامل. شو قاولتي؟
1: هي اللي بتشوفيه يا أمي.
3: راح عن بالي وما خبرتي إنه رفيقاتك عزموكي تتروحوا على فرحة سعدة الليلة دفتها لسلمي. إذا في بالك تروحي الله يهونك.
1: الله يخليكي يا أمي ولا يحرمني منك. لألبس ثيابي.
2: طبعاً برزت هلأ مشكلة جديدة، مشكلة نجوى انه في واحد بالضيعة اسمه كامل طالبها وبده يتزوجها. وراحت نجوى لبست اواعي كويسة حتى تطلع تحتفل مع زميلاتها بحفلة زفاف عرس، كانوا شباب الضيعة مجتمعين ومعهم محمود اللي هو انا، عم يغنوا لحتى ينتظروا زفة العروس.
5: خيالوا الحلوين على الساحة.

0: الساحة غيوة وميال الحلوين عالساحة سوا آلات هنا عم تزرع الساحة غيوة قلبي أنا مسلوح بمهب الهوى ناطر حبيبه يعود من قبل السهر
1: يا قمر نور علينا يا قمر
2: يا قمر نور علينا يا قمر
1: يا قمر نور علينا يا قمر
2: يا قمر نور علينا يا قمر
1: يا قمر نور علينا يا قمر
2: يا قمر نور علينا يا قمر
1: يا قمر نور علينا يا قمر
2: يا قمر نور علينا يا قمر
3: يا صبايا ويا شباب وصلت تفت عروس روح

0: لعيونك ذنبك مفروض يا زينة هالسهرية قلبي مبهوش الدنيا صارت لعيونك ذنبك مفروض يا زينة هالسهرية قلبي مبهوش
1: شلت احلى

0: قصدي ما قصدي شهر بنجوى، بس قصدي قولي يعني هيك ما بيسوى قدام كل الناس تغمز له ويضحك له.
1: ضحك له وضحكت له ماشي الحال. يا صالح يلا قولي لخيك كامل نغني لنا موال.
0: يا كامل بدنا موال.
2: يا كامل بدنا موال.

0: سمعنا أثناء حفلة العرس في حوار جرى بين صالحة وبين رفقات البنات كيف كانوا عم يتهامسوا ويتغامزوا على نجوى وعلى محمود. بالمناسبة صالحة بنت هي بتحبه لمخلوف اللي هو أخوها لنجوى، وكامل أخوها لصالحة. طبعا كامل اللي مر ذكره قبل الفترة انه هو متقدم وطالب ايد نجوى. من هون نشأت فكرة الغيرة من نجوى لانه هي ما بتحب اخوها لصالحة، بتحب محمود اللي بكر مسوار. فطبعا محبة نجوى لمحمود حيعطل مشروع الزواج اللي حيكون بالتبادل حسب بعض العادات اللي بتحصل في القرى.
1: يعني قصدك يا استاذ صالحه على انه نجوى اخوها مخلوف وصالحه اخوها كامل، والاتفاق بين الوالدين ان كان والد نجوى او والد صالحه هو على انه يزوجوا بالتبادل، يعني نجوى تاخذ اخو صالحه وصالحه تتزوج شقيق نجوى.
0: ايوه طبعا الاتفاق كان موجود بين مخلوف اللي هو اخوها لنجوى
1: وبين كامل.
0: كامل اللي هو أخوه لصالحة، كانوا متفقين على أساس يتم الزواج بالتبادل وما يصير دفع مهر.
1: طيب شو صار بعدين؟
0: صار بعدين في اليوم الثاني.
2: إيه يا ابني يا مخلوق، طمني كيف المسوار؟
3: نحمد الله ماشي الحال. عن بات الكرم الديراني انباعوا كيلو ب30،
2: والحلواني
3: ب80، وعن عيد الكرم الإبلي شفتهم كانوا تعبانين بعتهم ب23، طلع حق الموسم كله 2076.
2: الله يجيرك ويعافيك، وعبال الموسم الجاي نلاقي لك بنت الحلال تفرح فيها ونفرح فيه.
4: شو قولك يا ابو مخلوف؟ احكي له بغيابه شو صار.

0: اسمحي له انت الموضوع.
1: خير احكولي شو اللي صار؟
2: بعد ما رحت باسبوع لاجوا اجاها خطي.
1: اجوا اجاها؟
2: ايه يا ابني شو فيا؟ نسترها ومن قوي.
1: وين يا نجوى هلا؟
2: راحت عم صاحب بيت تساعد خالك نجيب وما بقى الا ترجع.
1: مين هيدا اللي طالبها؟
2: محمود حسين العمار جارنا بكرم سواق.
1: لكن انتو عارفانين انه نجوى راح تخطب لرفيقي كامل زيدان، صار له شهرين ثلاثة مصمم انه يخطبها ووعدني بعد الموسم يجي منكم يخطبها.
3: لكن ما في شي رسمي.
1: انا لما حكاني من يوم ما خبرت لامي
3: واجت امك قالت لي. لكن ما في شي رسمي.
1: رسمي ولا مش رسمي انا لا يمكن وافق ولا رح تمشي الخطبة.
2: وبشو بدرك يا مخلوف؟ هيدي نجوى رضياني.
1: وين كانت رضياني؟ لكن انا مش رضيان. نجوى ما بتاخذ محمود، نجوى لكامل زيدان.
3: لازم افهم شو هالسر يلي مخليك تعاني. اختك اجاها خطاب ورضياني في قسمتها، جاي انت تعاكسها؟
1: انا حقي اعطيها للشخص اللي يناسبها.
3: انا برأيي هالمحمود كتير كتير مناسبها، شاب مؤدب ومربى شغيل وعنده رزق. بعدين هي رضياني، شو ورطنا معك؟ وشو بدنا فيها العلا؟ واحد كسلان ودوار بيترك دار وبيدخل دار، بيع ارضه ومياته وما فكر يتعلم كار.
1: حاجة تحاول تقنعني، رأيي ما رح يتغير. اختي ما بتاخذ محمود او هالكون بيتدمر.
3: وقصي عالك يا مخلوف، محمود اعطيته كلمة وما رح بتراجع فيها.
1: جاي الايام ومنشوف كلمة مين اللي بتمشي. جاي الايام ومنشوف.
2: مخلوف مخلوف اسمعني مخلوف.
3: عم بتنمرد هالمعصوف.
2: بدي طول لي بالك، بدي طول لي بالك، كل شي بالحسنة بيصير.
3: هيدا الابن الدللتيه عم بيصيح بوجهي، شايف حاله صار كبير من هون وهيك بورجيه.
2: لا تزعل يا ابو مخلوف، غلطه وبكره بيتندم. اللي ما بيغلط ما بيتعلم، كلمه وقالها من اهله.
3: بدي افهم شو اللي مراقب هالمعصوف تيساوي كامل صهر.
2: يا سيدي هيدا تخمين، هو وكامل متفقين يسوي الشغلة راس براس. نجوى بياخدها كامل ومخلوف بياخد اخته وكل من بيوفر مهره. يمكن هيدا اللي فهمته.
3: هيك القصة راس براس. واحد ما عنده احسان او يساوي له فرجة يضحك علينا الناس. هيدي قصة ما بتتم وفي براسي نقطة دم. عادي لازم نلغيها، جاي بده يمشيها. راس براس راس براس. واحد ما عنده احساس.

0: لازم ينفذ اللي بباله، لأنه هو بحب صالحة وبده يتزوجها، وبالطريق بالساحة بيلتقي بصالحة.
1: ميني صالحة؟
2: حقك ما تعرفني، صار له القمر غايب 10 أيام، ومن يوم ما غاب القمر والليل عم يمضي سهر والعين ما بتنام. شفك انت
1: مشتاق
2: والبعد يا مخلوق
1: حراق.
2: ولوين رايح؟ باينك مشهور.
1: رايح جيب نجوى.
2: من وين؟
1: راحت على سطاح الزبيب.
2: مع مين؟
1: مع خالي نجيب.
2: مخلوق
1: شو يا صالحة؟
2: حدا حكى لك على الجرح؟
1: وشو جرى؟
2: معرفتي اللي عملته نجوى.
1: قصدك تقولي خطبت لمحمود. هالامر ما بيتم مهما صار.
2: يا ريت بس تنخطبت لمحمود، حكيوا عليها الناس بالضيعة ألف قصة وألف تسميع.
1: حكيوا عليها الناس؟ وشو عاملة للناس؟
2: ضيعة صغيرة وضيقة حاراتها، والناس إلها عيون مفتحة وبتشوف.
1: شو قصدك تقولي؟ ما توضحي أكثر.
2: خايفي للمسألة تكبر وما يعود إلها حل.
1: يا صالحة بيناتنا أسرار، احكيلي عن اللي صار، كل شيء له دبار.
3: من مكتبة الإذاعة.

0: لعب بعقل هالشيطان ومشي الطريق الخوف.
1: مع مين؟
0: مع محمود.
1: ومين خبرك يا صالحة؟
0: بعيني أنا ومبارحة بعد المساء من فردة جناحه شفت عكر مسوار كانت رايحة وبإيدها باقة ورد أحمر.
1: وبعدين؟
0: رأت حتى وصلت.
1: لوين؟
0: للعرزال.
1: وبعدين يا صالحة؟
0: قعدت معه تسهر.
1: قعدوا سوا؟
0: وملوا حكاية.

السهر تعبت علينا وعهد الله ومعزت علينا.

0: يا ويل نجوى من غضب مخلوق، يا ويلها مني يا ويلها مني.
1: مخلوق نجوى ما إلها ذنب، هيدا ذنب محمود.
2: طبعا مثل ما قالت صالحة، ضيعة صغيرة وضيقة حاراتها والألسنة طويلة، عم تلوك بسمعة الناس بدون تفكير وبدون وعي، فبروح مخلوف لعند ابن عمه سلمان وبيقابله.
3: سلمان سلمان،
4: اهلا اهلا بابن العم.
3: قلي يا سلمان، بيك وين؟
4: شو بك يا مخلوف؟ بينتك متسودن وزعلان.
3: ما في وقت لشرح يا سلمان، فهمني بيك هون او مش هون؟
4: بي طلع قبل غياب وما رجع، شو لازمك مني؟
3: بدي الجفت يا سلمان.
4: اي جفت؟
3: جفت الكثر.
4: لكن ابن العم ما فهمتني، شو مزعلك وليش بدك تاخذ جفت الكسر؟
3: قصة طويلة وصعب احكيها،

0: ما بريد أبداً تسمعها يا سلمان.
1: يا مخلوف نحن أهل، عني الحكاية لا تخبيها. سلمان
0: لو أصبعك بتعيب، كيف الحل؟
1: بالسيف بقطعها وبرميها لو كل أهل الأرض تحميها.
0: مشان هيك شفت لازمني.
1: شو بتقول يا مخلوف؟
0: نجوى يا ابن العم.
1: مش معقولة.
0: لكن صار.
1: ومين هو الغريم اللي سطع الدار؟
0: محمود، محمود كرم سوار.
1: محمود؟
0: محمود يا سلمان، محمود نكت شبهتي، محمود ورثني الأسى والهم، لازم اغسل شبهتي بالدم.
1: ايدي وايدك للهفا يا عم، انت عليك بصبعك ومن عمك حصته محمود. هيدا الجرت مليان والملتقى بمغارة سحيمان.
0: بمغارة سحيمان
2: طبعا. وبندفع سلمان بدون وعي وبدون تفكير، بندفع لارتكاب الجريمة، لقتل إنسانين بريئين ما في أي علاقة سيئة بيناتهم. طبعا هالشي الدافع الرئيسي هو العرف والتقليد الموجود بالقرية إنهم لازم يطهروا جبهتهم بالدم، علما إنه القضية بريئة جدا.
3: اهلا وسهلا ومرحبا، نورت يا سلمان، شرف على العزال.
1: ما في وقت، جاي لك بموضوع وجايب لك هدية معي.
3: شو هالهدية؟
1: قلت هدية بتخبرك هي.
2: وبالوقت اللي قتل فيه سلمان محمود بالعزال، كان مخلوف عم يدور على اخته نجوى.
0: نجوى
2: الجريمة وقتل محمود وقتلت نجوى.
4: نحن ظلمنا يا خطيبنا، كف العتم والريح أكلتنا، ضلوا اذكروا يا أهل بيعتنا. نحن ظلمنا يا خطيبنا.
2: طبعا القتل كان نتيجة طيش وعدم دراسة وعدم توعي للحقيقة. القتل كان نتيجة تقليد سائر في الضيعة انه لازم يغسلوا جبهتهم بالدم. الحقيقة نحن عرب صحيح، لكن في عنا تقاليد سيئة فرضت التخلف والجهل، وفي عنا تقاليد جيدة اصيلة بنعتز فيها. فانا برأيي كممثل في هذه الحلقة أنه نحن لازم ناخد بالتقاليد المفيدة، والذنب ما هو ذنب أهل الضيعة أبدا، بل ذنب الجهل وتخلف مئات السنين. والحل الوحيد هو المنطلق العلمي المدروس لخدمة الإنسان الحديث.

0: قدم لكم محمد صالحية بياع الحلوين.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سعيدة بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

أجمل التحيات المسائية لكل متابعينا عبر هواء وأثير وشاشات إذاعة دمشق. حلقة جديدة من برنامجكم نبض وحياة. عنوان حلقتنا لليوم: الحركة تغير المزاج، الأثر الإيجابي للرياضة في تخفيف الاكتئاب ورفع هرمون السعادة وتحسين النوم. طبعاً بتعرفوا أنه الحركة ما بتعني بالضرورة

الذهاب إلى النادي، يعني حتى المشي أو صعود الدرج، الأعمال المنزلية تعتبر نشاط بدني وأيضاً مفيد. مو لازم تكون رياضي لحتى تستفيد، حتى النشاط البسيط أفضل من عدم الحركة، وكل حركة تحسب. يعني إذا كنتي أو كنت زعلان متوتر، هل ممكن تقوم وتمشي شوي وتحس بفرق؟ أكيد الجواب نعم، النشاط البدني ممكن يساعد بتقليل مشاعر القلق، الاكتئاب على المدى القصير، وأيضاً تحسين المزاج والرفاهية مع الاستمرار. في ناس بتفكر بأنه الرياضة لازم تكون ساعة كاملة حتى تفيد الجسم، ولكن الحركة ممكن تتوزع على فترات خلال اليوم، مثل فترات قصيرة من المشي أو أي نشاط أنتوا بتحبوا. أكيد حبيت يعني أنا وكل فريق العمل نعمل تجربة صغيرة. لما تحسوا بالخمول أو التوتر، جربوا تقوموا من مكانكم، تمشوا شوي، تتمددوا، أو حتى ممكن نشغل غنية هيك مفضلة لربات المنازل والصبايا ونعمل حركات رقص سريعة، وبعدها خبرونا بيتغير مزاجكم يا ترى؟ وأيضاً فيدونا شو الحركة البسيطة يلي بتعملوها لما يكون مزاجكم سيء، هل هي المشي أم الرقص أم الرياضة، ولا مثلاً ترتيب البيت كمان هو حركة، صح؟

أكيد في كتير شغلات بتغير المزاج، وكل شيء حلو بيغير المزاج، وإن شاء الله يا رب مزاجكم كلياتكم عال العال ويكون بأحسن حال. فيكم تتواصلوا معنا على أرقام الواتساب 0987-810-950، وأيضاً اتصالاتكم على رقم 2-254-446-2-254-447. فاروق، شو اللي بيغير لك مزاجك؟ أعطيني جواب. لرياضة؟ لرياضة، والله إنك رياضي بامتياز يعني. أكيد متابعينا، في معلومة، هل تعلم أن جسمك يمتلك صيدلية مجانية لا تحتاج لوصفة طبية ولا توجد لها آثار جانبية؟ هي الصيدلية يا حذركم شو اسمها؟ اسمها الحركة. أكيد، لأنه بمجرد أن تحرك جسدك، جسمك يبدأ بإفراز مواد كيميائية طبيعية أقوى من بعض الأدوية بتأثيرها على المزاج، بتخفف الاكتئاب وبتهدئ القلق وبتحسن من نومك وبتمنحك طاقة لم تكن تتخيلها.

0: ولكن للأسف الشديد كثير منا بيعتقد بأنه هي الرياضة هي مجرد رفاهية أو أنها مخصصة فقط لأصحاب الأجسام الممشوقة أو الاختصاصيين الرياضيين. الحقيقة الرياضة حق للجميع وضرورة أيضا للجميع، وهي أقرب علاج طبيعي متاح بين يديك في أي وقت وفي أي مكان. حلقتنا اليوم من نبض حياة رح نفتح ملف مهم جدا، العلاقة بين النشاط البدني والصحة النفسية. مين فينا ما بيحب تكون صحته النفسية على العال؟ والصحة النفسية أكيد كلياتنا بنعرف أنه هي مهمة، لأنه بتنعكس على نجاحنا بكل شيء، نجاحنا بالعمل، بالدراسة، بالحياة، بحياتنا العائلية، بكل أمور حياتنا، وحتى بصحتنا الجسدية. لأنه يعني الأبحاث العلمية كلها تأكدت بأنه أغلب الأمراض بيكون منشأها بالأصل نفسي. كيف ممكن ترفع الرياضة من هرمونات السعادة؟ وكيف بتغير كيمياء الدماغ؟ ولماذا هي حل لمشاكل النوم التي يعاني منها الملايين؟ طبعاً كتير أسئلة ببالنا، وسؤالي لألكن: هل تلجؤون إلى الرياضة للتخفيف من ضغوطات الحياة والاكتئاب وأيضاً إفراغ الطاقة السلبية؟ يعني بتمنى أسمع أجوبتكن على كل الأسئلة. وشو ممكن تفضلوا مثلاً نشاط بناسبكن، بناسب طبيعة حياتكن ونمط معيشتكن؟ لحتى نعرف تفاصيل موضوعنا من حدا اختصاصي أكيد رح يرافقنا عبر الهاتف ضيف حلقتنا لليوم، الدكتور محمود بشير. بدنا نقول لك أهلا وسهلا فيك محمود بشير أغلو، أهلا وسهلا فيك بحلقتنا من نبض وحياة.
1: يسعد مساكم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين الكرام من دمشق الحبيبة.
0: أهلا وسهلا فيك، منورنا.
1: يسعد مساكي، هذا

0: بدوركم.
1: الله يسلمك يا رب يا دكتور. دكتور بداية أنا قلت هيك مقدمة فيها كتير أفكار، فيك تلخص لي هاي الأفكار أو هيك توجز لي إياها بكلمات قليلة؟
0: أكيد الرياضة شيء جدا مهم وعنصر جدا فعال بحياتنا. كل إنسان يسعى لحياة صحية، لحياة جيدة، لحياة مستقيمة، أكيد لازم يكون في جانب كبير من ممارسة الرياضة في حياته، ولكن فهم التعامل مع الرياضة وتدخيله في تفاصيل حياته اليومية، تدخيله في روتينه، أكيد عنصر جدا مهم. ولكن مع التثقيف في صحته الجسدية وصحته النفسية وطريقة التعامل مع الظروف التي ترافق حياتنا، مع المشاكل الأسرية، مع المشاكل الاجتماعية،
1: ضغوطات.
0: مع التخبطات والضغوطات أحيانا، والظروف القاسية التي تؤثر علينا دون اختياراتنا، معرفة هذا الكومبينيشن جدا مهم.
1: طبعا طبعا كتير مهم. كتير حلو دكتور انه انت كنت كتير حدا واقعي، يعني ما اجيت بطريقة هيك مثالية وقلت انه لازم يكون في حياتنا رياضة والرياضة هي جزء مهم، لانه احنا بنعرف بانه احنا كشعب سوري في علينا يمكن مرقت ظروف طبعا كتير قاسية وقاهرة، وايضا في ضغوطات حياتية يمكن تكون اكثر من غير مناطق او بلدان. كيف ممكن نتعامل مع هذا الجسد يلي هو بالنهاية أمانة بأعناقنا من رب العالمين، عطانا نعمة كتير كبيرة هي الصحة، كيف ممكن نحافظ عليها لحتى تنعكس أيضا على حياتنا بشكل عام، على حياتنا العملية، حياتنا العائلية، حياتنا الاجتماعية، على كل مناحي الحياة، وكيف كل شخص بموقعه بظروفه ممكن يستغل نعمة الوقت، نعمة الصحة لحتى يحقق صحته الجسدية وبالتالي النفسية وأيضا العقلية.
0: أنا ما أجاوب حضرتك، رح أذكر أنه نحن مرقنا في 14-15 سنة من الدمار الشامل، يعني كان مؤثر على كل الجغرافيا السورية وكل الأراضية وتفاصيلها.
1: صحيح.
0: من انقطاع كهرباء لفقدان للمحروقات، وكان الشعب السوري يعني بيقضي ساعات طويلة من حياته في المشي من أجل الوصول من مكان إلى آخر، وكانت ربة المنزل تقوم بكثير من التفاصيل على يديها، يعني هذا ما يشابه ممارسة جهد رياضي. ولكن كانت الحالة النفسية غير جيدة، بالرغم ما يعني من تكرار حركات معينة تشبه أو تتقاطع مع النشاط الجسدي والنشاط الرياضي. هون في فكرة لازم نفهمها نحن، الرياضة مهمة جدا ولكن لا تعتبر حل سحري، ولا تعتبر يعني لمسة شيخ ممكن أنه هي تصحح المشكلة وتحل المشكلة النفسية اللي ممكن يعاني منها الإنسان. هي جزء بسيط، ممارسنا للرياضة بيخلينا نشعر بعض المشاعر الجيدة عندما يكون المزاج أساساً جيد. أنا مزاجي جيد، مارست الرياضة أكيد رح أشعر بتحسن أكثر، بمشاعر أجمل، بأستمتع بالوقت اللي أنا موجود فيه. ولكن أنا في قمة التعب وقمة الضغوطات وقمة الانهيار وقمة البكاء والحزن الشديد والفقدان، ممارستي للرياضة رح يعني ممكن تأخذني وتسرقني من هاي اللحظات يلي أنا عم عاني منها،
1: ولكن ليست حل جذري. تمام. هلأ دكتور أنت كتير حلو أنك نوهت على فقرة هي حقيقة ثابتة ببرنامجنا نبض وحياة، عنا فقرة ثابتة اسمها خرافة الأسبوع، فيها طبعا منكسر دائما معلومة صحية شائعة لكنها خاطئة أو ما نصح 100% إذا ما بدنا نقول عنا خاطئة. اليوم الخرافة اللي كتير منسمعها وحضرتك نوهت عليها، الرياضة علاج مطلق للاكتئاب، يعني بمجرد ممارسة التمارين الرياضية منتخلص من حالة الاكتئاب الشديدة بدون علاج طبي. نحن عم نحكي هون عن حالات اكتئاب مزمنة، والاكتئاب معروف كيف بيتخلل الجسد وبيعمل يمكن حالة من عدم القدرة حتى على الحركة، بتحس خلايا جسمك ما عندها القدرة، ما في طاقة فيها للحركة. هل إذا قاومنا عم بسمع صوتي هلأ صرت
0: تمام.
1: دكتور تعطينا رأيك بهي المعلومة وهل هي صحيحة وكيف ممكن نصححها؟
0: أكيد ما أنا معلومة صحيحة، أكيد ما في حلول سحرية بالحياة، أكيد ما في سحر في الحياة حتى أن يكون في عندي أنا حلول سحرية. الاكتئاب هو حالة مرضية تصيب خلايا الدماغ، تؤثر على الحالة المزاجية عند الإنسان وتسبب في خلل كيميائي هرموني يؤثر على هرمون المزاج الذي يمتصه الجهاز الهضمي، امتصاصه في الأمعاء 95% هرمون السيروتونين، ويؤثر على هرمون المتعة والتحفيز، هرمون السعادة، هرمون الدوبامين، ويؤثر على الأدرينالين، ويؤثر على الكورتيزول، على القلق والتوتر، يؤثر على كل مناحي الهرمونات الموجودة في الجسم. أكيد ممارسة الرياضة تساعد على فرز هاي الهرمونات بطريقة جيدة، ولكن لا تعالج الاكتئاب. مشكلة اليوم حاليا صار في تشخيص هاي الأمراض، كل شخص ممكن يشعر بحالة من الحزن يقول لك أنا داخل بحالة اكتئاب، وهنا علينا التنويه أنه الاكتئاب يشخص من قبل المختصين، مو عن طريق شات جي بي تي ولا عن طريق جوجل ولا عن طريق ريلز ممكن نحن نشوفه على الانستغرام.
1: تمام.
0: الاكتئاب هو حالة صحية ترافق الإنسان مع كثير من التغيرات الفيزيولوجية والهرمونية في جسده، هي ليست مرض نفسي بل تؤثر على كل الهرمونات الجسدية، تؤثر على النوم
1: عضويا
0: أكيد، تؤثر على النوم والشهية وعلى الحركة وعلى الإقبالية على الحياة، على الدافعية، على المعنى، على الرغبة والشعور والأحاسيس وعلى كل التفاصيل. فممارسة الرياضة من الممكن أن تحسن المزاج أثناء ممارسة الرياضة الربع ساعة أو العشر دقائق أو الساعة أو الساعتين يوميا، ولكن لا تحل المشكلة الكيميائية. فعندما يكون لدي مشكلة كيميائية لا أستطيع حلها، يعني إذا أنا منقطع الكهرباء عندي في البيت، تغيير البريز لا يعيد الكهرباء إلى البيت.
1: صح.
0: أنا بكون هون غيرت البريز، هو اوريدي فيه مشكله، ولكن لا يوجد كهرباء اساسا في البيت، وهذا الخلل كيميائي هرموني. فعدم عمل هرمون السيروتونين في ممارسه الرياضه لن يعود ويعمل بالشكل الكافي، سيعمل بشكل جدا جزئي وبطيء، ولكن لن يساعد في حل المشكله.
1: ليس كافيا.
0: فهون احنا بنصحح، اكيد هون بنصحح انه اكيد ممارسه الرياضه شيء صحي وشيء جيد للاستدامه الحلول طويله المدى، ولكن ليس لحلول مشاكل جذريه انيه نعاني منها في يوميات حياتنا.
1: تمام دكتور. طيب الادويه مثلا اذا تم تشخيص اصابه الشخص بالاكتئاب بشكل جدا شديد، يعني الدرجه كانت كثير عاليه، كثير في عنا مخاوف نحن كاشخاص، بصراحه ما بعرف اذا هي المعلومات صحيحه او خاطئه، مخاوف من تناول اي ادويه مضاده للاكتئاب. منخاف من كثير اسباب ممكن يكون لها اثار ايضا جانبيه. ما في علاج غير عن طريق الادويه بالاضافه للمساعدات مثل الرياضة والقصص الأخرى، ولا في علاجات نفسية ممكن تكون؟
0: جميل جدا سؤالك. اليوم حلم كل أم وكل أب في الحياة أن يكون ابنهم طبيب ودكتور. في كل شارع في عنا مستشفى، وفي كل شارع في عنا صيدلية، وأنا خاف من الاستخدام الدوائي. الاستخدام الدوائي في حالة من الحالات عندما أساءت الدراما العربية إلى الطب النفسي، فكان المنظور دائما إلى المريض النفسي بأنه مجنون وصاحب حركات اعتيادية متكررة، ويقوم بوضع أجهزة معينة من أجل صعقه بكهرباء معينة. فهون كان في تشويه للحالة. إجت الدراما السورية بمسلسل غزلان في غابة الذئاب، المخرجة رشا شربتجي لم تصحح النظرة، فكانت النظرة دائما أنه اللي بده يخلو على مشفى المجانين على المصحات يتعرضوا للاغتصاب. فهون كان في خوف دائما من فكرة أنه أنا في عندي مشكلة نفسية وأريد أن أصحح خرافة أخرى هي اسمها المينتل هيلث، يعني الصحة الدماغية، وليس لها علاقة في النفس البشرية. فعندما كان المترجم يترجم على الأغلب كان نعسان أو موقف فنجان القهوة تبعه، فهو منتل الموضوع له علاقة في الدماغ وصحة الدماغ وهرمونات الدماغ.
1: تمام.
0: فعدم استخدام الدواء هذا يعتبر تأخير في الحالة العلاجية. الدواء جزء معين مثل اللي أخذ لحمة على البيت لحتى يطبخ طبخة، ولكن اللحمة غير كافية في صناعة الطبخة الأساسية. أنا بحاجة الملح والفلفل، أنا بحاجة صحن سلطة جنب المنة، أنا بحاجة حبة لقمة رز جنب المنة، بحاجة شوية حمص لأنا أشكل صفرة. فالعلاج النفسي متكامل من الغذاء إلى النوم إلى الحالة الكلامية والعلاج المعرفي السلوكي، العلاج بالتقبل والاستماع، أكيد الدعم الاجتماعي، الدعم الأسري، وعدم الاستهانة بالمشاعر. نحن في عنا مشكلة في مجتمعنا السوري، وهي دائما ربط الموضوع الديني بالموضوع النفسي.
1: تمام.
0: فعندما يعاني أي شخص من مشكلة نفسية يتم دائما النظرة إلى أنه أنت علاقتك مع رب العالمين غير جيدة، لم تصلي اليوم، لم تقرأ قرآنك.
1: والله هو غذاء للروح بصراحة هي المواضيع.
0: أكيد أكيد هذا الكلام 100%، ولكن عندما يوجد مرض الإنسان يتعامل مع المرض بغض النظر عن الحالة الدينية وبغض النظر عن الحالة المادية.
1: تمام.
0: ممكن الكثير من الأغنياء حتى يصابوا بهذا الموضوع.
1: تمام.
0: مشكلة الاكتئاب أنه نحن نشخصه ما لازم يكون في سبب، هون المشكلة عند الناس، بيجي بيقول لك أنا زعلان لأنه صار عندي الموقف الفلاني، فقد أمه، طبيعي هو يحزن، طبيعي يدخل ممكن بحالة من الاكتئاب لأنه في سبب. الاكتئاب يشخص عندما لا يكون في سبب ظاهر، ممكن كتير. أسباب قديمة
1: طبعا جداً. الموضوع كتير واسع وأنا في ببالي كتير أسئلة، ولكن في

0: عنا استطلاع محضرينه الزملاء، شو رأيك نسمع أنا وياك دكتور؟
1: أكيد.
0: ونرجع لحتى نعلق عليه، يلا مع بعض.
1: يلا سلام.
2: مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
2: بتلجئي للمشي لتخففي من ضغوط الحياة والاكتئاب، تفريغ الطاقة السلبية؟
3: ايه طبعا بلجأ لهذا الشيء، لأنه هو كتير بخفف من التوتر والعصبية.
2: للمشي العادي ولا كمان للرياضة؟
3: لا حتى للرياضة كمان، حتى أنا بروح بعمل الرياضة وبتخفف كتير من التوتر وبتهدي الأعصاب.
2: مرحبا.
4: يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: بيقولوا الحركة بتغير المزاج، خلينا هيك نحكي على الأثر الإيجابي اليوم للرياضة بتخفيف الاكتئاب ورفع هرمون السعادة وتحسين النوم.
4: هلأ أكيد الرياضة إلى جانب كتير مهم كحالة نفسية كحالة حتى اجتماعية، فاليوم ممارسة الرياضة كتير حالة إيجابية للفرد، نحن عم نحكي عن الشخص نفسه، فهي بتخفف عنك ضغوط الحياة اليومية بشكل كتير مهم. هي جانب كتير حلو أنه نمارس رياضتنا على الصعيد الشخصي، وأيضا على صعيد أنه يكون عندي شيء كتير مهم حتى لأطفالي أنا اليوم، يعني أنه نمارس الرياضة اليوم تكون هي بذار لبراعمنا وأطفالنا أنه يمارسوا الرياضة، هذا كتير مهم. يعني اليوم أنت الأب لما عم تمارس الرياضة ابنك أوريدي عم يمارس الرياضة معك، عم يعرف أنه شو فائدة الرياضة بشكل عام، فهي بالدرجة الأولى بصراحة بترفع الضغط النفسي عنا بشكل كتير كبير، بصير بعيدين عن الروتين العمل الساعات الطويلة الأجهزة إن كان طبعا بخلال عملنا أو عم نكون بعمل آخر، فبالتالي هي حالة كتير مهمة. وأنا شخصيا يعني بعمر حتى لو كان إلى ما شاء الله الستينات والسبعينات بشكل يومي ممارسة الرياضة كتير مهمة، أقلهم هو المشي دائما لمسافة طويلة 4-5 كيلومتر أحيانا بمشيهم، هدول بشكل يومي، غير موضوع الجيم، غير موضوع اللي أهم من هيك إنه نحافظ لحنا على صحتنا من موضع الغذاء، يعني نكون بعيدين عن التدخين، عن الأرجيلة، عن بعض الآفات اللي هي بتكون بالطرقات، هذا أمر كتير مهم لتحافظ على صحتك من باب التغذية وأيضا من باب إنه فعلا هرمون السعادة يكون دائما حاضر عنا. دكتور إبراهيم الفقي بيقول كلمة هي السعادة عادة، فبالتالي نحن لما منروح فيها لمحل رياضة بشكل كتير منيح، هذا بالتالي كتير أمر ضروري ومهم.
2: مرحبا. يا هلا. بيقولوا إنه الرياضة بتفرغ الطاقة السلبية، بتخفف من ضغوط الحياة، شو رأيك؟
5: أكيد الدراسات العلمية بشكل عام أكدت أنه الرياضة لها تأثير كتير إيجابي على الصحة النفسية، وبتقلل من نسبة الاكتئاب يلي الشخص عم يتعرض له، وبتقلل كمان من القلق، وبتقلل كمان من ضغوطات الحياة. فأكيد ممارسة الرياضة وخاصة الرياضة المنتظمة بشكل عام، فأكيد الرياضة المنتظمة أهم شيء، يعني أنه تكون الرياضة منتظمة بتفرغ الطاقة السلبية وبتحسن المزاج وبتجدد هيك الحياة تاني يوم. يعني أنا حدا بعد الدوام بحب أني أطلع أمشي شي ساعة، فرغ الطاقة السلبية شوي وبرجع لبيتي هيك في طاقة جديدة، وعندي هيك رغبة بإني أنا فيق تاني يوم وروح أرجع على شغلي وهيك.
0: تحية لكم عن جديد متابعينا، وتحية للدكتور محمود بشير أغلو ضيفنا عبر الهاتف. نبض وحياة مستمر معكم. يعني دكتور أنا لفتني الشخص يلي عمل مداخلة وقال السعادة عادة، أو كتير بسمع عبارة السعادة قرار. كتير حلو نحن نكون عارفانين شو بدنا، وأيضا أنا في نقطة كتير بحب نوه عليها بالنسبة للي قدران هو يعمل عادة أو جزء من حياته من نمط حياته، مهما كان عمله مهما كانت التزاماته، أنه بيكون راضي ضميره أيضا. يعني بس يكون ضميرك مرتاح تجاه ذاتك، فأنت هذا الشيء لحاله ممكن يشارك بالسعادة أو بالرضا عن الذات. شو تعليقك؟
1: والله بالبداية أنا حبيت حالة الوعي اللي موجودة عند الناس باتجاه التعامل مع الرياضة، وكان في حالة من العلم، يعني واضح هذا الكلام. بالنسبة للأخ اللي حكى أنه السعادة عادة والسعادة قرار، أكيد 100% القرارات نحن بيصدرها بالدماغ وبيقوم بتنفيذها الإنسان. كأي شيء أنت بتاخدي قراره بالحياة، مثل اتفاقنا كان على الحلقة، تواصل معي فريق الإعداد، كان في موافقة من طرفين، استقنا للموضوع، وحاليا نحن عم نعمل اللقاء. فكيف نحن إذا قررنا فعليا أنه نحن نكون بخير، نكون بصحة جيدة، نكون دائما متفائلين، نكون دائما بحالة من النشاط، دائما بحالة من المرونة النفسية، بحالة دائما من التفاؤل، الابتعاد عن التشاؤم والابتعاد دائما عن الأفكار السلبية، فأكيد سيتغذى الدماغ وسيقوم بالتعامل مع هاي الأفكار على أنه هي حقيقة وواقع. فالدماغ عضو غبي يتأثر بتصير بكل التفاصيل، واكبر دليل انه نحن بنتفرج على
3: بنخدعه
1: تيم حسن بمسلسل وممكن بنعرفه تيم حسن بس نحن

0: احنا بنتاثر بالشخصيه اللي
1: تماما يعني ايقاع الدماغ بنقدر نحن نخدعه
0: أكيد.
1: حتى
0: أكيد.
1: الضحكه بنبكي المزيفه
0: بنضحك اكيد تماما
1: كثير حلو دكتور خلينا لنفهم الامر علميا لماذا نشعر بتحسن بعد التمرين ما الذي يحدث باجسامنا ما الذي يحدث بالدماغ ولو نركز شوي على هرمون السعاده كيف ممكن هيك نساعد على افرازه بكميات تكون مناسبه لانه كمان يمكن ما بيصير الافراط بافراز هرمون السيروتونين ما بعرف اذا بتوافقني الراي علميا عم نحكي كل هي الامور كيف ممكن نحن نخليها دائما متجدده ونشيطه باجسامنا وخاصه النساء يلي بيعانوا من اضطرابات هرمونية كتيرة وهذا أكبر دليل على تغيراتهم المزاجية وموضوع الشعور والعاطفة الكتير كبير عندهم
0: تمام خلينا نقسمها للأسئلة واحد واحد عشان بدنا نبلش أول شيء بهرمون السعادة هو ما هو هرمون السعادة إذا بدنا نحكي السيروتونين هو هرمون المزاج هو المسؤول عن المزاج امتصاصه بالأمعاء تقريبا بيكون بالجهاز العاطفي نحكي عن هرمون المتعة وهرمون السعادة هو هرمون الدوبامين هذا الهرمون الذي يأتي من الخارج شربنا فنجان قهوة ارتفع شوي الهرمون دخلنا سيكارة ارتفع الهرمون وأنا ضد التدخين أساسا أكلنا حبة شوكولا ارتفع الهرمون ممارسنا الرياضة ارتفع الهرمون حكينا مع حدا بيعز علينا ارتفع الهرمون سمعنا موسيقى ارتفع الهرمون صلينا ركعتين سبحنا ارتفع الهرمون قرأنا صفحة قرآن ارتفع الهرمون حكينا مع أشخاص عزيزين علينا ارتفع الهرمون ولكن في الرياضة الهرمون الأساسي اللي بيشتغله اللي هو هرمون الأندروفين هرمون الألم وخاصة عند ممارسة الرياضة اللي شوي بتكون فيها جهد إن كان الركض اللي على تيمبو معين أو القفز بطريقة معينة أو التمارين السويدية أو الفتنس واللعب بالحديد وكمال أجسام أو البلاتيس أو الزومبا وما شابه فهون لما الجسم ببلش بحالة إنه في ألم صار أثناء الرياضة مو ألم ولكن إنه بلش مثلا إنه يتعب هي حالة التعب هون بيشتغل عندي هرمون الأندروفين هذا الهرمون مثل حباية السيتامول كأنه أنت أخذتي مسكن للألم فهذا الهرمون جدا جميل بيعزز كتير من الطاقة اللي موجودة بجسم الإنسان بيجدد الخلايا الدموية بيحسن المزاج بيحسن الدورة الدموية أثناء ممارسة الرياضة تأثيره جدا فعال جدا حلو أنه نحن نحول الرياضة لسلوك دائم لسلوك يومي أو شبه يومي لأنه تأثيره فعليا رح يكون جيد علينا رح نقدر نحن نشكل علاقات اجتماعية مع ناس بممارسة الرياضة كانت تنس ولا باسكت بول ولا فوتبول ولا مشي إن شاء الله بالحارة ولا فتلة بالحديقة مع الجارة ممكن هذا يرافقه مثلا شوي من الفضفضة وشوي من البوح والكلام مع الأشخاص بيصير فيه روتين يلا لبست مثلا هاي البيجامة وحملت حالي ورحت بعد ما رجعت أكلت وجبتي مثلا أخذت أنيتي بمي حطيتها بالبراد بردتها أخذتها معي يعني فيه روتين معين هذا روتين جمال طقس حلو مع استمراريته بيعرفني على ناس بيعرفني على علاقات اجتماعية جديدة بناخد من هذول الناس عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم تبادل ثقافي واجتماعي تبادل للمهارات تبادل للمعلومات ممكن نتعلم منه شيء يتعلموا مننا شيء فهذا الموضوع جدا جدا مهم أما بالنسبة لموضوع السيدات اللي كنا عم نحكي نحن واضطراب الهرمون أكيد كتير بيساعد وخاصة للي بيعانوا من تكيس بالمبايض وخاصة أثناء اضطراب الدورة الشهرية
1: مقاومة الأنسولين
0: مقاومة الأنسولين اللي صارت موضة حاليا
1: ليش صارت يعني موضة دكتور؟
0: انتشارها بسبب يعني
1: انتشارها بسبب الأكل الغير صحي؟
0: لا لا لا ما هذا اللي قصدته أنا اللي قصدته صارت فيديوهاتها موضة يعني أي شخص
1: بتشوفي الحديث عنه
0: بقول لك أنا صاير عندي مقاومة أنسولين
1: أي والله
0: للأسف صرنا بوقت الناس عم تشخص حالها بشكل كبير
1: لحالنا هيك عم نعالج حالنا
0: فمقاومة الأنسولين أكيد ممارسة الرياضة بتساعد بشكل كبير الرياضة شيء جدا فعال شيء جدا جميل
1: ولكن أنت عم تأكد على موضوع أنا ما نعملها هي الحل لكل شيء بطريقة كتير مبالغ فيها ما نبالغ
0: أنا مع أنه صار في عندي مشكلة توجه لمختصين
1: حلو
0: توجه
1: يعني يلي معه بسبب ضيق الوقت لأنه كتير وقتنا ضيق الاكتئاب يلي بيصيبه اكتئاب يسلب الطاقة الرغبة في الحركة سمعنا عن حالات اكتئاب مزمنة الشخص يلي بيعاني من اكتئاب حاد وما عنده طاقة للحركة ولا للشغل ولا لشيء يعني فقد الشغف بأي شيء كيف يتغلب على هي المعضلة فورا توجه لاختصاصي نفسي
0: طبعا هون متوجه للاختصاص النفسي رح يقدر يساعده بحل المشكلة بتصحيح المغلوطات المعرفية
1: اختصاصي نفسي ولا طبيب دكتور
0: أنا مع التوجه للاختصاص النفسي بالبداية الاختصاص النفسي هون إذا بيوجهه. شعر الموضوع بحاجة للاستخدام الدواء أكيد رح يوجهه للطبيب
1: تمام الدوائي. فقرتنا السريعة
0: لأن الدواء لحاله ما بيكون كافي
1: تمام فقرتنا السريعة الآن تفاعلية صح أم خطأ رح أسألك سؤال أطرح عليك ثلاث عبارات وأنت بتقلنا صح ولا خطأ مع شرح كتير سريع دكتور تمام تمارين تمام. القوة مثل رفع الأثقال أفضل من المشي لتحسين المزاج صح أم خطأ
0: إلى حد ما صح

0: المشي 20 دقيقة يوميا يكفي لتحسين المزاج، صح أم خطأ؟
1: إلى حد ما صح، خلينا نعملهم 30 دقيقة.
0: 30 دقيقة، الرياضة في المساء تضر بالنوم دائما.
1: 30 دقيقة مع إنه نحن دقات القلب بتكون بحد معين.

0: إلى حد ما تعطي طاقة عند بعض الأشخاص، ممكن تعطي تأثير
1: نشاط فيه. يعني
0: تعطي نشاط
1: ما بتخليهم
0: ينام، يفضل أن تكون صباحية إلا يعني حسب روتين الإنسان، ولكن يفضل تكون صباحية
1: أكيد. وهلأ رح نروح مع كل حد عم يتابعنا لتحدي اليوم، تحدي الأسبوع. رح نطلب منهم طبعا 7 أيام نحو مزاج أفضل، 10 دقائق مشي أو تمدد يوميا، النوم مبكرا وتجنب الشاشات قبل النوم بساعة، شرب 2 لـ3 لترات من ماء يوميا. شو رأيك دكتور؟ هلا انا سمعت مره هيك معلومه انه قال المي الزايد كمان بسبب تسمم وما بيصير، وهي معلومه
0: مو موضوع تسمم، ممكن ينزل البوتاسيوم والصوديوم في الجسم، ولكن عندنا نحن بضمن اوزاننا واجسامنا يعني للـ4 لتر ضمن فصل الصيف يعني يعتبر جدا جدا.
1: اكيد بتمنى كل حدا عم يتابعنا دكتور انه هو يشاركنا تجربته للاسبوع القادم ان شاء الله. كلام جميل من حضرتك، شكرا كثير على هذا الحوار الممتع والمفيد.
0: أنا بتشكركم كتير، وبتشكر هاي البرامج اللي بتزرع الوعي وبتدخل كل بيت، ومشكورين أنتوا فريق الإعداد أكيد.
1: شكرا لك الدكتور محمود بشير أوغلو، أكيد كنت معنا على الهواء مباشرة، وشكر طبعا لكل حدا كان معنا على السمع. بختام حلقتنا حابين نذكركم بأنه الحركة مو مجرد رياضة أو وسيلة للحفاظ على شكل الجسم، الحركة أسلوب حياة وطريقة بسيطة لنمنح أنفسنا شعور أفضل ونفسية أهدأ وطاقة أكبر. أحيانا لما منكون تعبانين أو متوترين أو حتى فاقدين للحماس والشغف، نعتقد بأنه الحل هو أنه نبقى بمكاننا وننتظر مزاجنا لحاله لحتى يتحسن، ولكن يمكن أحياناً كل اللي منحتاجه هو خطوة بسيطة، نمشي شوي، نتحرك، نرقص، نمارس الرياضة، أو حتى نغير مكاننا. الحركة ما بتغير المكان يلي منكون فيه بس، أحياناً بتغير الشيء اللي عم نحسه من جواتنا كمان، وكل خطوة مهما كانت صغيرة هي خطوة باتجاه صحة أفضل وطاقة أجمل ومزاج أهدى. لكم تحيات سمر حسن بالإعداد، صابرين الورار من وراء المايك، وحليمة إبراهيم بالإخراج، وشكر لزميلتنا عبير فارس على الاستطلاع.
2: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق،
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات، اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.

0: نحن الضمير روح الإنسانية نعلن افتتاح جلسة اليوم.
1: التأليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.

0: في أربقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضاً من ملفاتها علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا بوصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان
1: أكبادنا تمشي على الأرض.

0: لك بنتي شو عم تشتغلي؟ تركي من ايدك وتعالي عدي معي شوي.
1: يلا يلا ليكني خلصت. جليت الجليات والطبخة صارت جاهزة. هي اجيت لعندك يا ابو نديم الغالي.
0: الله يرضى عليك يا بنتي. معقول لساتك عروسة جديدة وكل يومين بتتركي بيتك وبتجي لعندي؟
1: والله من يوم يلي توفت امي الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: طيش كنت انت بالنسبة لنا اب وام، وما رضيت تتزوج كرمال ما تجيب خالي مرت اب. بقى اي شي بعمله معك قليل كتير.
0: هذا واجبي يا بنتي، انت ولادي وانا المسؤول عنكم بعد رب العالمين، وما بيهمني شي بالعالم غير سعادتكم.
1: الله يطولنا بعمرك يا رب ويديمك فوق راسنا.
0: تسلمي لي يا بنتي.
1: انا هلأ لازم امشي، بدك شي اعمله قبل ما اروح؟
0: لا يا بنتي يسلموا ايديكي. سلمي لي على صهري انس كتير، ها قولي له يجي معك المرة الجاية، اشتقت له.
1: والله وهو كمان مشتاق لك كتير، وناطر بس تزبط أموره بالصيدلية يجي لعندك دغري، لأنه مثل ما بتعرف أخذ الصيدلية جديد وعم بيزبط فيها.
0: الله يعطيه العافية ويرزقه.
1: الله يعافيك يا رب. يلا سلام.
0: الله معك يا بنتي.

0: جبكي ساكتة سمية على غير العادة خير؟
1: لأنه معصبة وما بدي أحكي مشان ما نتخانق. عرفت ليش أنا ساكتة سيد نديم؟
0: أوف أوف أوف، كل ده وكتمة بقلبي.
1: الله يخليك بلا مسخرتك هلأ.
0: طيب أحكي لي شبك، شو يلي مضايقك؟
1: متضايقة من هالبيت، صغير ومعتم وبيغبي بالقلب، وغرفتين وصالون مثل علب الكبريت.
0: يا سمية على قد لحافك مد رجليك، وأنا دخلي المادي ما بيسمح لنا أكتر من هيك.
1: طيب لأمتى لأمتى نديم؟ يعني إذا ما بتحسن الدخن منضل عايشين بهالقبر.
0: لك أحسن ما تندبي، عطيني حل أعمله.
1: بيت أبوك؟
0: بيت أبي ما خرج نسكن مع أبي فيه. وبعدين لا تنسي إنه أخي سامي وضعه مثل وضعنا، وممكن يقول ليش ما أنا أسكن ببيت أبي كمان، وهذا حقه مثل ما هو حقي.
1: يعني أنا ما قصدت نعيش مع أبوك.
0: لكن شو قصدك؟
1: تبيعوا بيت أبوك.

0: قايل عن التكاسي وشغل التكاسي.
1: أوف، كل يوم هالموال. لك سامي حفظنا أنا والجيران.
0: لك علا، إذا ضل وضع الغلا هيك التكاسي رح تصدي، لأنه ما في مين يركبها. لو كانت السيارة ملك كنت صفيت على باب.

0: بالبيت وبعت البنزينات تبعاتها كل ما طلع لي بنزين على البطاقة.
1: طيب شو بدنا نعمل؟ هيك نصيبنا.
0: اي والله. هذا اخي نديم. الو،
2: كيفك سامي؟
0: اهلين اخي.
2: اخي ما بدي طول عليك بالحكي، المسا تعال لعنا انت وعلا اشربوا قهوة، وفي موضوع ضروري نحكي فيه.
0: خير نديم؟ قلقتني.
2: كله خير لا تقلق، المهم تعالوا.
0: طيب حاضر، المسا بنجي لعندكم.
2: يلا الله معك.
0: الله معك.
1: خير سامي؟ شو صاير مع نديم؟
0: والله ما بعرف، بس قال ضروري نروح لعنده المسا.
1: اوف، لكان طريقنا نحط الاولاد عند اهلي ومنروح لعندهم.
0: ايه هيك بيكون احسن. قومي قومي اعملي لي سندويشه وخليني انزل اشتغل لي بكم ليره من هول للمسا. قومي.
1: تكرم عينك حبيبي.

0: اثنين شاي خمير يا زهير.
1: يا كرام دقيقة وبيكونوا عندك.
2: الوحدة بتقتل الظاهر، بس الواحد يكبر بالعمر بصير بيكره يقعد لحاله، صح ولا لا يا أبو محمد؟
0: صح، بس القصة مو قصة يقعد لحاله، القصة إنه الكبير بيخاف يموت ويكون لحاله.
2: شو هالحكي اللي بهز البدان؟
0: الوحدة قاتلة، ولا تكون وحيد وانت بين عيلتك وعايش معهم كمان.
2: يا ريت بيت كبير ويعيشوا كلياتهم عندي وقبل أن أعيش وحيد.
0: انت غلط يا ابو نديم، كان لازم تتزوج، على الاقل المرأة بتعتني فيك وبتشوف طلباتك. هاي ولادك كبروا وكل واحد قاعد ببيته وانت بقيت لحالك. بقى لو كان عندك مرأة كانت بتنظف لك بيتك وبتطبخ لك وبتغسل لك وبتلحقك بالأدوية.
2: ايه الحمد لله، بنتي ندى الله يرضى عليها كل يومين بتجي بتعمل لي كل هدول.
0: ونسوان ولادك ما بيجون عندك؟
2: ما بدك لشوف ولادي بالأول حتى شوف نسوانهم؟
0: والله فاجأتني بالحكي، ما لهم حق يعملوا هيك؟
2: بالشهر بيمروا لعندي مرة أو مرتين، بيقعدوا شي نص ساعة أو ساعة بالكتير وبيروحوا.
0: جايين يعني رفع عطب.
2: انت مالك غريب يا أبو محمد، ولادي الصبيان كل أسبوع ليدقوا لي تليفون، بينما صهري أنس كل يومين ثلاثة بدق لي تليفون ليطمن علي.
0: الله يرضى على ندى وعلى زوجها أنس، البنت حنونة مو قاسية مثل الصبيان.
2: وأنا ما بدي منهم لا أصفر ولا أحمر، بدي بس يحسسوني إني موجود بحياتهم على الأقل.
0: بسيطة أبو نديم، بسيطة تنحل.
1: وهي أحلى كاستين شاي خمير لأحلى زبونة بالقهوة، تفضلوا.
0: يسلموا الأيدين.
2: الله يسلم هاليدين.
1: الله يسلمك حبيب قلبي.

0: ما قلت لي أنس عجبتك طبختي اليوم؟
1: كتير طيبة، يسلموا إيديكي.
0: تسلم لقلبي إن شاء الله. على فكرة أبي محملني سلام كبير كتير لألك، وقال إنه مشتاق لك كتير.
1: كيفو؟ إن شاء الله أبوكي مرتاح.
0: الحمد لله مرتاح.
1: شو رأيك الجمعة نعزمه على الغداء؟ أو مناخد الغداء ومنروح لعنده؟
0: أي والله فكرة حلوة كتير، بس برأيي نجيبه لعنا أحسن، يعني مشان يغير جو البيت.
1: معناها أحكي معه وخبري.
0: هلأ بحكي معه فورا.

0: لا خير أخي، شوفي والله قلقتني.
1: أخي أنا وأنت كل واحد فينا عنده مشكلة كبيرة بحياته وبدنا نحل هالمشاكل.
0: إيه ما فهمت عليك، شو قصدك؟
1: أنا مشكلة

0: بيتي بيتي صغير وفوق هيك قاعد بالأجار، وأنت مشكلتك كمان بيتك صغير وبالأجار وعم تشتغل شوفير تاكسي بعد دوامك.
1: مظبوط.
0: اليوم الظهر كنا عم نحكي أنا وسمية وإجا على بالنا فكرة لنحل كل هالمشاكل.
2: احكي نديم، احكي نشف الدمنا.
0: نحنا لازم نبيع بيت أبوك.
1: ايوه. شو ناوي تقتل أبوك وتورته وتبيع البيت؟
3: لا رح يقتل أبوك ولا شي، ببساطة أنت ولاده روحوا عدوا معه، وقد ما فيكن احكوا بأسى عن أوضاعكم، يعني بحيث إنكم تحصروه هو بذاته يقولكن أنا بدي بيع البيت.
2: بس بيت عمي أبو نديم إذا انباع رح تكون الحصص صغيرة، يعني أبوكن إله حصة وأختك ندى إله حصة، وحصصكن ما رح تحل مشاكلكن.
0: في حل لهالقصة، بس الحل بإيدكن أنتو.
3: وشو هالحل بقى؟
0: ناخد حصة أبي ومنضيفها لحصصنا ومنخلي أبي يعيش معنا.
2: ايه بس ما فهمت، وين نحنا من هالحل يلي عم تقول انه بايدينا؟
0: لازم يحس ابي انه هو مرغوب منكم، يعني يحس بمحبتكم باهتمامكم ليطمن انه اذا باع البيت راح يكون معزز مكرم ببيوتنا.
1: ايوه، ليش هي بدها اتفاق؟ ما هذا ابونا مهما كان، ان باع البيت ولا ما باعه هو ابونا.
3: يعني الحقيقه نحنا مقصرين معه ولازم نهتم فيه زياده.
0: ها معناتها يا شاطرين كل يوم أو يومين واحدة منكن بتروح لعنده، بتطبخ له طبخة، بتنظف هالبيت، تقعد تونسه شوي.
1: ايه طيب حق البيت إذا انباع بيجيب بيتي؟
0: بيت أهلك بالمدينة ونحنا منشتري بالضواحي، ويلي بيزيد منشتري سيارة تاكسي شراكة أنا وإنت.
1: ايوه طيب إمتى ناوي نروح لعند أبوك ونحكي معه؟
0: بعد شي أسبوعين على الأقل، لازم يثق بمحبة سمية وعلا.
2: نحن منحبه لأبوكن ومالنا عم نمثل، بس لولا شغل البيت الأولاد كنا رحنا كل يوم، صح ولا لا سمية؟
3: طبعا صح كلامك.
1: ايه معناتها فردها لأيدك نديمو ولا تضحك علينا فنجان قهوة، بدنا عشاء.
3: ولو تكرم عيونكن، الجود من الموجود. تعالي معي علا على المطبخ، يلا لنحضر الأكل.

0: لك بابا ليش معذب حالك هيك؟ ليش منظف البيت وفاكك وجوه المساند وغسلهم كمان؟
1: اطمني يا بنتي، لا عذبت حالي ولا شيء. اجت سمية مرت أخوكي نديم، فكتهم وغسلتهم اليوم الصبح.
0: أوف سمية؟
1: ايه، ومبارح اجت لعندي علا مرت أخوكي سامي وطبخت لي، ولعبت أنا وياها دق باصرة وراحت.
0: قلت لي علا؟
1: بالحقيقة أنا اندهشت مثلك، بس بالآخر يكتر خيرهم، أنا ما إلي عليهم شي.
0: ايه صح، هلأ أكيد بالنهاية خطوة حلوة كتير، بس يعني ليش هلأ لحتى صحيوا على حالهم؟
1: حكولي قديش انشغلوا بالفترة الماضية واعتذروا مني.
0: ايه سبحان مغير الأحوال، معناتها ما في شي اشتغل فيه بالبيت.
1: لا في شغل.
0: مرني بابا شو بدك؟
1: بدي تعملي فنجانين قهوة وتجيبي ورقة وقلم مشان اغلبك بالبصرة.
0: الظاهر متدرب مع علا ومفكر حالك انه فيك تغلبني.
1: هالحكي ما بيفيد، هلا منلعب وفرجيني حالي.
0: طيب ماشي. راجعت لك ها بس لاعمل القهوة، اوعك تهرب مني وتدرب منيح.
1: ايه ناطرك ناطرك لا تخافي. ايه الله يرضى عليك يا ندى ويوفقك بحياتك مع زوجك ويبعث لك أولاد حنايا يحنوا عليكي مثل ما عم تحني عليه.

0: سامي؟
1: نعم.
0: انت لاحظت قديش سمية مرت اخو خبيثة؟
1: ايه طبعا لاحظت. ديري بالك منها ولا توثقي فيها كتير.
0: لا تخاف علي. قال له صاحي لك، قال له لاطي لك. انا يلي بعرفها لسمية.
1: ايه والله، لك هي مسيطرة على اخي بشكل كامل.

0: شو بتقول له يعمل بيعمل؟
1: هلا اذا الزلمه احترم مرته وسمع كلامها بتكون مسيطره عليه.
0: يلي بقصده انه بتتدخل بالصغيره والكبيره وبتجاوبه لزوجها حتى لو كان قدام الف واحد.
1: طيب ليش انت ما بتنبهه على هذا الشيء؟
0: جربت مره نبهه، بتعرفي شو جاوبني؟
1: شو جاوبه؟
0: قال لي شوف حالك بالاول قبل ما تحكي علي.
1: وعلى شو تشوف حالك بالاول؟ شو مفكرني مثل مرته سمية؟
0: لا اكيد مو مثلها، سمية متسلطه وقويه.
1: وانا
0: انت سلاله حيه من تحت تبني.
1: هلا هيك حكى عني نديم؟
0: لك لا تعصبي، مو نديم اللي حكى، انا اللي حكيت.
1: ليش تتحكي هيك حبيبي؟ شو شفت مني؟
0: كل خير، بس يا ريت لا تدبليلي بعيونك لانه الحاره ضيقه ومنعرف بعض. خلينا نفوت ننام احسن.
1: هلا هيك طلع معك يا سيد سامي؟
0: لك ايه
1: بسيطه بسيطه.

0: نديم بتعرف بشو عم فكر؟
1: لا والله ما بعرف، نوريني بس يا ريت بسرعة لأنه بدي نام.
0: عم فكر بأختك ندى.
1: شبه أختي؟
0: يعني طالما زوجة صيدلاني والله عاطي، ليش لحتى يعني هي تاخد حصتها من البيت؟ أنت وأخوك أولى بمصرية.
1: يخرب بيتك على هالحكي، لك هذا شرع الله بدك تخالفيه؟
0: أكيد لا، ما بدي خالفه. يعني بقصد إذا أبوك وافق على البيع واقتنع، أنت وسامي بتحكوا مع ندى إنه تعطيكم حصتها.
1: لك شو هالمخ الشيطاني تبعي؟ لك افترضي يا فهيمة طلقها جوزة، لك وين بدها تقعد بعد ما يكون مباع بيت أبوها؟
0: أكيد عند سامي.
1: عند أخوها الكبير يا خانم، هيك لأصول. بقى أنت حسبية على مهلك.
0: يعني إن شاء الله ما يصير لا طلاق ولا شيء، الله يسعده ويبعده.
1: شو قلتي؟
0: عم أقول الله يسعده ويبعده ويهنيها.
1: ماشي، معناتها أطفي الضوء وخلينا ننام.
0: حاضر.

0: شبكي ندى؟ من أول ما رجعتي من عند أبوكي وانتي شاردة
1: في شي عم بيصير مو عاجبني وقلبي ناقزني منه كتير.
0: خير حكي لي.
1: مو ملاحظ هذا التغيير المتزامن من نسوان إخواتي تجاهه لأبي؟ هذا هو المو عاجبني بنوم.
0: بلكي الله هداهم وحنن قلبهم عليه.
1: آخ بتمنى يكون مثل ما عم بتقول، بس ما بعرف، مالي مرتاحة بنوم.
0: إيه لا تتوسوسي ندى وشيلي هالأفكار من راسك، وفكري شو بدنا نعمل غدا بعد بكرة لأبوكي.
1: بكرة بعطيك ورقة فيها كل شي بدي إياه.
0: لك تكرم عيون الغوالي وأبو الغوالي.
1: لك تسلم لي عيونك يا أغلى الغوالي أنت.

0: والله يا أبو نديم هالأخبار بتفرح، يعني أخيراً حنوا أولادك عليه؟
1: هيك الظاهر، الله يهديهم.
0: وعم يجوا أولادك ولا بس نسوانه؟
1: بيجوا لما بدهم ياخدوا نسوانهم، بيقعدوا 5 دقايق وبيروحوا.
0: أها سيدي معلش، المهم إنه في شي تحرك فيهم.
1: الله يعينهم، الحياة صعبة والكل راكد ورا رزقه، مالي عتبان عليهم.
0: مهما كان لازم يطمنوا عليك ولو بتليفون صغير كل يوم.
1: هلأ شيلنا من هالسيرة وجيب الشدة لأغلبك دق باصرة.
0: الظاهر بدك تفك الغلب تبع امبارح. ها
1: طبعا بدي فكه للغلب.
0: هلأ منشوف. يا أبو زهير جيب لنا ورق ودفتر وقلم.
2: حاضر.
1: وكاستين شاي خمير.
2: تكرم عيونكم.

0: لي سمية وخلاص. لك ما بعرف ليش أنا يعني هيك بحس كلمة سلفتي من أنا وصغيرة كأنها مسبة.
1: خلاص لا تزعلي، أهلا وسهلا بسمية.
0: هيك ها ما بدها لا كلفة ولا شيء.
1: المهم هلأ قليلي، إيمت رح يروحوا الشباب لعند أبوهم؟
0: هلأ اليوم جمعة، لسه أسبوع.
1: أسبوع؟
0: شبك رح تنجلطي؟
1: والله رح طق من الروحة والجية والطبخ والنفخ عند عمي.
0: عم الدبب إن شاء الله. لكن بس يسكن عندكم بالبيت شو بده يصير فيكي؟ آه؟
1: ليش ليسكن عنا؟ مو على أساس شهر عندكم شهر عنا؟
0: إيه مزبوط هالكلام. اسمعي علا، أنا سبقت نديم وأجيت لعندكم مشان نبهك على قصة مهمة كتير.
1: خوفتيني سمية، قصة شو؟
0: شوفي، بدنا نعطيهم الأمان لنديم وسامي إنه أبوهم رح يتدلل ويتغنج عنا، لأنه بالنهاية بضل أبوهم وما بدنا نخسر كل شي عملناه.
1: لا توصي حريص، فهمت عليكي. ماني مصدق إيمت يجي عمي العزيز لعنا، صدر البيت إله والعتبة إلنا.

0: شرفت ونورت بيتك عمي ابو نديم.
1: يسلم البيت واصحابه.
2: تفضلوا الشاي.
1: يسلموا هالايدين.
2: تفضل انيس.
0: يسلموا، شكرا.
2: ما قلت لي بابا عجبك الغداء؟
1: ايه والله عجبني كتير، إلي زمان ما اكلت كبه.
2: ايه بس هداك اليوم شفت صحن كبه بالبراد.
1: هذا جابت لي اياه علا مرت اخوكي. كله نعمه الله، بس مو طيبه الكبه تبعك اطيب بكتير.
2: كنت رح ازعل لو قلت غير هيك.
0: الف صحه وهنا.
1: ندى طباخه ممتازه ونفسها على الطبخ مثل امها الله يرحمها، وما في اطيب من قلبها. بس الله ياخذ امانته، بوصيك فيها يا انس، صونا واحميها.
0: بعيد الشر عن قلبك عمي.
2: بعيد الشر بابا.
0: ندى ما بدها توصاي، هي بعيوني وبقلبي.
2: شبك انس، قول ابي موجود.
1: خجلتي مني ما هيك. اسمع لك انا الحكايه عن ندى لما كانت صغيره وكنا طالعين مشوار على الغوطه.
2: خلص بابا بلاها هالقصه اذا بدي.
0: ليش بلاها؟ انا مصر اسمعها. احكي لي عمي احكي لي.
2: انا ما راح ابقى ابو اسمع. ها رايحه على المطبخ حضر الارجيله.
0: انت احكي لي عنها وهي صغيره وانا بحكي لك عنها وهي كبيره.
2: سامعتك انس.
1: قرب لعندي مشان ما تسمع.
0: يلا.

0: شو أخي؟ إمتى بدنا نحكي مع أبوك؟
1: اليوم المساء.
0: معناها بمرق لعندك ومنروح سوا.
1: بتجيب معك علا وأنا رح أخذ سمية.
0: لك أخي شو بدنا بعشقة النسوة؟ خلينا نروح لحالنا.
1: لازم أبي يطمن إنه وين ما راح بعد ما ينباع البيت رح يكون مرتاح. فهمت ولا أرجع عيد كلامي؟
0: أيوة لا فهمت عليك أخي. طيب ماشي، على السبعة بتلاقيني قدام بيتك.
1: مشي الله معك.

0: حكيت مع أبي لأطمن عليه وقال لي إنه جايين إخواتي ونسوانهم لعنده.
1: إيه؟ وين المشكلة بالموضوع؟
0: في مشكلة، في شي مانو مزبوط. إخواتي وأنا بعرفهم، لا خرجهم واجب ولا شي. أنا آسفة كتير عم وجع لك راسك بهيك قصص.
1: أنا زوجك وواجبي أحملك بكل مشاكلك وهمومك. لما بقدر فك أو حل شي مشكلة بكون بقمة السعادة.
0: تسلم لي يا أنس. يعني أنت شاهد على شي صار وما حكيت فيه، بس أنا حسيته. يعني على الأقل عبيد لنسوانه للقيمات، حتى بابا يلي فنى عمره كرمالهم ما بيسألوا عنه لا بالمناسبات ولا بالأفراح ولا بأي شيء. عرفت ليش ماني مطمنة على جاية إخواتي لعند أبي اليوم؟
1: عرفت، ومعك حق بمخاوفك. بكل الأحوال رح

0: بعضكن والكلام بتمكن عم تعلكوه ما عم تحكوه خير.
1: الحقيقة يا بابا أنا وسامي بدنا نعرض عليك فكرة.
2: إيه؟
1: وهي الفكرة يا بترفعنا كلنا لفوق يا رح نتبهدل أنا وأخي وعيالنا.
0: لا احكي لك ابني احكي.
2: أنا رح أحكي أبي. نحن منعرف قديش في لك ذكريات مع المرحومة أمي بهذا البيت. إيه بس يعني بابا والله نحن تبهدلنا، عم نجوع وما عم نشبع الأكل مع أولادنا، كل واحد فينا عم يشتغل شغلتين وما عم نلحق، وما بقي حل غير أنه نبيع هذا البيت.
0: شو عم تقول؟ نبيع البيت؟
1: يا بابا نحن أولادك وما بيهون عليك تشوفنا عم نتبهدل بهالدنيا وانت كامش سعادتنا بإيدك وعم تتفرج.
3: يعني الله وكيلك يا عمي، بيتنا ما بيشوف الشمس والرطوبة أكلتنا أكل.
4: والله يا عمي إلنا 5 شهور ما فات لبيتنا قطعة فروج، ما عم نلحق على شي.
0: البيت كله غرفتين وصالون، شو رح تكفيكن حصصكن؟
2: يا بابا انت كبيرنا وتاج راسنا، بحصتك مع حصتي وحصة نديم منشتري بيتين كبار بالضواحي ومنشتري تاكسي شراكة أنا ونديم، أحسن ما ضل عم بشتغل عند العالم.
1: ورح تعيش معنا بابا.
2: ومشان العدل وبما أنك أنت بركتنا وكلنا إلنا حصة فيك، تقعد شهر عند نديم وشهر عندي.
3: إيه والله والله لحطك جوات عيوني يا عمو.
4: وأنت بمقام أبي يا عمو الله يرحمه، والولاد أكيد رح يفرحوا فيك كتير.
1: شو قلت بابا؟
4: وليش ما بتاخدوا حصة ندى؟
2: أنت سدي لنيعك هلا، مو وقت بخ السم تبعك.
0: يعني والله ما بعرف شو بدي لكم، انتوا ولادي وما بيهون علي شوفكن عم تتعذبوا بحياتكن وانا عم بتفرج عليكم، وهذا البيت عاجلا ام اجلا هو الكن
2: تماما.
0: بس كنت بفضل اني اشتري بحصتي لو غرفة ومنافعها بالضواحي واسكن لحالي.
5: ايه هالفكرة كتير حلوة نديم.
1: احنا اولى بهالمصاري، حقن غالي.
2: يا بابا انت لما بتكون تحت عيوننا منتطمن عليك اكتر، يعني شوفت عينك من كتر اشغالنا ما عم نقدر نجي لعندك الا بعد كل مدة طويلة.
1: بس لما بتكون عايش معنا بتضلك تحت عيوننا بابا.
0: خلص خلص، طالما انتو هيك شايفين بيعوا للبيت بيعوا.
2: ايه
0: بس وينكن؟ حصة ندى ما حدا بيقرب عليها. ها
2: يعني هو رغم انه ما له بحاجة بس خلاص ابي بتأمر يلي بدك يا بيصير.
1: الله يخلينا ياك بابا.

0: كان حسسني قلبي إنه هذا الاهتمام المفاجئ وراه شيء.
1: طولي بالك ندى، بالنهاية بيضلوا أولاده.
0: أولاده بس بالاسم، كلنا تزوجنا وما بقي شيء ونسوا غير ذكرياته بهذا البيت. قاموا إخواتي حرموه منا كمان، والله يعلم شو رح يعملوا فيه عندهم.
1: لا تصيري متطرفة بأفكارك، بيبقى أبوهم وما رح يصير عليه شيء.
0: الله يسمع منك.

0: وهيقلنا شهر تقريبا ساكنين هون. كيف الأمور سمية؟ مبسوطة؟
1: إيه طبعا مبسوطة. إيه ها؟ هذا بيت مو مثل النجاجة اللي كنا فيه.
0: يعني سعيدة هلأ؟
1: ما بتكمل سعادتي إلا لما نكون لحالنا وبس.
0: لك هي لحالنا ليش مين معنا؟
1: شو نسيت إنه أبوك معنا؟
0: لا ما نسيت، بس الظاهر أنت نسيتي إنه لولا ما كنا بهالبيت الواسع. إيه
1: ما اختلفنا، بس أنا مرة متزوجة وحقي يكون مرتاحة ببيتي. يعني لا بقدر ألبس مثل ما بدي ولا بقدر أخذ راحتي لأنه في رجال غريب بالبيت.
0: وطي صوتك سمية هلأ بيسمعك، وبعدين هذا أبي ماله غريب؟
1: ماله غريب إلك، بس غريب بالنسبة إلي.

هيك هيك آخر يا سمية، صرت غريب هلأ. الله يسامحك، الله يسامحك.

0: معقولة شهرين تقريبا ما بشوفك ولا حتى تليفون يا أبو نديم؟
1: يعني بشرفك بعد كل اللي حكيت لك إياه عن يلي صار معي ببيت نديم وسامي بدك اتذكرك.
0: والله معك حق، مو سهل أبدا. بس صدق يا أبو نديم، من فترة لما حولي ولادي بهيك شيء بس قلت لها لأم محمد طول ما هنن بحاجتي راح يضلوا تحت جناحي، لأنه إذا أخذوا اللي بدهن إياه راح ينسوني.
1: وكنت قلي هالحكمة تبعك من قبل.
0: إيه حضرتك ما شاورتني وتصرفت من شورك.
1: مو من شوري، من قلبي وعاطفتي وزعلي على وضع أولادي.
0: إيه وهي آخرتها.
1: هي سامي إجا ليأخذني، منحكي مع بعض. بدك شي؟
0: سلامتك، دير بالك على حالك.
1: يلا السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: اسمع سامي، أبوك أنقذنا على عيني وراسي، بس هذا مو يعني إني أتحمله كل العمر. ها
1: ليش أبي بشو زعجك ست علا؟ أغلب وقته قاعد بالغرفة مع الولاد وما بيتدخل بشي.
0: صح كلامك، بس مرت أخوك ما لا أحسن مني لتشيل همه وترميها علي.
1: ليش أبي صار هم هلا؟
0: الاتفاق كان شهر عند أخوك وشهر عنا، وبعد ما حرد أبوك من عند نديم يعني رح يضل عايش معنا على طول، وهذا الشي ما بيناسبني أبدا.
1: إيه وطيلي حسك شوي ولا خانو، لأنه الليل بيودي.
0: لو غلطانة بوطي صوتي، بس أنا على حق، ليش ما بيروح عند أختك ندى؟
1: لك بدك الناس تأكل وجوهنا أنه تركنا أبي يروح لعند الصهر وولاده اثنين قد الواح موجودين؟
0: والله ما بعرف، اتصرفوا، خلي ندى بحصتها تشتري غرفة لأبوك هون، يعني هو كمان أبوها.
1: اندفسي هلأ اندفسي نامي والصباح رباح، لك نامي خلصيني.

0: والله العظيم قهرتيني على أبوكي، ما بيستاهل اللي صار فيه.
1: وفوقها بكل وقاحة سامي بيعرض علي اشتري لأبي غرفة ومنافعها بحصتي من البيت. تصور، يعني مو بس سرقوا حصة أبي وبدهم يسرقوا حصتي لألي كمان.
0: الخاسر الوحيد بكل هالمعمعة هو أبوكي.
1: ما بتتصور يا أنس، ما بتتصور قديش أنا مقهور عليه.
0: خلص حبيبي، خلينا نهدى ونفكر بهدوء إلا ما نلاقي حل
1: إن شاء الله.

وبعدين شلون بدي اخلص من هالقصه؟ سهله كتير. كيف يعني سهله؟ ابي صار مثل الطابه بيني وبين اخي. خدوا وحطوا بدار المسنين. شو هالحكي؟ الناس بدها تحكي علينا. يحكوا يلي يحكوا، مو احسن ما تخسر مرتك واولادك؟ ما عم تركب معي، ما عم بقتنع. صاحبي علي صاحبي. لك ليش صاحبي؟ ليه؟ اولا تطمن عليه انه في حدا بيدير باله عليه، ثانيا بتكسب انت واخوك راحة البال وتخلصوا من نسوانكم، ثالثا لو كلام الناس بطعم خبز ما كنت شفت حدا جوعان بكل العالم. لهيك جيب سامي وحاكي، وانا متاكد انه ما راح يعارضك. يلا

0: لك اكيد موافق، بس كيف رح نقنعه يروح على دار المسنين؟
1: ما شاء الله البركه بمرتي ومرتك، خلوه اذا بيروح على جهنم رح يرتاح اكثر من عنا.
2: ما حدا رح يروح على جهنم غيرك انت واخوك.
1: شو ها؟
0: مين عم يحكي؟
2: انا لاتيل، لاتيل يلي قتلتوه.
0: شو ها؟
1: شو قتيل ما قتيل؟ نحن ما قتلنا حدا.
0: لا والله.
2: وضميركن يلي قتلتوه وخلاكن أقسى من الصخر.
0: شو قصدك؟
2: قتلتوا كل شي حلو عند أبوكن، سرقتوه وأكلتوه لحم وعم ترموه عظم، فضلتوا كلام نسوانكن على كلام الله والرسول، بر الوالدين صارت إلكن لغة أجنبية ما بتفهموها، أو بالأحرى ما بدكن تفهموها، خسارة فيكن أي كلمة. أنتوا عندكن أولاد وأنا ضامن إنه أولادكن رح يعاملوكن مثل ما عاملتوا أبوكن بالضبط. وهلأ ما بقي عندي غير إلكن الله يصطفل فيكن على هيك أبناء عاقين من أمثالكن.

0: ايه بس هون بيتك انت وندى.
1: بيتي بيتك عمي، في غرفة كنا عاملينها لحفيدك المستقبلي، وهي رح تكون غرفتك.
0: بس يا عمو.
1: اسمعني عمي، انتو الكبارية بركتنا، وانا بدي يجيني ولد يحن علي بكبرتي واكسب ثواب لاخرتي. بعدين هيك بتطمن انه ندى ما بتبقى لحالها، لانه شغلي بالصيدلية طويل.
0: آخ والله ما بعرف شو بدي اقلك.
1: لا تقلي شي، بس ادعيلي. على فكرة ندى ما بتعرف.
0: طيب على الأقل كنت جبت أغراضي من عند سامي. أنت لما حكيت معي وقلت لي عاوزك بشي ضروري، فكرت لا سمح الله إنه في مشكلة بينك وبين ندى، ما توقعت تجيبني لهون.
1: عمي أنت بمقام أبي، وحياتك ما رح خليك تحتاج شي، وغراضك أنا بجيب لك ياهم بكرة. ها إجيت ندى.
0: ليش ما معها مفتاح؟
1: أنا أخذته منها قبل ما تنزل تجيب أغراض. افتح لها الباب عمي.
2: بابا؟ بابا حبيبي.
3: يا بنتي.
2: يا عمري.

كان معكم في هذه الحلقة علي القاسم، هزار سليمان، دينا خان كان، براء الزعيم، سارة دالي، مازن لطفي، نبيل جعفر، أنس الحاج، كمال الحريري، إياس أبو غزالة، بالاشتراك مع الفنان القدير رياض نحاس.